0: الرواية ليست مجرد حكاية تروى، وإنما نافذة تطل منها المجتمعات على ذواتها ومرآة تعكس التحولات الفكرية والاجتماعية والإنسانية التي تعيشها. ومن خلال السرد تتشكل الذاكرة وتحفظ التفاصيل وتستعاد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان في كل زمان ومكان. ضيفنا اليوم هو أحد الأسماء الأدبية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي السعودي عبر الكتابة الروائية والاهتمام بالشأن الثقافي، الكاتب الروائي الأستاذ أحمد السماري، الذي قدم أعمالاً وتجارب تستحق الوقوف عندها والتأمل في مساراتها وأفكارها. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ تاني.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ أحمد، كيف تصف علاقتك الشخصية بالكتابة بعد سنوات من التجربة؟
1: أنا علاقتي حقيقة مع الكتابة حديثة نسبياً مقارنة بالآخرين، يعني الآخرين يبدون من عمر مبكر، أنا ابتديت من عمر متأخر جداً، يعني بالنسبة لأقراني من الكتاب والروائيين أنا ابتديت بعد التقاعد، يعني لذلك كانت رحلتي الحقيقية هي كانت مع القراءة، والقراءة فرضت نفسها علي، ووجدتني بعد يمكن مرحلة طويلة من القراءة والتمعن أنه أتحول إلى الكتابة وأجرب هذا الموضوع، وفعلا بعدها تحولت إلى الكتابة. طبعا الكتابة تتطور مع الإنسان، يعني أول ما تبدأ تكتب يصبح شيء من الرغبة، يعني في البداية أنك أنت ترغب أنك تفرغ شيء معين أو عندك فكرة معينة أو عندك مشروع معين، أعتقد أنه تنتهي هذا الرغبة بانتهاء هذا المشروع وهذه الفكرة. بعد ما تنتهي من العمل الأول يبدأ الموضوع يتحول تدريجيا إلى شيء مثل الالتزام،
0: صحيح،
1: أنك أنت لا تنتهي الرغبة، يعني الرغبة ولدت التزام مع الكتابة، وتجد أنك أنت يعني تتطور في هذا الالتزام بعد ما تنتهي من منتج إلى منتج أدبي ثاني، فيتحول يمكن إلى ما يشبه الإدمان اللذيذ يعني أو الحميد خلينا نسميه. طبعا هذا مع الوقت يضع الإنسان ويضع الكاتب بعد ما يقبله المجتمع، بعد ما يقبله القراء، بعد ما هذا دائما تحت ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية أنه لابد أنه يستمر، سواء حقق شيء من الإيجابية من النجاح أو حتى يعني لم يصادف إلى ذاك النجاح في بعض الأحيان، هذا يبقى برضو ضغط آخر أنه كيف أنه يتجاوز هذا خلينا نسميه فشل ويعيد الكرة مرة ثانية ويجرب مرة ثانية، والتجريب أمر حميد في مجال الأدبي.
0: نعم، ربما أيضا الكاتب مطالب دائما بالتفوق على نفسه في كل عمل، المفترض أن يكون العمل الذي يليه يتفوق على العمل السابق، يتجاوز فيه كثير من الأخطاء، كثير من يمكن التجارب التي فشلت في العمل الأول، وبالتالي يستطيع أنه يعالج هذا الفشل في العمل الثاني.
1: هذا من المبدأ صحيح وسليم، ولذلك يجب أنه يكون هذه نصيحة تنحط أمام كل متج، كل شاب يحب أن يدخل في هذا في غمار الكتابة، أنه ليست العملية مضمونة، العملية فيها مخاطرة، والمخاطرة تحتمل النتيجتين، لكن هو في خط آخر برضو ممكن إحنا نتحدث فيه، اللي هو التطور في الكتابة، بمعنى أنك أنت إذا كتبت كتابة في المرة الأولى تجد أنك بعد فترة نفسك تنتقد نفسك، يعني تقول كأنني لو صحيح. أنني ما كتبت هذا أو غيرت في هذا أو أضفت هذا، هذا ما مفروض أنه الإنسان يقع في هذه الأشياء، يعني خلاص هذا العمل هو ابن وقته ابن زمنه انتهى، عليك الآن تذهب إلى عمل آخر تعالج فيه أو تمارس فيه ما حدث عندك من تقدم وتطور في تحسن أدائك، تحسن قدراتك وأدواتك، اتساع أفقك في كثير من الأمور. فبالتالي هي رحلة، يعني رحلة يعني تمر على الإنسان يستفيد من كل محطة يمر فيها، يستفيد من كل تجربة يمر عليها وهكذا.
0: أستاذ أحمد، بالنسبة للشخصيات أو التجارب اللي كان لها أثر كبير أو تركت أثر بالنسبة لأعمالك، خصوصا أنه أنت ما شاء الله تبارك الله يعني مررت بتجربة كاملة قبل بداية الكتابة مع القراءة والإعداد.
1: والله طبعا أنا لا أعتقد أن في كاتب استطاع أن يكتب دون أن يتأثر. التأثر هو الجذر حق الإنسان، حق الكاتب، حق خلينا نتجاوز ونسميه مبدع. تتأثر بالشخصيات، نعم تتأثر بالشخصيات، تتأثر بالأعمال الروائية اللي أنت قريتها أو بالشخصيات اللي قريتها، سواء هذه الشخصيات حقيقية أو خيالية، لابد من التأثر. ويمكن هذه مهارة الكاتب، هو أنه بعد ما يكتشف الشخصية، خصوصا لما تكون الشخصية اكتشافه ليست شخصية مقلدة أو مستعملة سابقا، كيف هو تدخل مهارته في إعادة تشكيلها فنيا، بحيث أنها يجعل منها شخصية مبهرة ومدهشة وتتضمن حكاية تجعل القارئ يقرأ هذا العمل بمتعة ودهشة. يعني أنا لي تجربة يعني حية في هذا الموضوع. أنا كتبت رواية الثانية بعنوان قنطرة، كانت تحاكي فنان شعبي، وهذا الفنان الشعبي كان يلقب بوحيد الجزيرة. أنا حضرت له حفلة فنية، كنت في الخارج وكانت الحفلة في الخارج في أحد النوادي الرياضية، وكنت ما يعني لذاك الفنان قبل هذيك الحفلة لم يكن يعني لشيء كثير يعني، لكن كانت يعني مجموعة احنا، فذهبنا يعني يمكنني انا مجامل لهم اكثر من اللي راغب في البداية. انا لما حضرت الحفلة اندهشت حقيقة من الجماهيرية الكبيرة هذا الفنان، وعندما شاهدته على الهواء مباشرة وهو يغني وهو يعزف حصل التأثر، حصل الانبهار بالشخصية. تصوري هذا الحدث مر عليه يمكن فوق 30 سنة. طبعا أكيد أنها طبعا في محطات أخرى، بس أنا بدأ بالمحطة الأولى اللي بقت هذه الشخصية محاكية في ذاكرتي إلى أن استعدتها في هذه الرواية وكتبتها. والغريب في الأمر أنه حتى وأنا أكتبها كنت أستمع إلى الأغاني حقته، كان هو طبعا توفى إلى رحمة الله،
0: الله يرحمه،
1: فكنت أستمع لها من خلال التسجيلات اللي في اليوتيوب أو غيرها، وكنت أنا يعني ازددت تأثرا بالشخصية حتى أثناء الكتابة أو ما بعد الكتابة. فهذه من الأساسيات، لم يتأثر الإنسان بالشخصية لن تبقى في الذاكرة، وإذا بقيت في الذاكرة هنا يأتي إمكانية استرداد الذاكرة مرة ثانية وكتابتها وأن تروى مرة أخرى بطريقة الكاتب نفسه.
0: جميل. أستاذ أحمد، إحنا نعرف أنه الكتابة عادة تكون توثيق، خصوصا يعني في كثير من الروايات تكون محاكية للواقع، محاكية لأحداث معينة في الواقع، هذا يجعل على الكاتب مهمة كبيرة في جمع المعلومات والتحقق منها. بالنسبة لك أستاذ أحمد، كيف تتعامل مع البحث وجمع المعلومات قبل الشروع في كتابة الرواية؟
1: والله أنا لي تجربة قوية في هذا الموضوع، ويمكن أنا بجاوب بالأسلوب العملي أكثر مما أنا أحاول يعني أصف بعض العبارات اللي ربما غير المجرب ما يشعر فيها. يعني أثناء كتابتي للرواية الرابعة فيلق الإبل، كنت أنا تعاقدت أصلاً مع إدارة الملك عبد العزيز بعد ما أنا قدمت لهم الفكرة حقت الرواية. الفكرة أنا أخذتها أصلاً من مقالة في جريدة للأستاذ محمد الساعد، وهي تحكي عن 18 من الجمال السعوديين شاركوا في الحرب الأهلية الأمريكية في القرن 19، وذهبوا هناك معهم 800 رأس من الإبل. هذا كل ما ذكروا في المقالة، فأنا أخذت المقالة بعد ما يعني طبعا المقالة كانت نسبيا قديمة في عام 22، لكن أنا هذا الكلام كان في 24. فبديت يعني ما عندي للمقالة في البداية، والمقالة ما فيها أسماء، ما فيها شيء، يعني مجرد خبر يعني أو معلومة خلينا نسميها. فبديت في البحث، فعرفت أنهم أصلا يعني لهم علاقة بالعقيلات، فبالعقيلات تاريخ العقيل، وتواصلت في القراءة وفي البحث وكتب سعودية وبعض المواقع الأمريكية إلى ما تأكدت من هذا. أنا أذكر مثلا آخر من آخر الأشياء اللي أثرت علي في هذا الموضوع، أني كنت أنا أبحث عن كتاب اسمه تاريخ العرب، دراسة عن الهجرة الأمريكية أو أوائل الهجرة الأمريكية، دكتور جمال زكريا. فصرت أبحث عنه، وجدته في الأخير أنه موجود في مكتبة الملك فهد، فذهبت إلى هناك وطلبت الكتاب، فمن حسن الحظ أنه قال لي موجود.
0: جميل.
1: فكنت فرحان يعني، قلت في مجال أني أستعير، وقال لا ما يوجد إلا نسخة واحدة، ولكن تفضل اجلس وإحنا نجيب لك الكتاب، وهذه هنا ماكينة التصوير اللي يصلح لك من الصفحات صور. أنا أتذكر أني قريت الكتاب كامل، ما كان كتاب طويل حقيقة، وأخذت منه يمكن حوالي 3 صفحات، يمكن لو لخصتها يمكن حوالي 1.5 صفحة، بس أنا صورت 3 عشان إيش. فأنا أتذكر وأنا طالع من المكتبة ومعي 3 صفحات، وأنا أضربها يعني في على على على رجلي كده، وأقول اليوم أخذت القرار أنه أكتب الرواية. طبعا لأنه أعطتك الثبات في المعلومة، وكذلك حددت لك بالضبط التواريخ والأماكن والأشياء، وأن كانت مجرد علامات إشارات، بس إنها تكفي لبناء حكاية طويلة.
0: بالنسبة للبيئة، بما أنك يعني تحدثت عن الإبل ويعني كيف بنيت على موضوع أو خبر بسيط رواية، إلى أي مدى ممكن أنه البيئة المحلية السعودية يكون لها أثر كبير خصوصا في العوالم السردية بالنسبة للرواية والكاتب؟
1: والله أنا أعتقد أنه البيئة هي أهم شيء، يعني هي أنا أسميها الذاكرة.
0: صحيح.
1: الذاكرة والذاكرة بالنسبة لي أنا شخصيا، طبعا لكل كاتب وكل رواي يعني أسلوبه وطريقته، لكن خليني أتكلم عني شخصيا. أنا أعتقد أن الذاكرة هي مصدري الأساسي والثري للحكايات والقيم والتحولات اللي تحصل. بدون ذاكرة يعني لن تجد الشخصيات، بدون ذاكرة لن تجد الأسئلة، وبدون ذاكرة لن تخزن الحكاية التي يمكن أن تروى. فأنا لي تجربة في هذا الموضوع في أول رواية لي اسمها الصليب، فكانت هذه الرواية تحكي عن الفترة نصف الأول من القرن 20، وكانت فترة سيئة لمنطقة نجد، وكان أساسها الذاكرة والحكايات اللي فيها كانت أساسها من جدة لي عايشة في الخارج، وكنا نزورها، كنت أنا أزورها عن حاشم في الرياض، ونزورهم في أوقات الصيف وكذا، وكانت هي تحكي لنا عن هذيك الفترة القاسية والجوع والأمراض يعني شيء مر على البيئة في نجد والجزيرة العربية عموما. يعني كانت يعني أنا لما سويت لها بيان طلع في حوالي يمكن 13 إلى 14 من الكوارث والنوائب والأمراض المعدية التي انتشرت في نجد وفي منطقة الجزيرة. هذه هي البيئة، هذه ذاكرتها. فأنت تأتي بعد كذا بالشخصية التي تعبر لك عن ما كان يحدث في هذا الزمن أو في ذاك الزمن، وما عانى فيه أهل هذاك الزمن من الجوع، من الفقر، من الجفاف، من الأمراض، من الجهل، أشياء كثيرة لا تستطيع أن تكتبها

0: تاريخيا أنت تستطيع أن ترويها كتابة أو قصة أو حكاية.
1: جميل أستاذ أحمد، بالنسبة للعلاقة اللي بين الرواية والسينما، ونعرف أنه يعني العلاقة وثيقة وأيضا أحيانا قد تكون بعيدة، من وجهة نظرك أستاذ أحمد كيف تنظر إلى هذه العلاقة؟
0: والله أنا أشوف أنها علاقة تكاملية، يعني بمعنى أنه أنت مثل ما أنك أنت مثلا الرواية هذه ترجمها إلى لغة أخرى حتى يستطيع قارئ آخر مثلا بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالصينية أن يقرأ أدبك ويقرأ حكاياتك، هذه أسلوب آخر للترجمة، أنك تترجم هذا الكلام اللي كتب إلى صورة وحركة، وتستطيع من خلالها إذا وجدت الإخراج الجيد الذي يفهم الحكاية ويفهم زمنها ويفهم شخصيتها أن يستطيع أن يصل بها إلى آفاق بعيدة وإلى مخيلة جديدة.
1: صحيح صحيح. طيب أستاذ أحمد، يعني الحقيقة الوقت أهمني وبختم معك بس بسؤال أخير عن الذكاء الاصطناعي، هل ترى أنه ممكن يؤثر مستقبلا على صناعة الرواية؟
0: أنا يعني من الناس اللي يعني يقلل من هذا التأثير حقيقة، يعني الذكاء الاصطناعي في الأخير هو مجرد أداة مساعدة، يعني يسهل عليك البحث، يسهل عليك تطوير في الأسلوب شوي، لكن جوهر الإبداع سيبقى مرتبط بالخيال، والخيال قدرة بشرية، يعني ابتكار الأفكار الجديدة والشخصيات المؤثرة هذا إبداع بشري، لا يقدر لا ذكاء الاصطناعي ولا غيره أنه يصل له. يعني الذكاء الاصطناعي كل ما يعمله أنه يعيد لك أفكار مستعملة سبق نشرها، سبق إعادتها، لن تحقق من الدهشة والإمتاع شيء. فلذلك مسألة يجب أنها تأخذ بشيء من الهدوء، يعني بمعنى أنه لا يصير فيه فزع منها، ولكن في نفس الوقت ممكن استفادة منها.
1: أستاذ أحمد، أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم، وشكرا قبولك دعوة البرنامج، ويعني هذا اللقاء الجميل الحقيقة حول الرواية، شكرا جزيلا لك.
0: يا حلو وسهلا، شكرا لك أستاذتها.
1: تكرار
2: الإيواء على إذاعة الرياض. القصور التاريخية بين ذاكرة المكان وروح الثقافة في ذاكرة المدن، تقف القصور التاريخية شواهد على زمن صاغته السياسة ونسجته العمارة وحفظت تفاصيله الجدران والنوافذ والأروقة. فالقصور ليست مجرد مباني قديمة، إنها صفحات حية من التاريخ تعكس أساليب الحياة وتحولات المجتمع والذائقة الفنية والمعمارية عبر العقود. وفي المملكة العربية السعودية تحضر القصور التاريخية بوصفها جزءاً أصيلاً من المشهد الثقافي الوطني، حيث تمتزج في ذاكرة الماضي بطموحات المستقبل في إطار اهتمام متزايد بحماية الموروث العمراني وتعزيز حضوره في الوعي الثقافي والسياحي. ومن بين هذه المعالم يبرز القصر الأحمر بمدينة الرياض، أحد أوائل المباني الخرسانية المسلحة في العاصمة، والذي ارتبط بمحطات مهمة من تاريخ الإدارة والحكم، ليغدو رمزاً معمارياً يحمل ملامح مرحلة مفصلية من تطور المدينة. كما يلفت الانتباه قصر طويق بتحفته المعمارية المميزة وانحناءاته المستوحاة من البيئة الصحراوية، حيث يقدم نموذجاً يربط بين الهوية المحلية والرؤية التصميمية المعاصرة. وفي قلب العمارة النجدية التقليدية تتجلى ملامح قصر الحمراء بما يحمله من عناصر بنائية وزخرفية تعبر عن روح المكان وتوثق جانباً من تطور المشهد العمراني في الرياض. أما القصور التاريخية عموماً فهي فضاءات تتجاوز وظيفة السكن أو الإدارة، لتتحول إلى منصات ثقافية تستضيف المعارض والفعاليات والبرامج المعرفية، وتفتح أبوابها للأجيال الجديدة كي تقترب من الحكاية السعودية وتقرأ التاريخ بلغة الحجر والخشب والزخرفة والضوء. اليوم ومع الجهود الوطنية في حفظ التراث وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، تواصل هذه القصور أداء دورها الثقافي بوصفها جسوراً تمتد بين الأمس واليوم، وتؤكد أن العمارة ليست بناءً فحسب، وإنما هوية وذاكرة ورواية وطن.
3: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهان عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
3: الإيوان.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

الظالمون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم،

0: وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة واسبوع جديد ان شاء الله من برنامجكم هوا بلادي. نتنقل في ارجاء هذا الوطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، نصحبكم خلال هذا الاسبوع ان شاء الله من فقراتنا في برنامج هوا بلادي على اثير اذاعة الرياض.
1: حياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، ومساء جميل في بداية أسبوع إن شاء الله جميل على الجميع، مساء صيفي، مساء رائع.
0: إيه والله.
1: الكل يعني يقول الله يعطينا خير هالأيام بالنسبة بالنسبة للحر. أي صحيح، لكن حنا نقول استمتعوا بأجواءكم، استمتعوا بأوقاتكم، والله يسر الأمر إن شاء الله. حياكم الله معنا وكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق الإذاعة سعودي ريدي بلس، رحب بكم ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل معنا في فقرات منوعة ولقاءات مع مراسلي الإذاعة المتواجدين في مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها لتسليط الضوء على الفعاليات والأحداث التي تحصل في مناطقهم في المملكة العربية السعودية. نرحب فيكم ونذكركم بطاقم العمل معنا اليوم من الإخراج زميلنا فيصل النفيعي، مساء الخير يا فيصل.
0: مساء النور والله.
1: طاقم الإعداد عائشة الزير ونوران مطيري، ومن التقديم زميلي ظافر الخثعمي ومحدثكم علي الشهري. مساء الخير ظافر.
0: مساء النور علي، ومساء النور لمخرجنا. يقول احنا جوال. يقول ما مسى علينا اليوم.
1: ليش؟
0: ما قابلناه يعني.
1: فيصل؟ ايه؟ انا قابلته.
0: انت قابلت؟ انا ما قابلته، عشان كذا انا باقي الجو ناقص عندي.
1: لا انا اذا ما قابلت المخرج احس يوم ناقص.
0: يصير براد.
1: لازم. شوف مخرجينا دائما عسل.
0: اي والله، شوف يصير براد لما قابل فيصل بدل الجو.
1: الله يسعدهم.
0: الجميل جدا انه دائما انا اقول انه زملائنا ما شاء الله يعطون طاقه ايجابيه.
1: صحيح.
0: فما بالك لما تكون انطلاقتنا مع فيصل اليوم في هالاسبوع الجميل.
1: السلام.
0: السلام. والله انا بعد انا عارف انه بيفلها معنا، وحنا البرنامجنا ترى بسيط يعني، حبيب
1: جميل
0: حبيب قلب.
1: ثلاث ساعات على إيه تطير بسرعه
0: يا ثلاث ساعات تروح يعني، ترى ما نحس بالوقت ترى عليه احيانا. يعني احيانا لما يكون البرنامج مليء بالفقرات وما شاء الله فريق الاعداد الله يعطيهم العافيه عائشه ونوره، فانت ما تحس بالوقت اللي يمر عليك.
1: صحيح.
0: لانه المواد كثيره والوقت مع مثلك وشرواك يعني صراحه يعطينا فعلا تفاؤل في القادم.
1: طيب خليني اضافر قبل نطلع الفاصل وفيصل يمتع.
0: ايه شكلك قافط شيء.
1: كيف مع كاس العالم الايام دي؟
0: لا تصدق انا عاد. لا والله امس تابعت مباراه قطر. يعني هي كانت المباراه الاهم بامانه، وبتوفيق المنتخبات الخليجيه اللي هي قطر والمملكه خاصه المغرب بامانه. ما شفتها الا بعدين في المقاطع صراحة. المنتخبات العربية تلعب ترى.
1: مباراة المغرب أمس بصراحة يستحق
0: الفوز
1: يعني، بصراحة يستحق ثلاث نقاط والتقدير وكل شيء، وهذا مبشر إن شاء الله، يدل على إن شاء الله أن المنتخبات العربية أصبحت قادرة على المنافسة.
0: صحيح.
1: يعني شفنا قطر شلون
0: أمانة. أنا اللي كنت متابع مباراة قطر، يعني خليني أقول كلمتين أمانة، يعني المنتخبات الخليجية في التطور، لا منتخب قطر ولا منتخبنا. إن شاء الله القادم يكون منتخبنا مع الأرجواي، يكون مباراة يعني قوية، لكن الفارق الجميل فيها إن لدينا إمكانات لاعبين مميزين بأمانة.
1: صحيح.
0: على المستوى الخليجي
1: ما ينقصنا شيء. صحيح.
0: يعني إحنا عندك 11 لاعب في الملعب وعندك 11 لاعب من الفريق الخصم، ف11 ب11 هي الفكر في النهاية، كيف حماسك في الملعب وكيف قدراتك. صحيح يعني الظروف الأخرى أيضا الاحتراف وطرق.

0: الاعتراف وإيجاب
1: الفوارق الخبرة يعني. لكن أنا أقول لك لاعبين ما ينقصهم الخبرة،
0: لا ما ينقصهم،
1: لأنهم شاركوا في كأس العالم اسم المملكة العربية السعودية.
0: صحيح
1: شارك 7 مرات تقريبا، هذه المرة السابعة المشاركة في كأس العالم.
0: أنا عموما والله متفائل عليهم مباراتنا الأولى
1: الأوروغواي. أنت متفائل؟
0: أقول أنا متفائل.
1: إيه لا لا تفائل تفائل بعد ما شفنا النتائج.
0: ليش أنا أقول لك متفائل؟ أنا لما كان مباراة الأرجنتين في كأس العالم في قطر. أي ومباراة الأرجنتين كنت أقول يعني نطلع بتعادل يعني على أقل الخسائر يعني.
1: صحيح.
0: لأنه منتخب الأرجنتين تكلم عن منتخب الأرجنتين عن بالك لما أنت تتكلم عن منتخبنا والفوارق الفنية يعني هنا فوارق فنية والاحتراف عندهم سبق المملكة.
1: صحيح.
0: بكثير.
1: صحيح.
0: فلما تجي اليوم تناقش هالأمر ومع أشخاص لهم في الرياضة فيقول لك يا أخي ما كان يعني أغلب المتشائمين يقول لك ممكن نطلع 2-1 خسرانين يعني. لكن لا قلت على الأقل أنه عندنا لأنه كنا نلعب شوي يعني بأمانة الشوط الأول كان فيه لعب.
1: صحيح.
0: فكنت تقول انه لا بنطلع بتعادل.
1: أنا
0: لا طلعنا فايزين.
1: انا حاضر ذاك المباراة كنت في الملعب وطبعا في اهداف اوفسايد للارجنتين. طيب في اوفسايد للارجنتين كثير اهداف بس كانت تسلل ولله الحمد هي اللي اعطتنا الانطلاقة وإننا قادرين ان شاء الله. المنتخب السعودي انا شفت الشوط الاول، الشوط الثاني ما تفائلت كان متقدم او
0: لانه الارجنتين لعب في الشوط الثاني بامانه
1: واصل كثير. الشوط الثاني بصراحه المنتخب السعودي قدم وحققنا الهدف. مباراه الاوروغواي مهمه جدا لانطلاقه المنتخب السعودي، لا نقول يعني انه الاوروغواي منتخب سهل، لا هو اول من حقق ترى هذه.
0: ترى على فكره انا شفت مباراه المنتخب مع السنغال يعني الوديه.
1: صحيح.
0: ترى فعلا منتخبنا يلعب كوره يعني فيه كوره في تحس انه في لعب في الملعب
1: في
0: وتطبيق تكتيك في الملعب. صحيح انه يمكن مدربنا اللي موجود دونس الان مع المنتخب يعني يعني يحتاج وقت المفروض مع المنتخب.
1: صحيح.
0: لكن ان شاء الله متفائلين في القادم
1: إن شاء الله.
0: نبدا انطلاقتنا مع برنامج هوا بلادي، فاصل غنائي كذا نروق شوي مستمعينا وراجعين لكم بحماس في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد وفي انطلاقتنا الأولى في هوا بلادي. نرحب لكل من انضم إلينا واستمع إلى برامج الإذاعة ويستمع أيضا إلى هوا بلادي من خلال إذاعة الرياض أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس.
1: أنا عندي مشكلة علي صراحة يا أخي، السماعات يا أخي أنا والله
0: أشوفهم اليوم يشيل
1: أي واحدة فيهم. لا أنا أي واحدة فيهم، أنا عندي ثنتين هم كرماء معي الله يجزاهم بالخير.
0: لا ثلاثة اللي موجود.
1: أوه؟ لا وثلاثة هنا وواحدة ما أربعة. يعطيهم العافية. طيب خلينا نبدأ علي.
0: عندنا جولة من منطقة هاسين، نروح للبراد.
1: سلام، نروح للبراد. أنا نقول الاستديو بارد ولا؟
0: أي عشان فيصل توجه فينا إلى منطقة هاسين فجاءنا نسمة هواء حلوة.
1: يا سلام.
0: زميلتنا نورة مروعي متواجدة في منطقة هاسين وعندها موضوع في جولتها. مساء الخير يا نورة.
2: يا هلا مساء النور وحياكم الله بجميع ظافر وعلي عبر أثير إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي من منطقة عسير. ويتزامن هذا اليوم يعني أو أمس انطلاق شعار صيف عسير السماء أرضك.
1: الله الله سماء أرضك. كيفك نورة؟ يعطيك العافية عودا حميدا. يعني أنت أجستي قبل الناس.

0: أجلت قبل الناس ورجعت إن شاء الله عندي طاقة شوية يعني.
1: إيه عشان كذا
0: أشحن أسوي شحن.
1: إيه لا بس ما عليك الآن الصيف عندك الحين. عموما نورة الجولة مختلفة إن شاء الله معك اليوم، فبنترك لك المايك وتبدأين جولتك ونستمتع بهذه الجولة معك نورة.
0: حياكم الله طبعا وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو وفي ريف بني مازن اللي دائما أصبح وجهة سياحية مهمة لجميع من يزور منطقة عسير، وفي مكان جميل جدا في ديوانيتين جنب بعض، وفي تنافس ظافر وعلي صراحة بين الأخ مداوي حسن وزوجته بدرية أم فهد في الديوانيتين، كل واحد عنده ديوانية وينافس الثاني، وهذه تنافسية جميلة أعتقد وتظاهرة سياحية جميلة لاستقبال سياح وزوار منطقة عسير. حياك الله، أبدأ دائما السيدات أولا. هذا تحيز.
2: الله يسعدك إن شاء الله، يا أهلا وسهلا ويا مرحبا، شرفتونا والله.
0: أم فهد، ديوانيتك المميزة المطلة نبغى نوصفها معك.
2: والله هي عبارة عن تراث نجدي، هي داخل الديوانية، والمدخل حقها تراث عسيري، قطة عسيري، جلسة عسيرية، ويعني تعطي طابع للمنطقة نفسها، تراثنا عاداتنا تقاليدنا كالشيء هذا.
0: فكرتي في هذه الفكرة تقريبا السنة هذه وانطلقتي مباشرة؟
2: توني فكرت فيها فعلا قبل تبتدي الصيف، يعني في أيام
0: الشتاء. طيب إيش اللي خلاك تتوجهي لهذه الفكرة؟
2: فكرة دخلت راسي قلت أطبقها
0: كذا قرار. أيوة. ولا غيرة من أبو فهد؟
2: غيرة من أبو فهد. أيوة
0: أبو فهد طبعا ما شاء الله ديوانية تتق أكثر من 15
2: مفتوحة. أيوة 15 سنة مفتوحة للزوار للمصايفين للكل صراحة.
0: طبعا أنا أول شيء شفت الصور وبعدين جيت للموقع بنفسي. هي عبارة عن شرفة كبيرة مطلة على تقريبا مكان مرتفع.
2: أيوة.
0: على مكان تقريبا في بني مازن
2: إلا على القرية نفسها،
0: على القرية بالكامل. أيوة. المدرجات الخضراء. أيوة. الضباب طبعا. أيوة.
2: صراحة
0: ما شاء الله
2: كأنك فوق السحاب،
0: وهذا هو فعلا السماء. أيوة. السماء أرضنا.
2: السماء أرضنا هذه هي الحمد لله.
0: جمال وما شاء الله تبارك الله. ماذا تقدمين للي يجون إلى شو اسمه إلى الديوانية عندي؟
2: صراحة ضيوفي اللي يجوني أنا خاصين أقدم لهم يعني الأكل العسيري، مشروبات كقهوة كشاهي، أكلنا العسيري أكلنا المشهور العسير،
0: تصابيع عريكة،
2: تصابيع عريكة مفتوت عري، يعني كل شيء ما يخص عسير.
0: يعني الآن لك تقريبا بداية الصيفية هذه، يعني كيف وجدتي الإقبال؟
2: والله إقبال ما شاء الله
0: من السيدات بالذات.
2: من السيدات بالذات.
0: أيوة. يعني هي ديوانيتين ظافر وعلي جنب بعض، ديوانية خاصة بالسيدات وديوانية خاصة بالرجال. الآن نروح للأخ مداوي حسن صاحب الديوانية، عمرها أكثر من 15 سنة فاتحة على طول، واليوم والله كمان عنده ضيوف في الديوانية. كلمنا عن الديوانية أبو فهد وفكرة الديوانية.
3: يا مرحبا، الله يحييكم، أهلا وشرفتونا. أنا والله ديوانيتنا مفتوحة منذ 15 سنة، استقبل فيها زوار المنطقة، زوار قرى بني مازن من أنحاء مدن المملكة، وهي على مدار الساعة مفتوحة، أقدم الشاهي والقهوة والعود الأزرق والماء.
0: يا أستاذ مداوي، الجميل عندك أن الديوانية متاحة مجانية.
3: نعم.
0: وأنت حريص على استقبال ضيوف المنطقة بهذا المكان الجميل اللي يحوي تراث منطقة عسير والمجسمات اللي أنت صنعتها وصممتها بيدك.
3: صحيح، نعم، مجسمات تحكي عن بيوتنا القديمة في القرية، الحصون القديمة طبقتها عندي داخل المجلس ومع الإطلالة، البير والمزرعة، الحصون القديمة، الشلال زي ما شفتي، البلاد القديمة، الجرين، السقيفة، البقر تعمل وهناك تحرف، كل الأشغال اللي شفتي أشغال يعني بيدي طبعا، أتسلى فيها وأشتغل بيدي.
0: هذا الكرم اللي تميز فيه المواطن السعودي وأيضا ابن عسير وابن بني مازن ليس مستقر صراحة. 15 سنة وأنت فتح هذه الديوانية لاستقبال ضيف المنطقة، ما الذي كسبه على المستوى الإنساني الأخ مداوي؟
3: الحمد لله كسبت الرجال في كل مدن المملكة، أصحابي في كل مكان، في كل مدن المملكة، من القيصومة إلى حط بني تميم أكثرهم، يعني دريدة، تمير، المدينة المنورة، من كل مدن المملكة يجوني هنا
0: ينبسطون يسولفون،
3: تلقينا مليانة إلى الباب في الليل
0: ما شاء الله.
3: كل اللي استاجر في قرى بني مازن يجي عندي

0: سير عندي يسفر عندي. أنا ترى أمر في الشقق اللي في بني مازن، العماير اللي في بني مازن، أبلغ أصحابه وأبلغ العمال أبلغ موقعين مفتوح، ديوانيتي مفتوح، أبلغ اللي ساكن عندكم نزلاء، ديوانيتي أبو فهد مفتوح، اللي يشرفنا الله يحييه.
1: صراحة عمل كبير جدا وجميل. طبعا ظافر وعلي اليوم وأنا أشوف هذا النموذجين لعائلة جميلة متعاونين جدا في استقبال الضيوف وزوار منطقة عسير، ولكن في تنافسية. أنت تقول أم فهد خربت عليك يمكن، ولا أنت خربت عليها، ولا إيش السال؟
0: اللي خربت علي. هنا
2: بس تنافس شريف ترى يا نورة، تنافس شريف.
0: زواري الآن
3: السيدات أولا ثاني.
0: زواري الآن جاي من جدة اللي شفتي.
3: أيوه.
0: بني الشهر وجاي من جدة.
3: أيوه.
0: زواري اللي جالسين برا.
3: أي ما شاء الله تبارك.
0: أي نعم. فالحمد لله هذه معرفة الناس هي اللي عندي المكسب. أنا سعيد لما أشوف اللي حولي سعيد.
1: الله يحفظك ويطول بعمرك. طبعا أنت توجه دعوة. ما ودنا نوجه دعوه للاستديو، زملاء في الاستديو ودكم تجوا؟
2: اي والله
4: فرصه،
0: والله يشرف. ولو جو بيكررون ارجع مره ثانيه.
2: اكيد هذه ما يحتاج والله،
4: ما يحتاج.
0: انا متاكد
4: اكيد. ان شاء الله ان شاء الله زيارتنا قريب ان شاء الله،
0: وتفاصيلها عند اختنا ما قصرت نورا، اعطتكم تفاصيلها.
4: يعطيك العافيه
1: فعلا والله العظيم، اطلاله لا تفوت. انتم تشوفون الجبال بامتداد بصركم كلها بالخضره، المدرجات، المياه، شكل الامطار، الزجاج،
2: نوره
1: خلفيه، شيء نورة. جميل جدا جدا.
2: نوره هلا. لا تحرقين القلب شوي. خلاص خلاص
4: ترى عندنا حر واجواء في استديو.
1: لا لا دكت الحر امس كنت بجيزان والله انسلخت.
2: لا وانا احنا الحين انا بس خليها على مبنى الشايب على قولتها الجنوب.
4: لا تكثرين من الوصف والمدح. الله يعطيك العافيه.
2: الله يعطيك العافيه. الله يحفظكم ان شاء الله.
0: على مدار السنه مفتوحه.
1: شوف شوف يقول لكم مفتوحه وعلى مدار السنه وضيافه.
0: انا اللي اخدمها بيدي انا.
1: الله يبيض وجهك، وهذا مو غريب صراحه.
2: خلاص انا وعلي ان شاء الله اذا جينا الصيفيه ان شاء الله نكلمك ومرك ونسلم عليك بعد.
1: بس انا خدماتي مش مجانيه يا ظاهر.
2: لا ما هي مجانيه، الامور طيبه.
4: لك دعوه في ظهر الغيب ان شاء الله.
1: انا ما دام بشتغل سمسر وادل لكم عليه اعطوني.
2: يا ابد يعطيك العافيه نوره.
0: والله مجانيه يجيني يشرفني والله.
4: الله
2: يعطيكم العافيه. شكرا لك نوره وشكرا لضيوفك. يا هلا يا هلا. حياك الله.

0: الجمال معكم مستمعي الكرام في هوا بلادي. ننطلق إلى أيضا أخبارنا، انطلاق أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخة الثاني بالدمام الاثنين المقبل، خاصة من خلال تنظيم أيضا أعمال المؤتمر برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. ودائما شعار لمثل هذا المؤتمر سلاسل الإمداد مرنة لمستقبل مستدام.
1: طبعا يشارك 50 متحدث من القيادات والخبراء والمتخصصين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام.
0: المؤتمر والسمعين الكرام طبعا يستمر لمدة يومين، هو مخصص لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد المشتريات، في تبادل المعرفة والتجارب أيضا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي، وفي أيضا رفع لكفاءات العمليات اللوجستية. بالتوفيق إن شاء الله لهذا المؤتمر في نسخة الثانية في الدمام. فاصل قصير وراجع لكم.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. الهوا جميل في بلادي، فدائم ناخذكم في رحلاتنا من خلال طيران هوا بلادي.
1: براد صيف.
0: اي والله ناخذكم في كل الاجواء. عموما مستمعي الكرام، ننطلق الان مع جوله اخرى من جولاتنا في هوا بلادي ومع زميلنا حمود العتيبي. حمود مجهز لنا جوله مختلفه تماما وحديث ايضا من موقع اخر من هذا الوطن الغالي. حمود مساء الخير، حياك الله.
1: حياك الله حمود.
2: مساء الخير ظافر، ومساء الخير علي، ومساء الخير لمستمعينا الكرام. يعني احنا اجواءنا السياحيه في الرياض يعني غالبا تكون مغلقه شوي في الاجواء الحاره هذه، لكن يعني احنا اليوم اكيد

0: ما يعني طيبنا خاطرهم مسافر خارج المملكه وجربوا
1: غيروا الجو يعني لحقوا
0: برا غيروا الجو بالضبط يعني هذه يعني الاستعدادات غالبا في الرياض تكون يعني مع الاجواء الصيفيه تكون او سياحه التسوق كمفهوم عالمي يعني.
2: طيب كان قايلنا من الاول من المكان قبل يا حمود يعني انا وعلي يعني احنا زملائك يعني من بدري قال لنا عشان نطلع
0: لا ابدا مو مشكله احنا بدنا نحاول يعني نعطي زميلات الاستوديو ونروح احنا يعني نجرب لوحدنا يعني
1: والله ما في الا نظافر هالفتره ذي فالله يعينك بس عطنا اسم المكان وحنا بعدين نروح له ان شاء الله
0: ابدا الله يحييك ابدا الدعوه مفتوحه يعني حتى لو تبغون غير بوقت الاستوديو الله يحييكم
1: تسلم يا حمود طيب. تفضل يا حمود
0: علي الظاهر يعني احنا اكيد الاجواء هذه لازم نعيشها او الناس اللي عاشوا تجارب او بيجربون معنا احد الشباب اليوم حياك الله مساك الله بالخير تعرف عليك
3: معك فهد مطيري طال
0: عمرك هلا والله اخوي فهد كيف اجواء مدينه الثلج اللي احنا اليوم موجودين فيها
3: لا بدنا الجو ممتاز وخصوصا في الحر هذا لازم تبرد شوي
0: جميل اخوي فهد هل سبق انك خضت التجربه هذه
3: ايه سبق لي ممكن مرتين هذه الثالثه طال عمرك
0: حلو طيب وش الفرق هذه التجربه قديمه ولا جديده الان ولا يعني فترات قريبه ما بين بعض
3: ممكن تقريبا كل صيف يعني ممكن لي سنتين كل صيف اني اخذ لي جوله فيها مبرد شوي على الحر
0: جميل طيب اخوي فهد على الاجواء اللي موجوده داخل المدينه الثلج كيف هذه الأجواء؟ إيش يعني تفاصيلها؟ إيش الألعاب؟ إيش الأشياء المميزة؟ هل أنت تجي لوحدك ولا تجي مع أحد سبق أنك سويت هالتجارة؟
3: جيت مرة واحدة مع أخواني لكن بالغالب أني أجي لحالي كتغييرة جو فيها ألعاب واجد وتناسب جميع الأعمار يعني ما هو محدد العمر معين وممتازة
0: يعني هل سبق انك جربت التزلج برا المملكه ولا هذه او تجربه بس داخليه
3: لا لازم نحمي هنا عشان نروح نتزلج برا بعدين
0: جميل هل جربت التزلج ولا اللعبات مثلا اللي مثلا زي الالعاب المطاطيه ويعني وترمى فيها تسلق الاشياء ايش تفاصيل اللعبه اللي موجوده
3: جربت التزلج وجربت المنحدر الثلجي اللي تكون جالس في كفر وتتزلج لوحدك بالكفر على
0: طيب المحطة. وإذا نزلت كيف ترجع للمكان؟
3: في زي المصعد أو في زي الدرج تروح للمكان مرة ثانية إذا تلعب مرة ثانية أو إنك تروح المكان ثاني
0: يعني الآن تبريد لين متى بتخلص تقريبا كم تأخذ داخل المدينة الثلجية؟
3: يعني على حسب أحيانا ممكن تأخذ ساعة ونص ساعة يعني أنا على حسب فضاوتك على المقال
0: طالب ولا موظف أخوي فهد؟
3: لا طالب الجامعة
0: طالب الجامعة الله يبارك ويوفقكم إن شاء الله أكيد يعني الأجواء مختلفة الآن هادية شوي فيها اختبارات وأجواء الصغار ما موجودين لكن
3: إيه الأطفال ما موجودين عندهم اختبارات حاليا والمكان يعتبر شبه فاضي لكن في ناس بس يعتبر فاضي
0: إيش الدعوة والنصيحة اللي بتقدمها للشباب اللي ما جربوا المدينة الثلج
3: أبد يجي يغير جو يغير جو على الحر هنا
0: الله يعطيك العافية شكرا لك
3: الله يعافيك يا هلا مرحبا
0: يعني ظافر وعلي هذه يعني رد فعل بسيط أحد الشباب اللي ما شاء الله يجرب أكثر من مرة وصراحة هي المدينة يعني مثل ما ذكر الأخ فهد أنها تكون مناسبة لجميع الفئات العمرية من الصغار والكبار يعني موجودين حتى في أماكن جزئية للنساء طبعا اللبس كأنك برا على صالة التزلج العالمية أو المنحدرات الثلجية بتواجد لبس مخصص للحماية والوقاية من الثلج اللي موجود يعني طبعا الرسوم مختلفة تقريبا تبدأ أسعار التذاكر من 120 ريال إلى 160 ريال للشخص طبعا طول اليوم موجود انت تلعب فيها من فتره افتتاح السوق او المول لحد تقريبا ما تشبع من البرد يعني
1: الوقت مفتوح مش تقريبا مربوط بساعات يعني معينه
0: لا مفتوح تقريبا لحد ما تخلص
2: انت بتاخذ وقتك اليوم حمود
0: سم
2: بتاخذ وقتك اليوم انت يا حمود
0: والله انا يعني اخذ اذن وبرجع لان الشباب موعدهم ان اذا خلصوا اختبارات ارجع مع اولادي ان شاء الله
2: لا بس انت اليوم المفروض

0: المفروض انك مجهز نفسك.
1: والله المفترض تعرف يعني ما
2: حسبت
1: الحساب هذا.
2: لا تقدم الا وانت عارف تزلج يا حمود، لا تتوهق ترى نحتاجك الصيف كثير. ها
1: بالضبط، خصوصا ان المنطقة يعني منطقة العاب اخرى وايضا منطقة مطاعم، فهي استمتاع ويرجعوا يستمتعوا ويأكلوا ويرجعوا برضو للعب.
0: جرب جرب ان شاء الله يا حمود، اذا جربت انت احنا جربنا نجرب بعد.
1: احنا لازم نجرب الثلاثة، ما الوحدي ما راح اجرب، انتم معي.
2: ابد ابد تراني
1: وهذا الدعوة لكم انتم ابدا، الله يحييكم ابدا.
2: تراني فنان في التزلج ده يا حمود، لا يهمك ما عليك.
0: وفيصل معنا
1: ما بدأ، ما في مشكلة، الله يحييهم فيصل والشباب.
0: فيصل ماخذينه ما فيها حيل
1: أبدا إن شاء الله. إذا يعني نحن نرتب جلستنا، إذا رجعوا الزميلات يستلمون المكان وإحنا نرجع للمكان الثلجية
0: بإذن الله. يعطيك العافية
2: يا حمود، شكرا لك وشكرا لجولتك الرائعة والجميلة، ونتمنى لك أجواء رائعة وجميلة.
0: نروق شوي، نروق بعد هالجولة الحلوة من حمود، زميل حمود العتيبي. ناخذ فاصل كذا نروق وياكم وراجع لكم بحماس.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هو بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم، نرحب بالجميع ونتمنى لكم مساء جميل ورائع في متابعة هذا البرنامج وجميع برامج إذاعة الرياض. نروح إلى فقرتنا الأولى في هذه الحلقة، في فقرة استكشف السعودية، حيث تمتلك المملكة ثراء طبيعيا وتنوعا أحيائيا يعكس مكانتها البيئية الفريدة، حيث تتنوع موائلها بين الصحاري والجبال والسواحل والمحميات الطبيعية لتشكل بيئة غنية بالأنواع الفطرية والنظم البيئية المتعددة. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالمحافظة على البيئة وتنمية الغطاء الطبيعي، برزت جهود كبيرة أسهمت في حماية الحياة الفطرية وتأهيل الموائل الطبيعية وإطلاق مبادرات وتجارب نوعية تعزز السياحة البيئية وترسخ مفهوم الاستدامة. كما أصبحت هذه الجهود تمثل ركيزة مهمة في رفع الوعي البيئي وتعزيز ارتباط المجتمع بالطبيعة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية عبر مشاريع تحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية واستثمارها بشكل مستدام. سعدنا نستضيف في هذه الفقرة، فقرة استكشف السعودية، الأستاذ محمد مسفر اليامي، رئيس الإعلام بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، للحديث حول كشف الوجهات السياحية والتجارب في الحياة الفطرية بالمملكة. مساء الخير أستاذ محمد.
1: مساء النور، حياك الله أستاذ، يحييك في جمهورك.
0: حياك الله وسعادة بتواجدك معنا. بداية أستاذ محمد، خلينا نتكلم عن أبرز المنجزات اللي حققها المركز في تنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي خلال السنوات الخمس الماضية.
1: أول شيء شكرا للاستضافة. هو أنت في تقريركم ذكرته اللي هو التنوع الأحيائي الكبير أو الثراء البيئي والتنوع الأحيائي اللي تحتضنها المملكة. وحقيقة هذه يعني المملكة يعني تتميز بثروة طبيعية استثنائية جدا وتنوع أحيائي يمتد يعني عبر البحار والسواحل والجزر والجبال والوديان. إذا تكلم عن الأرقام، بالأرقام لدينا أكثر من 65 نظام بيئي في المملكة وأكثر من 12 ألف نوع من الكائنات الحية. طبعا هذه الأنظمة والكائنات مرشحة للزيادة في ظل الاستكشافات المستمرة. طبعا هذا يجعل المملكة بين أكثر دول المنطقة ثراء في الطبيعة والأنواع الفطرية. ومن تأسيس المركز أو منذ تأسيس المركز قبل 5 سنوات في عام 2021، ركزت الجهود على بناء الممكنات البيئية وتأهيل البنية الأساسية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا الاستراتيجية الوطنية للبيئة وزارة السعودية الخضراء. إذا حاولنا حصر، رغم أن الكلام يطول في موضوع الجهود، لكن نحاول نحصر أهم الجهود اللي صارت في موضوع الإكثار وعدد التوطين. بدأ المركز بخمس برامج، وبعدين وصلت إلى 7 برامج، إلى 21 برنامج، والآن 25 برنامج في 2026. طبعا احنا أعلننا في نهاية موسم الإطلاق الأخير إطلاق أكثر من 10,000 كائن فطري في بيئتها الطبيعية، تشمل العديد من أنواع الظباء بأنواعها، الريم والإدمي وأيضا المها العربي والوعول الجبلية، النعام إلى غير ذلك. حتى طبعا عملية الإكثار وعدد التوطين عملية يعني قائمة على أسس علمية وعملية طويلة. وحقق المركز في هذا المجال نجاحات كبيرة، من خلال مثلا استعادة المها الوضيحي من الذي كان منقرض تماما في البرية. أيضا أعلننا قبل فترة قريبة عن إطلاق برنامج وإعادة توطين الفهد الصياد المنقرض في الطبيعة. هذه جزء من الجهود. لكن أيضا لدينا موضوع اللي هو التوسع في المناطق المحمية، البيئات أو الموائل تحتاج حماية، والمحميات تشكل موائل طبيعية للتنوع الإحيائي. وصلنا في المناطق البرية إلى 18.3% في محميات برية من مساحة المملكة، وطبعا في المناطق البحرية وصلنا إلى 16.3% في إطار نحن المستهدف اللي من نسعى من خلال حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول 2030. طبعا الجهود هذه يرافقها برامج استكشاف يعني أو رحلات استكشاف، مثلا رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر، مسحت أو غطت أو استكشفت البحر الأحمر من شماله إلى جنوبه، نتج عنها الكثير من الأوراق العلمية، كثير من الاكتشافات التي تعرف لأول مرة مثل الثقوب الزرقاء وغيرها. في الجانب البري أيضا أطلقنا رحلات العقد البري لاستكشاف النظم البيئية، وهذه أول رحلة من نوعها على هذا المستوى. الجهود هذه يعني حققت المملكة من خلالها عدد من الجوائز والاعترافات الدولية، من بينها جائزة الريادة والريادة المتميزة في المحافظة على المهاجرة. أيضا سجلنا في القوائم الخضراء بالنسبة للمحميات، تسجيل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي الطبيعي محمية عروق بني معارض، وهي أحد أهم قوائم اليونسكو. هذه كانت نوع من يعني تأكيد التسجيلات والجوائز، تأكيد أننا نعمل يعني وفقا لمعايير عالمية، ويعني أننا نعمل في الـ في الـ في الـ أو أننا في الطريق الصحيح في أعمالنا.
0: جميل. طيب ما خلينا نتكلم عن الدور اللي يمكن أن تؤديه هذه المبادرات في رفع الوعي البيئي وتعزيز ارتباط المجتمع بالطبيعة والحياة الفطرية.
1: طبعا الوجهات والتجارب هي يعني هذه التي أعلنت حديثا هي مرحلة جديدة في جهود إتاحة الحياة الفطرية للمجتمع والزوار. يعني هذه الجهود اللي بذلت هيئت هذه الوجهات لتكون محط زيارة للمجتمع والزوار من خلال تجارب منظمة يعني ترتبط بالتنوع الأحيائي والمياه الطبيعية. الزيارة تمنح الزوار من داخل المملكة وخارجها فرصة للتعرف على ما تزخر به المملكة من تنوع أحيائي. هذه الفرصة تعزز ارتباط المجتمع بأرثه الطبيعي، تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة، نشعر المواطن بأهمية هذه الثروات، وباعتبار هذا الارث الطبيعي جزء من الهويه الوطنيه للمملكه وايضا ثروه للاجيال القادمه. لدينا في المملكه ارث ثقافي عظيم في المحافظه على الحياه الفطريه، يعني كان الاجداد يتعاملون مع الطبيعه وفق قوانين واخلاقيات تضاهي افضل الممارسات المتبعه اليوم. هذه الوجهات يعني ستمد الجسور مع هذا الارث لاستعادة طبيعتنا وتعيد تعريف علاقه الانسان بالحياه الفطريه. نعم.
0: جميل. طيب إسهام هذه المشاريع إن شاء الله في المستقبل في خلق فرص تنموية مستدامة، تحقيق التوازن بين المحافظة على المواد الطبيعية ودعم التنمية الاقتصادية، كيف تسهم؟
1: طبعا هذه الثروات الطبيعية هي أصول، بالنسبة نعتبرها أصول، وتقاس قيمة الأصول هذه بما توفره من أثر مستدام سواء على المجتمع والاقتصاد وأيضا على جودة الحياة. الجميع يعرف أن فيه نمو متسارع للتجارب السياحية القائمة على الطبيعة حول العالم. صحيح. هذه الوجهات يعني مجالات جديدة لمشاركة القطاع الخاص، لمشاركة المنشآت الصغيرة، لرواد الأعمال، للقطاع غير ربحي، أيضا لتطوير المجتمعات المحلية تساعدها في تطوير خدمات وأنشطة مرتبطة بالحياة الفطرية والتنوع الإحيائي. هذا كله يسهم في فتح يعني أو فتح فرص وأفاق واسعة للاستثمار السياحي، فرص اقتصادية جديدة، أيضا دعم التنمية المحلية، وبالتالي يعني تعزيز مساهمة هذه الموارد الطبيعية في دعم الاقتصاد الوطني. احنا باختصار يعني قناعتنا انه الحياة الفطرية او تتجاوز الجانب البيئي، تشمل ابعاد اقتصادية معرفية ثقافية ترتبط بالمكان وهويته. كل موقع طبيعي تتم المحافظة عليه وإدارته بصورة مستدامة يضيف قيمة للمجتمع، يدعم التنمية المحلية، يعز، وهذا شيء مهم اللي هو تعزيز ارتباط المجتمع بإرثه الطبيعي. صحيح. وهذا مهم جدا.
0: صحيح.
1: نعم.
0: الله يعطيك العافية أستاذ محمد بن مسفر اليامي، رئيس الإعلام بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. شكرا لك أستاذ محمد، ويعطيكم العافية على هذه الجهود، وإن شاء الله مزيد من التوفيق إن شاء الله في القادم.
1: العفو، وشكرا للاستضافة طال عمرك.
0: شكرا. العافية. شكرا لك.
1: السلام.

طبعا كنا في هذه الفقرة في استكشف السعودية نتحدث عن ثراء البيئي والتنوع البيئي في مملكتنا الحبيبة والمحافظة عليه والمحافظة على الحياة الفطرية، ولله الحمد هناك تجارب ناجحة. بإذن الله مزيد من التوفيق للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هو بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، معكم مستمرين. بدأت ساعتنا الثانية في الانطلاق طبعا من خلال طبعا أخبارنا وفقراتنا في برنامج هوا بلادي. الانطلق معكم في هالخبر الجميل. مكتبة الملك عبدالعزيز تبرز الأثار في المملكة عبر دراسات متنوعة. طبعا الجميل في هذا الخبر من خلال إصدار مكتبة الملك عبدالعزيز ضمن برنامجها للنشر العلمي 9 أعمال موسعة عن أثار المملكة اللي تتوزع على مناطق المملكة. هذا في جانب لتعزيز البحث العلمي، دراسات اللي تتناول أثار المملكة التي تعود إلى أكثر من 10,000 عام. فبالتالي هناك أيضا جانب تقني، يعني أيضا جانب مهم جدا في عملية الكتب والدراسات اللي تتناول الأثار السعودية، لأنه اقتناء المكتبة ل 625 عنوان أيضا من الكتب والدراسات للأثار السعودية هذا جانب مهم جدا. استخدام التقنيات في عرض هذه الأساليب وهذه البرامج العلمية من خلال مكتبة الملك عبدالعزيز حافز مهم جدا. لذلك شملت الدراسات والكتب اللي أصدرتها المكتبة خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الكتب تتضمن المعالم التاريخية والأثرية للمملكة. أصدرت أيضا المكتبة موسوعة شاملة من خلال 20 مجلد ما شاء الله، تضم بين صفحاتها مختلف أثار المملكة في كل مناطق 13، فيها معلومات قيمة عن الأثار. لذلك المملكة مستمعين الكرام تشهد يعني مجموعة كبيرة من الكشوف الأثرية والاكتشافات. فهناك صورة حضارية مختلفة تماما للمملكة عبر عصور تقدم من خلال موجز عن إصداراتها في مجال الأثار. هناك أيضا إصدارات مختصة بهذا الجانب، ما بين الاكتشافات، ما بين الأثار، مواقع الأثار التاريخية والمتنوعة في المملكة. من بعض الكتب أيضا اللي أصدرتها المكتبة مثلا كتاب السعودية، طبعا هو كتاب مصور بالأبيض والأسود يشتمل عصور متفرقة من المملكة تم التقاطها بواسطة المصور العالمي أمبرتو لمواقع تاريخية وأثار متنوعة في المملكة. كانت كتاب أيضا الحجر، طبعا هو كتاب مصور أيضا من الحجم الكبير، صدر عن المكتبة عام 2013، في صور أيضا بالأبيض والأسود متنوعة الكثير من المعالم التاريخية والأثرية للمملكة، التقطت أيضا بعدسة المصور العالمي أمبرتو. ما شاء الله تبارك الله، مصورين عالميين، وهذا الاقتناء رائع جدا. مثلا كتاب الرياض المدينة القديمة هو كان في عرض شامل منذ بدايتها حتى الخمسينيات من الميلاد، طبعا يسرد تاريخ المدينة، يصفها جغرافيا، أثارها، وصف أو هناك وصف دقيق أيضا كونها عاصمة البلاد السياسية اللي كانت منطلقة لتوحيد هذه البلاد آنذاك من الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. وتكمن أهمية هذا الكتاب في تأصيل البعد التاريخي لمدينة الرياض وما تحوي من أثار وتراث عريق. الجميل جدا أن بإمكانك الاطلاع على مثل هذه الكتب والمقتنيات. هناك أيضا كتاب ملامح وأماكن سعودية الذي عده مجموعة من الباحثين في مجال أثار عصور وملامح ل 225 مكان وملمح وإيقونة تراثية في المملكة، للحياة في المملكة، تنوعها الاجتماعي، الثقافي، الطبيعي، الحضاري، كل هذه مقومات، كل هذه ممكنات أيضا وثقها الباحثين في مجال الأثار. هناك تعريفات وشروحات باللغات العربية والإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الألمانية، الروسية، الصينية. فمملكتنا تحتوي الكثير من الأثار والمقومات الأثرية والتاريخية. حفظ الله هذا الوطن ودام علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. حبينا نأخذ هالخبر لأنه جانب مهم جدا لتاريخنا وثقافتنا ومملكتنا الغالية. فهذا الاقتناء، شكرا مكتبة الملك عبدالعزيز لهذا الاقتناء الجميل والرائع اللي تبرز فيها أثار المملكة العربية السعودية من خلال هذه الدراسات المتنوعة والجميلة، واللي دائما ما يكون فيها اهتمام بمثل هذه المقتنيات الجميلة ترى روح الاقتناء حلو. فشكرا للمكتبة على إسهامها للتعريف بتراث المملكة وحضارتها الإسلامية. معكم مستمرين إن شاء الله مستمعين الكرام في هوا بلادي، لازلنا متواصلين في ساعتنا الثانية ما بين أخبارنا ومعلوماتنا وفعالياتنا وضيوفنا وأيضا مراسلينا هنا وهناك. هوا بلادي منكم وإليكم، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

الجميل ايضا مستمعين الكرام في هالايام الجميله ايضا فتره الاختبارات، لذلك تؤكد وزارة التربية والتعليم اهتمامها بالجانب التعليمي وأن يركز الأبناء والبنات على المجال التعليمي وعلى أداء اختباراتهم بكل طمأنينة، الدخول لقاعات الامتحان بهدوء، التركيز على كل ما يختص بالكتب والمقتنيات أثناء أداء الاختبار، أيضا أنه المذاكرة بشكل هادي جدا، الابتعاد عن رفقاء السوء. في مثل هذه الأيام يكثر رفقاء السوء خاصة في الجانب التنبيه أنه خليك معنا روح معنا، لا خليك في فترة اختبارك هدي من بالك. فوزارة التربية والتعليم يعني أو وزارة التعليم عفوا يعني تهتم بهذا الجانب الكبير، فركزوا الله يوفقهم إن شاء الله طلابنا وطالباتنا، وأن يحفظ هذا الوطن المعطاء الذي يمد بسخاء لأبنائه وبناته. والجانب التحفيزي مهم جدا من وزارة التعليم، شكرا وزارة التعليم على هذا التحفيز، شكرا على هذه البادرة الجميلة دائما والاهتمام بالطلاب والطالبات خاصة في هذا الأسبوع تحديدا، والتوفيق إن شاء الله وفالكم النجاح الدائم. هو بلادي معكم، فاصل غنائي كذا نروق وياكم وراجع لكم حماس.

0: السعادة
1: ما تجي صدفة.
0: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام من جديد في هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. من الأشياء الملفتة واللي لفت نظري أنه هالخبر يقول لك الرياض تسجل أطول نهار وأقصر ليل في العام تزامنا مع الانقلاب الصيفي. الواضح أنه درجات الحرارة كذا، عشان كذا أطول نهار. عموما يعني هذا الجانب هذا ما كشفه أستاذ المناخ الدكتور عبد الله المسند، ذكر انه مدينه الرياض يعني تشهد اليوم اطول نهار واقصر ليل خلال العام الجاري. هي ظاهره فلكيه الحقيقه، ومع اقتراب موعد الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي من الكره الارضيه

ذكر الدكتور انه طول النهار في الرياض يبلغ نحو 13 ساعة و40 دقيقة، ويتراجع طول الليل الى نحو 10 ساعات و20 دقيقة. لكن عاصمتنا الحبيبة الرياض تسجل بذلك ذروة الفارق السنوي بين ساعات النهار والليل. صراحة انا اقول ليش إن ماخذين حرب النهار. عموما هذا الانقلاب طبعا حيكون الى 27 يونيو مع فروقات زمنية طفيفة لا تكاد تلاحظ، لكن هذا نتيجة لبلوغ الشمس الى اقصى يعني ميلها الظاهري نحو الشمال خلال هذه الفترة من السنة.

0: مستمعي الكرام، في فقرتنا التالية فقرة هواية. لكل شخص عنده هواية، في ناس عندهم تفاصيل جميلة جدا حتى لو كانت في الحرف اليدوية، لأنه هذه المهن هي شاهدة على ارتباط يعني الإنسان بالبيئة، القدرة أيضا على تحويل أبسط المواد الطبيعية لأعمال فيها حياة، فيها نبض بالجمال. لذلك الحرف اليدوية ومنها حرف أو حرفة النحت على خشب الأثل، هذه واحدة من الفنون اللي تستلهم الشخص من الطبيعة، لأنه فيها استلهام من الطبيعة، سواء كان من المكان، من البيئة، من التراث. لذلك يعني هذه تجربة من التجارب الجميلة اللي بنتعرف عليها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ فهد بن عوض الحربي، وحرفي في النحت على الخشب الأثل تحديدا. حياك الله أستاذ فهد.
1: يا مرحبا فيك، هلا والله، حياك الله،
0: حيا الله. يا هلا وسهلا فيك ويسعد مساك. ما شاء الله، هذا إبداع وجمال، إنه شخص من طبيعته ومن بيئته يبدأ في تكوين هذه الأشياء الجميلة. متى بدأت بدايتك مع هذه الحرفة ومع هذا الجمال أستاذ فهد؟
1: والله بالنسبة للبداية، هالبداية طبعا أنا كنت أيام الثانوي، سبق لي ذكرت هذا في اللي قبل، لكن هو أيام المدرسة، أيام الثانوية، و كانت اللي هو توحيد وبناء، قمت بتنفيذها كمجسم، تمام، عرضت على مدير المدرسة وقال يعني هذا عندك فن، أنت لابد أنك أنت تطوره. طبعا بالنسبة للخشبيات، العمل على الخشب وخاصة الخشب الآثل تقريبا قبل 15 سنة كان بدايتي، اللي هو صناعة اللي هو أشداد من الخشب كنحت.
0: نعم. ما شاء الله أستاذ فهد، خشب الأثل يمكن الناس أو بعض الناس ما يعرفونه، خلينا نأخذ كذا يعني نبذة بسيطة عن خشب الأثل. ما هو الأثل؟ وأيضا ما في ميزة إلا تتواجد في كل خشب له مزايا معينة، لكن خشب الأثل له ميزة معينة، وش هالميزة؟
1: بالنسبة للخشب الأثل، أول شيء إنه يعني هو من آلاف السنين موجود في منطقتنا المملكة العربية السعودية، تمام، وغير كذا يعني في مميزات كثيرة، منها اللي هو الصلابة، السهل من ناحية اللي هو النحت، غير كذا انه يعني اول كانوا الناس يستخدمونه في البيوت وكان قوي يعني، فهذه من المميزات اللي بالنسبة لخشب الأثل عن الخشب الثاني.
0: طريقة الحفر على الخشب الأثل سهلة أستاذ فهد؟ يعني الطبيعي انه بعض الأحيان يكون بعض الخشب قاسي نوعا ما.
1: هو بالنسبه للخشب الاثل، لا هو في ميزه انك انت تقدر تنحت عليه، سهل انك تنحت عليه، ولكن انه خفيف الوزن وغير كذا، لكنه له طريقه يعني بحيث انك انت اذا جيت بتنحت عليه لابد انك تمشي على التعليمات هذه او على الخطه، انه لابد انه يكون يعني وقت مقصه، يكون وقت المربعانيه يعني، وبعدين يترك لمده 4 سنوات حتى يجف، وبعده يعني يعالج عن اللي هو الحشرات وعن وبعدها طبعا هو يترك في الظل، ما يتعرض للشمس. علشان ايوه، عشان يحافظ على جودته وعلى صلابته. نعم. وبعد كذا خلاص يعني الواحد يقدر يشتغل عليه وينحت عليه ويصلح لي اي عمل فني يعني يرغبه. نعم.
0: انا من المعلومات اللي اعرفها من جداننا الله يحفظ اللي يعني حي ويرحم اللي ميت، كانوا يقولون خشب الأثل ايضا مناسب للنحل، لأنه من أجمل خلايا النحل هو الأثل. يعني ما أدري إيش الميزة الجميلة فيه، لكن وحتى نحته سهل. هل لأنه والله نقدر نصنع منه كل شيء، وأيضا بساطة هذا الخشب، جودته، أيضا وجوده في طبيعتنا، فسهل أنه نبدأ نختار من الطبيعة والبيئة أستاذ فهد؟
1: هو خشب الأثل فيه مميزات، فيه ميزات كثيرة، شفت، ومن أجمل الأخشاب ومن أفضل الأخشاب، في أشياء كثيرة جدا. وغير كذا بالنسبة للأعمال، يعني كل شيء له علاقة بالأثاث نقدر نستخدم خشب الأثل، من أبواب، من الحاجات القديمة، من الدرايش، من الطاولات، من الكراسي، كلها نقدر نربط خشب الأثل في الأعمال هذه ونقدر نستفيد منه يعني. فهو خشب يتميز على الأخشاب الثانية.
0: اي طيب،
1: من ناحية الجودة ومن ناحية، نعم
0: صحيح. استاذ فهد، طيب بما انك انت ذكرت انه في هذه المزايا كلها، ابرز الاعمال والقطع اللي انت قمت بصناعتها من خشب الاثل؟
1: من أبرز الأعمال طال عمرك أنا صنعت المهباش، صنعت اللي هو برد القهوة، صنعت اللي هو العصي، كل هذه نحكناها شفت. غير كذا اللي هو الطاولات، الكراسي، الرسم عليه بالنحت، بعض الرسمات، بعض الكتابات، وفي غير كذا يعني في بعض الأخشاب تيجي سبحان الله يعني شكلها شكل معين، فيها منظر جمالي لكن يحتاج تعديلات، وبعض الأسماء تكتب عليها وتكون يعني تحفة فنية.
0: كم تأخذ منك الأعمال عادة في عمليات النحت؟ يعني أبرز قطعة أخذت منك وقت طويل أستاذ فهد؟
1: والله بالنسبة للأعمال على حسب، على حسب اللي هو شكلها، على حسب إذا أنا مثلا شفت فيها هي شكلها يحتاج لها تعديلات، على حسب يعني في شيء يأخذ يوم، في شيء يأخذ أسبوع، في شيء يأخذ شهر. فإحنا أنا أثناء أني أشتغل أنا ما أدري بعضها كم راح تأخذ مني، فلا بد أنها هي تأخذ وقتها.
0: في قطع عندك يعني أخذت منك وقت كثير، قطع واحدة وحسيت أنها يعني طولت شوي؟
1: اي نعم، هو فيها اللي هو مثلا الصاع العادي هذا ترى ياخذ مني 5 أيام.
0: 5 أيام
1: انا انحت فيه. اي نعم انا قاعد انحت فيه 5 أيام. عندك طال عمرك برد القهوة، وليش؟ لاني انا اشتغل فيه شغل يدوي بحت، يعني لو ان لو الموضوع اي نعم لو اني انا عندي ورشه، لاني انا ما عندي ورشه كامله، يعني لو عندي ورشه كان ما ياخذ مني يمكن نص ساعه ساعه.
0: الله
1: شفت. ايوه لنا شو اسمه الأجهزة هذه تساعد بتسريع، يعني عندك الآن مثلا عندك اللي هو المباخر الآن أنا شغال عليها، الآن أنا أكلمك وأنا عندي مبخرها الآن قاعد أناظر كيف قياسات اللي هو الصاج، كيف إن الصاج يكون يعني ندرس جميع المكونات المبخرة من الألف إلى الياء، القمور كيف حنا نقدر نركب قمور بحيث أنها تكون يعني متناسبة متناسقة من ناحية ترتيبها، مواقعها ما يصير فيها مثلا مسمار بعيد عن الثاني أو نازل أو طالع. فكل هذه أنا أدقق عليها تدقيق تام علشان إيش نبغى ننقلها بالصورة الصحيحة. وطبعا هذه كل شخص هو وفنه، لكن هذه أنا أشوف أنها من أهم الأشياء، وخاصة اللي هو المباخر.
0: أي نعم والله أنك صادق أستاذ فهد، هذه ناحية مهمة. طيب بعد عملية النحت أستاذ فهد، وبعد استلهامك للفكرة، كم أو ما هي المواد اللي أنت تضيفها لتكون الجودة باقية لهذا المنتج اللي أنت قمت بنحته؟
1: إذا كانت ناشفة ما هي ما تحتاج اللهم زيت زيتون فقط. ما في أي شيء ثاني غير زيت الزيتون فقط. هذه بالنسبة أنا أتكلم عن المبخرة.
0: أي.
1: لكن اللي غير المبخرة في أشياء يعني ما مناظر أو للاستخدام اللي يعني ما حد يستخدمه، لأن المبخرة يعني مع الحرارة، مع حرارة الجمر وزي كذا، فممكن الإضافات هذه اللي احنا نضيفها غير طبيعية ممكن تأثر على الإنسان أو على المستخدم. فأما الأشياء الثانية اللي هو مثل الشداد ومثل لا، ممكن تضيف عليها اللي هو المادة الإيبوكسي، ممكن تحافظ على جودتها، ولكنها ما فيها مضر.

0: هذه ابرزها، لانه حضر سمو سيدي امير منطقه القصيم الدكتور فيصل بن مشعل الله يحفظه وطول بعمره، وقابلته وتكلمت معه عن الحرف اليدويه، فكانت هذه يعني راسخه عندي، وكان يعني عندي حماس في وقتها اني انا اطور نفسي، والحمد لله تطورنا بالنسبه لي الحرف اليدويه.
1: اليوم نعم. ابنائك او احفادك اليوم يتعلمون هذه الحرفه، تحاول انك توصلها بطريقه جميله حتى للشباب ايضا.
0: نعم صحيح، انا واحد من عيالي اعطيه توجيهاتها الحين، وهو قاعد يشتغل معي وجيد بعد، ما عليه يعني
1: ما تزعل عليه، ما تزعل عليه احيانا لو ها ما طاوعك في شيء؟
0: والله حصل هي لابد اكيد
1: يحصل انك تزعل عليه شوي.
0: نعم اكيد، هذا عمل يعني إيه؟ هو العمل لا يجب انه يكون يعني انه يطبقه زي ما انا ابغاه، يعني انا ما ينفع اني اروح يعني يمكن اني اشرح له مره مرتين وبعدين خلاص، يعني مره ثالثه عاد يبدا
1: ابدا الهواش. الاداره فن استاذ فهد.
0: الله يجزاك خير.
1: الله يحفظك استاذ فهد ويطول في عمرك.
0: الله يجزاك خير. هو ان سمحت لي طبعا انا في عندي رسالتين.
1: قول.
0: الرسالة الأولى، أنا والله أحث الشباب والبنات أنهم يشتغلون في مجال الحرف اليدوية، ويطورون مواهبهم، يعني ما يقفون على نظام معين أو على سيستم معين، يبحثون ويستشيرون الحرفيين القدامى، والحمد لله يعني كل شيء مهيأ. وغير كذا يعني مجال البيع الحمد لله مفتوح عن طريق اللي هو التواصل الاجتماعي، مهيأ جدا
1: صحيح.
0: وهذا ندل فعلا ما يدل على يعني حكومتنا الرشيدة يعني سباقة دائما لخدمة المواطن، الله يطول بعمارهم إن شاء الله.
1: اللهم أمين، الله يحفظك.
0: هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، أنا طبعا رسالة من الحرفي فهد الحربي، أقول احتاج دعم علشان احنا انا اقدر يعني اكون الورشه هذه، واخص بالذات اللي هو الدعم المجنن.
1: والله شوف وزاره الثقافه دورها مباشر في هالجانب. انا استاذ فهد يعني من الجوانب المهمه وزاره الثقافه ترى تركز على الحرفيين، ف يعني جهود معالي الوزير سمو الامير يعني جهوده مباركه، الاخوان في الوزاره ما شاء الله نشيطين، والامانه ما هي مجامله لكنه الامانه واقع مهم جدا. فاليوم الوزارة أنتوا الحرفيين عليكم أنكم تتوجهون، هم يدعمونكم، في دعم ترى موجود والله، يعني إحنا من خلال تغطياتنا ففي دعم، لكن إن شاء الله نكون فالك التوفيق والنجاح، ونفخر بك أستاذ فهد إن شاء الله في كل أرجاء هذا الوطن. شكرا لك أستاذ فهد بن عوض الحربي، وأنت حرفي في النحت على خشب الأثر. شكرا لك يا حبيبنا.
0: شكرا يا مرحبا.
1: يا هلا بك يا هلا وغلا. ومخرجنا مستانس يقول حنا نبي نروق، هو بلادي معكم مستمر ويبي يروق عليكم مستمعينا الكرام. فاصل غنائي وراجع لكم.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع.

0: والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم. نرحب بكل من يتابعنا الآن عبر أثير إذاعة الرياض ومتواصلين معكم في فقراتنا المنوعة. طبعا فيها من أخبارنا استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية السينما الدكتور عبد الرحمن الغنام، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية. وقدم الغنام لسموه عرضا عن أبرز منجزات الجمعية وإسهاماتها في تنمية القطاع الثقافي، ومن بينها تنظيم مهرجان أفلام السعودية وبرنامج استوديو صناع الأفلام لتنمية القدرات الوطنية في مجالات صناعة الأفلام وسينمات الخبر، وبوصفه بيئة داعمة للممارسين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب إصدار 106 كتب متخصصة ضمن مشروع الموسوعة السعودية للسينما.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: من القائل؟
1: من القائل؟ برنامج أسبوعي يتولى الرد على أسئلة المستمعين الأدبية من شعر ونثر وحكم وأمثال.
0: فابعث إلينا عزيز المستمع بالسؤال الأدبي الذي تريد ليجيبك عليه الأستاذ عبد الله بن خميس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وبين يدي هذه الحلقة نقدم بعض الأسئلة ونجيب عليها باختصار كبير بحكم أنه قد أجيب عليها في حلقات مضت. أولا يسأل الأخ عبد الله بن محمد بن سالم القرني عمن قال هذا البيت: أسرب القطاء هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. سبق أن أجيب على هذا البيت قريبا يا أخ عبد الله، وهو للعباس بن الأحنف. ثانيا: وما أنا ممن تأسر الخمر لبه، ويملك سمعيه اليراع المثقب. يسأل أحمد سليمان المليفي عمن قال هذا البيت وقد أذيع قريبا، وهو للبارودي. ثالثا: لعل بيت ما يجيبه ظلالي ينهار من عالي مبانيه للساس. يسأل مبارك بن مناحي ابن سدران الغامدي عمن قال هذا البيت وقد أذيع قريبا، وهو للأمير محمد السديري. رابعا: عفت ذات الأصابع فالجواء، إلى عذراء منزلها خلاء. يسأل بدر حميد عبد الله الحميد من الرياض طريق الحجاز حي اليمامة عمن قال هذا البيت وهذا البيت سبق أن أذيع قريبا، وهو لحسان بن ثابت. خامسا: رجليك إلى ضاقت لياليك سجها، أو رجلك إلى ضاقت لياليك سجها، عسى تواليها تبشر بالأفراج. يسأل الأخ سليمان سعيد العطيوي عمن قال هذا البيت هذا البيت للأمير محمد السديري وسبق أن أذيع قريبا. سادسا: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا. يسأل عابد مصلح الخديدي من الطائف بني سعد عمن قال هذا البيت وهذا البيت للشافعي. سابعا: وتسأل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. يسأل عبد الرحمن بن عتقة الزبني الرشيدي عمن قال هذا البيت وقد أذيع قريبا. ثامنا: اكفخ بجنحان السعد لا تدرى، العبد ما يكفيه كثر المداري. يسأل الأخ منصور حمود العتيبي عمن قال هذا البيت قائله هو تركي ابن عبد الله آل سعود، مرسلها لابن عمه مشاري ابن عبد الرحمن وقد أذيعت قريبا. تاسعا: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يسأل علي صالح العمري ومحمد ظافر العمري بلاد بني عمرو مدرسة الرازي عمن قال هذا البيت وقائله هو الطغرائي في لاميته المشهورة وقد أذيعت قريبا. عاشرا: أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي. يسأل خالد ماضي العبد الله الديعان من القصيم البكيرية المدرسة الثانوية عمن قال هذا البيت وهو لحسان بن ثابت وقد أذيع قريبا. حادي عشر: يكليب شب النار يكليب شبه، عليك شبه والحطب لك جابي. يسأل المقدم جار الله غالب الدروسي التميمي عمن قال هذا البيت قائله دغيم الظلماوي وقد أذيع قريبا. ثاني عشر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يسأل جميل شداد عواض الثقفي من الطائف عمن قال هذا البيت هذا

0: يعاتبني في الدين قومي. يسأل كل من الأخ عيسى نجر العتيبي والأخ محمد حمود العتيبي عمن قال هذا البيت. قائل هذا البيت هو المقنع الكندي من أبيات يقول منها: يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وفي جفنة ما يغلق الباب دونها مكللة لحما مدفقة ثردا، وفي فرس نهد عتيق جعلته حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني العبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان

0: البيت السعيد.
1: معكم في هذا اللقاء من الأعداد هيا ملكيلاني، ومن التقديم بدور إسماعيل، ومن الإخراج حمد الرشيدان. أصدقائنا في كل مكان معا عبر الأثير من داخل استوديو 4 بإذاعة الرياض في المملكة العربية السعودية، فريق العمل يدعوكم معه إلى رحلة سياحية صباحية، فالعالم من حولنا مليء بكنوز من المعلومات والمعرفة التي لم نتعرف على الكثير منها. فهل نبدأ الرحلة؟ نحن جاهزون، فلينطلق بنا الآن قطار رحلتنا، ولكن عبر الأثير. أعزائي، صبحكم الله بالخير. أيها الأحبة، الحب هو الشعور بالمسؤولية الجميلة تجاه الزوج والأولاد والمنزل، تجاه كل شيء، حتى فيما يتعلق بعلاقة المرأة بأهل زوجها. فمهمة المرأة الزوجة ليست إدارة شؤون المنزل أو إنجاب الأطفال وتربيتهم بالدرجة الأولى، مهمتها تكوين أسرة جديدة سعيدة، أعني بذلك القدرة على الإبداع. وأي إبداع أكثر من خلق الجمال حول الزوج؟

في كل مكان، فأي رجل يحيط به الجمال والعطاء يتركه إلى الأصدقاء. فالرجل إنسان يتوق إلى الراحة النفسية والسكينة، والمرأة الناضجة هي التي تخلق في زوجها الإحساس بالمسؤولية تجاه منزله. مستمعين الكرام، حين تتمتع المرأة بالقدرة على احتواء الرجل تذوب معظم الخلافات التي تدفع بالرجل إلى الهروب من منزله، وتكون المرأة هي التي سمحت له بهذا الهروب من خلال إهمالها بالدرجة الأولى له. ووحدها الزوجة هي التي تستطيع أن تحيي في قلب الرجل الالتصاق بها وببيته. قال زوج بصراحة: يلجأ الزوج إلى خارج البيت لأنه لا يجد في البيت ما يشده. وسلمتم.

قال الزوج: قالت لي والدموع في عينيها: لماذا لا تريد أن تصدقني؟ لماذا لا تريد أن تقتنع بأنني لا أفكر في هذا الموضوع الآن؟ وكيف أصدقها؟ كيف أصدق أن أي امرأة لا تفكر في هذا الموضوع بالذات؟ لقد مر على زواجنا الآن أكثر من سنتين، وكنت في أيام الزواج الأولى أقول لها: أنا أريد نصف دستة أطفال، 4 ذكور وبنتين، أنا أحب الأطفال جداً. كانت تضحك وتقول: لا، أنا أريد دستة أطفال، أنا أحب الأطفال أكثر منك. كنا نلعب مع أولاد أختها كما لم نلعب في حياتنا، وكان الأولاد من فرط حبنا لهم يحبوننا ربما أكثر من حبهم لأبيهم ولأمهم. وكان يضحكان أيضاً ويقولان: لماذا لا تأخذونهم وتريحوننا منهم؟ سنتان مضت ولا أولاد بعد. ذهبنا إلى الطبيب فقال: عليكم بالفحوصات وبالتحاليل. وخضعنا بالفعل للفحوصات والتحاليل، وكانت النتيجة لا عيب على الإطلاق. المسألة مسألة وقت، عليكم بالصبر ونسيان الأمر. ذهبت إلى دكتور نفسي، فأنا إنسان متحضر، لا تعيقني العقد التي قد تؤخر أي نتيجة إيجابية لحالتي التي أمر بها الآن. قال الطبيب النفسي وهو يتفحصني بابتسامة هادئة: أنت تفكر في الموضوع أكثر من اللازم، الأولاد قادمون بإذن الله تعالى، فلا تستعجل الأمور، استمتع بحياتك يا أخي. هل تصدق؟ لقد قال الطبيب: إني أتمنى أن تعود بي هذه الأيام التي كنت فيها حراً من المسؤولية، أتمنى لحظات الهناء التي لا تعرفون قيمتها الآن. سيأتي الأولاد وستتحملان المسؤولية وتفكران في مشاكلهم وتشتاقان ولا شك إلى هذه الأيام الجميلة. وقبل أن أخرج من عيادة الطبيب النفسي سألني بنبرة ودية وكأن الذي يحدثني هو أخ أكبر مني: هل سافرت مع زوجتك إلى مكان هادئ على البحر مثلا؟ هل قلت لزوجتك إنك تحبها؟ هل حاولتما أن تجمعا معا ذكريات جميلة لكما؟ واضح أنكما تركزان على هذا الموضوع بالذات وتضيعان أجمل اللحظات وأجمل الأيام.

0: للأزواج فقط. أيها الأعزاء، بعد مرور فترة طويلة من الحياة الزوجية ينسى الكثير من الأزواج الكلمات الحميمة، بل يشطبون الهمس ويختنقون الوقت بآلية بليدة تجعل الزوجة تلتف في سياج الصمت، وعندما ينبض الكلام يموت فوق الشفاه المرتبكة بأجوبة الفتور. الزوجة تريد من زوجها أن يسمعها، أن يحتويها فكرا وعقلا وقلبا، لا يسخر بمشاعرها ولا يهزأ بعقلها، فالشركة بين الاثنين شركة روحية معنوية، رأس مالها المحبة وقاعدتها الاحتواء. الذكريات المشتركة نوتة عطرية يفوح منها الأريج كلما تصفحت الأنفس أريقاتها البنفسجية للسكن بين جنباتها الأثيرة، فيلفح النسيم زوايا الشرفات المغلقة بمزاليج الإهمال.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: سواليف الناس.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: الله يعيني اليوم على السؤال ولفت النظر وسين وجيم.
3: لا لا لا تشيل هم، قل لهم انك مريض وما تحركت من البيت من 3 أيام، يعني رئيسك المباشر ما يثق في كلامك.
2: من ناحية الثقة، الثقة موجودة، وبعدين مين من عاداتي تغيب؟ هذه المشكلة بيشوفها كبيرة مني.
3: خلاص خلاص خلاص، ما دام هن يثق في كلامك لا تهتم، المهم انتبه لنفسك زين، واربط الشال على رقبتك وسد خشمك وانطالع عن الهواء البارد. لا أقول كيف تشوف نفسك اليوم؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله ممتاز.
3: أجل يلا توكل على الله.
2: يلا مع السلامة.
4: أنا الحمد لله على السلامة. وين الغيبات يا أستاذ حمد؟
2: والله طال عمرك مسكتني هالفلونزا، مسكة ما قدرت أتحرك من فراشي إلا اليوم.
4: لا سلامات. المهم اليوم وشلونك؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله بخير، شفت نفسي نشيط وقلت أجي للعمل علشان على الأقل أسوي اللي أقدر عليه.
4: جميل جميل. طيب لو تكرمت تعبي لي النموذج هذا تفضل.
2: نموذج؟ نموذج ويش طول عمرك؟
4: عبارة عن استفسار عن سبب غيابك 3 أيام.
2: يا طويل العمر أنا قلت لك كان عندي الفلونزا حاد.
4: قلت لي يعني شيء والنظام شيء ثاني يا أستاذ حمد.
2: طب الله عمرك أنت رئيس المباشر وتعرف إنها المرة الأولى يعني أتغيب، وشرحت لك يعني الأسباب وشو له يعني هالرسميات، يعني يعني يعني ما صدقتني أنت.
4: ما هو موضوع إني ما صدقتك أو أصدقك أو ما أصدقك، لابد من شرح أسباب الغياب في النموذج هذا وتوقع عليه علشان نكون يعني في السليم على ما قالوا. يعني لو جانا سؤال مثلا
2: جي جي جي عفوا يجيك سؤال من يعني
4: من الناس اللي أعلى منا، ثم المسألة كلها روتين.
2: ايه طيب أبشر طال عمرك حاضرين. إن السبب الذي منعني من العمل 3 أيام هو إصابتي بالفلونزا حادة، وشكرا وهذا توقيع الله يسلمك.
4: جميل جميل. إذن علشان يعني تكمل العملية
2: أيوة
4: لابد من تقرير طبي.
2: ها تقرير طبي؟ من وين أجيب تقرير طبي؟ من حرمتي؟
4: لا لا لا لا ما هم من حرمتك، من طبيب. الطبيب اللي رحت له يوم جتك الأنفلونزا.
2: كنا لك الله يطولك بعمرك ويحيك. حرمتي تكفلت بعلاجي راحة وسوائل وبس.
4: يا أخي دبر نفسك، رح لأي دكتور في أي مستوصف واشرح له الوضع، أو يعني تصرف أنت ويبي يعطيك تقرير طبي. ها؟ ولا شف لك أحد يعرف أحد. يا أخي تصرف أنت، تصرف واعتبرني ما عرفت شيء. فهمت؟
2: تصرف إن شاء الله. حاضر اللي تشوفه طلع.

0: جميل جميل، هذا تقرير طبي ومن مستشفى بعد، شيء عظيم. إنما قل لي كيف صار هذا؟
1: وش اللي كيف صار هذا طلع عمرك؟ وش فيه؟
0: أنت كاتب في النموذج أنك جاك إنفلونزا وأن حرمتك هي اللي تولت العناية بك، يعني ما رحت للطبيب ولا زرت مستشفى.
1: إيه صح بالحيل، بس أنت قلت لي لازم أدبر تقرير ودبرته.
0: يعني تقرير مزيف.
1: ما كنت، الله يطول لي عمرك، أنت اللي قلت لي وشرت علي وقلت لي راح تجيب تقرير.
0: أنا قلت لك تجيب تقرير مزيف؟ تبي تتهمني أنا؟ يعني تتهمني أني يعني حرضتك على التزوير والتزييف يا أستاذ حمد؟
1: عفوا، ما قلت كذا، لا تفهمني غلط الله يطول عمرك، بس أنت يعني قلت لي لابد من تقرير وقلت لي دبر نفسك، هذا أنا دبرت نفسي.
0: تعرف هالحين أني ممكن أشكل لجنة تحقيق معك؟ وتعرف وش معنى لجنة تحقيق؟ ها؟ لحظة. ألو، سامي أبو محمد. حاضر، معلش أنا طالبني المدير العام، عن إذنك.
1: تفضل.

0: سلام، وش هالتعقيد الفاضي هذا؟ يعني ما في ثقة؟ لازم تقرير؟
1: هذا اللي صار، وش تبني أسوي؟
0: طيب غير النموذج اللي قلت فيه إني أنا اللي عالجتك، وحط فيه إنك راجعت المستشفى اللي جبت منها التقرير.
1: وشلون أغيره؟ خلاص عنده في مكتبه وساكن عليه.
0: تبيني أكلم المدير وأشرح له، يمكن يعني يحل الموضوع؟
1: شلون؟ أنت تكلمينه؟ لا لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا، الله يخليك. لا
0: طيب لنفرض أنه ما قبل التقرير، وش النتيجة يعني؟
1: النتيجة يمكن يخصم 3 أيام وإنذار وصورة في ملف.
0: طز خلاص، ولا تقعد تشفع له.
1: إيه تشوفينه كذا يعني؟
0: طبعا خلاص، صارت يعني نهاية العالم، يعني هو أنت أول واحد أو آخر واحد تجيه ظروف يتأخر. لا تشيل هم، بس قل له سوي اللي تبي، يعني هو ما يغيب يعني؟
1: يغيب دايم يعني مو بدايم، يعني في الأسبوع يعني ما يجي إلا يوم أو يومين.
0: ورا ما طلبوا منه اللي أعلى منه مثل ما قال تقرير. يا أخي راح بس ولا يهمك.
2: أيوة أستاذ حمد.
1: نعم أستاذ.
2: أنا أمس كنت عند المدير العام وما قدرت أرجع لك.
1: يا أستاذ الله يطول لي بعمرك، يعني لا تعقد الأمور وخلاص، أنا آسف.
2: يعني وش؟
1: أنا رحت للمستشفى وهذا التقرير جبت لك، تفضل.
2: ما عاد يمديك، خلاص أنت موقع على النموذج أنك ما رحت للمستشفى وأن حرمتك هي اللي اعتنت بك. خليك صاحي، كله ولا الكذب.
1: طيب وش السوات الحين؟ قل لي وش السوات.
2: والله الأحد بيعرف كيف ينام.
1: يعني وش نسوي معكم؟ صدقنا، كذبنا، ما صدقتونا، وش تبونا نسوي؟ قولونا وش نسوي، ارحمونا يا أخي.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. قهوة الصباح.
1: هل فكرتم يوما في مقدار التأثير الذي يمكن أن يتركه الإنسان في حياة الآخرين؟ ليس بالضرورة أن يكون تأثيرا عظيما أو حدثا استثنائيا، بل ربما كلمة بسيطة أو موقف عابر أو تصرف صغير يمر دون أن نعطيه أهمية، بينما يبقى أثره عالقا في قلب شخص آخر لسنوات. في حياتنا اليومية نظن أحياناً أن الأشياء الكبيرة فقط هي التي تصنع الفرق. نعتقد أن التأثير يحتاج إلى قوة أو شهرة أو إمكانيات عظيمة، لكن الحقيقة أن أكثر الأشياء تأثيراً قد تكون أبسطها. قد تكون كلمة تشجيع تقولها لشخص فقد ثقته بنفسه، أو ابتسامة تمنحها لإنسان يمر بيوم صعب، أو استماعك الجيد لشخص يحتاج فقط لمن ينصت إليه. نحن لا نعلم ما الذي يمر به الآخرون في داخلهم، فقد يبدو الإنسان طبيعياً من الخارج، بينما يخوض في داخله معارك لا يراها أحد. ولهذا فإن لطف بسيط قد يكون سبباً في تخفيف عبء كبير عن شخص ما. من الجميل في الأثر الطيب أنه لا ينتهي عند لحظته فقط، فالإنسان الذي تلقى كلمة جميلة قد ينقل هذا اللطف إلى غيره، والشخص الذي شعر بالاهتمام يوما قد يصبح أكثر رحمة مع من حوله، وهكذا ينتقل الخير من شخص إلى آخر دون أن نشعر بحجم تأثيره الحقيقي. وفي المقابل علينا أن ننتبه أيضاً إلى أثر الكلمات الجارحة، فبعض الكلمات تقال في لحظة غضب لكنها تبقى في ذاكرة الإنسان سنوات طويلة. وقد ينسى الناس كثيراً من المواقف، لكنهم نادراً ما ينسون كيف شعروا بسبب الآخرين. ولهذا من المهم أن يكون الإنسان حذراً في حديثه وتصرفاته، ليس لأن عليه أن يكون مثالياً، بل لأن لكل فعل أثراً قد لا يراه مباشرة. ومن أجمل الصفات التي يمكن أن يمتلكها الإنسان أن يكون وجوده مريحاً لمن حوله، أن يترك في المجالس أثراً طيباً وفي القلوب ذكرى جميلة وفي النفوس شعوراً بالأمان والراحة. فالناس لا تتذكر دائماً تفاصيل الكلام، لكنها تتذكر الإحساس الذي تركه الآخرون في داخلها. وفي هذا الزمن السريع أصبح كثير من الناس بحاجة إلى اللطف أكثر من أي وقت مضى. كلمة تقدير، دعوة صادقة، رسالة اهتمام، أو حتى سؤال بسيط يحمل صدقاً حقيقياً. هذه الأمور الصغيرة قد تبدو عادية، لكنها عند شخص آخر قد تعني الكثير.

تحتاج إلى مناسبة كبيرة يمكن للإنسان أن يصنع فرقاً كل يوم من خلال أخلاقه واحترامه وطريقة تعامله مع الآخرين. فالإنسان الحقيقي ليس من يترك أثراً في الأماكن فقط، بل من يترك أثراً جميلاً في النفوس. وفي نهاية الأمر، قد لا يتذكر الإنسان كل ما قلناه أو فعلناه، لكنهم سيتذكرون دائماً ذلك الشعور الجميل الذي تركناه في قلوبهم. لذلك احرصوا على أن يكون أثركم طيباً، فربما كلمة بسيطة منكم تكون نوراً في يوم مظلم لشخص لا تعلمون شيئاً عن معاناته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: كأس العالم.
4: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
3: كأس العالم.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء

نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

إذاعة الرياض، نبض الوطن.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد.

في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت. كانت طنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية،

ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة، أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
0: كأس العالم.
2: أرقام الرؤية.
3: نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر. الماء والترشيد.
4: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. الولايات المتحدة وإيران يتوصلان لاتفاق سلام والتوقيع الجمعة القادمة، وترامب يعلن فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. وزير الطاقة يلتقي وزير التجارة والصناعة الكوري ويوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة. الدمام تستضيف اليوم مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية. وزارة الموارد البشرية تبدأ اليوم تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بمنشآت القطاع الخاص من 12 ظهرا حتى 3 مساء لمدة 3 أشهر. اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطة الوقود تكشف ملابسات تضرر مركبة نتيجة انسكاب مادة بترولية في شارع مجاور لمحطة وقود. أمانة منطقة الرياض تطلق مبادرة كأس العالم لك أقرب عبر مكاتب مدينتي في أنحاء العاصمة الرياض ومحافظتها. جامعة الملك عبد العزيز تفتح باب القبول في برامج الماجستير التنفيذي للعام الجامعي 1448 للهجرة. جامعة الملك خالد تنظم المعرض السنوي لمشروعات كلية العمارة والتخطيط. مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يستعرض نماذج ريادة الأعمال الاجتماعية وفرص المشاريع ذات الأثر المجتمعي. مشروع مسام ينزع 2045 لغم من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع. الخارجية الفلسطينية تدين هجمات المستعمرين في الضفة الغربية وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب الاحتلال ومستعمريه. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وتماريكم الصحة والعافية، صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة، صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية، أسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات والطائرات وفي الغواصات والسفن والقطارات والمترو. يلا الله يصبحكم بكل ما تحبون. صباح وشو اليوم؟ هل الاثنين؟ ما أدري وش الأيام أصلا، زيني قمت الصبح كنت على بال إنها عصرية، لكن الحمد لله ربك ستر ولا سافروا بيوم الاثنين. وصباح الخير مدريه.
1: صباح الخير يا فهد،
0: شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: والله تمام.
1: اي والله تمام.
0: طاح صدقها كم النوم كانت؟ ان شاء الله تمام.
1: والله كلش تمام الحمد لله.
0: هذا اهم شيء.
1: ونقول صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن ومناطق مملكتنا الغاليه من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، نصبح عليهم وايضا نصبح عليكم برضو بالخير والتفاؤل والمحبه، ونرسلكم اجمل التحايا لكل من بدا يومه بالسعي والعمل والامل، ولكل اسره تستقبل هذا الصباح بالدعاء والامتنان، وايضا تحيه خاصه وصباح خاص لابنائنا الطلاب وطالباتنا اللي يعيشون هذه الاجواء، اجواء الامتحانات، وايضا نسال الله انه يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق، وانه يجعل حصاد تعبهم فرح يملا قلوبهم وايضا قلوب اسرهم وابائهم وامهاتهم. احنا اليوم الاثنين
0: ولا سافروا بيوم الاثنين.
1: اصبر اصبر، اليوم الاثنين نودع اليوم عام هجري 47 ونستقبل عام جديد بإذن الله يوم الثلاثاء. كذا عام راح بخيره بشره بأحداثه بتجاربه بذكرياته، ونستقبل عام جديد إن شاء الله كذا يفتح أبوابه كذا، وإحنا قلوبنا مليئة بالأمل لاستقبال هذا العام الجديد. نسأل الله أنه يجعله عام خير وبركة وعام مليء بالصحة بالنجاحات بالإنجازات بالطمأنينة وأيضا بالسعادة والأمن لوطننا وقيادتنا وشعبنا. أيضا اليوم صباح المملكة، صباح البدايات الجديدة، البدايات نقفل النهايات ونفتتح بدايات جديدة.
0: الله.
1: صباح الأمل وصباح ما يليق إلا بأحلامكم. اليوم برنامج صباح المملكة من هنا من إذاعة الرياض، واللي عد فقرات سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا معنا عبد العزيز الجربوع ملك المكسر، وأيضا رهف المطيري. معكم أنا بدرية خالد وفهد الغامدي. نرحب فيكم ونحييكم في هذا العام الجديد إن شاء الله اللي مقبل علينا بإذن
0: سلام.
1: الله
0: سلام.
1: وانطلاقة جديدة، خلينا نشوف شو محضر لنا عبد العزيز، ايش رايك؟
0: حلو حلو، لاخر يوم يا جماعه.
1: ايه
0: قفلوا ملفات
1: يلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: فاذا رجعنا لكم. وشو تبي يرفع السماعه؟
1: لا يعني قاعدين ما شافوا مسرقوش ما متحسبوا قاعد اشر له عشان الحين.
0: طيب انا طلعت انا مقصرت اسفه خلاص.
1: وشو ارخي صوت ارفعه؟ طلعتينا مدري.
0: وشكرا لهذه الوقفه الجميله من عبد العزيز. واكيد احنا نعيش اليوم اجواء امتحانات اجواء اختبارات كذا تذكرنا باشياء. يعني انا الحين لما طالع في عيالي كيف خصوصا الصباح الانطلاقه الصباحيه كذا تذكرني بايام الطفوله لما كنا صدق يعني نستعيد هذا الاحساس انه احنا في وقت اختبارات وفي هذا تعرف الخرشه اللي تصير في البيت والقلق
1: والحوسه والبيت صمت في غيمه كذا قاتمه
0: والعصر الناس تدور بكتبها ويسمعون وعرفت هذا الجو
1: والاستعداد للنوم. لا والأرعب لحظة أو اللحظة تحس البيت فيه كهرباء بالنسبة للوالدين، ما أتكلم عن الأبناء، الأبناء متكهربين الله يعينهم إن شاء الله، اللي هي لحظة 5 الفجر اللي يصحون الطلاب في بيوتهم.
0: وبعدين تعلمنا في الأخير كيف أن نصير نواصل. يعني في الجامعة مثلا تعلمنا نصحي مثلا الساعة 2 ونبدأ نذاكر من الساعة 2 على أساس يقال أنه تصير فريش المعلومة على طول نحطها في الورق. لكن الآن لما تجي تشوف الجيل الجديد مختلف تماما، فقاعد يذاكرون رقميا. يعني أنا مثلا أدخل على ولدي ألقى ماسك الجوال، أقول المفروض أنك ما تمسك الجوال، تمسك كتابك ولا تمسك الملزمة. يقول طب أنا كتابي على الرقمية، يعني كتابي على الجوال. يعني ما تدري شلون، يعني طريقتهم مختلفة في استيعاب الدراسة والاستذكار. فهل تتوقع، يعني وهذا هو سؤال حلقتنا لليوم، هل تتوقع أن اختلاف هذه الطريقة يعني من جيلنا إلى جيلهم، يعني إحنا كيف كنا نذاكر؟ كنا نمسك الكتاب وندور وندور، ولا نمسك ورقة وقلم ونلخص،
1: ولا نقرأ بصوت عالي،
0: ولا نقرأ بصوت عالي وتعال أنت سمع لي ومدري عرفت كيف، ولا في مسألة ذاكر لي؟ هذه كانت طريقتنا. لكن لما تجي الجيل الجديد كل طريقتهم رقمية، عنده مسألة في الرياضيات يفتح فيديو ويتفرج، يعني عنده كل الأشياء متاحة. يعني فيه منصة تعليمية كاملة متكاملة، أي شيء يستعصي عليه فيه مدرس خصوصي جاهز ينتظرك على المنصة التعليمية.
1: يا ساتر، والله أمي كانت تعطيني طريقة تعليم وتدريس غريبة أقسم بالله.
0: ليه؟
1: الله العظيم ذكر في، يعني على سبيل المثال مادة التاريخ مثلا كانت تكتب القصص أو تلخص القصص في أوراق. وتحط الأوراق مرقمة، وبعدين إيش تسوي؟ شوفي الحنكة. ما تقول أعطيني قصة المعركة الفلانية والدولة الفلانية، لا لا، أعطيني قصة صفحة رقم 9. فأنت تضطر تتذكر رقم الصفحة، فرقم الصفحة إيش يجيب لك اسم القصة
0: تربط.
1: أيوة
0: الله يسلام،
1: قسم بالله كان تعذيب.
0: لا بس إنه يعني يعني أمهاتنا يخترعون طرق. احنا هنا ما في مجال، يعني انا ابي اساعد اولادي، ما في مجال، يعني كل شيء موجود قدامهم متاح قدامهم. ابي ابدع طيب زي ما كانوا يسوون.
1: الحين الابناء المساعده الوحيده انا اتوقع انه ممكن انت تصير كول سنتر، تحط سماعات السلام عليكم كيف اقدر اخدمك. لانه كله اونلاين.
0: بالضبط، هو صاير كذا، تسوي له مثلا كيك، تسوي له كافي وتجيب له، هذا اللي تقدر تصلح له يعني في النهايه، وتهدي جو البيت انه ما يصير فيه ازعاج وقت المذاكره.
1: هو اهم شيء انك تحاول تقتل التوتر حق الابناء، ما تحسسهم بالرهبة الاختبارات، تحاول تكون بلسم دول. لا تقول اللي ما يذاكر يا ويلة، واللي ما نفع والله لحرمة، واللي ما سوى هذه، اعرف انك بتعطيه ضغط كهربائي نفسي مرعب في صدره وفي روحه. فحاول تكون خفيف يا اخي، قدهم مساكين،
0: ساعدهم. بعدين الجيل الجديد ما يتوتر بسرعة لأنه ما عاش الضغوطات اللي إحنا عشناها. يعني إحنا جيلنا يتحمل ترى، لكن هم لا، جيلهم تحس كذا كل رواق وكل حنينين. فإذا هذا سؤالنا لليوم، إيش يعني أكثر طريقة في المذاكرة في استذكارك؟ يعني عطنا اليوم اللي بنسمع أنواع طرق، يعني وش الجو اللي أنت تضبطه لنفسك قبل ما تبدأ الاستذكار؟ وش أسرع طريقة مذاكرة اليوم ضبطت معك؟ وش أسرع طريقة مذاكرة ضبطت مع الجيل الجديد هذا؟ فنبي نسمعكم على 011-40-5-3 ونقول يسعدنا صباحك يا فهد.
2: وصباحك أسعد أنت وفهد. بالنسبة لي أنا مذاكرتي أول روح تسجد البيبان يطيح مسماره
0: غلط
1: شديد، اي شيء يلهيك
2: اتهرب عن المذاكره.
0: طيب وش
2: اي شيء بالبيت ابغى تصليح، تبغون اطبخ لكم، تبغون اكلس لكم، تبغون اهم شيء اتهرب عن الدراسه. بس في النهايه ما الكافر الذي القبر، لازم اذاكر، لازم اذاكر من جلده للجلده. وبعدين احنا تركيزنا أول على اذكري عددي علل قارن. طيب يعني تمتلي صفحة الدفتر دفاتر، تذكرون دفاتر ريك الخضراء اللي في المدارس؟
0: إيه.
2: أي تمتلي الصفحة وإحنا قاعدين نذكر الأسباب ونقارن ونعدد ونشرح.
0: إيه. موضوعي اللي هو الجواب موضوعي. إيه.
2: لا المقالي، الأسئلة
0: المقالي. إيه المقالي
2: بحثة. التلفزيونات كانت تتقفل وفي ما في روحات، ما في جيات، ما في طلعات.
0: يجبرونك يعني ما عندك إلا ذا المذاكرة.
2: مذاكرة من تقوم الصبح لين من تجي من المدرسة إلى تنام وقت مذاكرة، وعلى قولت نقوم الفجر إحنا مذاكرة، أذكرهم تقوم نقوم وراجع وقوم وراجع. الجيل التالي هذا على قولت كل شيء رقمي، كل شيء بالأيبادات بالجوالات بالبل، تجي الأسئلة على البي دي أف محلولة كل شيء. لقلت يا ذاكر، قلت طب هذين قد ذاك يا ماما ذاكر ولا ترى ما فيه؟ قالوا أصلا ما محددين لنا الاختبار. يرحم زمان أول اللي من الجلدة للجلدة. أنا أهدد، ما زلت أهدد ترى. اللي ما يذاكر ترى ما فيه.
0: ما في طلعة، ما في محروم. إيه
2: والله ما في.
0: ما هو هذا اللي ترى ينفع مع الجيل الجديد، إنه ترى ما في
1: قسم بالله ما في درجات. لا
2: أوكي. والله أول. والله فهد، والله فهد أول. عندي ثالث سنة والحين ترى إذا ما حصل ترى ما في، ترى إذا ما ذكرت ترى ما في، ترى إذا ما في نسبة حتى بالقدرات وبالتحصيلي نفس الشيء ترى سوي.
0: يعني يجيب نتيجة معهم، يجيب نتيجة.
2: يجيب نتيجة. إيه يجيب نتيجة، لأنه لو ما ضغطت قال ليش ضغطة أن ليش ما ليش أنت ما ضغطت علي عشان ما يحسسني بتأنيب الضمير أنا سويت اللي علي. هذا شيء. الشيء الثاني أسأله أمس بالاختبار، أقول له ها كيف الاختبار؟ قال 30 من 40. طب والعشرة هذه وين راحت يا ولادي؟ وين طارت؟ قال والله يا ماما سؤال مقالي ولا عرفت أحل سؤال المقالي.
0: مقالي. إيه. هو ترى أنا ملاحظة أن شطارتهم
2: على خيارات، على اختبارات موضوعية. تصحيح الآلي هذا دمرهم، ما خلاهم يعرفون يذاكرون كيف.
0: اي بس ترى عندهم اشياء ثانيه يعوضونها، يعني مو نفس طريقه دراستنا، يعني عندهم نقاط ثانيه يجيبونها ويعوضونها
2: بالراحه. عندهم اشياء كثيره. إيه؟ يجيبون درجه فل مارك بالماده.
1: يا حسرتي.
2: تذكرون احنا دفتر ثلاثه والمشاركه ثلاثه.
0: إيه؟
2: والاختبار ما ادري كم. يعني اذا ما جبت الدرجات بالاختبار وبالدفتر وبالمشاركه راحت عليك.
0: صح.
2: لهم عندهم تطوعي وعندهم نشاط وعندهم ما ادري ايش استبيان. إيه؟ وعندهم أشياء كثيرة، فرص كثيرة. العلاقات بالمنصات، الشروحات. إذا قال لي ما أعرف، طب افتح يا ماما، أنتم عندكم فرص مو بزينة.
0: صح.
2: يا مدرس خصوصي يا ما في.
0: إيه وبعد في يعني منصة تعليمية كاملة تقدم لهم كل الدروس موجودة فيها وكل الشروحات.
2: الدولة ما قصرت. قناة عين.
0: إيه.
2: الأساتذة على اليوتيوب، على التيك توك، على ما شاء الله.
1: يا
2: الله.
1: يا ما شاء الله.
2: ما خلا ولا بقوا.
1: إيه.
2: والله يجيب نتيجة.
1: يا حسرتي، كنت راح أدور في المكاتب ودور في الدنيا.
2: حسرتنا كلنا مو بس.
1: وذاكر في ثلاث كتب ذكرت، كتاب أردني وكتاب مصري في اختبار رياضيات وزارة.
0: إيه.
1: والله العظيم.
2: ونلخص قبل الاختبار ونحب الأسئلة ونقدر نجاوب.
1: أصلاً عادي. الحمد لله.
0: يمن العافية والله.
2: وسليمين بكرة.
0: وجبنا درجات حلوة.
1: بالضبط بالضبط.
2: يعطيكم العافية.
0: يمن العافية. سعدنا صباحك والله يا محمد.
1: مين معنا؟ وحيد.
3: صباحك.
1: وصباحك يا هلا وسهلا.
3: صباح المستمعين والمستمعات، معكم وحيد من جيزان.
1: يا مرحبا، حياك الله يا وحيد.
3: أولا أنا سعيد بتواصلي معكم والشكر موصول لجميع القائمين على هذا البرنامج الجميل.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
3: أنا طبعا من جيل التسعينات، أكيد في فرق ما بين كل جيل وجيل، وكل جيل له عيوب وله مميز.

0: يا سلام.
1: بس ما نبغى نكون قاسين زيادة على الجيل الجديد. ولكن أنا بكل أمانة أنا عندي ملاحظات على الجيل الجديد. تخيل أخي أختي الكريمة ما يعرف تيك توك اسمه
0: الآن. ما يعرف إيش
2: يكتب اسمه لأنه متعود على التابينج.
1: هذه مشكلة. زمان يا أختي الكريمة أيام الخط أيام التعبير أيام الإملاء سنة رابع خلاص قديك ما شاء الله تبارك الله.
0: بس برضه
1: والله والله أنا أتكلم أنا مراقب التحصيلي أقسم بالله المدرسة ما يعرف يكتب اسمه.
0: والله وحيد يعني شوف شوف ما نختلف. بس برضو حتى من الجيل القديم حتى من جيلي يعني جيل الثمانينات في ناس ترى ما كان يعرف يكتب اسمه ما كان يعرف يقرأ
1: ما هو كثير انت مهمل
0: والله
1: انت مركز ترى والله الحمد لله
2: يعني كنا نركز على الخط.
1: تعال قل له قرأ لي سورة الفاتحة يكسرها لك ما يعطيك
0: يا سهل.
1: فأنا ما أكون قاسي لكن صراحة في بعض التعليم والحمد لله الدولة ما قصرت لكن يبغى لنا يعني نرجع التعبير الإملاء الخط ما نخسر شيء.
0: طب أنت وحيد شلون كنت تذاكر أنت؟ خلي الجيل
1: أنا أكتب يا حبيبي أنا كان ألخص ولازم أكتب عشان أحفظ.
0: يا سلام
1: إي والله.
0: تذاكر قبل الاختبار بليلة ولا قبلها بوقت؟
1: والله في فترة ثالث ثانوي صراحة كان أذاكر أول بأول ويجي أيام الاختبار تمر علي بسهولة مراجعة فقط.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله.
1: لكن قبلها خليها
0: مستورة
1: بس.
0: يا حبيبي وحيد والجيل الجديد والجيل القديم وين راح الكلام.
1: لا لا أنا والله أنا أحزن على الجيل هذا قسما بالله والله. لكن الله يوفقهم ويحفظهم ويبارك فيهم وأنا أشكركم أنتوا دائما تطرحوا مواضيع مميزة. هذا هو الصح
0: يا حبيبنا يا وحيد. لا خلا والعدم
1: سعيد أنا بتواصلي
0: يطول لي عمرك. لا خلا والعدم شكرا لك.
1: يومكم جميل استودعناكم الله
0: وياك إن شاء الله. يعني ترى المفروض الحزن علينا يا إخوان مو الحزن على الجيل الجديد. الجيل الجديد ما شاء الله تبارك الله كل شيء متوفر له
2: في التقنية مبجح.
0: يعني ما صار يبحث زي إحنا أول. يا جماعة سؤال الحين جيب لي طالب الآن من الجيل الجديد راح مكتبة الجامعة
2: مكتبته في جواله
0: شكرا محتاج. بس احنا كنا نجتمع في المكتبة كنا نذاكر يا رجل كنا نستمع دروس صوتية.
2: ايه الله
0: بدري تذكرنا ذيك الفترة والله العظيم دروس صوتية يا جماعة. فجيك واحد يقول لا والله جيلكم جيل كان والله كل شيء متوفر. لا يا حبيبي كنا نكد حتى المعلومة نكد عليها.
2: اي والله يعني يعني مو بزي الحين ضغطة زر تجيب المعلومة. ضغطة زر تضبط البحث اللي يطلب المدرس أو أي سؤال يسألك إياه المدرس يقولك هذا واجب. كانوا يعطونا سؤال عشان نروح نبحث يبون كذا تتوسع مداركنا فنقعد نبحث في المكاتب. هم لا ضغطة زر يجيب جواب بالسؤال. والله ليتني طالع في ذاك الجيل في ذا الجيل كان طلعت ايش. طيب خلينا نقول يسعد صباحك ابراهيم.
3: يا صباح النور يا بدريه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: اسعد الله صباحك. صباح الخير يا فهد.
0: صباح النور.
3: اسعد الله صباحك. كيف حالك؟ طيب
0: كل خير. يا هلا وسهلا بخير ما العافيه.
3: يا الله دائم ان شاء الله. اولا اهنيكم بحلول السنه الجديده. والله جعلها عام من ان شاء الله خير وبركه. وهني مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين وكافه الاسره المالكه الكريمه والشعب السعودي الكريم. وعسى ان شاء الله من السنين الخير والبركه وان الله يديم الامن والامان على مملكتنا ويحفظها من شر الحاقدين والحاسدين والمفسدين وهو السميع العليم. وان يجعلها امنه مطمئنه بقدرته وتعالى.
2: امين يا رب العالمين.
3: اللهم امين.
2: نتكلم عن الدراسة كيف طريقة الاختبارات يعني ونسوي مقارنة يعني إحنا كيف كنا نذاكر أول وسرعتنا في الاستذكار.
3: لا أنا أعتقد أن ما في أحد ذاكر زي مذاكرتي.
2: إيه كيف
3: إحنا يجيل السبعينات الله يعين وش يعني تلقى أنا كانت معي سيارة أنا ذاك الوقت ديدسون فتلقاك تلقاك تحت الشجرة وفاتحة بتصير بصندوق والذاكر. وأحيانا عندما تحمس تلقاك تدور على السيارة من شدة الحماس على إذا فيه مادة حفظ ولا شيء. فيعني كلافة أنا عدت سنة بسبب مادة واحدة اللي هي مادة الإنجليزي. سنة كاملة كل المواد الباقية جبت فيها يعني تفوق مادة الإنجليزي.
2: السبب أنك ما كنت تفهمها وما في أحد يساعدك في المذاكرة.
3: ما في احد يسال، انت اللي تساعد نفسك. وبعدين ما كل بعد حتى يرسلونك جيب لنا الاغراض جيب شيء كذا، ما يقولون عنده مذاكره ولا عنده هذا، يا مشغول
2: في امور الحياه. اي طيب اللي انا
3: الحين يا بدريه كل شيء مهيئ وكل شيء متاح، سواء عن طريق الرقمية أو عن طريق تلقى بالجوال يذاكر ويبحث عن الإجابة بنفس الجوال، يعني مهيئ لهم كل شيء أنا أعلمك الوقت الحالي. بس أول كنا نتحمل في تحمل حتى الحين الجيل الحالي لو تقول له كلمة ولا شيء تلقاه يتضايق، حتى لو ما رد عليك تلقى تظهر على وجهه علامات يعني الزعل، وأنه
2: لأنه تغيرت الناس. إبراهيم ظروف المعيشة تغيرت، الزمن والوقت يعني هم أروق منا في أشياء كثيرة، أذكى منا يمكن في التقنية.
3: بس هم عايشين رفاهية يا بدرية، حنا عايشين قساوة يعني.
2: قساوة إيه؟
3: حنا ظروف المعيشة صعبة،
2: كل شيء عليك أنت تعتمد أنت على نفسك.
3: ما حد يعني ما يشيل همك إلا أنت، ما حد يعني يقول أنت اللي تروح تذاكر، أنت اللي يعني أنت اللي تطلع نفسك بنفسك. لو عندما تطلع من الصف السادس وأنت تجد الكتابة 100% أو حتى الصف الخامس. الحين والله يا بدرية في ناس معهم الجامعة، والله هاي الخط ما قري والباقي صنعة، لكن في عندما يكتب قدامك ولا شيء فيها أخطاء ملائية ما يعلمها إلا الله.
2: صحيح، لأنه معتمدين على الطباعة اللي هي يكتبون بالتابينج بالكيبورد.
3: إيه داري داري داري، حتى
2: ما هو بزين يمسكون قلم
3: ولا شيء، يعني تلقى الخط رايح فوق هذا وخطاء ملائية. أنا كل يوم اللي عنده موظف والله يكتب هذه يعبي أوراق يعني ما تطلب علينا، والله أخطاء ملائية يعني حتى، لكن بس إني حتى مسكت القلم يعني ما أدري شلون ما إحنا تعرفون مسكة القلم يعني بالأصابع الثلاث
0: والله يعني والله شوف يعني بقول لك على شغلة شوف الخط أنا خطي معلق من ثاني ابتدائي، فهمت كيف؟ لكن الحمد لله ما في أخطاء إملائية أبدا، لكن للأسف لكن فعلا ذكرت نقطة ترى مهمة، الأخطاء الإملائية يعني إلى الآن يعني شفت في شيء من الجيل الجديد وبرضه من الجيل القديم، التنوين يكتب بالنون.
2: ايوه وفي اختصارات عندهم ما نعرفها،
0: اهلا وسهلا تلقى لام نون لام نون ليه؟
3: ايوه هذا اللي انا بقول لك بصل يا
0: بعد. وش عوار القلب ذا
2: ولا بدون همزات؟ انا تقهرني الكلام اللي صار.
0: ولا تسال
3: شوف اما قلت الخط يعني الخط ما قري والباقي صنع يعني الله. اذا ما عندك اخطاء ملائية حتى لو خطك هذا انا خطي بعد لك عليه ما هو يعني هاك الخط اللي يعني، لكن فيه ناس يعني هاك اليوم واحد والله يدرس الطالب بالجامعة والله كتب قدامي هذا قلت يعني والله يا فهد يعني انك بس ما الله بس الله يوفقك ان شاء الله ويسر اموره.
2: باقي واحدة
3: هذا شوفوا الحين ان الانسان افعالك هي اللي تكلم عنك ما هو انت اللي تكلم عن افعالك.
0: الله هلا
3: صح ولا لا؟ بعض الناس الحين تلقاه يمدح يعني يفعل، إذا أنت فعلت الفعل هذا وتعدت ذكره فهذا يصير من باب المنه ومن باب هذا، فالحاجة اللي فيها منه الله يغني عنها صح ولا لا؟ وإذا كان كلام فاضي ولا شيء يطبق عليه كلمة اسمحوا لي بهالعبارة مدح نفسه كذاب
0: الله.
3: وكلمة تكفى هذه ترى ما كل واحد تقول له تكفى، أنت لا تقول تكفى إلا الواحد قدها صح ولا لا؟ فأحيانا بعض الناس تكفى لا تودي ولا تجيب عنده يعني تمر مرور الكرام، وعند الناس اللي شرواكم ولا شيء ما تروح سدى
0: سلم.
3: يقول بنصحك اللي تستمع لي بهالبيتين كان انك فهيم وتعرف الدرب وتشوفه، ترى المرجلة ما هي تجي برخة واللي ينطريقه صعيب ويلحقه جهد وكلوفة تبي وقفت فيها فعول الرجال تبين يبين الرجل ويشاف طيبة ويشاف فعله ومعروفة ويصبر على الشدات مهما الزمان يشيني اللي سمع تكفى فزلة يمكن الطوفة مثل فزة اللي فز بأصحابه الغالين وقف مبتسم فرحان في شوفة وضيوفة. شعر إبراهيم العازمي.
0: ونعم صح لسانك
3: ونعم بحالكم
2: بالعافية.
0: الله الله الله الله
3: الله يحفظكم تحية.
0: طيب مين معنا؟ ألو فاطمة.
4: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، ما شاء الله طالعين بدري.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح الورد.
5: كيف الحال؟ قلت لكم أنا الأسبوع هذا اختبارات النظر.
0: خلاص قبل المعلمين.
5: اي والله ماشي. كيف الحال؟
0: اخباركم؟ مرحبا بخير يا ملعافي، شلونك
5: فاطمه؟ اختبارات ما امس شاكيت لكم في الاختبارات، اليوم موضوعكم على الاختبار.
0: اي لا شوف، بما انه اختبارات والدنيا فقلنا يلا نشاركهم الهموم، فهمتي؟
5: اي والله
0: فاطمة.
5: والله شوفوا انا طريقه مذاكرتي زمان يا الله، صدق صدق الجيل هذا فعلا غير عنا مره تماما.
0: ايوه
5: يعني انا كانت وش مذاكرتي زمان، كنت وشو ما احب اذاكر بغرفتي. طبعا قبل الاختبارات باسبوعين كنت ابلع الكتب.
0: بسم الله ما شاء الله.
5: طيب يعني يجي وقت اختبار بس مراجعه.
0: ما شاء الله ممتاز.
5: اي يعني كنت من الدوافير مو من حق.
2: وتخططين على الكتاب ولا تكتبين في ورقه برا تلخصين ولا كيف؟
5: بدريه كنت جوي وشو، حتى اني ما اذاكر بغرفتي ليش اروح لغرفه امي، ما اذاكر في غرفه امي لان الغرفه ما شاء الله مساحتها كبيره.
0: يا سلام.
5: والقطع اللي فيها كثيره، فاشرح أنا طريقة مذاكرتي أشرح للجدران، أشرح للدواليب.
0: ذاكرين بصوت عالي يعني.
2: قدام
5: الجمهور. بصوت عالي.
0: ممتاز.
5: لدرجة إني يعني عرفت لي شرح وكتابة.
0: أي
5: يعني
0: اللي مثلا تقولين وكذا إحنا عندنا سين، فلما يكون عندنا سين
5: لازم.
2: كنا مدرسة.
5: أمي مساحتها كبيرة عندي أشرح. لا ولدرجة أحيانا ما أحس بنفسي تخلع اليوم يا بنت الحلال، رخي صوتك الجيران كلهم ذاكروا معي.
0: لا إله إلا الله. ترى والله من أفضل الطرق، ترى والله من أفضل الطرق.
5: أنا إذا ما ذكرت كذا ما أحس إني ذاكرت أبدا.
0: سؤال كنت تقولين ذاكرين في غرفة الوالدة؟
5: اي في غرفه امي، لاني ما اقدر يعني غرفتها ما شاء الله
2: اوسع
5: كبيره، فالصوت يعني
2: تحتاج مساحه تعرف زي المسرح.
0: اقسم بالله جنون، والله العظيم كنت اذاكر في غرفه الوالد والوالده. اي يعلم الله، والله العظيم
2: تغير. لازم تغير المكان.
0: ايوه سبحان الله. واحيانا لا، احيانا انفلت كذا اشوف المجلس،
2: مجلس الرجال انا بعد
5: كيف في، ولا الملحق اللي برا الرجال عاد هذا جوي، بس اني اخاف انا من الضيوف المفاجئين.
0: شوف الملحق يقلب في اقلب في كذا، فجاه تلقاني اعتمر في يدور
5: هذا النشرح، نكتب في ورق، نشخبط في الكتب. يعني اذا ما شفت كتاب نشخبط كذا انا ما احس اني مذاكره.
0: ايوه شو
5: تمام. اي الجيل هذا زي ما قالت بدريه، ما في ورقه وقلم، تلقاه على الجوال او على البي سي يذاكر. تخيلوا على بي سي خلاص، يعني كتب
2: مذاكرتهم صامته. اي انا مندهشه ترى يا فاطمه،
0: ذاكر على البي سي
2: صامت جالس يعني كذا ويناظر في الجوال.
0: شيء مرعب.
5: اي والله شيء على قولتك هدوء في البيت، ما كان في احد يذاكر.
0: والله العظيم
2: ما تعودنا.
0: والله
5: ما تعودنا. لدرجه ايش سويت انا امس؟ شديت حالي.
0: أيوة.
5: قلت لولدي لا ارسلي ملخصات، انا ما احس انك فعلا ذاكر. كيف ان لا ويرسلون لهم فعلا ملخصات واسئله موضوعيه. نظام المقالي ما عاد فيه،
2: مدرسينهم مره مجتهدين ترى.
5: وانا راجع من دوام امس، رحت شديت حالي وطبعت له كل الملخصات كذا ابغاه يكتب على ورق.
0: طب
5: جبتها له قال ماما لا انا ما اعرف اذاكر كذا.
2: تلخبطينا.
0: سؤال فاطمه، تسمعي لهم ولا
5: لا؟ لا لا مستحيل، يعني ما شاء الله عليه، هو الحين مرحله اولى ثانويه يعني خلاص بدا يعتمد على نفسه. بس يعني انا احس ان عرفت اللي ودي اختبر مكانه، احس ان ما ذاك
2: في شيء.
5: الايام فعلا يجيبون درجات يعني ما ادري كيف.
0: ما شاء الله والله. لانه كل شيء متوفر. ما شوفي ما كان يعني ما عندهم عمليات بحث طويله، كل شيء يجيهم لان عندهم بسم الله ما شاء الله، الله يزيدهم فضله.
5: فعلا صار
0: وما في ضغط، ما في ضغط
5: اول فعلا.
0: ما في ضغط يعني. احنا نتذكر قبل الاختبار بشهر كان ما ادري ليش كان يقولون هذه المقوله، عند يوم الامتحان يكرم المرء او ايش فيه
2: يخرعونك.
5: ولا في ملخصات ولا في حتى المراجعات اللي قبل الامتحان، يعني نطلبهم تكفون مراجعه، ولا في الكتاب من الجلده الى الجلده.
2: احجام الكتب كانت كبيره مو مقارنه بكتبهم الان.
0: كتب رياضيات.
5: انا اقول لك كنت قبل الاختبارات اسبوعين اذاكر، لازم اختم الكتب ولا ما يمديني في نفس اليوم.
0: كنا نخرج صدقه للاستاذ اللي لخص لنا، تدرين؟
5: ايوه طبعا
0: نجمع الفسحه وروح نتصدق عنه.
2: هذا المفضل، الاستاذ المفضل. اللي يقول لك صفحه كذا وصفحه كذا وذاكرها.
0: طبعا من النوادر.
5: انا شوف انا لما شفت الفارق الكبير بين مذاكرتنا وذاكرتهم قلت خلاص اليوم سويت فيه، قلت لا لازم اعيش اجواء اختباراتنا اول.
0: سلام.
2: ما يتحملون ترى.
5: قبل ما انزل المدرسه مريت وخذيت له سميس جبن ورنده برتقال.
0: يو لا انت تاريخي، انت جبتي الماضي صح؟
5: لا قلت والله جايت اجواء خليني ارتاح.
0: تميس وجبن ومرنده برتقال.
2: تحسين انت ما قدمتي شيء، تحسين انه ما قدمتي شيء، لانهم ما شاء الله شايلين نفسهم. عندي ترى نفس الشعور ذا، ادور بس على غرفهم اشوف الصمت هذا ينتهي وين.
5: الهدوء هذا مو مريحنا ابدا.
0: مستحيل تميس وجبن ورنده برتقال. لا انت تبكل من الماضي العتيق.
5: هذا هو. لو جربوها جربوها والله فطور ولا غلطه.
0: يا سلام يعطيك العافيه فاطمه.
5: الله يعافيك.
0: صباح جميل.
5: سعيد يا رب.
0: يا هلا وسهلا. يا مرحبا. يا ساتر.
2: ترى كنا نضغط اول بسبه نوعيه المذاكره اللي نسويها. يعني انا اتذكر اوقف المذاكره واصير اجري في الحوش في البيت كذا اجري اجري لين يروح هذا الضغط. عرف
0: ان الله سيبطل وان الله سيبطل.
2: فكنا فعلا ترى طريقه مذاكرتنا هي اللي تسبب لنا الضغط. أما هم ريلاكس
0: والله الضغط والله النظرة الآباء والأمهات للاختبارات انقص درجة.
2: توقع في إحنا عندنا شيء غلط يعني ما ولا هم شايلين نفسهم.
0: نحن خلاص يعني شوفي
2: إنديبندنت سوينا أولاد.
0: لا خليناهم إنه ما نبغى نعيشوا بنفس القسوة اللي عاشوها.
2: توتر ترى كان والله. ريح شوي حنا أنا توترت من السالفة.
0: بس حبيت التميس والجبنة والمرندة حبيت مرة حبيت. اطلع

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: كأس العالم
6: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
5: كأس العالم

0: الله العظيم. يعني رديناها يمين تروح يسار، رديناها يسار تروح يمين، شنو هذا؟ لا لا امزح يا جماعة الخير. الله يحييكم من جديد في برنامج صباح المملكة في إذاعة الرياض. بس يعني حسيتكم تشتتوا مع الاختبارات، فقلنا نسوي لكم صدمة كذا ندهمكم،
1: نرجعكم
0: للجو، للأجواء، نغير مودك على هالصباح. أدري والله أدري اللي تسمعني، أكيد أنك اللي تسمعني الآن أب، واللي تسمعين الآن أم، ومتهجول مع عيالك، وأنت متهجول مع أبنائك، يعني الوضع كله حوسة، وشايلين همهم أكثر منهم، وحريصين على مصلحتهم. لكن ما عليه، إحنا الصباح كذا نروق مودك، نضبطك، ونعطيك بعض التب من قصص اللي تسمعها، دراسات أول أو دراسات الحين، يعني بشكل بسيط ومبسط وبدون ضغط وبدون توتر. بس شاركنا، أوكي، شاركنا بكل لطف على 011 40 5 3.
1: ونقول يسعد صباحك يا أم محمد.
2: هلا صباح الخير.
1: يا هلا بك.
2: صباح الخير يا بدرية وفهد.
0: هلا
1: يا صباح، صباح النور.
2: كل عام وأنتم بخير بالعام الجديد إن شاء الله.
1: أنت بصحة وسلامة يا رب، على عام مبارك.
2: إن شاء الله عام مبروك على ملكنا وعلى ولي عهده وعلى الشعب السعودي وعلى أمة العربية كلهم إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب.
2: الأمن والسلامة إن شاء الله والعز إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: إيه
2: والله أنا ما شاء الله عليه، المذاكرة الجيل الأول أحسنها أكثر جد من الجيل الثاني وأكثر تعب.
1: إيه أكثر جد، شلون يعني؟ شلون طريقتها؟
2: أنت أنا بالنسبة لي أنا أتابع أول بأول، دائما أعمال السنة أجيب درجات عالية
1: ما شاء الله. إيه
2: ولي أجل الاختبار ما لي نفس الكتاب، أقعد أرتب غرفتي، أعرف أغسل المعين على أمي. إيه رغم أن أمي ما تعرف تقرأ ولا أبوي أمي، بس أنا اللي شهادة الحالي أنا وخواتي.
1: إيه معتمدة على نفسك؟
2: معتمدة والله ليلة الاختبار إني أروح أرتب شيء.
1: إيه؟
2: وأخلي أذاكر، بس إني شاطرة أنا من البداية، كل درجاتي كلها عالية
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. حلوة والله طريقتك أول بأول.
2: كل الاختبار

0: برات دائما بلا شنطتي اقلام ومصادر
1: ما شاء الله عشان ما يضيع شيء.
0: لا اعطي زميلاتي لما ما جابنا اقلام.
1: سلام عليك ما
0: أبدأ
1: شاء الله
0: عليهم.
1: ما شاء الله يا سلام
0: والله عليك. بس والله يا اخت بدري هن الجيل الاول انها اكثر جد والله ما تصورين انا يا ما لسنا ان نفطر والكتاب معنا نتغدى والكتاب معنا ونتعشى والكتاب معنا.
1: صحيح صحيح كلام صحيح.
0: وهنا ترى والله ما يعرفون شيء ما يدرون احنا ذكرنا ولا ما ذكرنا.
1: ايه تبي تنجح ذاكر ما حتى ما فيه
0: هالحين والله اني اشوفنا سنهم ما يذكرون الا بدل.
1: ايه وعلى على الجوالات يذكرون ترى يا ام محمد
0: على الجوالات وعلى السون وعلى الاباد ويا الله منهم الله يعين اهلهم بس.
1: اي والله الله يعطيك العافيه ام محمد.
0: الله يسعدك
1: سعيدين بسماع صوتك.
0: الله يبلغكم ان شاء الله العام الجديد على خير ان شاء الله
1: ونحن نصبح على خير. هلا بك والله.
2: وياك ان شاء الله. من معنا؟ اسماء.
3: اسماء الحربي.
2: هلا وسهلا حياك الله.
3: الله يسعدكم. انا اخر اتصال الحين في الساعه.
2: ما ندري ها اخر اتصال مخرجنا هذا اخر اتصال.
1: لا في
2: اوكي قولي لي.
3: قصدي يعني ودي اغير المود شوي اقول لكم في عندي كلمات عتاب ودي اخرجها للضوء.
2: يا ساتر عتاب يلا هاتي
1: تخرجها للضوء.
3: اقول تبلدت مشاعره واصبح بارد الاعصاب ما عاد يحس بموقفي ولا يغيرها الغياب كني اكلم لي جماد ولا اطارد لي سراب مدري وين غلطتي وانا اشوف اني صواب خلاص ارجع نطوي صفحات العتاب ونبتدي صفحه جديده تنسينا العذاب انا بعدل غلطتي وبرفعك فوق ذاك السحاب وانت عليك انك تحن ما ترد هذا الخطا.
2: الله الله الله الله بس بس ليه اسمه ليه تعورين قلبك على الصباح وعتاب
3: والله ما في احد بتراس بالي معين بس كذا بس
2: كلمات كذا جات. يا سلام والله يصح لسانك.
3: الله يصح بدنك
2: يطول لي عمرك ان شاء الله. طيب شوف بما انك شاعره وتكتبين وما الى ذلك اكيد كان لك طريقه فذه في المذاكره.
3: اي والله انا احب اكتب صراحه احب الخص واكتب واكتب كذا اكتب بعدين ارجع احفظها وكذا والله يعين الله يعيد الله لا يعيد
2: هاي ايام. يا ساتر يا كانت المذاكره صعبه مقارنه الان يعني.
3: اي والله في
2: مذاكره
3: صعبه صراحه.
2: يلا ما عليه عدت الايام وشوفوا كل واحد الحين اموره طيبه وفعله طيب.
3: الحمد لله.
2: هذا اهم شيء. اتمنى لك يوم جميل يا اسماء وصباحك سعيد.
1: واسماء ثانيه يعني يسعد صباحك يا اسماء.
2: اما اثنين اسماء ورا بعض
4: يا مرحبتين
1: يا هلا بك. شوف صباح الخير كيف منعنشه مفطرة.
4: يلا حيهم.
1: هلا بك والله.
4: وش أخباركم تمام؟
1: والله تمام يا ربي لك الحمد وسنة إن شاء الله جديدة مبارك عليك يا رب.
4: اللهم أمين على الجميع يا رب إن شاء الله دخل علينا بالصحة والعافية.
1: آمين يا رب.
4: والوسيع يا ربي
1: حبيبي. آمين. قولي لنا يا أسماء كيف كانت طريقتك في المذاكرة وكيف ذاكرين للعيال وكيف أنت شايف الجيل الجديد طريقته في الاستذكار؟ تنهيده.
4: ما أدري ما في أجواء أصلاً توحي إن في امتحانات.
1: الصمت يخيم.
4: البيوت الحين ما الحين والله ما في شيء يوحي إن فترة امتحانات. وين فترة امتحانات أول كانت لها هيبة صدق. يعني لأن كنا أي والله كان البيت كله الأصر ما تسمع إلا صيفرات.
2: اي بس يا اسماء طيب شيء صحي
1: صيفرات.
4: اي كان اول يعني
2: لا اقصد اسماء انه شيء صحي انه ما في هيبه وما في رهبه زي اول ولا
4: هو شيء صحي انا عارفه انه شيء صحي والحمد لله بالعكس حلو زين بس ان شفت احس المسؤوليه والضمير المتحرك عند الام ما يرضيها الشيء هذا.
1: اي والله اساليني في شيء تحسين ناقص مو بكذا وقت الاختبارات ودك خشه ورهجه ما في
4: ماما تلعبين بلاي ستيشن الحين خلاص كم ساعه وتلعبين ذاكرتي يا ماما خلصت ذاكرت
1: اي لا ولا مقسمه وقتي هذا وقت الاوف حقي لا تخربون علي عرفتي
4: ايوه
1: وضع عجيب
2: عشتوا يقولون كذا
1: لا تخربون علي قاعدين نشحن طاقه خلونا ننبسط شوي بعد شوي نرجع نذاكر
2: يقولون كذا
1: ما تدري ايش ترد عليهم
4: اجل نقعد نقرا كل شو لما نقعد نحل اسئله واطلع لاهلي انا والله اني منساها عشان الثانوي امتحانات الثانوي وكل مره

0: سنوات.
1: إله إلا
0: أجلس معتكفة في هذا المجلس. أيوة. ما أشوف أحد. إذا طلعت لأهلي أقول يا ربي ليش الدنيا صفرة، الدنيا صفرة حبيبتي، من عيون مركزتها على الكتب.
2: إيه أتذكر كانت جديدة تقول بتعميكم ذا الأوراق، حتى إذا مريت الناس أهل البيت جالسين يتفرجون في مسلسل كذا تغضين الطرف ما ودك يشدك وتروحين تكملين ذاكرتك. إيه
0: ما كنت أشوفهم والله، ما كنت أشوف. كنت يعني فترة آخر سنة ثانوي كان لي نظام غير، يعني الناس نايمة وأنا قايمة قاعدة ذاكر.
2: هل إحنا الخطأ ولا هم الخطأ ولا مين الخطأ يعني؟
1: أنتوا مين إحنا؟ مين
2: أنا حاول أفهم ترى.
0: ما في خطأ ما خطأ. شوفي أقول لك الصدق، أنا ما أقول والله ما كان عندي، يعني كانت أمي وأبوي يعني ما كانوا من النوع اللي شديدين علينا. يعني هم خلاص أنتوا عارفين وصلتوا مرحلة خلاص يعني أنتوا ماشيين صح. كنا إحنا نعتمد على نفسنا بالمذاكرة، ما في مدرس خصوصي ولا شيء، إننا نعتمد على نفسنا بالمذاكرة صح. إحنا نعلم نفسنا، إننا ندرس نفسنا صدق.
2: يعني نعتمد على نفسنا في النهاية، إحنا معتمدين على نفسنا في المذاكرة في الحس هذا.
0: الحين الحين يعني يحلون، يعني حتى أنت يعني أنا ما أدري حتى الكتب يعني ما أدري وشو. أنا أحيانا أقول يو هذه ذيك اللي درسناها، بس ليش قريم بهذه الطريقة؟ جايبين الطريقة يفهمونها وهم ما نفهمهم.
2: إيه بالضبط، في أسلوب في التفكير مختلف، فلذلك جت طريقة استذكارهم مختلفة مي نفس طريقتنا
0: جدا. أشرح ليش رحت قلت الحين هذه شو قاعد أشوفها يا ماما، قلت أنت شرح لي اشرح لنفسك خلاص، إذا أنت فاهم ما له داعي إلا والعجل. يعني أمس هو مذاكر، وأمس يعني فترة مراجعة تعتبر، قلت بكتب له تمارين كل يعني تمرين مختلف على أساس إنه يعني يحله. تخيل إيش قال لي؟ قال لي خليني أخلص الجيم.
2: إيه.
0: ودي أحل.
1: الله العظيم خلص الجيم.
2: سهلة عندهم إيه.
1: الله العظيم.
2: إيه. سهل الموضوع.
1: الله العظيم أقسم بالله.
0: والله العظيم يوم قال لي كذا.
2: جيل ذكي. بسم الله ما شاء الله. إيه.
0: سلامتك خلاص.
1: الله يرحم.
2: إيه.
0: مش يرحم مش يرحم والشنطة اللي تعلق كتفات نفس قلبي.
2: يا من العافية والله يا أسمى، يعطيك العافية وشكرا لك، يسعد لنا صباحك.
1: وش ذا؟
2: لا جد جد الموضوع مختلف.
1: أنا أبوي مرة أعطاني ورقة A4 مكتوب فيها أشياء وش وضه.
2: بالله كان يكتبوا لك أسئلة يختبرون.
1: الحين يجيك العلم.
2: حطوا لك مربع.
1: قال لي اسمع ألعب وروح ألعب، تبي تلعب ألعب، لكن الساعة 9 تجلس عندي تغلط في حرف يا ويلك.
2: يلا حلها ريح.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: وعودة لكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وأكيد نرحب بكل اللي انضمونا في الساعة الإذاعية الثانية من عمر الحلقة. واليوم إحنا نودع عام هجري ونستقبل عام هجري جديد، ومع هذه الإشراقة، إشراقة العام الهجري الجديد، راح تتجدد كذا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية مشاعر الفرح والتفاؤل، وتعود إلى الواجهة عادات اجتماعية جميلة تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل. وفي منطقة الحجاز على وجه الخصوص في كثير من المظاهر اللي يعني تتنوع في استقبال السنة الهجرية بين الكبار وبين الصغار، وتجتمع الأسرة حول المجلس العامر، وأيضا تحضر قهوة اللوز والمأكولات الشعبية، وأيضا في عادة اللي هي طوف الأطفال في الأحياء يرددون الأهازيج التراثية اللي تضفي على المناسبة كذا أجواء بهجة وألفة. اليوم راح نسلط الضوء على أبرز هذه العادات والتقاليد اللي تستقبل فيها العام الهجري الجديد، واللي تعكس عمق الموروث الثقافي وأيضا روح الترابط الاجتماعي في مجتمعنا. اليوم خلونا نرحب بضيفتنا الشيف فايزة السلمي، صانعة محتوى وأيضا مدونة أطعمة شعبية، وصاحبة براند صرة الأبازير، وأيضا عربة متبتب لقهوة اللوز. وخلينا نقولها يسعد لنا صباحك شيف.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
0: يا هلا بك، وعام هجري إن شاء الله جديد كذا مليء بالفرح
1: والتفاؤل. وين طيبين يا رب، يجعلها سنة حلوة وبيضة علينا وعليكم جميعا.
0: اليوم أهل الحجاز كذا عندهم طرق جميلة للاحتفال واستقبال العام الهجري الجديد. حدثينا عن أبرز هذه الاحتفالات وهذه الأهازيج، يمكن وخاصة القهوة البيضة يسموها أو قهوة اللوز.
1: صحيح صحيح، واحدة من أبرز العادات واللي كثير من أهل الحجاز يحبوا يحتفلوا بيها، وعلى الأخص يعني من مكة، أنا مكاوية وبنت مكة، إنه نحن أول يوم من السنة الهجرية نجتمع عند كبير العيلة ونقدم القهوة البيضة. وطبعا ليها بروتوكولات هذه القهوة البيضة، يعني كبيرة العيلة أو ستي زي ما نحن نقول أو الأم في البيت هي اللي تعمل هذه القهوة البيضة أو قهوة اللوز. في ناس يسموها قهوة اللوز، في ناس يسموها قهوة ملوزة، في ناس يسموها القهوة الحلوة، أيا كان هذا الاسم وتنوعه، إلا أنه الجميع اتفق على حب هذه القهوة، ويعني ليها ذكريات عميقة عندنا بجمعة العيلة، دائما ذكرياتها طيبة، دائما ذكرياتها سعيدة، يعني قهوة من جد اسم على مسمى قهوة حلوة.
0: لو الجيل نتكلم عن هذه القهوة، قهوة اللوز، يعني هي موروث زي أنت ما ذكرتي، يتوارثون أجيال عبر أجيال، ويحرصون كبيرات السن أنه يعلمون الأطفال والبنات الصغار طريقة تحضيرها. فاليوم حدثينا عن طريقة تحضيرها وسبب ارتباطها ببداية كل سنة هجرية، يعني ليش ما تكون مثلا في في في رمضان أو في العيد أو في اشمعنا في يعني في السنة الهجرية؟
1: طبعا هي قهوة اللوز اسمها قهوة، لكن هي ما تأدمن البن.
0: أيوة.
1: احنا بس نقول لها قهوة من باب انه هي تتقدم كضيافة. لكن المكون الاساسي فيها الحليب واللوز، اللوز البجلي. هذا هو المكون الاساسي. طبعا النكهة المضافة إليها واللي تعزز انتمائها للسعودية نكهة الهيل الفاخرة. هذا اللي يميزها. طبعا كل شعوب ما شاء الله الشعوب العربية يعرفوا قهوة اللوز، أو ممكن يسموها باسم آخر اللي هو السحلب.
0: أيوة.
1: هي أقرب ما تكون إلى السحلب، بس مع فارق المكونات البسيطة. يعني السحلب مثلا أغلب الدول العربية يعملوه بالنشا، بالنشا ومخلوط مع دقيق الرز. إحنا في منطقة الحجاز فقط نعمله بدقيق الرز، نجيب الرز ونطحنه ونعمل به القهوة الملوزة أو قهوة اللوز أو القهوة الحلوة. وبالإضافة إلى أنه نحن نعملها حلوة بالسكر، يعني محلاة هي.
0: أوكي.
1: فهي نوع من أنواع الحلويات.
0: فتجي يعني مشروب الحلوة. هي تجي مشروب، مش مثلا زي المهلبية
1: ساخن. وهو مشروب ساخن بنكهة اللوز والهيل. هذا بالنسبة لمكوناتها. بالنسبة ليش إنه نحن نقدمها في بداية السنة وليش ارتبطت بداية السنة؟ تفاؤلا بلونها الأبيض.
0: الله
1: يسلم. إنه ربي يجعلها سنة بيضة علينا. وطبعا في مأكولات ثانية برضو، يعني مثلا نشرب قهوة لوز ونتغدى ملوخية ورز أبيض.
0: الله يسلم.
1: أيوة. يعني ملوخية خضراء ويجعلها سنة خضراء يا ربي على الجميع.
0: آمين يا
1: والرز الأبيض كمان عشان لون الأبيض.
0: طيب نرجع نتكلم في تفاصيل أكثر في هذه القهوة اللي هي تتكون من النشا والحليب.
1: تتكون من دقيق الرز.
0: دقيق الرز.
1: أيوة.
0: من دقيق
1: الحليب هو اللي فيه له نشا.
0: أيوة. تمام. فإذا هي في الحجاز تحضر من دقيق الرز مع إضافة الهيل وإضافة
1: الحليب
0: وشوية
1: سكر.
0: أي. هل تختلف طريقة تحضيرها من منطقة إلى أخرى في الحجاز؟ يعني إذا جينا نطلع شوية فوق للمدينة، برضو في جدة، أهل جدة، هل تختلف في

0: في من منطقة إلى أخرى؟ وهل
1: الأغلب إنها نفس المكونات،
0: نفس المكونات بس
1: نفس المكونات مع فارق النكهات. يعني ممكن مثلا نحن بيتنا يحب يضيف لها نكهة موية الكادي،
0: يا سلام.
1: في ناس يضيفوا لها نكهة موية الورد، وفي أعتقد أهل المدينة يسموها كمان اسم آخر، يسموها قهوة ست خديجة.
0: أيوة
1: أيوة، يعني كل مدينة في بيسموها اسم، بس المكونات ترى هي نفسها،
0: هي
1: يعني
0: الأساس
1: دقيق رز وحليب ونكهة الهيل مع السكر.
0: طب نرجع للسفرة الحجازية في أول
1: طبعاً
0: يوم.
1: طبعا اللوز، معلش نسيت، طبعا لازم اللوز لأنه هو المكون
0: اللوز
1: الأساسي.
0: يطبخ معاه ولا
1: ما دافع حديثك؟ اللوز يحمسوه
0: اوكي
1: ويحطوه على الوش، يعني يستعملوه بطريقتين، اللوز المسلوق اللي ينسلق وقت الطبخة مع الطبخة وهذا يكون ني على طول نضيفه للقدر، وفي اللوز المحموس اللي نزين عليه وش الأطباق بعد ما نصبها في الكاسات.
0: أوكي، بس وش يعني السفرة الحجازية اللي تضاف إلى جانب هذه القهوة؟ يعني أنت قلتي الغداء حيكون ملوخية ورز أبيض، إيش تضاف مع شرب القهوة هذه؟ هل في حلا؟ هل في مالح؟ إيش السفرة الحجازية معها؟
1: يعني هي اللي تقدم بعد الغداء مثلا أو في جمعة العصرية، هو هذا المشروب الأساسي. بصراحة يعني يصير في تنافس فظيع يعني بين ستات البيوت مين اللي تقدم ألذ قهوة بيضة، والناس ترى تستنى قهوتها البيضة. على فكرة أمي الله يرحمها كانت يعني في العيلة ما شاء الله تبارك الله مشهورة جدا بقهوتها البيضة، وهذا ما ورثته لي.
0: إيش السر
1: يعني.
0: إيش السر اللي تحطه غير موية الكادي
1: عليها؟ يعني نضيف لها، لا احنا نضيف لها الهيل، نطحن الهيل ونضيف لها، هو لازم تكون نكهته جدا بارزة، وبالإضافة لموية الكادي، وممكن تخلط موية الكادي مع موية الورد، نخلط الاثنين، تحطي من دا ومن دا، ايوه، وتعطي نكهة جدا مميزة لي.
0: وهل يعني يحضر طبق آخر يصير مشهور نفس قهوة اللوز؟ يعني نقول دبيازة، إيش فيه على
1: الدبيازة؟ الدبيازة دائما حاضرة في بيوتنا على فكرة، يعني في البيوت الحجازية دائما في طبق الدبيازة، لأنه هو يعتبر صنف أساسي من أساسيات الفطور أو السفرة الحجازية. بس أكثر حاجة الدبيازة موسمها العيد،
0: العيد
1: عيد الفطر بالتحديد، يعني موسمها العيد، فهي ما تنافس قهوة اللوز. أما قهوة اللوز يعني موجودة دائما في المناسبات السعيدة،
0: يا سلام.
1: صراحة ونحن كذكريات عندنا مرتبطة دائما بالنجاح، إحنا تعرف دحين على موسم نجاح وفي نهاية العام الدراسي، فأغلب جيلنا بالذات يعني جيل الثمانينات ما شاء الله عندنا كانت مكافأة، يعني نستناها نجيب شهاداتنا بدرجات عالية أمي تعمل لنا قهوة لوز.
0: يا سلام، يعني
1: وأغلب الناس مرتبطة عندهم بالنجاح.
0: يعني هذه العادات، الإرث الثقافي الجميل، كيف ممكن أنه ينعكس هذا التمسك بهذه العادات على الأجيال القادمة في الحجاز؟
1: نشوفي دائما نرتبط بالطفولة السعيدة صراحة، زي ما نحن كنا سعداء بهذه الأوقات نحب دائما ان احنا نقولها لاولادنا. وامانه الطبق او مشروب القهوه البيضاء مشروب محبب عند الصغار قبل الكبار، فانا اعتقد السر الاساسي هو انه انزرع فينا من طفولتنا وكبرنا على حب هذه القهوه وارتباطها بالاوقات السعيده.
0: سلام، هل تأيدين شيف أنه زي ما اخترعوا لنا أجدادنا وربطونا بالروائح مثل رائحة العود للعيد، أطباق معينة في المناسبة هذه تتحط، هل أنت تأيدين أننا يعني نبدع مع أطفالنا بحيث أن نغرس في طفولتهم مثل هذه الذكريات اللي مرتبطة بالروائح، بالطعام، بالجمعة العائلة؟
1: صحيح، هذا شيء أساسي، يعني دائما اقترن الأكل بالحب.
0: صحيح،
1: ربي يقول سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه في كتابه الكريم، فدائما يعني نحفز إحنا على إنه نقرن المناسبات

0: بعيدة بحاسة التذوق وحاسة الشم، عشان تقدر تاخذنا هذه الذكريات دائما لأماكن ولمشاعر إيجابية. يعني تنعكس على بيوتنا بالفرحة بالسلام بالسعادة. فهذه الحاجات يعني تبدأ من الطفولة،
1: صحيح.
0: تبدأ ونحن نقولها للأجيال الصغيرة الآن اللي موجودة عندنا، نعلمهم ونثقفهم إنه يعني دائما نطبخ ونقدم الحاجات بحب.
1: يا سلام. وكمان بيعلموا الأطفال الأهازيج والأغاني اللي توثق هذه اللحظة وتوثق هذه الذكرى في ذاكرة الطفل.
0: يعني هو أكثر حاجة تحضرني الآن أغنية الحجالي، بما إنه نحن خارجين من موسم الحج. يعني لما كنا صغار كنا نغني لهم جو جو حجي وجو، ويسووا كده بالشرشف يحطوا عليهم مكسرات ونقول ويبدأوا ينفضوها كده على الحجاج. يعني كانت أجواء جدا رائعة وجميلة بصراحة. والأنشود الأعظم المقترنة ببداية السنة الهجرية، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هي طالع البدر علينا. فلازم يعني واحنا في الجمعة دي وقت ما نوزع القهوة البيضة ونباشر بيها بين الأهل، الكل يبدأ يردد طلع البدر علينا، ونجيب الدفوف ونقعد يعني نطبل ونصفق ونشد الأنشودة دي، والأطفال الصغار يبدأوها قبل الكبار.
1: الله يا سلام، الحقيقة أخذتينا إلى عالم وذكريات رائع، يمكن كان فيها كثير من براءة الطفولة، لذلك هي ارتبطت بهذه الموروث الجميل الرائع. الشيف فايزة السلمي، صانعة محتوى، أيضا مدونة أطعمة شعبية، وصاحبة براند صرة الأبازير وعربة متبتب لقهوة اللوز، كل الشكر لك على هذا العالم الجميل اللي أخذتينا. ليعطيك العافية.
0: الله يسعدك، شكرا لكم أنتوا على حسن استضافتكم.
1: يا هلا بك والله. أصدقاء الصباح، تبقى هذه العادات الجميلة والتقاليد الرائعة أكثر من مجرد مظاهرة احتفالية، هي رسالة محبة وتواصل بين أفراد المجتمع والعائلة نفسها، وجسر يربط الأجيال بموروثها الثقافي الأصيل. مع استقبال كل عام هجري جديد، تتجدد الأمنيات، تتجدد الدعوات بأنه يكون عام مليء بالخير والبركة والنجاح لنا، وأيضا لوطننا الغالي وقيادتنا وشعبنا الكريم. وأيضا تبقى هذه الموروثات حاضرة في ذاكرتنا وهويتنا، وننقلها لأبنائنا وأحفادنا بكل فخر واعتزاز. إحنا باقي معانا كثير من المواضيع والفقرات اللي تنتظركم، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة

برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم أصدقائي، أينما كنتم وأينما حللتم في برنامج صباح المملكة. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم، وعن يعني شيء دائما أقول وعيد وزيد وكرر، لكن برضو التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. اليوم نتحدث عن أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف. أي نعم، وأفضل الطرق للحفاظ على نمط حياة صحي وآمن خلال الأجواء الحارة. وسعدنا يكون معنا اليوم ضيفنا المدرب محمد رميزان الفوزان. حياك الله وبياك كابتن محمد.
1: الله يحييك استاذ فهد، وحيا الله السادة المستمعين عبر صباح المملكة وإذاعة الرياض، حياكم الله.
0: الله يبقيك طول عمرك. بداية كابتن محمد، ودنا نتكلم عن المخاطر الصحية اللي ممكن يعني تنتج عن ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة بحكم أنه صيف وارتفاع درجات الحرارة الآن.
1: طيب ممتاز. هي أهم المخاطر الصحية المفترض أنها ما تمارس النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية أي كان نوعها تحت أشعة شمس، بحيث أنها تصل درجة الحرارة إلى 40 45 48. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من المخاطر أيضا أنك ما تمارس نشاط رياضي في درجة رطوبة 40. أضف إلى ذلك والمخاطر والخطورة الثالثة أنك ما تمارس النشاط الرياضي في أجواء حارة وأنت يعني ما شربت من الماء والسوائل ولا طبعا تغذيت الغذاء المكتمل العناصر الغذائية. أضف إلى ذلك وهي من المخاطر الرابعة هو أن تمارس نشاط رياضي في غرف مغلقة بعيدة عن التكييف والتهوية. هذه الأربع مخاطر ممنوع ممارسة النشاط الرياضي في هذه الأجواء.
0: جميل. طيب في مفهوم ما أدري هل هو صحيح ولا خاطئ، يقول لك والله زيادة التعرق في الصيف يعني نحرق دهون أكثر، الصيف ترى زين لأنه يسبب لك تعرق فيسبب حرق دهون. هل هو فعلا كلام صحيح ولا تشوف أنه خطر ودلالات طيب على وجود فقدان سوائل كثير في فصل الصيف؟
1: ممتاز. خلينا نفسر هذا السؤال وهذه المعلومة بشكل علمي. أولا، إفراز الغدد العرقية أثناء النشاط الرياضي أو غير النشاط الرياضي لا يعني أنك حرقت شحوم. حرق الشحوم وأكسدة الدهون في الجسم لا تخرج عن طريق العرق، يعني فقد الشحم في الجسم لا يخرج عن طريق العرق، يخرج بعملية معقدة تتحول هذه الدهون إلى أحماض أمينية أكسدة، ثم تخرج عن طريق الرئة ثاني أكسيد الكربون بنسبة 84%. يعني هي تخرج عن طريق الرئة 84% هذه الشحوم، 16% تقسم إلى 8 8، 8 جزء بسيط جدا يخرج عن طريق الليكروم التبول، و8 يخرج عن طريق العرق، ولكن لا يشكل شيء العرق. البعض يعتقد إذا عرق أكثر معناه أن حرق شحوم أكثر، وهذا غير صحيح تماما. زي ما تفضلنا، خروج الشحم أو فقدان الشحم من الجسم يأتي بعملية معقدة داخل الجسم ثم يخرج عن طريق الرئة ثاني أكسيد الكربون، ولكن لا يعني أنك إذا مثلا ما يعني فرزت عرق أنك غير مستفيد. لا، بالعكس، إفراز العرق أثناء المجهود الرياضي هذه لها فائدة، معناه أنك استهلكت أكسجين أكثر، معناه أنك رفعت رتم اللياقة القلبية التنفسية واللياقة الهيكلية أكثر، معناه أنك حرقت سعرات حرارية أكبر. وإفراز الغدد العرقية أثناء النشاط الرياضي هذا جيد، ولكن لا يعني

0: يعني افرازها زي ما تفضلنا انك حرقت شحوم. وللمعلومية أستاذ سعد، هو دائما العبء وطبعا فرز العرق بشكل أكبر يكون في الصيف بشكل أكبر مقارنة بالشتاء، ولذلك بحكم الجو الحرارة والرطوبة. ولذلك دائما ممارسة النشاط الرياضي يتبعها شرب سوائل. طيب كيف أشرب أنا ماء في أثناء ممارسة النشاط الرياضي؟ وأنا ذكرت الماء لأن الماء هو الأفضل من بين المشروبات الأخرى. البعض يشرب عصير أثناء النشاط الرياضي وجيد، ولكن لا يفي بالغرض. العصير خليه وقت الراحة وليس وقت النشاط الرياضي. النشاط الرياضي اشرب الماء لوجود المعادن والفيتامينات وأيضا الأملاح لإعادة السوائل المفقودة أثناء ممارستك النشاط الرياضي، لأنه يعوضك بكامل السوائل. ولذلك كيف أشرب الماء قبل التمرين؟ ما يعني لي اشرب بشرب طبيعي اللي هو شرب الماء بشكل يعني كوب كوبين، ما يعني لي. ولكن وقت التمرين كيف اشرب الماء؟ ما اشربه بدفعة واحدة، اشربه على مراحل. يعني خليني اقول لك تلذذ بالماء على اساس اني ما اسبب انتفاخ كبير في البطن اثناء شرب الماء. الماء لا يعمل انتفاخ في البطن، ولكن في حال شربه في وقت
1: اللي هي رشفات صغيرة.
0: نعم تمتلئ المعدة بالماء. واضح؟
1: واضح جدا. اللي هي تقريبا رشفات صغيرة بين التمارين اللي ترطب. نعم
0: هذا إيه عشان أعيد نشاطي، أعيد السوائل النسبية المفقودة، أعيد الأملاح اللي فقدتها أثناء ممارسة النشاط الرياضي من ناحية إفراز العرق بعد التمرين. إن انتهيت من التمرين، نعم يجب شرب الماء وإعادة السوائل المفقودة من الجسم والأملاح نتيجة شرب الماء بعد التمرين.
1: طيب بالنسبة يعني قبل ما ننتقل للمحور الثالث كابتن محمد، بالنسبة لشرب الماء، هل الماء العادي يكفي ولا الماء اللي يعني اللي فيها أملاح زايدة؟ لأنه حرفين يقول لك الماء الحالة ما يكفي، لازم يكون معه مثلا محلول يعوض عن نقص الفيتامينات أو عفوا المعادن والأملاح وما إلى ذلك. هل كلام هذا صحيح؟
0: لا غير صحيح. الماء اللي موجود طبيعي في البيوت نعم صحي جيد، ما في أي إشكالية. بالعكس
1: يعني
0: شربه هو الطبيعي، والماء الصحة نفسها. نعم ما في مشكلة.
1: ممتاز ممتاز. طيب
0: يعني ما نبالغ دائما في الأشياء، نضيف محاديد وهذا لا مو يعني شيء ضروري.
1: ممتاز ممتاز. لأنه يقول لك دائما تفقد أملاح ومدري إيش أثناء التمرين.
0: ومنهم اللي يستخدمون هذه الأشياء اللي يبذلون جهد عالي عالي جدا يعني في النشاط الرياضي، مثل لاعبين الماراثون كرة القدم، والبعض لا يعني لا تصل لهذه المرحلة.
1: ممتاز ممتاز جدا. طيب كابتن محمد، كيف يمكن طيب تمييز الإجهاد الحراري وضربة الشمس أثناء التمرين؟
0: طيب أولا زي ما ذكرنا من المخاطر الصحية أنك تمارس نشاط رياضي تحت أشعة شمس حارقة، هذا ممنوع تماما، أو ممارسة في غرف مغلقة بعيدة عن التهوية والتكييف. دائما ممارسة النشاط الرياضي تحت أشعة شمس معناه إشكاليتين. إشكالية الأولى ضربة الشمس، وقد تحصل يعني مشكلات صحية نتيجة هذا النشاط. أو الأمر الثاني، لا تعتقد أنك إذا مارست النشاط الرياضي تحت أشعة شمس حارقة أنك مستفيد. غير مستفيد تماما، بل بالعكس أنت أنهكت وأجهدت جسمك وأضعفته وأدخلت في جسمك مشكلات صحية أنت في غنى عنها. الآن أستاذ فهد، وجدت المولات جيدة في ممارسة أقلها رياضة المشي، بحكم أنك تمشي في مول مكيف بعيد عن أشعة الشمس، وفي مسارات صحية في يعني حقيقة وضعت بعض المسارات الصحية في بعض المولات تشجيعا لممارسة رياضة المشي في المولات. أضف إلى ذلك أنك أنت إذا مشيت وخصصت من وقتك بس نص ساعة، أنت مطالب بنص ساعة نوع النشاط الرياضي المحبب لك، ولكن يكون يعني برتم من متوسط إلى مرتفع الشدة، بحيث أنك تستهدف عضلة القلب في ارتفاع نبضاتها وإثارتها. أنت بس مطالب نص ساعة تمارس نشاطك الرياضي. طيب كم يوم؟ 5 أيام في الأسبوع، هذا ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية. طيب إيش المقابل؟ تقلل من مراجعاتك للمستشفيات بنسبة 50%. ولذلك لا توقفون عن ممارسة النشاط الرياضي.

0: تسألني وش نوع النشاط، احنا دائما نفضل الأنشطة الكارديو مع المقاومة المزد، ولكن انت مارس النشاط اهم شيء المحدد لك. وليش دمجنا نشاطين في وقت واحد؟ اذا انت مارست الكارديو مثل المشي، الجري، ركوب الدراجة، السباحة، تمارين اللياقة السعودية مع المقاومة كتمارين اللي هي تمارين الأوزان اللي هو يسمونها بالعامية تمارين الحديد، انت اعطيت في جسمك الفائدة الاكبر وهي المحافظة والقوة والتحمل العضلي والبناء العضلي. اضف الى ذلك من ناحية تمارين الأوزان، اما من ناحية تمارين الكارديو هواء انت رفعت رتم اللياقة القلبية التنفسية والسعة الرئوية. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه قوة ومرونة في القلب، معناه ان الرئة عندك يعني صارت لياقتها عالية. اضف الى ذلك معنى ذلك ان اعضائك الداخلية بدأت تتحسن وتحسنت بشكل اكبر من ناحية افراز الانسولين ومستويات السكر في الدم، من ناحية اضف الى ذلك الضغط، من ناحية ايضا تحريك الامعاء والمعدة كعضلات عاصرة. انت جالس فعلا تنشط هذه العضلات بحيث انك تحركها وتحرك جريان ايضا الهضم داخلها والامتصاص بشكل اسرع وافضل. اضف الى ذلك جريان الدم في الجسم وايضا تحريك الدورة الدموية في الاوعية الدموية وايضا قوة وتنسيق وقوام للجسم وايضا قوة للعظام والمفاصل والاربطة والاوتار.
1: جميل. طيب احنا ذكرنا انه مثلا افضل الطرق للوقاية من الجفاف عند ممارسة الرياضة في الصيف شرب السوائل بكميات كافية، محاولة الترطيب، الابتعاد عن درجات الحرارة. طيب شرب السوائل وخلنا نقول على سبيل المثال الماء، هل في كميات معينة نمشي عليها؟ لانه سمعت بعض المعادلات يقولك والله الوزن مع الطول تقسم وتضرب يطلع لك كمية الماء اللي انت تحتاجها في اليوم، هل كلام هذا صحيح؟
0: نعم هناك معادلات ولكن غير دقيقة.
1: أوكي.
0: هذه المعادلات نعم موجودة مثبتة ولكن غير دقيقة. أقول لك ليش؟ لأن مثل هذه المعادلات لا تقاس بشرب الماء، لأن احنا دائما نأخذ شرب الماء بأهم نقطة وهي الله يكرمك لون البول. لون البول هو رقم واحد في أنك تشرب الماء بشكل كافي وترطب جسمك بالماء ولا لا. بمعنى كلمة واحدة، إذا كان البول الله يكرمك شفاف ومائل إلى البياض فأنت جالس ترطب جسمك بالشكل الصحيح بشرب الماء. إذا كان لون البول برتقالي داكن أنت ما جالس تشرب سوائل، أنت بالعكس جالس ترهق الكلى عندك، ولذلك دائما رقم واحد هو لون الله يكرمك البول.
1: كرمت.
0: طيب رقم اثنين هو استهلاكك. البعض تلقاه يشرب ماء ولكن ما يمارس نشاط رياضي، يعني ما يعرق كثير، ما يبذل جهد أكثر، ما يفقد أملاح وسوائل، يشرب الماء، ولكن هذا مؤشر جيد لحالته. ولكن نقول مارس النشاط الرياضي معه. البعض يستهلك ماء أكثر من الشخص هذا الخامل لأنه يمارس النشاط الرياضي فيفقد سوائل ويفقد أملاح أثناء نتيجة العرق. ولذلك نقول شرب الماء كمقياس يعتمد على الوزن، على الطول، على العمر، على بذلك للنشاط الرياضي، يعني خلينا نقول من لترين لثلاثة عند البعض. ولذلك احنا دائما نقول البعض عنده اعتقاد وهذا اعتقاد حقيقة قاصر، يقول أول ما أقوم أروح أشرب موية على الريق. نعم جيد ولكن مو واجب، يعني أنت تشرب موية على الريق أول ما تقوم، طيب طوال اليوم تلقاه ما يشرب، يقول لا أنا اشتفيت بشرب الماء. هذه الإشكالية هي، فتلقاه متحمس إنه شارب موية على الريق ويعتقد إن هذا هو الطريق الصحيح في شرب الماء. طيب وين كامل اليوم؟ هو ترطيب الجسم على مدار اليوم بحيث إنك تشرب الماء على طول اليوم. طيب تسألني كيف أشرب؟ على الأقل كل ثلاث ساعات تشرب كوب واحد من الماء، خاصة للإنسان الطبيعي اللي يعني إنسان طبيعي ونشيط بنشاط طبيعي. أما اللي يستهلك طاقة من ناحية التمرين والإجهاد أو الأعمال الخارجية هذه لا، زد من شرب الماء. طبعا لا نفضل شرب الماء في وقت واحد بدفعة واحدة، ولكن اشرب على مراحل بحيث أنك لا تعطش. هذا اللي نقصده.
1: يا سلام يا سلام، جميل جدا. ختاما كابتن محمد، ودنا بكلمة أخيرة نختم فيها اللقاء كعادتك، دائما ما تنورنا معلومات ونصائح مفيدة في يعني في سبيل يعني نمط حياة صحي وآمن.
0: حقيقة دائما حنا نقول إذا أردت الصحة

0: بوابات افتحها. البوابة الأولى اللي هي الراحة النفسية، ابعد عن كل ما يؤذي. الباب الثاني هو التغذية ذات القيمة الغذائية اللي تسمعون فيها الغذاء الصحي. وش الغذاء الصحي اللي فيه قيمة غذائية؟ طيب وش القيمة الغذائية اللي فيها فيتامينات ومعادن وألياف ودهون صحية وكربوهيدرات صحية وبروتين وماء؟ طيب نروح للشيء الثالث، النوم الكافي ليلا. ركزوا في الكلمة ليلا، مو تنامني في النهار وتقول أنا شبعت نوم، لا، النوم الكافي ليلا، وخاصة للأطفال قبل سن البلوغ، لأن الهرمون النمو يفرز صحيح على طول اليوم، ولكن ينشط إفرازه من الساعة تقريبا 10 في الليل إلى 3 الفجر أو 4. فبالتالي الطفل إذا ما نام هذا النوم الكافي راح يحصل عنده مشكلة في هرمون النمو، وقد لا يصل للطول الوراثي. أضف إلى ذلك والأخير النشاط الرياضي المحبب لك نص ساعة في اليوم. تبغى تقسمها ربع ساعة ربع ساعة ما في مشكلة، ولكن ما بس النشاط الرياضي المحبب لك نص ساعة في اليوم بمعدل أقل شيء 5 أيام في الأسبوع.
1: جميل جميل جدا، كل الشكر لك كابتن محمد رمزان فوزان. يعني أثريتنا ونورتنا، وصراحة دائما ما تثرين بهذه المعلومات الرياضية، ودائما ما فعلا تحث على هذا الشيء، وشكرا لك للأمانة بحجم السماء على قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لك أستاذ فهد، أنت ما شاء الله اللي تفتح الباب للأسئلة المميزة اللي فعلا تشجعني على الإثراء أكثر وأكثر. الله يوفقك،
1: يطول لي عمرك، لا خلا ولا عدم كابتن محمد، ونتمنى لك يوم جميل.
0: شكرا لك، الله يوفقك،
1: في أمان الله. دائما ما نعيد ونزيد ونكرر ونحث ونشيد ونهيب وننبه ونوجه يا جماعة الخير. كابتن محمد قال لك نص ساعة، أخصائيين رياضيين قالوا 10 دقائق، في ناس قالوا ربع ساعة. ترى يا جماعة من 10 دقائق إلى نص ساعة ترى ما هي شيء بيومك، ترى لو جيت تحسبها انت تقعد ساعتين على جوالك ترى تعدي ما تحس، وانت تقلب في هالريلز وهالفيديوهات وهالشغلات والله ما تحس ساعتين تعدي من يومك. طيب هل قررت انت في الساعتين هذه والله باخذ منها نص ساعة، بعطي جهد متوسط الى عالي نوعا ما، اكون انا كذا في نشط جسمي، نشط هرموناتي، نشط، ضيعت الاسترس، خففت الضغط، فقدت سوائل، حركت الدورة الدموية، ما فكرت فيها بهالشيء؟ ما فكرت. أوكي، شوف بقول لك على شغلة، نمط حياة في إجهاد في عمل في قلة نوم في عدم تغذية، ترى كل هذا ممكن يتعدل إذا كان في رياضة. والله العظيم يا جماعة إن ما زان نومي ولا زان أكلي ولا زان يومي إلا يوم مارست الرياضة، ما عدا ذلك كل شيء متلخبط، لا نوم لا مزاج لا مود، كل شيء بالرياضة. أقلها المشي، ودليل على ذلك آخر سفرة سفرتها يا جماعة الخير كل مشاويري مشي، والله العظيم يا مودي أحلى مود في العالم، أني إذا أنبسطت لدرجة أنه أقول يا ساتر أثاري حالم نفسي من هالمتعة لفترة طويلة. فعليكم بالرياضة مستمعينا، بأقل حتى لو جهد بسيط، عادة بسيطة صغيرة في يومك راح تكبر مع الوقت وتصير نمط حياة صحي مستدام. فاصل غنائي قصير ورجيكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ونرحب أيضا بكل اللي انضموا لنا في هذه الساعة التاسعة صباحا، وإحنا مستمرين معكم إلى العاشرة بإذن الله. وصلنا لفقرة كاتب ومقال، لما يجتمع الفكر الهندسي أصدقائنا مع حب التأليف ينتج كوكبة من المخزون التراثي الهندسي، واللي يدون لحفظ التراث وأيضا ينقله إلى الأجيال من بعد. اليوم معانا هذه في فقرة كاتب ومقال، معانا ضيفنا في متخصص ومتميز في مجال وحفظ التراث العمراني، وأيضا لديه الكثير من المؤلفات حول هذا الموضوع. خلونا نرحب بالكاتب المهندس عبد الله بن عبد المحسن الشايب، مؤسس مركز النخلة للصناعات الحرفية، وأيضا عضو مؤسس في جمعية أدباء بالأحساء، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم، صباح الخير.
0: يا هلا وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
0: يعني اليوم عندنا هندسة وعندنا تأليف، يعني جمعت بين الهندسة والتأليف في الإرث والتراث المحلي. اليوم نبي نعرف بداياتك في هذا المجال، وخاصة كتابك الجبيل قرية السعودية منذ 40 سنة، هذا أول كتاب يمكن في التراث العمراني، صحيح؟
1: نعم صحيح، هذا صحيح.
0: فكيف جمعت بين الهندسة والتأليف ووثقت هذا التراث؟

0: التراث العمراني الهندسي خلينا نقول.
1: يقولون احيانا استاذتي الكريمه من يعني حسن الحظ او ابجديات الموضوع انني من مواليد واحه الاحساء وخاصه في الارياف، من مواليد الارياف، والاحساء كما تعلمين دخلت اليونسكو عام 2018 كموقع تراث عالمي.
0: صحيح.
1: فمن حسن الحظ ان اكون من مواليد هذه المنطقه، او يعني ان تكون.
0: نعم الخط ما هو واضح للأسف، الصوت ما هو واضح، فلو في شكل في مشكلة في الشبكة. ألو، نرجع نتكلمك، نتصل عليك. فإذا في انتظار عودة ضيفنا، لأنه في حقيقي المحور جدا رائع، اللي هو كيف أنه توثق التراث العمراني عن طريق التأليف. فإنه نبي نعرف كيف هذه التأليف كيف ممكن أنه يسهم في توثيق التراث العمراني، وخاصة في البدايات يمكن المجال الهندسي في المملكة العربية السعودية، وكيف هذا الإرث المحلي تم تدوينه وكيف تم تأليفه. معنا نرحب فيك مرة أخرى كاتب والمهندس عبد الله بن عبد المحسن الشايب، حياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. كما ذكرت لكم أنا يعني بكوني أنا من مواليد واحة الأحساء، ويعني أكون مخضرم حقيقة في الحياة، أنا يعني ولدت في الحياة الطبيعية العادية السابقة، يعني الحياة الريفية بكل معانيها المختلفة، الأنهار، الحيوانات، المباني الطينية وما إلى ذلك. وثم صارت لنا نقلة نهضوية في السبعينات كما تعلمين في المملكة العربية السعودية، وتحولت الحياة إلى عصرية. عندما ذهابي إلى الجامعة كان دائما في مخي موجود هذا الموضوع، لأني كنت أرى تهالك التراث بسرعة كبيرة جدا. ومن حسن حظي أنني في قسم العمارة والهندسة المعمارية، يعني كانت أساتذتي أيضا هم عندهم هذا النفس في توثيق التراث العمراني. فكان حقيقة بحثي في البكالوريوس عن يعني أحد البلاد في الأحساء، رفعت معماريا المباني وما إلى ذلك. وثم هذا الكلام عام 1980، ثم عام 1985 طبع هذا الكتاب تحت مسمى الجبيل القرية السعودية، فكان أول كتاب التراث العمراني حقيقة يطبع في هذا الاتجاه. طبعا هذا ليس فقط التراث العمراني، كان يعني الوعي المبكر أن هناك اندثار للموروث في الثقافة المادية والثقافة الغير مادية وما إلى ذلك، مما جعلني أيضا، وهذا مشكورين جريدة اليوم في حينه عام 1401 عام 81 ميلادي، أنا أعطوني صفحة كل يوم ثلاثاء أكتب فيها من أجل حفظ التراث، ويمكن كنت أنا الوحيد اللي غرد في هذا الاتجاه في تلك الفترة. يعني
0: جميل جميل، يعني نقل خلينا نقول التراث العمراني بهذه الطريقة، بطريقة التأليف. يعني كيف أثرت ممارستك للهندسة في اختيار هذه الموضوعات الخاصة بالتأليف وخلق يمكن الفكرة للمؤلف؟
1: طبعا هو في الحقيقة، يعني أنا كنت يعني عملت في بلدية منطقة الأحساء في حين في ذلك الفترة، وكان لدينا يعني أفكار كثيرة في مثلا في نقل الأسواق الشعبية، أو في مثلا دعم استلهام التراث العمراني في الأحساء الذي نجده الآن يعني محقق في المملكة العربية السعودية ضمن الهويات المناطق المختلفة، وهذا شيء جميل يفرحنا الآن، ولو أن نتأخر شوي لكنه جميل في نفس الوقت. فكان يعني في الكلام في الأنثروبولوجي أنك لا تستطيع يا أستاذة أن تفرقي بين المبنى وحركة الناس، الحركة العمومية والحركة الاجتماعية والفلكلور والصناعة الحرفية وما إلى ذلك. فكان في تعدد في موضوع التراث، البناء هو جزئية من هذا الموضوع، والبناء أيضا له علاقة بموضوع موضوع متممات العمارة، كمثلا الزخارف البصرية الأحسائية والنقوش على الخشب وما إلى ذلك كثير. فكان يعني هذا يعني التعبير من ناحية التعبير الكتابي من جهة، وكانت أيضا أنا عضو جمعية المحافظة، عضو مؤسس في جمعية المحافظة على التراث في الرياض، وأيضا عضو جمعية علوم العمران، والجمعيتين أيضا تؤكدان في حركتهما على موضوع استلهام التراث مما وما تحته من خطوط، يعني خطوط المحافظة، إنماء الوعي، رفع الذائقة وما إلى ذلك. وهذا كان الاشتغالات في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى توثيق المواد.

0: الشفوية المتعلقة بهذا الموضوع.
1: اليوم مهندس عبد الله تنوعت كتاباتك بين المقال والكتب، اليوم حدثنا عن كتاب الأحساء الإمكانيات الترفيهية وأيضا كتاب مقالات في تراث الأحساء، إيش اللي يجمع بين الاثنين في الفكرة وإيش اللي يفرقهم؟
0: هو في أنا في عندي في خاصية ربما تكون خاصية خاصة، وهو ما أسميه أنا التكامل في الوجود. يعني احنا كنا في بلاد او في المملكه العربيه السعوديه نحتاج دائما الواحد يشتغل في اكثر من اتجاه في تلك الفترات، اتكلم انا يعني ليس التخصصيه، هناك تنوع لان هناك حاجه كبيره في المجتمع ان الانسان يعمل بطاقته باكثر من جهه لانماء الوعي، وهذا مهم جدا حتى يخلق بيئه اجتماعيه او بيئه علميه او بيئه فنيه تتعامل مع كل هذه المعطيات المختلفه التي تشارك في النهضة المملكة في نفس الوقت، يعني بالإضافة طبعا إلى موضوع التوثيق. فكان دراستي ماجستير أنا عام 1990 قبل 35 أو 37 سنة كانت على الإمكانيات الترفيهية في منطقة الأحساء على المستوى الإقليمي، اللي هي طبعا الآن يستفاد منها في موضوع كما نعلم في المملكة يعني رفع مستوى السياحة، تنمية الموارد البشرية وما ذلك. فهذا الكتاب صدر قبل 35 سنة، هو في هذا الاتجاه. كتاب مقالات في تراث الأحساء هو الحقيقة مجموعة المقالات التي كتبت في جريدة اليوم قبل 45 سنة، صنفت في كتاب أيضا، وهي الآن مرجع لأنها كتبت في وقت اندثار خلينا نقول التراث في تلك الفترة. يعني هناك معلومات قيمة بناء على الواقع الحقيقي على العرض.
1: يعني الآن يعني من خلال حديثك أصبحت الآن الكتب مصادر أو مراجع للتراث القديم لأنها أرخت في ذلك الوقت بتاريخ ذلك الوقت وفي ذلك المستوى للتراث العمراني، فمتابعتها خاصة من الطالب اللي يبحث عن في التطور العمراني يشوف مراحل التطور اللي مر فيها التطور العمراني السعودي وكيف إلى أين وصل. يعني الآن اللي بيثقف نفسه خاصة من هذا الجيل الحديث، ولو أن نقول دخلت التقنية في الموضوع فأصبحت الكتب إلكترونية أكثر منها ورقية، أصبح تداول هذه الكتب وشراءها بطريقة أسرع بضغطة زر، فأصبح الاطلاع على مثل هذا الموروث الثقافي الذي وثق من خلال الكتب ومن خلال هذه المراجع الخاصة بالتراث العمراني القديم، كيف ممكن أنه ينعكس هذا الفعل على حفظ هذا الإرث حاليا مع هذا التطور التقنية؟
0: طبعا هي أستاذ يعني هو تجربة يعني أخذت عدد من العقود 20-25 سنة، ولست أنا الوحيد في المملكة، طبعا هناك مجموعة، يعني حتى أنه مؤسسة تراثنا الخيرية، مؤسسة تراث الخيرية تبع لسمو الأمير سلطان بن سلمان، عملوا فيلم قبل 12 سنة واسمه رواد التراث العمراني في المملكة، وكنا احنا خمسة تقريبا في المناطق اللي يعني أكثر خليني أقول أكثر فاعلية في الحضور ودفاع عن موضوع التراث العمراني. وهنا في الأحساء يعني كان لي اشتغال جميل جدا في إعادة تأهيل المدرسة الأميرية وإعادة تأهيل سوق القيصرية الذي كان مفتاح نقول إحنا للوعي المؤسسي ضمن المؤسسة الرسمية أو الوعي المجتمعي أيضا بحفظ الهوية والتراث، وأن هناك فنون وأن مملكة الإنسانية ممكن أن تقدم نموذج. ولذلك في التراث العمراني في الأحساء نحن نطلق عليه مدرسة اللي هي طراز العمارة الأحسائية الإسلامية، لأنه يمثل أحد المدارس في العمارة الإسلامية في العالم، وهذا طبعا يجعل المملكة العربية السعودية أيضا تكون في الخط الأمامي في موضوع الفنون في البناء وما إلى ذلك المتعلق بهذا الموروث. ولكن احنا ايضا سعداء في الفتره الاخيره بان هناك يعني تقرر هناك 19 نموذج من الهويات في المملكه الان تطبق من خلال البلديات، والحقيقه يعني هذا يعني ثمره جهد طويل مني ومن كل الزملاء المعنيين يعني خلال 40 سنه الماضيه، المؤتمرات اللي حدثت والابحاث وما الى ذلك في هذا الاتجاه. يعني
1: اليوم يعني إحنا نعرف الكاتب أو المؤلف خاصة في مواضيع التوثيق وتوثيق التاريخ يكون شوي الموضوع يتحرى فيه الدقة، يتحرى فيه الموثوقية لكي ينقلها إلى القارئ القادم، قارئ المستقبل. الآن الكاتب والمهندس عبد الله الشايب متى يكتب لنفسه وما يميل للتعبير عنه، ومتى يكتب من أجل القراء؟ وهل القارئ هو المحكم والناقد الوحيد للكاتب؟
0: أعتقد أن في المملكة هناك حاجتين. الحاجة الأولى أن الكاتب يبني مصداقية مرجعية مع الزمن، يعني مع الزمن هو يقال أنه هذا هو مؤرخ أو كاتب أو باحث، لديه حالة مصداقية. كيف تكون مصداقية عنده؟ عندما يكون له تعاون مع جهات أكاديمية، مثل إحنا مثلا مركز النخلة، مكتبة مركز النخلة التي تضم حوالي 10,000 عنوان الآن، ونحن مرجع يعني نتعاون كثير مع طلبة وطالبات جامعة الفيصل، جامعة الملك سعود، جامعة محمد بن سعود، جامعة عبد الرحمن الفيصل، وهذا عبر السنين أيضا يعني يضع الاسم في محل مصداقية. الثانية يقال نحن ابن بجدرتها أيضا، عندما نتحدث، واليونسكو يعني أخبرتنا بشيء مهم، أن تتحدث عن نفسك بمصداقية، لأن في هناك وراك تأكيد باحثين آخرين حيقرروا في لحظة ما مدى يعني مدى صدقية هذه المعلومة من غيرها. فعندما تضعها عند يعني للجمهور بالتأكيد سيكون أمامه خيارين، خيارين جميلين في نفس الوقت. هو خيار أن يفرح أن هناك شيء ما تم توثيقه، والخيار الثاني هو المعلوماتية الموجودة التي ينقلها أيضا عبر الأجيال، لأن هناك أنت كما ذكرتي سابقا أن هناك تغير ملحوظ في النهضة في المملكة العربية السعودية في طريقة المعيشة، طريقة اللباس، طريقة الأكل، طريقة الكلام، كل شيء يعني في كل الاتجاهات الأخرى، طريقة التنقل، وما كل هذا مؤثر حقيقة في هذا الموضوع. فيبقى ولذلك هنا يبقى التوثيق مهم جدا، ومحاولة بلورته من جهة أخرى. مثلا يتحول مثلا الفلكلور مثلا يتحول إلى موضوع فنون أدائية، بدل ما كان فقط مثلا أغاني الجلوات وما إلى ذلك في الأعراس، الآن تتحول إلى فلكلور، لها فرق معينة تشارك في مثلا في المهرجانات المختلفة في المملكة وخارج المملكة أيضا في هذا الجانب. التكامل حقيقة في هذا الموضوع بين الثقافة المادية والثقافة الغير مادية أنا أعتقد مهم للباحث في هذا الجانب، لأنه لا يستطيع أن يفصل المهارات الفنية المتعلقة مثلا بصناعة الفخار مثلا أو النقوش الجصية ويعني طريقة الأداء في هذا، يعني المتعلقة بالأمثال، متعلقة الموضوع طريقة الأداء، ماذا هل يغنون أو ما يغنون. فبالتالي هناك يعني زي ما يقولون مورفولوجي أو تشابك في يعني حالة المعلوم مختلفة بين الثقافة المادية والثقافة الغير مادية، وهو هذا ما عملت عليه أنا حقيقة في هذا الجانب. لذلك لما نتكلم عن التراث العمراني أو الصناعة الحرفية نتكلم أيضا عن الأشياء الأخرى المرتبطة، فضلا عن الإصلاح أو التوجيه في السلوك الاجتماعي وما إلى ذلك في الكتابات المختلفة في الصحف أو في وسائل التواصل الآن المطروحة.
1: الحقيقة احنا حابين أيضا نتكلم عن الكتب اللي ألفت يعني بقلمكم، أيضا أنت تكتب في الأدب. نعم. كتب وأمطر الجسد، وأيضا منتصف الليل، خواطر في اللادنيا، ثلاثية هيام، وذاكرة ذاكرة وهلام، وأيضا هتاف ذاكرة، يمكن هتاف ذاكرة أول كتاب في الأحساء، في القصة القصيرة جدا، صحيح؟
0: هذا صحيح.
1: نبي نتحدث عن هذه الكتب.
0: نعم طبعا يعني الذائقة الأدبية أيضا يعني مهمة، لأن ما أحيانا يكون في مجال علمي يعني تكون معلومات موجودة في المجال العلمي، وهناك طريقة أخرى يسموها العلم المتأدب، اللي هو كيف توصل معلومات خاصة للناشئة. الناشئة قد تريد أن توصل لهم معلومات معينة بطريقة يعني سلسة، واستخدام كلمات أيضا يعني رقيقة سهل ممتنع من أجل وصول الموضوع. لكن في نفس الوقت يعني يعني يقال في الأحساء يعني كثير من الأشياء المرتبطة بها، يقال أن الشعراء بعدد

0: النخيل وقال كذا وكذا وهي موطن للفنون التشكيليه وهي ما يعني كثير من ما يقال عنها. وبالتالي هناك يعني حاله من حاله التشابك بين كل يعني هذه نقطه انا اؤكد عليها موضوع التشابك انه لا يمكن فصل الانسان في في في هذه البيئه الاجتماعيه التي يعني عرفت باجتهادها في تاكيد موضوع ما تطمح اليه الدوله من خلال مثلا التسامح والامن الفكري والتعايش وما الى ذلك. كل هذا بطبيعه الحال هو ينعكس على الكاتب في كتاباته الاخرى ان يكون يعني يوصل معلوماته ايضا دون استشعار حاله التمايز وما ذلك. ومن ضمنها طبعا موضوع الادب المتعلق بالموضوع الجمال، وهذا مهم جدا، وانا اؤمن بثلاثيه الجمال مثل ما يقال، يعني الطبيعه والمراه وزوايا المدينه. فهناك تاديب للانسان كيف يغذي هذه الروحيه في الجمال. تاتي هذه طبعا على شكل نصوص مكتوبه، اما ان يكون مثلا من كتاب مثلا لا شيء احسن قصص القصيره، وهو يعني طبع قبل 25 سنه تقريبا، يعتبر من بواكير ايضا كتب القصص القصيره في السنة. وهو ان احنا استقينا معظم القصص هذه من الانثروبولوجي في المجتمعات القديمه قبل النهضه، يعني ايام اللي كان في نوع من التمايز والاقطاع وما الى ذلك والسخره، التي استطاع الملك عبد العزيز المعسس رحمه الله ان ينهيها في المجتمع، فاصبحت جزء من التاريخ الاجتماعي في تلك الفتره. انا وثقت حقيقه كثير من او استلهمت بالحقيقه بهذا الموضوع في تحويلها الى قصص قصيره، بالاضافه الى ان فحوى القصص القصيره هذه هي حقيقه يعني فيها جزء من حاله الاصلاح، يعني التنبه ان هناك يعني اشياء غير جيده. الكتب الاخرى يعني مثل منتصف الليل هو عباره عن حاله فلسفيه انا لا اؤمن ب يعني اؤمن بتكامل تكامل المراه والرجل، لكن اؤمن انهم شيء واحد في جسدين مختلفين. فجاء منتصف الخواطر خواطر منتصف منتصف الليل خواطر في اللا دنيا، وهو تعبير القمه في الارتياح والوجودي الانساني في هذه الدنيا، بين طرفين هم يشكلان شيء واحد، المراه والرجل في هذا. وكل الخواطر 60 خاطره تقريبا يعني تقع في هذا المجال. بقيه الكتب الادبيه هي يعني اقرب الى مثل ما قلنا احنا خيام ذاكره، هو قصص قصيره جدا، ايضا هي بيسموها يعني قصص الومضه اللي تريد ان توصل رساله، تريد ان يعني تكتب شيء ما في تعبيراتك الوجدانيه المختلفه حتى يعني تعبر عن موضوع الجمال. ولعل هذا في مجتمعنا السابق يعني جزء من يعني الهروب الى الى الى, إلى الهروب الى الامام، لان معظم المجتمع هنا هو مجتمع محافظ، وبالتالي تريد عن طريق الكتابه ان يعرفوا ما هي مكنوناتك النفسيه تجاه جمال الطبيعه، تجاه جمال المراه، تجاه جمال المدينه وما الى ذلك. فتكون الكتابه هي حاله من حالات التعبير في هذا الاتجاه.
1: الحقيقة إحنا عندنا كثير من الأسئلة، ولكن دهمنا الوقت، فحابين نسألك سؤال أخير: إيش اللي يميز الكاتب والمؤلف السعودي عن غيره من وجهة نظرك، وكيف ترى إقبال الجيل الحالي على التأليف بطريقة إبداعية؟
0: هو ده سؤالك يعني جميل ومثمر حقيقة، وهو نحن في حاجة كثيرة. أنا بس أريد أن أنوه عن كتاب واحد اسمه حلقات في الاجتماع، لأن هذا أيضا حلقات اسمه توثيق، بالإضافة إلى حالة إرشادية. أنا أؤمن في الأسلوب الإصلاحي أكثر من الأسلوب الإصلاحي عن طريق القوى الناعمة. فبالتالي ما يجري الآن في المملكة العربية السعودية من خلال النهضة، خاصة مع إنشاء وزارة الثقافة، في الحركة التأليفية وحضور الشباب، العناية بالشباب الآن في وضوح في هذا الموضوع. وأنا أعتقد أن

0: منصات مثل منصة الشريك الأدبي مثلا أو منصة نادي الهواة، وبالإضافة إلى الجمعيات الأدبية المختلفة والجهات المختلفة أيضا في هذا الموضوع، وأيضا المؤسسات الخاصة الثقافية الخاصة التي تعنى بهذا الموضوع. أعتقد أن أنا أشوف من خلال منظوري أنا أن هناك يعني حركة جميلة جدا في هذا الاتجاه، وهناك تشجيع. بل إحنا في مشهد الفكر الإحصائي، ملتقى مشهد الفكر الإحصائي، وأيضا نادي النورس ونادي السهلة في الأحساء، ومجموعة من الأشياء يتبنون أيضا طباعة كتب الشباب الكتاب الأول، وأيضا جمعية أدباء أيضا نفس الشيء، وخيمة المتنبي أيضا يسمونها المجاز الأول. كل هذا طبعا يساعدون الشباب ليس فقط يعني أن يأتوا ويراجعون المؤلف لهم ويتبنون طباعته مادية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى نشره إعلاميا في المنصات المختلفة في المملكة، فضلا عن طبعا المحاضرات وما غير. يعني نصيحتي للشباب الآن أن يستثمروا حقيقة هذا الجو الآن الموجود في المملكة من خلال سواء المؤسسة الرسمية أو المؤسسة الأهلية، وهي دعوة صادقة. وأيضا في مسألة مهمة وهي عكسية تماما، أن القادرين مثلنا مثلي أنا ومثل الدكتور عبد الله الطيان أو الآخرين الأخوة الآخرين الذين اهتمامهم الثقافي أيضا أن يسعوا للوصول إلى الشباب، لأن عادة أحيانا حتى الآلية تكون يعني تحتاج إلى وسائل للوصول بدعوتهم بس حتى بزيارتهم من إلى أماكنهم الخاصة ومناطق الحالة الثقافية الموجودة في المملكة.
1: الحقيقة هذا اللقاء جدا أتمنى أن الجميع استفاد منه، لأنه فعلا فيه توثيق كثير للإرث والتراث أيضا العمراني. المهندس الكاتب والمهندس عبد الله بن عبد المحسن الشايب، مؤسسي مركز النخلة للصناعات الحرفية وأيضا عضو مؤسس في جمعية أدباء بالأحساء، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج، وشكرا لك على هذا اللقاء الجميل، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم على هذه الإفاضة. أيضا
1: حياك الله. واحنا اكيد لازلنا متواصلين معاكم في برنامج صباح المملكة، نوقف فاصل قصير وراجعين لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: كأس العالم.
4: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
3: كأس العالم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. تنطلق فعاليات مهرجان صيف بريدة ضمن برامج موسم صيف القصيم يوم الخميس 25 يونيو لعام 2026 للميلاد التي ستستمر 60 يوما في منتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة. وللحديث حول أهم الاستعدادات معنا الأستاذ أحمد بن يحيى اليحيى المدير التنفيذي للمهرجان. حياك الله وبياك أستاذ أحمد.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله أخوي فهد، حيا الله أخوان المستمعين الكرام.
0: الله يبقيك، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة أستاذ أحمد.
1: شرف لنا طال عمرك، كل الشرف اللي يطلع بهالمنبر الجميل جدا.
0: يطول لي عمرك. بداية أستاذ أحمد، ودنا تحدثنا عن الاستعدادات لصيف ومهرجان بريدة 2026، وأيضا كيف ينعكس على المنطقة سياحيا خلال الموسم.
1: والله الحمد لله الآن على أتم الاستعداد والتجهيزات على قدم وساق لاستقبال الزوار والسياح منطقة القصيم. المهرجان إن شاء الله بيبدأ في بداية الإجازة الصيفية 10 محرم بحول الله، ومستمر لمدة 60 يوم في منتزه الملك عبدالله. والحمد لله يعني مثل ما تشوف يعني منطقة القصيم في فصل الصيف يعني الحمد لله تشهد حراك اقتصادي وتجاري وسياحي مما يستدعي تجهيز مثل هذه الفعاليات.
0: فعلا أستاذ أحمد، طيب ما هي أبرز المواقع اللي ركزتم عليها للفعاليات؟ وكيف شملت الفعاليات جميع الفئات، كبار السن، الأطفال، متوسط الأعمار، الشباب؟
1: والله منطقة القصيم تقريبا جميع المحافظات يوجد فيها فعالية، وفي مدينة بريدة يوجد مهرجان صيف بريدة بمنتزه الملك عبد الله، وأيضا مهرجان صيف البصر بمنتزه الأمير فيصل بن مشعل بمركز البصر. والحمد لله يعني حرصنا هذه السنة تنوع الفعاليات لتشمل جميع أطياف المجتمع من الأطفال، الشباب، كبار السن، وإن شاء الله بإذن الله يرون أن يسرهم بحول الله.
0: ممتاز. على ذكر تنوع الفعاليات أستاذ أحمد، كيف تشوف أن هذا ينعكس على توفير فرص وظيفية للشباب خلال موسم الصيف؟
1: نعم صحيح، هذه الفعاليات والمهرجانات نافذة للشباب والشابات من ناحية الوظائف المؤقتة، ويحدث يعني في هذه الفعاليات العديد من الوظائف التي يعني تستهدف الشباب والشابات السعوديين. والحمد لله يعني المهرجان قائم كتنظيميا كمبيعات ككل على الشباب السعودي والشابات.
0: جميل. طيب ماذا عن دعم الأسر المنتجة؟ هل تشوف أنه مثل هذا الموسم يساعد على دعم هذه الأسر وأيضا ما يقدموا من تنوع من مشاريع وما إلى ذلك؟
1: نعم صحيح، من ناحية الأسر المنتجة يعني مثل هذه المهرجانات والفعاليات نافذة كبيرة وحراك اقتصادي للأسر المنتجة. يعني ما شاء الله تبارك الله لو تشوف الإقبال والمنافسة بين الأسر في هذه الفعاليات شيء يثلج الصدر، يعني الحمد لله يعني حراك اقتصادي جميل جدا جدا جدا بين الأسر المنتجة.
0: ما شاء الله تبارك الله. ذكرت في حديثك أستاذ أحمد مهرجان البصر الصيفي، ماذا عن هذا المهرجان وش أبرز الفعاليات اللي ممكن يوفرها خلال الموسم؟
1: اي نعم، مهرجان صيف البصر بمركز البصر في منتزه الأمير فيصل بن مشعل ايضا يبدا بتاريخ 10 محرم ومستمر لمده 60 يوم مماثل مهرجان صيف البريدة. والمهرجان يضم العديد من الفعاليات، المدينه، الالعاب الكهربائيه، ايضا الاسر المنتجه، التسوق، الكافيهات، المطاعم، الفود تراك، الكرنفال، هذا يعني يحظى باهتمام ومتابعة من المسؤولين. والحمد لله يعني الاستعدادات الآن إن شاء الله شبه نهائية، يعني باقي أقل أو 10 أيام أو أقل إن شاء الله بإذن الله نستقبل الزوار بحول الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. كم المتوقع، وهذا سؤال خارج السياق نوعا ما، لكن كم المتوقع عدد الزوار إن شاء الله لهذا الموسم؟
1: والله الموسم الماضي يعني المهرجان تقريبا تجاوز المدة 60 يوم تجاوز 600 إلى 700 ألف.
0: ما شاء الله تبارك الله، هذا الموسم السابق.
1: اي نعم صحيح.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وان شاء الله باذن الله احنا مستهدفين اكثر باذن الله السنه هذه.
0: باذن الله باذن الله. ختاما استاذ احمد ودنا بكلمه اخيره نختم في هذا اللقاء.
1: الله يعطيكم العافيه. نقدم بالمناسبه جزيل الشكر لسمو سيدي الامير بندق القصيب على دعمه المتواصل لجميع محافل المنطقه من فعاليات من مهرجانات من معارض مما ساهم في تميز وبروز بندق القصيم. وايضا الشكر موصول لاماله منطقه القصيم على راسهم سعاده امين المنطقه وايضا جميع مدراء الدوائر على ما قدموه من تسهيلات واشياء خدميه تخدم الزوار. والشكر موصول لكم اخوي فهد الله يعطيكم العافيه.
0: كل الشكر لك استاذ احمد بن يحيى اليحيى المدير التنفيذي للمهرجان. شكرا على اثرائك لنا بهذا الشان وايضا شكرا لقبولك دعوه البرنامج وتواجدك معنا. الله يعافيك.
1: تشرفنا فيكم. شكرا لك.
0: الشرف لنا. اتمنى لك يوم جميل في امان الله.
1: الله يسعدك في امان الله. بانتظار زيارتكم اخوي فهد
0: باذن الله باذن الواحد الاحد. يطول لي عمرك.
1: والله
0: محلكم. الله يرفع قدرك. هذا العشم. يطول لي عمرك. لا خلا ولا عدم. هالكرم موجود. تسلم استاذ احمد. في امان الله.
1: شكرا لك. شكرا.
0: يا زين ديرتي يا جماعة، يا زين الأماكن السياحية، يا زين الصيف. عندنا فعاليات، مهرجانات، روحات جيات، تنظيم، تنسيق، جهود مبذولة كلها على أساس تستانس، تغير مودك، ناهيك عن الدعم لتوفير وظائف، ناهيك عن دعم الأسر المنتجة، ناهيك عن أيضا تغيير روتين الموسم. بسم الله ما شاء الله، إحنا المواسم عندنا الأمانة ما توقف سواء في الشتاء أو صيف، لكن الأجمل هو التجدد كل سنة. ناهيك عن تزايد الأعداد في السياح. يبدأ المهرجان بعدد معين، السنة اللي بعدها أكثر الضعف أو الدبل، بعدها الموسم الثالث يبدأ يزيد إلى 4 أضعاف العدد. فما شاء الله تبارك الله عندنا فعلا نمو كبير في السياحة، وعندنا نمو كبير أيضا في الوعي من يعني من مواطني وأيضا من كل الناس اللي يسمعون الآن عبر أثير إذاعة الرياض، أنه فعلا عندنا وعي بأنه بصارة عندنا سياحة. أول موجود السياحة عندنا، لكن ما كان في ثقافة الوعي هذا أنه ممكن إحنا نتمشى في ربوع البلاد. في بعض العوائل بسيطة اللي ممكن تشوف تروح هنا الرياض، اللي يروح الشمال، اللي يروح الجنوب، اللي يروح الشرق، يغير جو. لكن الآن أصبحت ثقافة مجتمع كامل بأنه فعلا بلادي سياحتها عظيمة وجميلة. فاصل هنا قصير وراجع لكم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح ما تبقى من الدقائق الأخيرة في عمر حلقتنا لليوم، وعندنا خلينا نقول لكم فقرة بالأرقام.
1: ترارارا.
0: هي لحظة خلني ألبس نظارتي الحمراء.
1: أوكي.
0: فاليوم عندنا أرقام مختلفة، اليوم عندنا نتائج أيضا لإحصائيات نفاذ وأيضا استخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت العامة 2025 والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وقالت أظهرت أنه نسبة المنشآت اللي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بلغت 33.1% مسجلة نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام 2024، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية تصدر نشاط المعلومات والاتصالات أعلى نسبة استخدام لهذه التقنيات بواقع 61.1%، يليه نشاط المال والتأمين بنسبة 52.9%، ثم نشاط التعليم بنسبة 51%.
1: وأشارت النتائج إلى أن 98.1% من المنشآت لديها اتصال بالإنترنت، فيما بلغت نسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية 93.2%، ووصلت نسبة استخدام الإنترنت في تنفيذ الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى 79.1%، كما بلغت نسبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 66.3%، في حين استخدمت 52.3% من المنشآت هذه المنصات للإعلان عن منتجاتها وخدماتها.
0: أظهرت أيضا النتائج 33.5% من المنشآت تستخدم الإنترنت لبيع أو عرض السلع والخدمات خلال عام 2025، فيما سجل نشاط المال والتأمين أعلى نسبة بين الأنشطة الاقتصادية بواقع 48.5%، وبينت أيضا الإحصاءات أنه 28% من المنشآت اللي تلقت طلبات عبر الإنترنت قامت بتسليم مبيعاتها رقميا. فإذا هذه عبارة عن إحصائية للتقنية أو استخدام التقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت لعام 2025، صراحة إحصاءات رائعة جميلة.
1: الحمد لله الحمد لله، سباقين احنا في هذه الامور، خصوصا في امور التقنيه واستخدام الانترنت والرقمنه. نفاذ اي خدمات الان سواء حكوميه او خاصه كلها صارت تعتمد على هالخدمات الالكترونيه وايضا الرقميه. الحمد لله سهلت كثير من حياتنا. أيوة. سهلت كثير من امورنا، ما صرنا نشيل هم ضغطه زر والحمد لله.
0: اي
1: والله اي والله، اول وين كنا نحاتي عشان اطلع جوازي اروح.
0: يا سلام، الحين شفت كيف الجواز بكل سهوله تطلع
1: ضغطة زر،
0: مره رائع
1: للاسف.
0: يشر لنا عبد العزيز ايش رايك؟
1: اي والله خلاص كذا نقول لهم وش هو بدري.
0: كل الشكر لكم.
1: الله.
0: كل الشكر لكل من شاركنا هذه الحلقه الجميله، وايضا كل الشكر لكل من ساهم في اثراءها بالمحتوى ولكل المتصلين، وايضا كل الشكر للمستمعين الكرام، وايضا شكرا كثير

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفاً وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. اليوم المستشار النفسي دكتور سلطان العصيمي هو ضيف هذا اللقاء الدائم عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم بسولف مع الدكتور سلطان عن الاحتراق الوظيفي، يمكن تردد كثير مؤخرا في حالات كثيرة تقول ليش رافض الدوام، أنت بحابه، وش قاعد يصير معك؟ يفاجئك أنه فيه يعني يعطيك أعراض الاحتراق الوظيفي، ودي نتعرف على الأعراض هذه، هل لها علاج ولا اللي احترق خلاص احترق، وش قصتها النفسية؟ حياكم الله عبر هاتف الإذاعة المباشر أيضا 01 011 40 53، هذا هاتف الإذاعة المباشر. دكتور أهلا ومرحبا.
6: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
5: دكتور سلطان العصيمي ضيف البرنامج الدائم. دكتور، زي ما اتفقنا بنسولف عن الاحتراق الوظيفي، وفي المقدمة ذكرت أنه كثير من اليوم الناس لما تجلس معهم يعطيك يعني أعراض الاحتراق الوظيفي لما يبدأ يسولف عن العمل، وأحيانا طبعا مو بكل الناس لكن في عدد كبير من الناس. ودي أتعرف معك على الاحتراق، متى أدري أني محترق وظيفيا، وش الاحتراق الوظيفي أصلا، يعني مقدمة نعرف الناس من خلالها.
6: جميل. الاحتراق الوظيفي هو حالة من الإنهاك النفسي كذلك العاطفي والجسدي. ليش هذا الإنهاك؟ يجينا دائما من التوتر المستمر في بيئات العمل، ويؤدي ذلك إلى فقدان الشغف، تدني الإنتاجية. يعني متى أعرف أني بديت أحترق؟ خلاص في بعض الناس لسه في بداياته، لما يكون في فقدان للشغف، تدني الإنتاجية، الشعور الدائم بالإرهاق. فهذه الأعراض لما نشوفها أو هذه الأشياء لما نشوفها، إحنا نقول هذا الإنسان دخل في احتراق وظيفي. هذا بشكل مختصر إلى تعريف الاحتراق الوظيفي.
5: نلاحظ في بعض الجهات وبعض الأماكن يصير المحترقين فيها كثار، أو اللي فاقدين للشغف كثير في المكان هذا، ما يكون شخص ولا شخصين، هنا الخلل عند مين ممكن نعزوه؟
6: طيب، كلام جميل. خلونا يعني نتحدث فيها بشفافية أكثر. المشكلة تقع على عاتق اثنين، على عاتق الشخص نفسه الفرد، وعلى عاتق الإدارة أو المدير. إيش اللي يصير؟ إحنا دائما عندنا إشكالية إنه بعض الناس يحب ينجح في شغله أو يتميز في عمله. في شخصيات، كل واحد له طباع. في بعض الناس يؤدي أقل قدر ممكن من العمل عشان إنه يعمل، علي عندك مهمة أخذها أنجزها، تنتهي المهمة أتوقف. في بعض الناس عنده تأنيب ضمير، يعني عنده حس عالي بالمسؤولية، فيبغى ينجح هذه الشغلة على أكمل أكمل أكمل وجه، يعني مثالية بزيادة، أبغى شغلي يكون 100% فوق المطلوب. فهنا شو يصير؟ يصير المدير الآن لما يطلب شغلة من موظف، من الموظف هذا مثلا خالد، خالد بارد غير منجز، مو بقلق، مو عنده قدر من المسؤولية العالي، فيطلب منه مهمة بدل ما يسوي الحين يسوي بعد يومين. يروح يطلب هذه المهمة من محمد. محمد أول ما يرسل رسالة في أي وقت، يرسل الساعة 11 بالليل يقول تكفى بكرة جهز للإيميل، يلقاه جاهز. إيش يسوي المدير الآن؟
5: خلاص
6: يركز على خالد،
5: يركز على محمد.
6: من عنده بالضبط يصير محمد منجز، واحد يخلصني، واحد حرك. طيب أنت اليوم يا أيها المدير، أنت بضغطك على هذا الموظف، على محمد، أنت دخلت فيه في احتراق وظيفي. بديت، ولذلك وأقولها دائما للمراجعين عندي في العيادة، أقول دائما المدراء ما يرقون المجتهد، يعني هذه يعني اللي يسمعها من المراجعين عندي كثير. لماذا؟ لأن أنت خادمة، فماذا يرقيك؟ طيب المفروض اللي يرقى من المجتهد، صح؟ إلا اليوم معايير التقييم اللي على حسب كل منظمة. ولكن اليوم بعض الناس يقول أنا ما أبغى يروح من عندي.
5: طيب وش الحالة النفسية؟ وش الحالة النفسية اللي أصابت سلطان؟ سلطان قلنا أنه ريحه خلاص، مديره ما عاد طلب منه شيء، صار يطلب بس من محمد. سلطان وش أصابه هنا الآن؟ وش جاء نفسيا؟
6: إيش يصير للطرف الثاني اللي ما يشتغل؟ يبدأ الآن عدم الإنتاجية تجي، التسيف في العمل، يمكن أحيانا بعض الناس يحس ما عاد له قيمة في شغلة، أو يجي أداء واجب، أو يبحث عن عمل آخر إذا ما طلب منه. طيب أنا اليوم كدوري كإدارة كيف تحافظ؟ لذلك حنا يعني نتحدث دائما إنه كيف حنا نصنع في بيئات العمل والإدارة الناجحة، إنها كيف تحافظ على موظفها لا يحترق حتى لو كان جيد، لأنه إذا احترق خلاص أنت بالنسبة لك خلاص هذا ما راح يقدم لك شيء في المنظمات. لذلك ارجع للموظفين في الشركات الكبرى، الرؤساء التنفيذيين، ترى عندهم من الرفاهية العالية اللي يقول بس أهم شيء اضبط نفسك. أول ما تحس أنك بديت خلاص في احتراق، ستوب، توقف، راح أخذ إجازة، راح أطلع. طيب ليش عندنا ما في هذه الثقافة اليوم موجودة وبيئات العمل؟ اليوم أنت تتكلم عن إيقاع سريع في يعني في رؤية سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطلاق هذه الرؤية، في إيقاع سريع، نجاحات سريعة. يعني اليوم أنت لما تناظر كل يوم تشوف في تغير في المملكة. طيب هذا التغير في أثر، هيكون في أثر على الموظف. لذلك حتى الجهات اليوم أطلقت مشاريع وأطلقت برامج تدريبية وأطلقت برامج ترفيهية بحيث أنه تخفف الضغط على الموظف.
5: صحيح.
6: الإنسان اللي ما يسوي توازن اليوم ما بين العمل وما بين حياته، بعض الناس هي طبيعة شخصيته كذا، خلاص يأخذ الحياة كلها عمل. وأنا سويت يعني قبل فترة برنامج كامل عن الاحتراق الوظيفي بآليته، بالأدوات كيف يتعاملها، وبرنامج تدريبي صرنا نقدم للهيئات والشركات بحيث أنه نضمن للشخص برامج نفسية فيها تقنيات تساعد الموظف أنك لا تحترق، وفي مؤشرات أنه الإنسان يكون عندك معرفة. فلما نتحدث اليوم عن هذا الشخص اللي ما سلم عمل، أنت ظلمته كمدير. ليش؟ لأنه ما راح يكون هذا الشخص عنده مهارات يتعلم فيها، وممكن لو راح لوظيفة ثانية الإيقاع سريع عندهم والناس عندهم الليفل العالي في الأداء، أنت ظلمته ما يقدر ينجح. والشخص الآخر أيضا أنت ظلمته لأنك أثقلت العمل عليه. فنقول من الشخص أو متى يبدأ الاحتراق الوظيفي؟ يبدأ من الفرد نفسه كمسؤولية عالية، أو من المدير إدارة أو الإدارة أو المنظمة.
5: بس من الأعلى مسؤولية في هذا الجانب؟
6: أنا أشوف الفرد نفسه، الفرد نفسه يستطيع أن يتوقف. لذلك اليوم حنا نقول للموظفين من أهم الأشياء اللي أنت تتعلمها كموظف، تتعلم كلمة لا. الشخص اللي عنده ضمير عالي ما يعرف يقول كلمة لا، فلذلك عنده خوف أنه لو أقول لمديري لا. طيب
5: سلطان في مثالك كان يقول لا، سلطان يقول لا، يقول لا ماني بمعطيك الإيميل الحين، بعطيك إياه بكرة في وقت الدوام.
6: أيه
5: سلطان كان يقول لا، بس سلطان يعني هل سلطان ما احترق وظيفيا في مثالك، ولا سلطان أصلا محترق من زمان وموقف
6: سلطان خلاص منتهي، فلذلك ما عاد صار يفرق معه. هذا جزء. الجزء أوكي. الآخر متى أقول لا؟ يعني أنا اليوم بعض المدراء كل شيء عنده بسرعة.
5: طيب إذن كيف أنت خليت الخلل عند الموظف؟ إذا طيب بالمثال هذا الخلل عند الإدارة، طالما أنها تترك الموظف اللي مو براضي يسوي وتنشب الموظف الثاني، هنا صار الخلل في الإدارة، خصوصا إذا صار العدد كبير في الإدارة وأغلبهم محترقين مثلا.
6: ممتاز. احنا نقول من الحمل الاكثر على من؟ على الفرد نفسه. هذا الاول اللي احنا تحدثنا عنه سلطان، هذا قد يكون احترق، او قد يكون يقدر يقول لا المديرة مو لازم الحين ابشر برسل لك الايميل بس خلني لين اداوم. بعض الناس تلقاه لا، وبعض المدراء قلق اي شغله ابغاها الحين. طيب يا اخي ما هي بطارئه. احنا نتعلم دائما في البرامج التدريبيه نعلمهم اداره الاولويات، هذا عاجل مهم غير عاجل، هذا الجزء لازم يكون موجود عند كل موظف يتعلمها. طيب. حتى المدراء التنفيذيين مهم يتعلمونها.
5: دكتور ذكرت أمر مهم أعتقد في معرض كلامك عن موضوع مثلا رؤية المملكة 2030 والنهضة اللي صارت بعد الرؤية، ويمكن أنا ما أدري في وجهة نظري أنه أعظم شيء سوت الرؤية في بدايتها أنها أطلقت الحافز عند الناس للعمل للتنوع، عطتهم حافز، عطتهم هدف، عطتهم يعني شيء في المستقبل لابد أن نعمل عشان نحققه. ما تعتقد أنه أيضا يمكن كثير من المؤسسات اللي فيها عدد كبير من المحترقين وظيفيا فيها غياب مهم جدا للحافز للرؤية للهدف النهائي اللي المفروض كلنا نعمل لأجل تحقيقه؟ شو رأيك في الزاوية هذه؟
6: لا كلامك جميل. اليوم كل فرد اليوم في هذا الوطن يفخر في بلده ويفخر بالإنجازات السريعة، وهذا كلنا نشوف. أنا لما نسافر برا ترى نسمع، يعني أتكلم عن 5 سنوات الأخيرة، أنه العالم صار تعرف المملكة العربية السعودية، تعرف مكانتها، تعرف الطلوع الإعلامي. الثورة ترى ثورة عظيمة إعلامية صارت للبلد في آخر 5 سنوات. فأنا أقول الموظف اليوم لما يكون يبغى، كل واحد منا يبغى يكون جزء في نجاح هذه الرؤية. أنا ودي يكون جزء في مجالي في تخصصي.
5: لا دكتور عفوا، أنا يعني طرحت موضوع الرؤية كمثال فقط على موضوع الحافز اللي المفروض يصير عند الناس عشان تعمل لتحقيقه. لكن موضوعنا الرئيسي اللي هو الاحتراق الوظيفي، يمكن أنا قاعد أقول أنه سبب عدد الكبير من المحترقين وظيفيا غياب الحافز في هذه الجهات، أنه ليش أشتغل؟ يعني سلطان مثلا رفض العمل، يتساءل ليش أسويها الحين؟ وش بتعطيني إذا سويتها الحين؟ ما أنت معطيني شيء، خلاص بسوي بكرة. محمد بينما هو يعني يسوي لأنه مجتهد مثلا.
6: ممتاز. اليوم حتى في بيئات العمل صار اليوم بالجهات تعطي الحافز، موجود في كل جهة، أغلب الهيئات الحكومية وبعض الجهات وبعض الشركات في حوافز في التقييم، عندك تقييمك، حقيمك آخر السنة. طيب أنا ما أبغى الإنسان يعيش عشان التقييم والحافز. أنا ممكن أخلي الحافز بناء وطن، أخلي الحافز ترقية في الوظيفة، أخلي الحافز إجازة، أخلي الحافز يكون مثلا زيادة مثلا في البونص آخر السنة. أغلب الجهات تعطيه 3 رواتب 4 رواتب على حسب كل هيئة وكل شركة وعلى حسب سياستها. فأنت اليوم لما يغيب الحافز عنك ويزيد العمل، هنا نقول مرحبا بك في فخ الاحتراق الوظيفي. بالإضافة أحيانا إذا زاد الحافز ممكن يزيد معه الاحتراق. بعض الناس يقول ترى عندك حافز فلازم تعطي أكثر، كأنها العصا والجزرة، لازم تبذل أكثر عشان، فما راح يصل إلى نتيجة. فحنا نقول اليوم المسؤولية بالدرجة الأولى للمنظمة كاملة، أنك كيف تحمي موظفينك، هذه بالدرجة الأولى كثقافة. بعدين المسؤولية الأخرى تقع على الموظف نفسه، أنك كيف تحمي. أنا يجوني معلش يعني هتكلم يعني بكل شفافية، جوني ناس ماسكين مدراء تنفيذيين في قطاعات معينة أو في شركات، يقول أنا وصلت إلى مرحلة احترقت وظيفيا، أنا ما عاد لي، أنا يا أختار الماء. لأنه أحيانا الآن في بعض الشركات تعطيك مال مقابل جهد عالي جدا. أحيانا الاحتراق ما يأتي من العمل نفسه، أحيانا يأتي من طبيعة الشخصية. أنا شخص قلق، أبغى شغلي يكون متميز ودقيق جدا في المتابعة، هذا يرهقني، أشعر بالإنهاك والاحتراق. طيب هل العمل ضغط؟ لا، الضغط موجود، وهذه أنواع الضغوط اللي دائما نتكلم عنها. نقول حنا عندنا نوعين من الضغوط، ضغوط داخلية وضغوط خارجية. الضغوط الداخلية طريقة تفكيرك، قناعاتك، حسبك للأمور، تفسيرك للأحداث، تعاملك مع معطيات الأحداث اللي من حولك، هذا نتكلم عن ضغوط داخلية، هذا ما المنظمة ما لها دخل فيه. طيب. أنت شخص قلق.
5: دكتور إذا يعني ودي أعرف منظمتي هل هي محترقة وظيفيا؟ أنا الآن مثلا رئيس تنفيذي وأبي أعرف هل المنظمة محترقة وظيفيا ولا لا، وشلون أختبر الموضوع؟ شلون أدري الخلل من مين بالضبط؟
6: أولا تروح تشوف هل في خروج بشكل متكرر من هذه المنظمة، أنه والله كل شوي في تسرب وظيفي، انه في ناس كل شوي طالع واحد ناقل وظيفه، مقدم استقاله، عدم تجديد العقد، هذا يعطينا مؤشر. قد يكون المؤشر احتراق وظيفي، قد يكون عدم فهم للمهام، فهذا هذا الجزء الاول. الامر الثاني تقل انتاجيه الموظف. لما نجي اقيم الموظف اعرف انه هذا مثلا محمد في سنوات مضت له 5 سنوات معي، السنوات الاولى كان ما شاء الله تقييمه عالي، الحين ليش قل؟ فروح ابدا اشيك اشوف ما هي الاسباب انه ليش قل انتاجيته، قل عطائه. احيانا من الاشياء اللي تسبب يعني احتراق وظيفي، احيانا عدم فهم الموظف ماذا يريد من المكان او المنظمه، ما عنده اللي ما نسميها بالمسمى الوظيفي او المهام الوظيفيه الواضحه. احيانا نكون من قسم الى قسم الى قسم الى قسم، هذا برضه تنهك الموظف. احيانا ما في رؤيه في المنظمه. إذا اختفت الرؤية في المنظمة، ما الموظفين اليوم مو قادر، ما يدرون إيش يشتغلون عليه. فأول ما أشوف التسرب وقل الإنتاجية، إحنا نقول إحنا إنه المدير التنفيذي أو اللي بيده الصلاحيات أو قسم الHR إنهم يبحثون عن حل هذا الموضوع من خلال برامج، من خلال معالجة هذه المشكلة أو معالجة الأفراد. لأن اليوم إحنا أشخاص دخلوا في احتراق وظيفي، طيب حينتج عنه ماذا؟ تقل الإنتاجية، ممكن في النهاية حتقييم يكون غير جيد، عدم تجديد عقد لهذا الشخص، أو قد يتقدم الشخص بتقديم استقالة ويخرج من هذه المنظمة.
7: ممتاز جدا. بس يعني إيش أهم سبب للاحتراق الوظيفي؟ إذا أنا مثلا إدارة أبي أعرف أهم سبب ممكن يخلي الموظفين عندي يحترقون، إذا بنحط سبب واحد مهم إيش ممكن؟
6: والله أنا أشوف السبب، إذا نتكلم السبب اللي خاص بالإدارة مو بالأفراد، اللي خاص بالإدارة إنه الاستعجال وطلب عدم توزيع المهام على الموظفين. يمكن يكون الإدارة فيها موظفين والمهام ما يقدر يغطيها إلا 4 موظفين.
7: إذا في عدد كبير من الموظفين وفي يعني كل شيء يعني صاير أوكي، إيش ممكن يكون السبب الرئيسي في إنه أغلب الموظفين يصيروا محترقين وظيفياً؟
6: السبب الرئيسي أنا أقول يعني أنا بحكم اللي أنا جالس أشوفه من المراجعين وأسمع منهم، أحيانا قد تكون مشاكل في التعامل، في تعاطيهم للمهام. يعني ممكن يكون مديرة غير متعاون، المدير غير متعاون في كأسلوب في طريقة في المواضيع، مو مهتم في الإدارة، دائما بالتهديد وبالوعيد دائما مع الموظفين، أخصم عليك، أنقص عليك، يخليه تحت ضغط شديد، أو ماخذ بسياط التقييم أو سياط العقوبة. فلذلك هذه تشكل ضغط للموظف وممكن تجعله يحترق وظيفيا، بالإضافة إلى عدم غياب، وهذا من الأشياء اللي وجود الحافز. لما يكون الحافز يختفي في الضغط في العمل، هذا ممكن من الأشياء اللي تسبب إحباط للموظف.
7: طيب نرجع نسولف في الموضوع مرة ثانية بعد فاصل قصير. استاذنك دكتور سلطان، وذكر فقط المستمعين كل من أراد التداخل عبر هاتف الإذاعة المباشر 011-40-53، نتواصل بعد قليل.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: من وين ما حبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
9: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
8: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعين، متواصل معكم في المستشار ونتحدث عن الاحتراق الوظيفي. ضيفنا الدكتور سلطان العصيمي، أهلا ومرحبا دكتور.
2: حياك الله وحيا الله متابعين الكرام.
1: أيه. دكتور سلطان، كنا نسولف قبل الفاصل عن المؤسسة والجهة والإدارة، ودي الآن ندخل شوي في موضوع الموظف، بحيث أنه أنا كيف أعرف أو أقيم نفسي أني الآن محترق أو بديت أحترق، وإيش الأبرز العلامات وإيش الحلول وكيف أتصرف بسرعة؟
2: طيب، أول حاجة نقول للموظف أنه إذا بديت تشعر بالإرهاق المستمر، شعور بالتعب، فقدان الطاقة، حتى لو ارتحت، يعني أحد المراجعين يقول لي أنا كل بين فترة راح أخذ إجازة وارجع من الإجازة برضو ما زلت تعبان، فهنا هذا شخص نقول هذا دخل في احتراق، وهذا حنتكلم في العلاج في آخر الحلقة أنه كيف الخطوة اللي ما قبل العلاج. أول ما أحس بشعور بالتعب وفقدان الطاقة هذا يعطينا مؤشر. التباعد العاطفي، أحيانا شعور بالسلبية أو اللامبالاة ما عاد يفرق معي، يعني عارف اللي رايح مو فارقة معي، داومت ما داومت، هذا يعطينا برضه مؤشر من الأعراض اللي ممكن الإنسان يحترق فيها. أيضا تددني الإنجاز، يحس أنه أنا ما مني فايدة، ما عندي إنتاجية، يحس بعدم الكفاءة في هذه المنظمة، بالإضافة إلى أهم نقاط اللي هي العلامات الجسدية، وهذه ما نسميها حنا بالأعراض السيكوسوماتيك. ما هي الأعراض الجسدية التي منشأها يكون نفسي؟ أول عرض لما يبدأ يحس الإنسان في مشاكل عضلية، نتكلم دائما ألم الرقبة، الكتفين، الظهر، أحيانا مشاكل القولون والمعدة إذا كان ما فيها مشاكل عضوية طبعا، كذلك الكتمة في الصدر، يحس الواحد يحس أنه كأنه يلا يتنفس، نفسه ثقيل، أحيانا خفقان طول الوقت، يحس أنه متوتر، أحيانا الإعياء، الخمول والكسل، ما له خلق يقوم ولا يسوي ولا شيء. أحيانا ممكن ترجع هذه الأعراض إلى آلام جسدية متنقلة، صداع المستمر زي الشقيقة وغيرها، أو ارتجاع المري أو جرثومة المعدة اللي اليوم تجي. هذه مشاكل صحية.
1: هذا احتراق وظيفي؟
2: اي، هذه كلها الاعراض الجسديه اللي ممكن يؤدي لها الاحتراق الوظيفي او القلق بشكل عام. واحيانا بعض الناس لما نقول احتراق وظيفي يتحول هذا الى مرض، بعض الناس ممكن تدخل في قلق عام، تدخل في اكتئاب، تدخل في نوبات هلع. انا عندي بعض الموظفين يقول صار يجيني بنك في الدوام، خفقان وكتمه، واحس انه بيغمى علي اذا رحت من الضغط العمل. فلذلك هذه الاعراض نقول، أنا دائما عندي قاعدة أقولها للناس، أقول إذا لم يعبر لسانك عبر جسدك. فاللي يعبر جسده حنا نقول وصلت إلى مراحل خلاص، يعني ستوب، توقف، اطلب المساعدة، افصل، اطلع من المكان اللي أنت فيه، تحدث مع مديرك، خذ وقت، اطلب استشارة، لأنه خلاص الجسم هنا بدأ يعبر.
1: طيب، ومهنيا كيف أعرف أني أنا بديت أحترق؟
2: أحيانا ما عاد يكون كل موظف اليوم وش هدفه الوظيفي. أول حاجة أنه الارتقاء مهنيا، أتعلم، يكون في ترقية في وظيفتي، الهدف من التعلم يصير عندي خبرة عشان أخذ معلومات عشان أترقى. الآن هذا شخص ما عاد يفرق معه،
1: يعني معناته غياب الترقية دكتور برضو هذا يؤثر ويصيب باحتراق وظيفي كبير، صح؟
2: يؤثر على دافعية الإنسان. أنت اليوم ممكن تبذل مجهود بس لما تأخذ مقابل أنه أنا استحق لي 4 سنوات في القسم بيتم ترقيتي أنا كنائب مدير. طيب، أنا لما أترقى أبذل مجهود عالي،
1: كنائب مدير مو بشرط، بس يعني ممكن أنك تترقى بطريقة مرتبة. مثلا يرتفع الراتب، يرتفع
2: بالضبط.
1: إيه إيه، بس أنه يعني عشان بس المدراء ما يخافون على أماكنهم، فبالتالي يرفضون. فنقول يعني ترقيات ثانية، يعني مو بشرط أنك تأخذ منصب.
2: لو ترقى الموظف اليوم، لما أنا أبذل مجهود في دوامي ومجتهد وأعطي المنظمة بكل ما فيني، ثم نيجي نهاية السنة ولقى زميل لي اللي ما يشتغل يترقى وأنا ما أترقى، إيش يصير في الموظف؟ هنا يدخل الإحباط،
1: صحيح،
2: وتصير عدم الدافعية. بعض الناس يشعر بالظلم، بعض الناس يشعر بالغضب،
1: أو أصير مجتهد، أو أصير أنا مجتهد وأدائي كويس وتساويني باللي ما اجتهد ولا سوى شيء، تخليني زيه.
2: بالضبط. وهذا اللي يخلي الواحد يدخل في الإحباط. اليوم الرضا الوظيفي أول اليوم في بعض الجهات والشركات على مستوى العالم في الاستشارات يقدمون ما مدى الرضا الوظيفي، هل يسوون مقاييس وأسسمنت يسوونها للموظفين يشوفون هل في رضا عن المنظمة، ما هي أكثر الأشياء اللي تخليك أنت راضي عن منظمتك. والله مثلا التعامل، الرفاهية، الإجازات، الترقيات، زيادة الرواتب، وهذه تساعد.
1: أبو نوف أهلا وسهلا،
3: حياك الله.
1: الله يبديك.
3: الله يسعدك ويعافيك وشكرا لكم على الموضوع، أنت الدكتور تناقش موضوع مهم.
1: شكرا لك.
3: الله يعافيك. نتكلم على الاحتراق الوظيفي صح؟
1: صح.
3: الله يعطيك العافية. الاحتراق الوظيفي وجهة نظري أنا فيه له سببين.
1: أسلم.
3: السبب الأول إن عدم وجود هرم وظيفي داخل المنشأة كمدير أو ما شابه ذلك. الشيء الثاني إن صاحب المؤسسة أو صاحب الكيان، صاحب الشركة يبغى يكون مطلع على كل شيء، على كل شيء، فهذا أحس إنه
1: أنت موظف ولا مدير ولا وش؟
3: لا أنا موظف.
1: طيب بناف قصر صوت الراديو. لا أنت أنت موظف، أنت تحس أنك تشعر أنك يعني محترق وظيفيا أبو نوف؟
3: اشتغلت في شركة وحسيت الإحساس هذا.
1: والآن طلعت منها ورحت شركة ثانية ولا وش سويت؟
3: أي طلعت ورحت شركة ثانية.
1: وكيف وضعك الحين؟
3: ممتاز.
1: وش اللي تغير عليك؟ وش اللي تغير بين الأولى والثانية؟
3: اللي تغير إن في تكون مؤسسة ما تعرف مهامك داخل المنشأة هذا، ما تعرف مهامك.
1: تقصد إنهم ما قدروك بشكل كويس والجديدين قدروك أكثر تقدير يعني؟
3: صحيح. يكون كده. أو مثلا إن الإنتاجية تكون إنتاجية جماعية، وأثناء ما تكون مثلا أبذلت الجهد الأكبر أو أنت صاحب سويت كل شيء.
1: أيوة. والكل يشكر معك.
3: شكرا لكم. هذا واجب.
1: ممتاز واضح. شكرا لك. الله يرحم والديك. شكرا أبو نوف.
3: الله.
1: يمكن دكتور يعني مجمل حديثنا لو بطلع منه ملخص وأشير إلى نقطة أعتقد أنه في اتفاق عليها، اللي هي مسألة الحافز، التقدير. ما حد قاعد يقدرني، ما حد قاعد يعطيني مكانتي، ما حد قاعد يشعر بأدائي، فبالتالي أنا سأحترق وظيفيا. هل أقدر ألخص الموضوع كله والسبب الرئيسي للاحتراق الوظيفي هو في مسألة شعور الإنسان بمدى يعني استشعار الآخرين لما قدمه؟
2: ليس بالضرورة. هنا يشعر إذا الإنسان الناس اللي حولي ما قدروني يبدأ الإحباط. الاحتراق الوظيفي هو البذل المجهود العالي اللي يشعر فيه الإنسان بالإنهاك، اللي يشعر بالإحباط يبدأ ينعزل.
1: بس أنا أتكلم عن السبب الرئيسي يا دكتور، إذا قلنا في سبب واحد يكون رئيسي.
2: والله ما تقدر تضبطها بعامل واحد. يعني أي مشكلة في الحياة في عدة عوامل، بس ممكن كل واحد على حسب الشخصيته. أنا ممكن يفرق معي مثلا التقدير، فإذا قدرتني ما أبغى راتب زيادة، بس عطني تقدير يقول لي شكرا. في واحد ثاني يقول لا تقدرني، زود راتبي وأبشر بمجهود العمل. فهي تختلف من شخص إلى آخر. فممكن حين لو نقلنا عدم التقدير أو عدم وجود الحافز، هذا جزء يخلي الواحد ما يشعر بالإنجاز. هو إيش قال؟ قال إنه كل نبذل مجهود ويصير عمل جماعي. طيب حنا خمسة، طيب ليش النتاج المدح يصير للخمسة واللي اشتغل اثنين؟
1: صح.
2: ذات الأعمال الجماعية. فلذلك هنا يبدأ يجي الاحتراق الوظيفي. هنا يبدأ إني أنا أبذل مجهود عالي عشان أنجح القسم حقي. طيب القسم ما فيه إلا اثنين شغالين، طيب الثلاثة الباقي ليش ما يشتغلون؟ قد يكون غير ملتزمين، قد يكون محترقين، قد يكون مو فاهمين العمل. قال كلمة جميلة السائل أبو نواف، قال عدم وجود هرم في المنظمة، يعني عدم وجود رؤية واضحة لهذه المنظمة، ما في آلية معينة. فلذلك من أكثر الأشياء اللي ممكن تحدث الاحتراق الوظيفي أنه كل شوي في قرارات جديدة، سو كذا، بعدين بكرة أقول لك لا، قدم لي الملفات أو الدراسة الفلانية، بعدين بعد فترة أقول لا ما نبغاها، فأنت تزعل أنك بذلت مجهود في الأخير ما حد يناظر في هذا المجهود اللي أنت بذلت.
1: دكتور أنت في البداية ذكرت أن المسألة مشتركة وأن الأكثر فيها هو الموظف، والآن كل حديثنا ينصب على أن الإدارة هي السبب الرئيسي في الاحتراق للموظف.
2: يستطيع الموظف الآن، ليش أنا أقول هذا بشكل كامل للمنظمة؟ طيب من يقبل ومن يرفض؟ الموظف. أنت اليوم جاك عمل مثلا في ضغط خارج قسمك، يعني أنت اليوم من اللي احترق وظيفيا؟ اللي يمسك شغلة 2-3، طيب مو بشغلي أقدر أقول لا، ما أقدر، أقدر أعبر عن شعوري، حاضر المعاملة
1: تقول لا، إذا قلت لا بنرفع فيك أو بن يعني
2: ممتاز.

0: هذا. إيه؟ بيجي شخص يقول أنت موقع على عقد في مكتب العمل أنك تشتغل أي شيء تحتاجه فيه طبيعة العمل.
1: أي صح.
0: وش أقول؟ وأنا دائما أقول هالمراجعين اللي عندي، إذا كان مديرك يعني من النوع اللي يزنك، قل له خلاص المهمة دي أوقفها وراح أشتغل في المهمة الثانية اللي أنت طلبتها.
1: لا أشتغل في الثنتين.
0: ما أقدر، ما أقدر. تبي هذه ولا تبي هذه؟
1: أبي الثنتين، ولا برفع فيك؟
0: أرفع. وبيني وبينك عندي تظلم وراح أرفع للإتش آر.
1: يعني لن تستمر كذا خلاص، يعني انتهى الموضوع والعلاقة صارت يعني سامة جدا.
0: يعني عليك، هذه هي الإشكالية اللي يخافون منها الناس. أنا اليوم ليش هذا الشخص السائل قبل شوي أبو نواف قال ما قدرت وطلعت؟ يعني خيار خروجي من المنظمة، فالمنظمة الذكية والمنظمة الرائعة هي اللي تحمي عدم تسرب الوظيفي من عندها الموظفين، لأنك أنت حتصنع شخص اليوم الموظف لما تناظر فيها المنظمة أنه ثروة بالنسبة لها. أنت موظف له 5 سنوات صار خبر، أنت ربيته، أنت علمته، أنت أعطيته خبرة، ليش تفقده؟
1: طيب.
0: فلذلك اليوم الشركات تحافظ على عدم فقدانها لموظفين.
1: متى أقول أن الخلل في المنظمة ومتى أقول أن الخلل في الموظف؟
0: حنا نقول الخلل في المنظمة لما يكون هنالك ترصد وتصيد وعدم عدالة في المنظمة، أنه اللي يشتغل واللي ما يشتغل على حد سواء يأخذون نفس الراتب. هذا أمر. العشوائية في العمل، عدم وجود مهام وظيفية واضحة، عدم وجود إدارة يلجأ لها الشخص وحقوق الموظف إنه يأخذها. بعض الناس ما يأخذ ولا حق من حقوقه، حتى الراحة ما يأخذها. فلذلك عدم وجود الحقوق، عدم وجود مرجع إني راح أشتكي له أو طرف آخر يسمع لي. أحيانا بعض المشاكل في الموظفين يحتاج سماع بس، وتطمن وتطبطب عليه وتقول أبشر ومسحها في وجهه، يعني كلمة بسيطة. أحيانا بعض الشركات ما يلقاها، يروح المدير ويقول توكل على الله، تبي ولا غيرك ألف. في بعض المنظمات كده، فالمنظمة اللي دائما تكون مستمعة للموظف هي أكثر منظمة هي تكون ناجح. يعني حين اليوم لما نتكلم على في خلينا نتكلم على جوجل، ما نبغى نتكلم عن شركات محددة داخلية، على جوجل ما مدى الرفاهية اللي تقدمها للموظف والخدمة وحتى لأهالي الموظفين أزواجهم وأبنائهم.
1: دكتور بتصيبني بإحباط، تكفى لا تتكلم عن جوجل. طيب خلنا نختار شيء على قدنا شوي. جوجل مقياس عالي شوي جدا، يعني أنا أقول اللي قدنا. طيب دكتور معلش إذا تسمح لي في مسألة المعيار الرئيسي لأنه أشير إلى أن المنظمة هي الخلل أو الموظف هي الخلل، هل أقدر أقول أنه والله عدد المحترقين وظيفيا يشير إلى خلل يعني واضح جدا أنه المنظمة هي الخلل فيها، ولا
0: بالضبط؟ إذا العدد كبير، إحنا نتكلم، لأنه شوف البشر كل إحنا ممكن في المنظمة 50 واحد، كلنا 50 واحد عندنا نفس المشكلة الشخصية، لا كل واحد عنده شخصيته. طيب ليش 50 واحد احترقوا؟ بس لما تقول لي واحد في قسم واحد أقول ممكن يكون فرد. فأحيانا المنظمة، وأحيانا تلقى منظمة كاملة قسم واحد فيها المحترقين، فتلقى هي الإدارة نفسها هي اللي فيها الخلل وليس المنظمة بشكل كامل. فلذلك أنا أقولها من هذا المنبر، يعني ورسالة لكل يعني رؤساء التنفيذيين أو مدراء الشركات، راعوا الناس اللي يشتغلون عندكم، ذولي ثروة بالنسبة لك أنت، بدلت هي بدرة أنت صنعتها، لا يخطفها غيرك. يعني اليوم الموظف، بعض الناس يقول يا أخي الموظف يروح يجي غيره، لا ما يروح يجي غيره، أنت صنعت شخص بالذات إذا كان عنده خبرة عالية ممكن يروح. اليوم بعض الشركات تنافس تحافظ، اليوم بدينا نوصل إلى 6-7 رواتب تعطى بونص لبعض الشركات حفاظا على موظفينهم. بعض الشركات تدخلها في الأسهم في شركاتها، ليه لك أسهم للموظفين؟ ليش؟ أنا أبغى أمسك هذا الموظف. فلذلك اليوم لو كان فيه وعي بعض المدراء التنفيذيين، يعني عنده قناعة أن الموظف أنت اللي لازم تهتم بالمنظمة، لما تكون العلاقة مع بعض حنا هذا مكاننا ننجح فيه، وتكون هذا يصير الموظف هو رايح للدوام يروح بحب. أنا دائما أقول للمحترقين والناس القلقة، أقول أبغاك تروح للدوام بحب، أنت حتجلس في العمل 8 ساعات، لا تضحك شكلك أنت عندك احتراق وظيفي من يوم قلت أبغى.
1: أسلم دكتور أسلم.
0: فكيف أنا أروح للمكان بحب؟ لأنك أكثر وقت تجلس فيه أكثر من جلستك مع أولادك أو من بيتك. يعني إحنا في الرياض نقول الدوام أكثر وقت حنجلس فيه، يعني إحنا ما بين نوم ما بين زحمة الطريق ما بين عودة، لا الدوام يأخذ أكثر مما يأخذ أي شيء في يومنا. فاليوم أنا أبغى بيئة العمل تكون بيئة صحية، بيئة العمل عشان نزيد الإنتاجية. شوف أكثر إنتاجية في أي بيئات عمل تلقى فيها رضا وظيفي عالي لأنه في حب.

0: راح ابذل المجهود، راح احقق
1: صحيح.
0: هذه وهذه قوه المنظمات اليوم، وهذا توجه اليوم يعني بدينا نشاهده.
1: صحيح، ويمكن حتى مثالك على موضوع جوجل، كل الشركات الكبيره والعملاقه اللي نجحت ويعني تدير ثرواتها هائله، يعني لو نطلع على تعاملها مع موظفينها بنجد انه التعامل يعني في ارقى ما يكون وفي افضل ما يكون، حتى وان كان في ضغط للعمل ولكن ايضا في تقدير في نهايه الامر. اوكي انا ابذل جهد اكبر لكني اخذ يعني ايضا مقابل اكثر من غيري. طيب دكتور، خلينا ندخل في العلاج. اذا انا اليوم ادركت اني انا محترق وظيفيا يعني الإدارة ما فيها طب، أو الجهة اللي أنا فيها ما فيها يعني عجزت ما قدرت أعالج شيء فيها، إيش أسوي بالضبط؟ كيف أعالج نفسي؟
0: طيب، أول نقطة إذا كانت الأعراض بسيطة، مثل نقول إن الأعراض اللي تستدعي إلى زيارة طبيب نفسي أو إذا زيارة مختص، لما تؤثر هذه الأعراض على النوم، نومي سيء، يا أنام بزيادة، هذه تدل على أعراض الاكتئاب، أو أنه متقطع أو عدم جودة في النوم، هذا مؤشر. المؤشر الثاني الآلام الجسدية المتنقلة، طول الوقت أشعر بخمول وكسل ومشاكل صحية، أروح للمستشفى فحص يقول ما فيك شيء. أنا قلت واحد يقول أحد المستشفيات عندنا في الرياض حفظوني من كثر راجعهم في الطوارئ، يقول ما فيك شيء، يقول أنا وسوست أن المستشفى ما عندها سالفة الطبيب اللي فحصني. فلما تكون أعراض متكررة بدون وجود سبب عضوي واضح، الصداع المتكرر، القولون، لما تجي هذه الأعراض تعطينا مؤشر احنا نقول نحتاج إلى مختص. رقم اثنين، إذا بدأت تقلل هذه الأعراض تؤثر على إنتاجيتي، تؤثر على علاقتي مع أهلي، ممكن
1: إيش أسوي دكتور؟ شلون أتعالج؟ ووخرني عند دكتور نفسي، ما براح دكتور نفسي، بس عطني يعني خطوات أقدر أسويها بيني وبين نفسي علشان أقدر أتعالج من الاحتراق.
0: طيب، أول حاجة لازم تسوي الأولويات، تتعلم كلمة لا.
1: أوكي.
0: الأولويات يكون العمل فقط في العمل وليس خارج العمل. بعض الناس يخرج من العمل ولكن عقله في العمل.
1: صحيح.
0: لاحظ زملائك اللي تعرفهم ممكن يجي معك بالاستراحة يسولف عن الشغل، يروح مع زوجته يسولف عن الشغل، ويجي بكرة يسولف عن الشغل، فما يقدر يفصل. افصل خلاص انت ودرب عقلك، وهذه دائما اقولها للناس، درب عقلك اول ما تطلع من الباب قل هنا العمل انتهى، ستوب، خل عقلك يستوعب، خلاص اطلع. الممارسة، الرياضة من الأشياء اللي تساعد في التخلص من الاحتراق الوظيفي، العلاقات مهمة جدا، ممارسة أنشطة أيا كانت هذه الأنشطة، سواء من ألعاب، من ترفيه، من أيا كان أي نشاط، حتى الجيمينج لو تروح تلعب لعبة بس ما نبغاها فيها تنافسية عشان فيها توتر وفيها مغلوب وكاسب، فهذه أيضا تساعد من خفض الاحتراق الوظيفي. التحدث إلى شخص عندك أو صاحب خبرة قبلك، أنت تتحدث معه تقول والله أنا واصل إلى مرحلة أني ما عاد أقدر، أخذ النصيحة من زميل لك، أخذ النصيحة من أشخاص عندهم خبرة في هذا المجال، هذا يساعد على تخفيف القلق والتوتر. ودائما من أهم الأشياء اللي أنا أقولها للمراجعين، وهذه أي إنسان يعاني من ضغط أو تعب، تعلم مهارات الاسترخاء، استرخاء تنفسي، أني أخذ نفس عميق من الأنف وخرجه ببطء، أتدرب على التأمل، يكون عندي كل يوم أجلس لمدة 5-7-10 دقائق بدون ما أفكر في ولا شيء، مثلا أحط نقطة أمامي وأركز فيها وأركز على تنفسي، هذه تساعد الإنسان، تساعد المخ أنه يرتاح أكثر وأكثر، يخف الأوفر ثينكينج عنده.
1: دكتور سلطان العصيمي، شكرا جزيلا لك، تهوقتي.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام،
1: كل التحية والتقدير لكم، نلتقيكم على خير الأسبوع القابل وأنتم في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: روح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي،

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشرة صباحا في الرياض. أهلا بكم. المملكة ترحب بالوصول لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة وتعزيز الاستثمار. بلوغ معدل التضخم السنوي في المملكة 1.8% خلال شهر مايو من العام الجاري. الكعبة المشرفة تستعد لاستبدال كسوتها مع إشراقة العام الهجري الجديد. انطلاق أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات بالدمام بمشاركة 50 متحدث. بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة 3 أشهر اعتبارا من اليوم. جامعة الملك عبد العزيز بجدة تفتح باب القبول في برامج الماجستير التنفيذي. الأخضر يستهل مشواره في كأس العالم صباح الثلاثاء بمواجهة الأورغواي. أمانة الرياض تطلق مبادرة كأس العالم لك أقرب في الرياض ومحافظتها. أمطار متوقعة على الجنوب ورياح نشطة على الرياض والشرقية والقصيم. الولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل لاتفاق سلام والتوقيع الجمعة المقبلة. أسرع 12 شخص في تحطم طائرة قفز مظلي في ولاية ميزوري الأمريكية. الصين تطلق 8 أقمار اصطناعية باتجاه الفضاء بنجاح. انتهى الموجز في أمل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
10: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. شرب فنجان قهوة في أول اليوم مفيد جدا، لكن لازم ننتبه أن التوقيت ما يكون بدري مرة، يعني لو بدأنا نشرب على الساعة 9 بيكون تأثيره في رفع اليقظة ورفع مستويات عمل الدماغ في أفضل حالاته. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك اسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. فترة الاختبارات تعتبر فترة حساسة، الكل يجدول حياته بطريقة معينة عشان عياله ينجحون ويطلعون بأحسن النتائج، لكن انتو كيف تجدولون وقتكم؟ خلونا نسمع منكم.
11: كوني ولي أمر ومعلم في نفس الوقت فيما يتعلق بالاختبارات النهائية، كوجهة نظر هي مرحلة استجمام وصل إليها الطالب بعد رحلة تشاركية ما بين المدرسة والأسرة. إدارة الوقت، يعني كثير من العوائل لا تعرف أو لا تنظر لجدول الطالب في الاختبارات، فمعرفة وقت الاختبارات من خلال جدول الطالب المرسى من قبل المدرسة مهم جداً، زمن الاختبار، وقت الاختبار لكل مادة. فإدارة الوقت أثناء المذاكرة مهم جدا، مع تخصيص كوجهة نظري فترة راحة بعد المذاكرة، ولكن هذه الفترة من الراحة تكون بعيدة كليا عن القلق والتوتر.
12: بصراحة الامتحانات بالبيوتنا ما عادت مجرد ورقة يختبرها الطالب، البيت يصير حالة طوارئ، ينقلب الجدول فوق تحت. فبمجرد أن تبدأ الامتحانات تقريبا حياتنا الاجتماعية تتوقف، لا زيارات عائلية، لا تجمعات مع الصديقات، حتى الطلعات تتأجل. ناهيك حتى بعض العوائل مثلا خواتي الجوالات ممنوعة، والأجهزة بالبيت تصير عليها مثل القانون. كل هذا عشان أطفالنا تركز في وقت الامتحانات.
13: يتغير بمعنى كلمة يتغير، لا يعني في أشياء تتأثر، الطلعات تقل، في وقت مخصص أكثر للمذاكرة والمراجعة، متابعة الأولاد، بس بشكل عام ما يتغير كثير بحكم أن الأولاد وقت الاختبارات ما يجلسوا لثنتين الظهر في المعتادة، ممكن 10-11 يرجعوا، ففي تغيير طفيف، أما كتغيير جذري لا يوجد.
10: أعزائي، فترة الاختبارات وما بعدها تعتبر فترة حساسة في حياة عيالنا، ومثل ما إن كثير من العوائل تستعد وتجهز بيئة مناسبة للأولاد عشان المذاكرة، في عوائل ثانية تجهل أهمية هذا الدور. اليوم مع الأستاذ عبد السلام الصقعبي وهو الاستشاري التربوي بنتعرف أكثر على دور العائلة قبل الاختبارات وبعدها. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد السلام.
14: أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذتنا.
10: خلينا نتعرف بداية على دور الأسرة الفعلي في تهيئة بيئة مناسبة للاختبارات.
14: أبدأ بالكلام اللي ذكرتيه أخيرا، أو بالكلام على قضية دور الأسرة. أحيانا تكون الشعور بالأمان النفسي والدعم الأسري هو الفارق في النتائج وفي مستوى النجاح الطالب، وليس هو مستوى الذكاء. تجد طالبين في نفس مستوى الذكاء لكن الظروف الأسرية المحيطة بأحدهما أفضل من الآخر يؤثر على النتيجة. والأسرة المنظمة، الأسرة الداعمة، الأسرة التي تراعي يعني أوقات الطالب وطريقة يعني مساعدته على المذاكرة توجد نتائج فارقة بين الطلاب. الأسرة لا تستطيع أن تدخل الاختبار بدل الابن.
10: نعم.
14: هذا لابد حتى يخفف الحمل على الآباء والأمهات تحديدا، لأن الأمهات قد يكن هن الأظهر في الصورة في قضية الحرص على الاختبار، وكان الآباء كذلك. لكن يجب أن تدرك الأم ويدرك الأب أنهم لا يستطيعون أن يدخلوا بدل الابن، لكنهم يستطيعون أن يوفروا له البيئة الآمنة اللي تساعده في طبعا إظهار أفضل ما لديه.
10: طيب، بعض الأحيان من زود اهتمام العائلة في الإعداد والتجهيز هذا يسبب قلق للأبناء، ممكن حتى يخوفهم من النتائج أكثر لما يشوف أن أهله مهتمين بزيادة.
14: أحسنت. دائما نقول أنه دور الأسرة ليس أن تضيف عبء جديد على الطالب اللي نسميه الاهتمام أو زيادة القلق، وإنما دورها أنها ترفع الأعباء اللي تمنعه من النجاح. فمثل ما هي داعمة أيضا في المذاكرة، هي أيضا داعمة في التخطيط.

0: ومثل ما يكون تنظيم الوقت مساعد في المذاكرة، أيضا قد يكون إظهار الصورة الاهتمام الزائد قد يكون له أثر سلبي على الأبناء. لكن ببساطة طبعا اللي هي الأشياء المعروفة، قضية توفير المكان الهادئ، تنظيم الوقت في المنزل، الدعم النفسي، تقليل الضغط، يعني لا يحول البيت إلى غرفة طوارئ في فترة الاختبارات، يعني مثل ما يحدث في بعض البيوت. لا شك أنه يعني تقدير المرحلة شيء مهم، خاصة المراحل النهائية سواء الثانوية أو الجامعية وغير ذلك.
1: نعم. طيب احنا نلاحظ طبعا خلال فترة الاختبارات الجدول يعتفس فوق تحت، تصير في لخبطة في جدول النوم، في جدول الأكل حتى، هذا ايش كثر ممكن يأثر على الأولاد في المذاكرة وحتى في التركيز في الاختبارات؟
0: يعني إذا جينا نتكلم على قضية التركيب طبعا لابد أن ننتبه نقطة اللي هو يعني أن الاختبارات تكون في أي فصل وفي أي وقت من العام. جيد، يعني زي الأوقات هذه اللي حنا فيها اللي هي بداية الصيف يكون فترة الليل قصيرة، تسبق فترة الاختبارات فترة إجازة الحج، فيكون في نوع من عدم انتظام النوم عند الأبناء بشكل يعني بحكم طبيعة معيشة الناس يعني والإجازات وهذا الأمر يعني مصاحب لكل أسرة. ف المرحلة هذه قد تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى تركيب.
1: نعم.
0: هذا الأمر ينبغي الأب والأم يقوم فيه بدور متكاتف، خاصة مثل ما قلت لك لما تأتي الاختبارات في أوقات مثل هذه الأوقات.
1: نعم.
0: في الأوقات العادية لما يكون والله الليل طويل ويكون لا تسبق بأيام إجازات قد يكون الأمر سهل، لكن إذا كانت الفترة تلال بالنسبة للأجواء تكون فترة توتر بالنسبة للأبناء.
1: نعم. عادة أيضا بعد الاختبارات وقبل ما تظهر النتائج، معنا الحين النتائج ما شاء الله صارت تطلع في آخر يوم دراسة، بعض الأحيان الآباء يكونون متوترين أكثر من عيالهم، هنا أنا كيف أنصح الآباء؟
0: إحنا دائما نقول أنه الأبناء يخرجون من الاختبار مرتاح لما قدم، ثم يحصل القلق في المنزل.
1: نعم.
0: من سلسلة الأسئلة اللي تأتي من الأب أو من الأم. كم كتبت؟ لماذا أخطأت؟ إيش النقطة هذه؟ خلنا نراجع مع بعض إلى آخره. جيد، فدائما نقول نحن أنه استبدل هذه العبارات بعبارة ألطف، مثل كيف كان شعورك وأنت تؤدي؟ هل كنت مرتاح؟ إذا كنت مرتاح معنى ذلك أنك أديت بشكل جيد. تبغى ترتاح شوي أو تبغى نتكلم عن الاختبار مثلا، ناقش صياغة الأسئلة، ناقش الأفكار التي لم تكتب، بمعنى أنه الأشياء اللي أنت ذكرتها ولم تأتيك وكنت متوقع أنها تأتيك حتى يتكلم عنها بنوع من الأريحية. هذه الأشياء أفضل من اللي ذكرتي في قضية زيادة القلق وزيادة التوتر. طيب، اللي هو للأسف قد يكون الجزء الأصعب من الاختبار عند بعض الطلاب.
1: نعم، وصادفنا أستاذ عبد السلام في كثير من العوائل أنه يكون أكثر من ابن في يعني في مراحل متقاربة. المشكلة تصير وقت اللي النتائج تكون بينهم متباينة، يعني مثلا واحد جاي ممتاز الثاني جاي مثلا جيد، هنا كيف أعدل بين الأبناء وكيف أقيس يعني كيف أعامل هذا الابن والابن الثاني في نفس التوقيت لأن النتيجة مختلفة.
0: الفكرة الأساسية اللي لازم يدركها الآباء هي اللي دائما نخاطب فيها المعلمين ونخاطب فيها المربين، اللي هي الفروق الفردية. ينبغي أن يميز بين طبعا العدل لا يعني المساواة أبدا.
1: نعم.
0: فطالب في مرحلة ابتدائية غير طالب في على أبواب الجامعة، طالب في تخصص قد يكون شاق غير طالب في تخصص أقل مشقة أو مهني. اختبار الثانوية أو الجامعة يختلف عن تجاوز اختبارات في مواد اللي هي النظرية وغير ذلك. هذا لازم يدركه الآباء وحجم الضغط وينقل هذا الإدراك إلى الأبناء.
1: نعم.
0: بحيث أنه اهتمامنا الزائد ليس لأجل أنه أفضل منك أو أفضل.

0: أسوأ منك، وإنما هو لأجل طبيعة المرحلة، وأن ستحصل نفس الاهتمام عندما تكون في نفس المرحلة. الأمر الثاني يعني أنه هي معادلة بسيطة، يعني لو نظرنا إلى أي مادة من المواد الدراسية أو أي مرحلة من المراحل الدراسية، تجد أنه لما نتكلم عن العشرة المتفوتين فتجد أنهم نسبتهم 10 مقابل 90 اللي هم أقل.
1: نعم.
0: فطبيعة أبنائنا ستكون معدلاتهم من 90 إلى أو من 70 إلى 90، هذا هو الأغلب. العشر المتفوقين هذا هو الأقل. فكوننا نضغط على أبناء لأجل هذا المعدل، طيب ولا نمايز بين يعني قدرتهم على التفكير وقدرتهم على الإدراك يعني هذا قد يكون في نوع من الظلم. أيضا طبعا العبارة اللي تقال، ليش ما صرت مثل أخوك، ليش ما صرت
1: هذه الكلمات اللي تجرح عاد
0: جدا جدا، ولا يدرك الآباء أنه يعني سوء المشاعر اللي تنعكس عند الأبناء بسبب هذا الأمر قد تقتل الثقة أحيانا بأستاذتنا. قد يكون الولد مبدع لكنه انتظر يخرج هذا الإبداع فيقابل بهذا العبارة.
1: يصادف من الناحية الثانية المبالغة أيضا ب يعني ممكن يكون المعدل مثلا حاجة كويسة، خلينا نقول جيد جدا، بس المبالغة في الفرح ويسوون حفلات مثلا، طبعا هذه سوالف السيدات يبدعون فيها، المبالغة فيها أيضا بنتيجة عادية، شقد برضو فيها تأثير على الأطفال، التأثير النفسي.
0: هو لابد أن ندرك أنه المكافأة جزء من النجاح، بمعنى أنه لا نحرم الأبناء من المكافأة إذا نجح، المكافأة سواء المادية أو المعنوية أو غير ذلك، يعني أمر ينبغي أن يسعى إليه، هذا سلوك إنساني أننا نسعى إلى الحصول على المكافأة. فقضية بعض الأباء اللي يكرر أنه نجاحك لنفسك وتفوقك لنفسك ونحن لا نستفيد وأنت الذي ستستفيد من هذا الكلام، بس كلام طيب، لكن هذا لا يلغي جانب المكافأة المادية، لا يلغي جانب أظهار الفرح، لا يلغي جانب النجاح الجماعي، بمعنى أن يقال نجاحك نجاح لنا كلنا.
1: نعم. طيب.
0: هذه النقطة لابد أن ينتبه لها.
1: نعم، خلصنا الاختبارات، خلصنا كل شيء، يفترض أن حياتنا ترجع طبيعية، هل مهم إعادة جدول الحياة العادية بعد الاختبارات ولا عادي يصير شوية فوضى؟
0: إحنا نقول أنه لابد أن يحصل مثل هذا الأمر اللي هو قضية فترة استراحة، فترة تنازل عن الجدولة العادية. طيب طبعا ليش يقال هذا الكلام؟ لأنه بعض الأسر تجعل الإجازة عبارة عن انتظار للنتيجة.
1: نعم.
0: ينتقل التوتر من الاختبارات إلى الإجازة. مجرد أنه فانتهت الاختبارات أنت اجتهدت وانتهت مهمتك وخذ حقك من الراحة، ابتهج، وحنا سنتعامل احنا وإياك سنتعامل مع النتيجة إذا ظهرت.
1: نعم.
0: وإن شاء الله أنها نتيجة زينة.
1: احنا نتمنى كل التوفيق لأبنائنا في اختباراتهم وأنهم يستمتعون طبعا بإجازاتهم المنظمة أكثر وأكثر. الاستشاري التربوي الأستاذ عبد السلام الصقعبي، شكرا لك.
0: شكرا للجميع،
1: حياك الله. طبعا هذه دعوة أعزائي للجميع أنه لا نضغط على عيالنا في فترة الاختبارات، في نفس الوقت الاهتمام لا يعني التضييق، في نفس الوقت لازم نهتم أيضا بجودة نومهم وجودة أكلهم. يعطيكم العافية وكل التوفيق للأولاد والبنات في هذه الفترة الحساسة.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت العائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.

0: الصيف. واقي الشمس هو درعك الأساسي للحفاظ على صحة البشرة وشبابها. يعمل على عكس أو امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويحميك من مشاكل صحية وجمالية متعددة، واليوم بنتكلم عنها أكثر مع دكتورة البشرة الدكتورة لطيفة الفيروز.
1: اشرحها ونورنا.
0: يلا يا لطيفة اشرحيها ونورينا، شنو أهمية واقي الشمس للبشرة؟
2: واقي الشمس، الجلد يتعرض إلى عوامل بيئية مثل الطقس وأشعة الشمس. أشعة الشمس أكيد احنا نقول أنها مفيدة جدا للبشرة في حال التعرض لها بنسبة متناسبة، يعني أن ما تكون بتشكل عالي على ما سبب لنا بعض المشاكل. أشعة الشمس لأن تحتوي للأشعة فوق البنفسجية، هنا تلعب دور كبير على الجلد. فالأشعة فوق البنفسجية فيها اليو في اي واليو في بي. اليو في اي طبعا تصل إلينا بشكل أكبر، فبالتالي يكون اختراق أعلى وبالنسبة تعمل تلف للكولاجين في الجلد، ومنها تعمل شيخوخة البشرة. وبالنسبة لليو في بي طبعا توصل لنا بنسبة 5%، فبالتالي ممكن تسبب لنا حروق الشمس أو تلونات جلدية. فلذلك واقي الشمس جدا مهم، خاصة في أشعة الشمس القوية والصيف.
0: طيب نحتار احنا في كيفية اختياره، على أي أساس اختاره؟ على أساس كيميائي ولا فيزيائي؟
2: هم الواقي الشمس الكيميائي والفيزيائي كل واحد إلى ميزة على الجلد. لما نجي نقول الفيزيائي، الفيزيائي لما نحطه على جلدنا يعكس الأشعة فوق البنفسجية ويكون أكثر أمان للناس اللي عندهم حساسية الجلد.
0: نعم.
2: وخاصة كمان الأطفال والحوامل. بالنسبة لواقي الشمس الكيميائي طبعا هو يمتص الجلد ويحوله إلى حرارة، يحوله إلى حرارة غير ضارة على الجلد. فبالتالي إيش شوي هو الواقي الشمس الكيميائي تحطيه على الجلد فترته بتكون تفاعله شوي أطول من الفيزيائي. فالفرق بينهم إنه كل واحد له ميزة، وممكن ما في فرق كبير، بس إنه يعتمد على الحالة اللي إحنا نبغى نستخدمها فيه. يعني أنت راح تستخدميها لطفل، لامرأة حامل، تستخدميها لبشرة دهنية أو إيش بالضبط، هذا الاعتماد بس.
0: نعم. طيب احنا نحتار صراحة متى نحط واقي البشرة، وهل يكفي مرة واحدة ولا كل مرة لازم اجدد؟
2: هو يفضل تجديد واقي الشمس كل ساعتين الى 3 ساعات تقريبا، هذا افضل، يعني خاصة لا تتعرضي او تطلعي بكثير بالشمس، تطلعي كذا مرة في الشمس او واقفة فترة طويلة في الشمس، لازم تجددي كل ساعتين الى 3 ساعات.
0: كم الكمية؟
2: الكمية تقريبا تقيسيها يعني على حسب انت بتاخذ الوجه والرقبة او بتاخذ الجسم بالكامل على حسب. فهنا نقول احنا مثلا الوجه ممكن شفت الملعقة الصغيرة يكون ربعها تتوزع على الوجه والرقبة. بالنسبة للجسم على حسب احتياج الجسم، مساحة الجسم اللي بدك تستخدميها، يعني ممكن تكون حجم ملعقة كبيرة.
0: نعم، لان احنا قاعدين ندهن كامل الجسم.
2: ايه
1: فكرة غلط.
0: يقولون أن واقي الشمس يحمي بنسبة بسيطة وتأثيره محدود، هل كلام صحيح؟
2: واقي الشمس جدا مهم، ونسبة حمايته يعتمد على نوع الواقي الشمس وتجديده وعلى حسب الجلد وتعرضك لأشعة الشمس. فهو يعطي نسبة حماية على حسب تركيزه كمان أو تركيبته، في تركيبة 30% في 50%، فمثلا 30% يعطي نسبة حماية 93%، 50% يعطي نسبة حماية 97%.
0: نعم،
2: وهكذا.
0: زين، هل فعلا أنه تختلف جودة التغطية بحسب جودة المنتج؟
2: جودة التغطية طبعا اختيارك لواقي الشمس، نوعيتها ونسبة حمايتها وتركيبتها طبعا تعطيك نسبة. كل ما كان واقي الشمس ممتاز تركيبته راح يعطيك نسبة حماية أعلى، راح يعطيك أكثر أمان يكون على الجلد.
0: هل برضو من الأفكار المغلوطة أنه مو ضروري نجدد وضع واقي الشمس، خلاص حطيناه الصبح وطلعنا يكفي؟
2: على حسب الواقي الشمس استخدامه، على حسب الحالة. يعني مثلا سبيل المثال بدك تطلع من بدك تطلع مثلا قبل ما تطلع تحطي الطبقي على الجلد قبلها ب 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يتفاعل مع البشرة، وبعدها تتعرض لأشعة الشمس، لعطي بأشعة الشمس مثلا، رجعت برضو مثلا تتحرك كثير في الشمس، لا لازم تجدديه كل ساعتين ثلاث ساعات مثلا، طلعت مثلا مرة واحدة في أشعة الشمس مثلا. ومثلا مو كل شوي تطلع تتعرض للشمس، ممكن تطبقها مرة واحدة في اليوم إذا هي مثلا طلعت الصباح ومثلا بترجع بالليل، ما عندها مشكلة، أو ما تتعرض لمكان في أشعة الشمس.
0: نعم.
2: بس هو يفضل كحماية للجلد وخاصة في فصل الصيف كل ساعتين إلى ثلاث ساعات إذا هي التعرض لأشعة الشمس مباشر.
0: نعم ومستمر. طيب هل فعلا أن وضعه مع المكياج يفقد فعاليته؟
2: لا، وضعه مع المكياج أول شغلة، إحنا قبل المكياج لازم إحنا نهتم بالبشرة، مثل تنظيف البشرة، ننظف بالغسول، وبعدين نحط كريم، مثلا نطبق كريم أو سيروم على البشرة الترطيب، وبعدها نحط الواقي الشمس. لازم تجلس على أساس أن المكياج أو يتفاعل الواقي الشمس مع الجلد قبل المكياج، لازم يطبق أقل شيء 20 دقيقة على أساس أنه ياخذ مفعول الواقي الشمس على الجلد، وبعدين يطبق المكياج يكون في نسبة حماية من الأشعة.
0: طيب من المعلومات المغلوطة أنه ندهنه على الأماكن المكشوفة من جسمنا فقط، ما لا داعي كل الجسم.
2: هو قطع ملابس بتلعب دور، بتمتص شوي من الحرارة، قطع الملابس لا احنا بنلبسها تمتص نوعا ما نسبة معينة من الحرارة، فهو دائما التعرض لأشعة الشمس للأماكن المكشوفة تكون أكثر ضرر على الجلد. فأحنا بشكل عام يفضل احنا الأماكن اللي دائما مكشوفة أو تتعرض لأشعة الشمس مباشرة زي اليدين والوجه مثلا أو الرقبة أو الأماكن المكشوفة اللي بتتعرض فيها هي اللي بتحط فيها الواقي الشمس يفضل، لأن أصلاً الملابس لها دور على الجلد
0: حماية،
2: بتعطينا نسبة حماية وامتصاص.
0: نعم. هل صحيح أن محبي التان يفضل أنهم ما يستخدمون واقي الشمس عشان يأخذون التان؟
2: لا طبعاً، الواقي الشمس بالنسبة لمحبين التان مهم جداً وضروري وأهم خطوة بالنسبة لهم، ولازم قبل ما تعمل التان تبقى قبلها بعشرين دقيقة تختارها وتدهن على جسمها بالكامل، تستنى شوية امتصاص للجلد وتبدأ تحط الزيت على جسمها على أساس يكون في نسبة حماية، لأن احنا قلنا أشعة الشمس فيها الـ UVA والـ UVB، الـ UVB تعمل وتصبغات وتلونات جلدية. فلذلك تطبيق واقي الشمس بالنسبة لتعرض مباشرة لأشعة الشمس مثل التان مهم جدا وخطوة ضرورية لهم لحماية الجلد.
0: جميل.
1: طبقها صح.
0: نبغى نطبقها صح، فأبغى أخذ من عندك المعلومة الأكيدة، كم الكمية اليومية المطلوبة لواقي الشمس أيا كان نوعه؟
2: الكمية المطلوبة يعني أهم شيء أن أنت ممكن تقدريها بحيث أن هي تعمل تغذية، يعني مش كمية كبيرة، مثلا شفتي مثلا عندك الإصبع السبابة الوسطى والسبابة ممكن تحط على الأصبعين هذول، يعني بمقدار الأصبعين هذول وتوزيع على البشرة، تعمل لك تغطية مناسبة حتى للوجه والرقبة.
0: نعم. بالنسبة للبنات اللي يحطون مكياج، متى يفترض يحطون واقي الشمس؟
2: اللي يحطون اللي تحط مكياج قبلها لازم تكون حاطتنا بربع إلى 20 دقيقة،
0: يعني قبل الفاونديشن مثلا ولا بعده؟
2: لا لا، تخلص تغسل بشرتها وتخلص كريم وتحط السيرومات كريمات العناية وتحط الواقي الشمس، تتركها على البشرة 20 دقيقة وتبدأ تستخدم جميع المنتجات المكياج.
0: تمام.
2: بعد الواقي الشمس مباشرة.
0: هل يفترض أنه في أنواع تناسب البشرة وأنواع ثانية لا، ولا هو واقي الشمس واحد للجميع؟
2: تركيبات الواقي الشمس يعتمد كل واحد إلى تركيب على حسب نوعية البشرة، يعني البشرة الدهنية oil control مثلا نحتاج للبشرة الدهنية، في واقيات شمس للبشرة العادية والجافة تحتوي على مرطبات، فكل بشرة في كل واقي شمس لها فكل بشرة لها واقي شمس معين على حسب نوعيتها.
0: نعم. بالنسبة للي عملهم طول الوقت في الشمس، يعني مثلا الرجال اللي طول الوقت مثلا أعمالهم خارجا مثل المقاولين مثلا، خليني أقول هذا يفترض في هالحالة كم يعني نسبة استخدام واقي الشمس اللي المفروض يستخدمها يوميا؟
2: يفضل إذا مثلا أعمالهم في أشعة الشمس مباشرة ويوقفوا كثير في أشعة الشمس، لازم يكون على الأقل تطبيق الواقي الشمس كل ساعتين في أشعة الشمس أساس تعطي نسبة حماية.
0: نعم، احنا البعض ممكن يطفش من كثر ما انه يحط واقي الشمس، بس احنا نتكلم الان عن أهمية مو بس عشان انك تحمي البشرة، انت قاعد تحمي مجموعة اشياء سيئة للبشرة، ممكن تسبب حروق، واكدي لي انت يا لطيفة وقولي لي صح او لا، ممكن هذه الاشعة تسبب حروق بدون الواقي، ممكن تسبب ايضا لا سمح الله سرطان الجلد، ممكن سبب لا سمح الله شيخوخة البشرة تسرع فيها، وهذا شيء احنا نخاف منه يا الحريم. فايش قد مهم الالتزام بروتين واقي الشمس؟
2: بالنسبة للالتزام بواقي الشمس بسبب تعرض الجلد لعوامل خارجية مثل الأشعة الفوق البنفسجية وتعمل ضرر على جلدنا كحروق، تصبغات، كشيخوخة مبكرة، لأن أشعة الشمس بتتلف الكولاجين، بتعمل عملية تكسير الكولاجين، فبتعمل شيخوخة مبكرة، بتعمل سرطانات للجلد كمان إذا كان تعرض بشكل يومي مباشر. فأهمية الواقي الشمس من أهم الخطوات اليومية اللي احنا لازم نطبقها على جلدنا، وخاصة في فصل الصيف والتعرض المباشر والطويل في أشعة الشمس لتحمي الجلد من مشاكل جلدية كثيرة. هذه من أهم الخطوات.
0: نعم، احنا نتمنى للجميع انهم يحافظون على بشرتهم ويعتنون فيها بشكل اكبر. صيفنا يعتبر من اقوى انواع الصيف اللي ممكن تمر، فلذلك حماية نفسك هي اولى اولوياتك. شكرا للدكتورة لطيفة الفيروز، دكتورة البشرة، على هذا الحوار عن واقي الشمس.
2: يا هلا وسهلا فيك،
0: حياك الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أسبوع قصة جديدة تلهمنا وعقول مبدعة تثبت أن الطموح لا حدود له. برنامج فرسان التمكين هو مساحة نلتقي فيها بمخترعين ومبتكرين استطاعوا تحويل أفكار بسيطة إلى إنجازات مؤثرة، لنكتشف معهم كيف بدأت رحلتهم وما التحديات التي واجهوها وكيف أصبح الإبداع جزءا من نجاحهم. هذا البرنامج لا يسلط الضوء فقط على الاختراعات والابتكارات، بل يعرفنا أيضا بقيمة الإصرار والعمل والاجتهاد، ويعطينا رسالة جميلة بأن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير يخدم المجتمع ويصنع الفرق. من خلال استضافة شخصيات مميزة وتجارب ملهمة، يأخذنا فرسان التمكين في رحلة مليئة بالشغف والطموح، لنرى كيف يمكن للعلم والتفكير الإبداعي أن يفتح أبواب المستقبل في زمن أصبحت فيه التقنية والابتكار أساساً لتطور المجتمعات. يأتي برنامجكم فرسان التمكين ليشجع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة وتنمية مهاراتهم والإيمان بقدرتهم لتحقيق أحلامهم. فمرحبا بكم في برنامج فرسان التمكين. تبدأ الأفكار ويولد الإبداع وتروى قصص النجاح التي تستحق أن تسمع. في عالم يتجه بسرعة نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، أصبحت الطاقة الشمسية واحدة من أهم الحلول التي تعتمد عليها الدول لبناء مستقبل أكثر أماناً للبيئة وأكثر كفاءة للاقتصاد. ومع التوسع الكبير في استخدام الألواح الشمسية ظهرت تحديات تؤثر على أدائها وكفاءتها، مثل تراكم الغبار، ارتفاع درجات الحرارة، وهالشيء يؤدي إلى انخفاض إنتاج الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة بالتالي. ومن هنا جاءت فكرة منصة واطن، وهي منصة سحابية ذكية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. المنصة لا تعتمد على الصيانة التقليدية العشوائية، بل تقوم بجمع بيانات الأداء بشكل لحظي من خلال حساسات ذكية مرتبطة بألواح شمسية، ثم تحليل هذه البيانات للتنبؤ بالأعطال واتخاذ قرارات دقيقة حول مواعيد التنظيف والصيانة بناء على الكلفة والجدوى. وتسعى واطن إلى تقليل الهدر التشغيلي ورفع كفاءة المحطات وترشيد استهلاك المياه والموارد، مما يساهم في زيادة الأرباح وتحسين استدامة مشاريع الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن المشروع يدعم توطين التقنيات الحديثة بالكفاءات الوطنية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية. واطن ليست مجرد

0: كنت منحة بجامعة جدة، باحثة ومبتكرة في مجال الصحة والاستدامة، وشريك مؤسس لشركة واطن. طبعا اليوم كلنا شايفين كيف السعودية قاعدة تتحول بفضل الله إلى أيقونة عالمية في الطاقة النظيفة، وعايشين فخر جدا كبير وإحنا بنشوف مستهدفات رؤية 2030 تتحول لواقع ملموس على الأرض في مشاريع عملاقة مثل سدير ونيوم، ووسط هالحراك الملياري في بناء المحطات وتحديدا محطات الطاقة الشمسية، أدركنا أن قوة هذول الاستثمارات وضخامتها ما تكتمل إلا بحلول وطنية ذكية تضمن لها أعلى كفاءة تشغيلية واستدامة تناسب بيئتنا المحلية. فمع أننا عندنا الذهب الأصفر اللي هو الشمس، إلا أننا برضو نواجه تحديات مناخية صعبة زي الغبار والحرارة العالية، واللي ترى ترفع التكاليف التشغيلية للمحطات بنسبة تتجاوز 40% بسبب الهدر الصامت في الطاقة. وهنا كان لازم نجتمع كفريق بيضم 7 تخصصات مختلفة لكن بروح رؤية واحدة مؤمنة بالتغيير، وبدعم كريم من جامعة جدة وتحت مظلة إنجاز السعودية انطلقنا ولله الحمد بواطن، واللي هي عبارة عن منصة سحابية ذكية متخصصة في الصيانة التنبؤية عشان تكون بمثابة عين تقنية حارسة اللي تضمن تشغيل كل خلية شمسية بأعلى كفاءة وموثوقية ومن غير أي هدر.
1: حدثينا عبير عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة.
0: طيب عشان أقرب لكم المعنى، تخيلوا لو في استثمار مرة ضخم بس قاعد يعاني من نزيف غير مرئي ما حد منتبه له، يستنزف الأرباح كل يوم بهدوء. طيب خسارتها ممكن تبان بسيطة في يومها أو ما تلاحظ أساسا، لكن ترى أثرها التراكمي مع الوقت هيهدد الجدوى الاقتصادية للمشروع بالكامل. مخيف صحيح؟ وهذه بالضبط هي المشكلة اليوم في قطاع الطاقة الشمسية، اللي هي فجوة الكفاءة والعمق التشغيلي. فمع أن التكاليف التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية تتجاوز حاجز 40% من إجمالي المصاريف، إلا أننا في المقابل برضو نفقد حوالي 30% من الطاقة المنتجة لأسباب مناخية مثل الغبار والجسيمات الدقيقة. وهالهدر ترى مو مجرد أرقام عابرة، هذه خسارة مالية مباشرة حتنزل العائد على الاستثمار بنسبة تصل إلى 30%. والسبب إن الحلول الحالية لسه تعتمد على الصيانة التقليدية حرفيا، يعني إما ننتظر لين يوقع العطل ونخسر الطاقة أو نروح للتنظيف الدوري العشوائي اللي حيستنزف مننا الميزانيات والموية بدون ما نحتاجها أساسا. وهنا يكمن التميز لواطن، احنا ترى ما بنقدم مجرد منصة تراقب بصمت ترصد المشاكل بعد ما أساسا تصير، لا احنا طورنا الدماغ التقني الاستباقي اللي يربط واقع الميدان بلغة المال والأعمال. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي نفهم بدقة سلوك الفنيين في الموقع واحتياجات المستثمر، ما نكتفي بس برصد البيانات بل نوزن جدوى وتكلفة أي تدخل مالي لحظة بلحظة. حلنا هيحول البيانات المعقدة لتوصية تشغيلية مباشرة ومجدية، تحدد للفريق الميداني الوقت والآلية الصح عشان يتدخل، وعشان كمان نلغي العشوائية تماما ونوجه الجهود للمكان والوقت الصح.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: بالنسبة للتحديات، احنا صراحة واجهنا 3 تحديات رئيسية. أولها كان هيكلة التنوع، فإحنا فريق بيضم ولله الحمد نخبة من 7 تخصصات وخلفيات مختلفة،

0: كمان يراودنا السؤال اللي هو كيف ممكن نخلي هالمجالات كلها تتكامل وتتحرك بروح واحدة ولهدف واحد؟ فكيف تعاملنا معه؟ تعاملنا معه بإنشاء خطة حوكمة وهيكل تنظيمي مرن نوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بدقة بناء على نقاط القوة والتميز لكل تخصص ومهارة، وهذا بالذات اللي حول التنوع عندنا من عائق تواصل إلى أكبر ميزة تنافسية. طب ليش؟ لأننا صرنا نشوف المشكلة الواحدة من 7 زوايا مختلفة ونحلها بابتكار وذكاء أكبر. بالنسبة للواقع الميداني والتشغيلي، وبرضو احنا واجهنا تحديات فيها من ناحية صعوبة ربط وتكامل الأنظمة المختلفة مع بعض، وكمان الإدخال اليدوي لبعض البيانات وتجربة النموذج على لوح شمس حقيقي في الموقع، كمان حساب التكاليف التشغيلية بدقة. فكيف تعاملنا معه؟ احنا ركزنا جهدنا على هندسة البيانات وحولنا الإدخال اليدوي لأتمتة كاملة، وربطنا الأنظمة ببعضها بذكاء لما تحولت التجربة الميدانية من مجرد اختبار لأرقام وحقائق فعليا تثبت الجدوى الاقتصادية لمشروعنا. وطبعا كل هذا الشغل كان يصير وإحنا بنواجه تحدي الوقت، فكوننا إحنا كلنا طلاب كانت الموازنة ما بين المتطلبات التميز الأكاديمي في الجامعة وتأسيس شركة ناجحة نطمح أن ننافس بها العالمية، فكنا فعلا نحتاج انضباط استثنائي وعالي جدا. بس بفضل الله حولنا هالضغط لنقطة قوة، استثمرنا الدعم العلمي والبحثي اللي قدمته جامعتنا وبإشراف مباشر من دكاترتنا الأفاضل، وطبعا تحت مظلة إنجاز السعودية عشان نضمن إن كل خطوة تقنية نخطوها ما تكون مجرد اجتهاد شخصي، بل ابتكار حقيقي مبني على أسس علمية وجدوى واضحة يحتاجها السوق.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: مشروعنا في واطن ما يعتمد على حلول منفصلة، بالعكس يجمع منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة اللي تشتغل مع بعض بتناغم وذكاء عالي عشان نرفع كفاءة الأنظمة الشمسية ونحميها من الخسائر والأعطال قبل ما تصير بإذن الله. فإحنا في نموذجنا ركزنا على 3 ركائز تقنية أساسية، أولها كانت تقنيات إنترنت الأشياء، وهذه ممكن نعتبرها بمثابة الحواس في مشروعنا لأنها تسمح لنا لجمع بيانات حية ومباشرة من الألواح الشمسية بشكل لحظي. البيانات هذه تشمل معدلات الأداء الحالية، الظروف البيئية المحيطة، وكل المؤشرات المهمة اللي تعطينا صورة واضحة عن وضع المحطة. ثاني تقنية اللي هي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهنا يجي دور العقل المفكر، فبدل ما تكون البيانات مجرد أرقام متراكمة فإحنا استخدمنا أو وظفنا خوارزمية الذكاء الاصطناعي عندنا عشان تحللها وتفهم سلوك النظام بدقة عالية، وهالشي بإذن الله حيساعدنا نكتشف ونتوقع أي مشكلة أو تراجع في الإنتاجية قبل ما يتفاقم ويتحول لعطل مكلف. كمان احنا استخدمنا المنصة السحابية الموحدة واللي هي تعتبر كأنها المظلة الرقمية اللي تربط وتجمع كل هذول البيانات والمعلومات في مكان واحد وتعرضها بلوحة تحكم سهلة ومبسطة جدا، بحيث تمكن المستثمر أو المشغل الميداني من متابعة أداء المحطة بلمحة عين وتخليه ياخذ قرارات استباقية أسرع وأدق. فإحنا في واطن ما نقدم مجرد أداء مراقبة صامتة وعادية للطاقة الشمسية، بالعكس إحنا بنبني منظومة رقمية استباقية متكاملة تحمي وتطور أصول الطاقة النظيفة وتضمن إن كل واط بيتم استغلاله بأفضل كفاءة ممكنة بإذن الله.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: الصراحة إحنا نؤمن إن القيمة الحقيقية لأي ابتكار ما تكتمل إلا لمن ينزل للميدان ويواجه تحدياته الحقيقية، واليوم احنا الحمد لله فخورين جدا اننا تعدينا مرحلة الفكرة النظرية وبدينا فعليا في تطبيق واختبار نموذجنا الاولي في بيئة تشغيلية تجريبية تحاكي واقع المحطات الكبرى. وهذه التجربة مرت بثلاث محطات رئيسية شكلت نجاحنا اليوم. أول لحظة أو أول مرحلة كانت الميدان، والصراحة كانت الاختبار الحقيقي لنا، لأننا من خلالها رصدنا كيف تتعامل المنظومة مع التقلبات إنتاج الطاقة لحظة بلحظة. والأهم من كذا اختبرنا كفاءة خوارزمياتنا في كشف انحرافات الأداء الدقيقة والصعبة اللي ممكن العين البشرية ما تلاحظها في يومها. بالنسبة للنتائج اللي حصلنا عليها لغاية اليوم فكانت ولله الحمد مبشرة جدا. فالمنصة أظهرت دقة عالية في رصد تأثير تراكم الغبار والملوثات الجوية على كفاءة الألواح، والأهم من هذا كله إنها بدأت تعطينا مؤشرات رقمية واقعية عن حجم التكاليف والمبالغ اللي إحنا نقدر نوفرها لما نستبدل الصيانة التقليدية العشوائية بصيانة تنبؤية ذكية. وطبعاً إحنا ما اعتبرنا هذا النجاح التقني هو نهاية الطريق خلاص يعني، لا بالعكس، التجربة هذه كانت فرصة ذهبية لنا برضو عشان نطور المنصة من منظور المستخدم الفعلي. فتواصلنا مباشرة مع المختصين والفنيين في هذا المجال وحرصنا نستوعب احتياجياتهم الحقيقية في الموقع، وعدلنا في الواجهات المنصة عشان تكون أكثر سلاسة عملية وسهلة الاستخدام في الميدان. والآن احنا بنتحرك بكل حماس وجاهزية لخطوتنا الجاية واللي هي عقد شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في هذا القطاع عشان ننقل واطن للميدان على نطاق أوسع، ونبدأ بتطبيق نظامنا الذكي في المحطات بإذن الله.
1: آخر سؤال عبير، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: أكيد، لأنه صراحة طموحنا في واطن ما نسقف، وإحنا نشوف اللي حققناه اليوم بفضل الله هو مجرد خطوة أولى ونقطة انطلاق لرحلة استراتيجية أكبر وأعمق. فرؤيتنا للمستقبل تتجه إلى التمكين التقني الكامل، وأول خطوة بإذن الله حنشتغل عليها إننا ما نكتفي بمجرد توقع الأعطال، بل ننتقل لمرحلة التحكم الذاتي الكامل. هدفنا نربط منصة واطن مباشرة بأنظمة الروبوتات الميدانية في المحطات، بحيث يكون النظام قادر على اتخاذ قرار الصيانة وينفذها ذاتيا بدون تدخل بشري، بناء على تحليل الجدوى والكلفة ماليا ولحظة بلحظة. وهذا بإذن الله حيضمن لنا أعلى كفاءة تشغيلية بأقل نسبة خطأ ممكنة. أما على مستوى البيانات فإحنا نطمح لدمج تقنيات متقدمة تتيح لنا توفير سجلات رقمية مشفرة أو موثوقة عشان نصدر شهادات الطاقة النظيفة. وهذا التوجه بالذات يصب مباشرة في قلب رؤية المملكة 2030، وتحديدا في دعم ومواكبة مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما حيسهل على الشركات بإذن الله والجهات الاستثمارية توثيق أثرها البيئي واستدامتها بكل شفافية ودقة. ومع هذا كله إلا أن المحرك والدافع الحقيقي لنا في واطن هو إيماننا العميق بأن العقول الشابة الوطنية ومن قلب جامعة جدة قادرة بإذن الله على ابتكار حلول نوعية تنافس في الأسواق العالمية. هدفنا الأسمى كان ورح يظل تعزيز المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة. وطموحنا باختصار إننا بإذن الله نكون المنصة الأولى في المنطقة لإدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ونثبت للعالم كله أن الابتكار اللي يخرج من قلب بيئتنا المحلية هو الأنسب والأجدر لقيادة مستقبل الطاقة بإذن الله.
2: فرسان التمكين.
1: وفي الختام تكلمنا عن منصة واطي.

0: لاحظ كيف أصبح الابتكار والتقنية عنصرين أساسيين في تطوير القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الطاقة المتجددة اللي يعد من أهم مجالات المستقبل. فمع التحديات اللي تواجه محطات الطاقة الشمسية مثل انخفاض الكفاءة بسبب الغبار والحرارة، جاءت هذه المنصة لتقدم حلاً ذكياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال تحسين الأداء وتقليل الهدر ورفع كفاءة التشغيل بطريقة أكثر دقة واستدامة. وبرضو واطن لا تمثل مجرد مشروع تقني، بل تعكس وعياً بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. وهذا يدل على أن المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن الجميل أن نرى مشاريع وطنية تجمع بين التقنية والاستدامة لخدمة المجتمع والبيئة والاقتصاد في الوقت ذاته. وفي النهاية تأكد لنا منصة واطن أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ما عادت مجرد أفكار مستقبلية، بل أصبحت واقعاً قادراً على إحداث فرق حقيقي في حياتنا وفي مختلف القطاعات. فكل ابتكار ناجح يبدأ بفكرة، وكل فكرة قد تكون خطوة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة وضيف جديد في برنامج فرسان التمكين. كان معكم من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: فرسان التمكين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: خارج الصندوق.
7: حياكم. كم مرة غلط عليك أحد بكلمة أو تصرف ثم قال لك معليش ما قصدت، أو قال اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني؟ وممكن أنا وأنت أيضا قد غلطنا واعتذرنا بهالعذر. الاعتذار طبعا زين، والاعتذار على قولتهم من شيم الكبار، لكن على قول القائل أيضا وإياك وما يعتذر منه. فالأفضل من أن الواحد يخطي ويعتذر أنه يحاول أنه ما يخطي، علشان ما يسيء لغيره أولا، وعلشان ما يضطر يعتذر إما حياء أو خوفا. وأحياناً عذره ممكن يقبل أحياناً يرفض. حتى لما يقبل ظاهرياً ممكن يبقى في النفوس شيء من الزعل والعتب أو حتى الحقد. وخلونا نفصل الحديث أكثر في هالعذرين ونحطه تحت المجهر. اللي يقول كلام ما له داعي ثم يقول أنا ما قصدت الإساءة، أنا أبيك بكلمة راس، الناس ما لهم إلا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني حتى لو قصدك زين ونيتك سليمة بس كلمتك محرجة جارحة مسيئة، هذا ما يعني أنك معذور. بهالمنطق الكل بيخطي ويسيء ويقول ما قصدت، هذا والله بيتهور في سياقة السيارة، وإذا صدم أحد يقول والله معليش يا الحبيب ما كنت أقصد، وهذا بيتأخر عن دوامه ويقول والله ما قصدت تتأخر، وهكذا. طبعا قد يقول قائل كيف تقارن خطأ المتهور في القيادة والمتأخر عن دوامه بواحد قال له كلمة؟ فأقول أولا الخطأ خطأ سواء كبير أو صغير، وممكن الخطأ اللي يكون بكلمة يكون كبير لأن الكلمة تكون كبيرة. ثانيا اللي يقول كذا مع احترامي له ما يعي أهمية الكلمة، يكفي الكلمة والكلام أهمية إنه هو اللي يميز الإنسان عن الحيوان. وقديما قال الشاعر وإن الحرب أولها كلام، وهذا صحيح. ممكن تصريح، طبعا التصريح بيكون كلام، يدلي به مسؤول في دولة من الدول وترى في دولة أخرى إساءة لها، هذا ممكن يقوم حرب بين هالدولتين أو أقل شيء مقاطعة وسحب سفرة. هذا وش يدل عليه؟ يدل على أهمية الكلمة وتأثيرها عند العقلاء. وعلى المستوى الفردي الإنسان أيضا هو يحاسب على أقواله إذا كانت مسيئة، مو بس أفعاله، سواء قذف شتم إساءة. حتى في الآخرة ورد في الحديث وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. والكلمة أصلا مأخوذة من الكلم وهو الجرح، الكلم وهو الجرح، تشبيها له أو لها به في كل هذا. وفي أمثال العرب طعن اللسان كوخز السنان، السنان طبعا هو الحديدة اللي في طرف الرمح، وهذا صحيح لأن الرمح يطعن الجسد واللسان يجرح القلب والإحساس. ولو بنتكلم عن أهمية الكلمة يبيلنا حلقات، لكن نكتفي بهذا القدر من الشواهد على أهميتها. اللي يقول اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني، أبيك بكلمة راس، هذا ما يدري أنه يدين نفسه بنفسه وبلسانه. كيف؟ لأنه يعترف أن الكلام اللي قاله لسانه جاي من قلبه. طبعا هو ما يقصد كذا، هو يقصد أنه عفوي وأنه يقول الكلام اللي يبي يقوله مباشرة دون وزن ولا فلترة. وفي الحالين هو مدان لأنه مفروض يزن كلامه قبل يقوله، خصوصا عند الناس اللي ما يمون عليهم. شكرا لمتابعتكم، كان معكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم وخالد الشامخي من الإخراج. في أمان الله.
8: خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق. مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء يقع هذا الصرح الحضاري في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وقد تم تشييده على يد شركة أرامكو السعودية تخليداً لذكرى أول بئر نفطية تم اكتشافها في المملكة، بئر الدمام رقم 7. يتميز مركز إثراء بتصميمه المعماري المستقبلي المستوحى من تداخل الصخور في باطن الأرض، ويجسد بتفاصيله الدقيقة التمازج بين الماضي والمستقبل. يمتد المركز على مساحة ضخمة ويضم في جنباته مجموعة متنوعة من المنشآت الثقافية والتعليمية، مثل مكتبة عصرية تحتوي على أكثر من 200,000 كتاب بعدة لغات، ومتحف للفن الحديث والقديم يعرض أعمالاً من التراث الإسلامي والفنون العالمية، إلى جانب معرض للطاقة يعرض تطور مصادر الطاقة في المملكة. كما يحتوي على مسرح يتسع لأكثر من 900 مقعد يقام فيه عروض مسرحية وموسيقية محلية وعالمية، إضافة إلى قاعات متعددة لتنظيم الورش والمعارض. ما يميز إثراء ليس فقط كونه مبنىً فنياً بديعاً، بل دوره كمركز إشعاع ثقافي يقدم آلاف الفعاليات سنوياً في مجالات الإبداع والابتكار والفن والعلوم. يركز المركز على برامج تعليمية موجهة للأطفال والناشئة، ويستضيف مهرجانات ثقافية مثل موسم إثراء الذي يجذب زواراً من مختلف أنحاء المملكة والعالم.
2: في دقائق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم
2: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
1: كأس العالم
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك.

0: ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارحم ضعفنا.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل

جل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الفخار، فن عريق ارتبط بحياة الإنسان منذ القدم. طين يشكل بأنامل ماهرة ويدور على عجلة بسيطة حتى يتخذ هيئة إناء أو تحفة. رحلة تبدأ بالطين وتنتهي بقطعة تحمل دفء اليد، وتبرز صبر الصانع وجمال التفاصيل وروح المكان عبر الزمن. وضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية ومدربة فنون الحرفية ازدهار أبو الرحي.
5: يصنع الفخار من الطين، والطين عندنا عدة أنواع، من الطين البلدي يستخرج ممكن من الأرض أو من المناطق الساحلية أو من الجبال، وهذا يكون بدون إضافات، ممكن يكون مستورد نشتريه مثلا من المكتبات مثل مكتبة جرير. يستورد من عدة مناطق وله عدة ألوان، اللون البني، اللون الرصاصي، اللون الأبيض، وكل منطقة من مناطقنا يعني حتى في السعودية إليها لون خاص في طينتها. إحنا عندنا القطيف، الطين حقنا لونه يميل للبياض. جيزان لما رحت كانت الطينة حقتهم ما إلى الحمراء أكثر، والطين المدينة مشهور بعد لونه في حمرة شوية، وكل طينة سبحان الله إليها مميزاتها ولونها، وكل طينة تنفعنا في شيء معين. مثلا جازان كانوا يستخدموها في الأواني الفخارية للطبخ، يعني تنحط مباشرة على النار. احنا الطين حقنا يعني الطين القطيفي غالبا يستخدم للشرب.
3: يعني طيب انت قلتي انه في انواع كثير من الطين وفي الوان كثيرة، ليه مثلا حق القطيف ما ينفع ان يستخدمونه اهل جيزان يحطونه على النار؟ ليش تحديدا للشرب وجيزان للنار؟ يعني ليش هذا الاختلاف؟ هل يعتمد على نوعية الطين نفسه؟
5: نعم، يعتمد على نوعية الطين. فالطين الجازاني يجي أقوى وأسمك ويكون أصلب ويستخرج من الجبال حقتهم، فإن كل طينة سبحان الله لها خصائصها، فإن الطين حقهم يقدر يتحمل الحرارة العالية، إحنا لا.
3: طيب إحنا الحين جبنا الطين وصار الطين متوفر، كيف نبدأ خطوات صناعة الفخار من أول مرحلة؟
5: الطين لصناعته في عدة طرق، في الطرق اليدوية وفي الطرق اللي بالجهاز الكهربائي. الطرق اليدوية بعد إليها عدة أنواع، منها الشرائح، منها الحبال، منها الفرد، عندنا عدة طرق باليدوية. أما الطرق اللي بالجهاز، الجهاز اللي يدور بالعجلة يدور في عدة أنواع. سابقا كانوا يستخدموا الرجل لتدوير العجلة، الحين لا، احنا الحين نستخدم الكهرباء واستغنينا عن تحريك الرجل.
3: طبعا تحريك الرجل هذه الطريقة التقليدية واللي كانوا يسوونها أيام زمان،
5: كانوا يستخدموها أيام زمان علشان تدور العجلة على شكل الدائري. الحين استغنينا عنه واستخدم دواسة تشبه دواسة البنزين، ممكن نزيد السرعة ونخفف السرعة منها. وكذلك الجهاز يعني فيه عدة مفاتيح، في مفتاح يخليها يدور من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار، فإن اللي يستخدم إيد اليسار يستخدم يعني الفر اللي تناسب إيده يعني. وبالعادة إن إحنا نخليها تدور مع عقارب الساعة.
3: طب إيش الأدوات اللي تحتاجونها واللي لازم تكون متوفرة عشان تبدون صناعة الفخار؟ يعني الجهاز موجود، الطين موجود، إيش بعد من أشياء تحتاجونها؟
5: حتى لو ما توفر الجهاز ممكن إن إحنا نصنع الطين بالطرق اليدوية، يعني حتى طريقة الضغط، يعني ناخذ الطين أهم حاجة. وبعدين إن إحنا كل واحد يقدر يستخدم أدوات حتى لو من صنع إيده. بالعادة إحنا نستخدم الجهاز، نستخدم الأدوات الخشبية، ممكن أدوات بلاستيك، معدن، نستخدم السلك عشان القطع أو الخيط بدل ما نستخدم السكين. إحنا نقطعه بالسلك، نمرر السلك على الطينة علشان تنقطع،
3: عشان تفصلون جزئين عن بعض،
5: علشان تنفصل. أي تنفصل بكل سهولة.
3: أنا لاحظ بالسلك ما يمسك فيه الطين.
5: لا ما يمسك الطين. وبعد إحنا أكيد نحتاج الماء، الطينة دائما عطشة تحتاج للماء. كل ما اشتغلنا شوي بالطين نبلل إيدنا بالماء أو نرش على القطعة الفخارية اللي إحنا اشتغلنا فيها على الجهاز، نرشها بشوية بشوي ماء علشان تكون سهلة الفر والدوران والتشكيل.
3: ألاحظ أنه في أشكال كثير للتشكيل، يعني أستغرب أنه كيف تشكلونها يدويا، يعني هل تحتاج مثلا إلى خفة باليد؟ يعني كيف أنه يكون سهل عندكم تشكلون الشكل اللي أنتوا تبونه، خصوصا أنه أنت بعد ما شاء الله تبارك الله يعني فنانة تشكيلية؟
5: أول حاجة نهتم أن احنا نحط الطين في نص العجلة، يعني هذه أول خطوة تخلي العمل يكون صحيح، الأساسات الصحيحة تخلي العمل يكون صحيح. نثبت الطينة بنص العجلة ونمسكها بأيادينا نضمها بالإيد بكل خفة، يعني بعد ما نبلها بتفتر يعني حول أيادينا وإحنا إيدنا مثبتة وهي القطعة اللي تدور. شوي شوي نفتحها بأصابعنا ونبدي بالتشكيل، كل ما سحبنا أصابعنا إلى الجدران كبرت الفتحة، نرفع أيادينا على أصابعنا على فوق تكون تتمدد على فوق، وأقل حركة في الطين يتغير الشكل سبحان الله، يعني حتى لو ملي يبين الفرق.
3: بس حتى لو تغير يعني أحس إنه سهل إنكم ترجعون تضبطونها.
5: ونرجع ممكن نسوي لها إعادة تشكيل وهي موجودة قبل ما تجف، ولو فرضا يعني جفت وإحنا ما عجبتنا القطعة نقدر نسوي لها إعادة تدوير الطين، يعني نرد نبله بماء نرد نعجنه ونرد نحطه مرة ثانية على الجهاز ونشتغل فيه عادي.
3: طب ما يحتاج إنه طبعا يكون الشخص فنان تشكيلي، عادي أي شخص ممكن إنه يعني يصنع فخار؟
5: ممكن أي شخص ما دخله أصلاً في عالم الفن التشكيلي، هو اللهم إنه لو فنان أحس إن الفنانين يبدعوا أكثر، بيطلعوا مهاراتهم وإبداعاتهم أكثر من الشخص العادي، لأن عنده مثلاً أنا يعني تقنيات، عنده مخزون من التقنيات وطرق التشكيل واستخدام المعاجين والأشياء هذه، فنحن ممكن نطلع أكثر إبداع من غيرنا يعني هذا أتوقعها.
3: طيب هل مثلاً تقدرين تسوين فخارية بألوان مختلفة ولا هو يطلع بلون واحد بحكم إن لون الطين أساساً كذا؟
5: إحنا وصلنا الحين لمرحلة التلوين، يعني فإحنا لما نجي نلون التلوين إلى مرحلتين، يا إنه يكون قبل مرحلة الحرق الأول يا أن بعد الحرق الأول، لأن الطين نحرقه حرقتين، أول حرقة نسموها حرقة البسكوت والثانية الجليز. الحرقة الأولانية إحنا قلنا التلوين ممكن يكون قبل الحرقة الأولانية، نستخدم البطانات نلون الطين بلون ثاني مختلف عن لونه، مثلا لو استخدمنا الطينة لونها أبيض نقدر نستخدم فوقها الطينة لونها رصاصي بني.
3: يعني أنتوا تدمجون طين، مو مثلا بودرة تدمجينها مع الطين، يعني بودرة لون معين؟
5: هذا إذا قبل الحرق الأولانية عندنا هذه الطريقة يسموها التلوين بالبطانة، إذا كان بعد الحرقة الأولى نستخدم زي ما ذكرتي ألوان البودرة وممكن ألوان سائلة.
3: حلو.
5: أو في البداية على ما تجف القطعة بعد ما شكلناها ونتركها تجف تقريبا تجف 10 أيام أسبوعين نتركها علشان تجف، وبعدين نقدر ندخلها الفرن. في طريقة ثانية الحين إحنا يعني مستحدثة، يعني من أول ما كانوا يسووها بس الحين إحنا عصر السرعة. فإنه ندخلها الفرن، ندخل الفرن فنستخدم للحرقة حرقة تجفيف نسميها، درجات حرارة منخفضة تقريبا 50 درجة، نتركها فترة يعني في البداية علشان تجف، بعدها نطلعها ونلونها ونريد نرجعها مرة ثانية إلى الفرن مرة ثانية. في البداية كان طين، فلما بعد الحرقة الأولى يطلع مسمى جديد يسميه فخار، بعد ما نلونه المرة الثانية يطلع مسمى ثاني ثالث يعني نسميه السيراميك. هذه يطلع ألوان فيه ملون ألوان، يعني فإنه الطينة يتغير لونها بعد الحرق. حتى لو كانت الطينة ما دخلنا عليها ألوان، يعني لو كانت طينتها مثلا من القطيف لونها مايلة للبياض بعد الحرق ممكن تكون مايلة للوردي بعد الحرق، كل ما زادت درجة الحرارة أصلا حتى درجة اللون فيها تختلف.
3: يعني درجة الحرارة تأثر على جودة القطعة؟ طيب
5: نعم أكيد تأثر. أغلب اللي بالمكان المستورد، يعني الطين المستورد يوصل درجة الحرارة 900 1200، هذا الحرق العالي. الحرق المتوسط يوصل بعد تقريبا 900 يعني. فلازم توصل درجة حرارة عالية، علشان كده احنا ما نستخدم الأفران البيت العادية، لازم أفران خاصة.
3: على طاري الأفران، انت قلتي لها أفران خاصة، هل لها مثلا مسميات وسهل ان الواحد يلاقي هذه الأفران؟
5: الأفران بعد الأفران لها أنواع. الأفران في عندنا في أفران كهرباء، وفي أفران أفران الغاز.
4: وتبقى صناعة الفخار شاهداً على بساطة البدايات وعمق الحرفة، حين يتحول الطين إلى قطعة تحمل قيمة وجمالاً، فن يعكس ارتباط الإنسان ببيئته ليظل حاضراً في تفاصيل الحياة رغم تطور الوسائل وتغير الأزمنة.
0: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر

جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل

0: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
1: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: عز النهار. عز النهار.

0: سعد الله مساكم، حياكم من جديد أصدقائنا في هذا النهار اللي يجمعنا دائما عبر موجاتكم الأولى إذاعة الرياض. أهلا وسهلا بالجميع.
1: ونقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق ما أحلى وأجمل وأروع مستمعين، حياكم الله ويا هلا والله فيكم مستمعين. اليوم عندنا كثير نقاشات لأنه ساعات فصلنا لمواجهة الصقور الخضر مع منتخب الأورغواي في تصفيات كأس العالم. بتوفيق لمنتخبنا، وراح نشوف إن شاء الله اليوم كثير من النقاشات والتحضيرات طبعا لاستعدادات المنتخب السعودي. بتوفيق للجماهير وللمنتخب وكل أيضا البعثات المشاركة في هذه المباراة وفي هذه البطولة. حياكم الله مستمعينا وين ما كانت وجهتكم، احنا معاكم على

0: إذن بانتظار هالمباراة الكل متحمس، متى تبدأ بالضبط؟
1: إن شاء الله تبدأ الساعة 1 صباحا ليلة اليوم الثلاثاء طبعا،
0: يعني اليوم يعني بالليل ننطر المباراة الساعة 1 بعد 12.
1: الجميل اليوم في أجمل مبارتين طبعا. أول شيء مباراة أتكلم كدول عربية مشاركة بكأس العالم، تصفيات كأس العالم، الساعة 10 مساء راح تكون مباراة مصر مع بلجيكا، مباراة الساعة 1 صباحا مع الأورغواي منتخبنا السعودي. بالتوفيق طبعا لكل المنتخبات العربية المشاركة في هالبطولة. قدم المغرب صراحة مباراة كبيرة، إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة مميزة. أنا إن شاء الله متيقن، ولو أن الأورغواي طبعا من الفرق يعني المرشحة لهالبطولة، لكن بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله آمالنا بعد الله في رجالات المنتخب بتكون مختلفة إن شاء الله على في المستطيل الأخضر، وإن شاء الله يكونون يعني يحققون إن شاء الله مباراة مميزة. مصطفى يسمعني هنا حبيبنا، اليوم المنتخب المصري الساعة 10 مساء مع بإذن الله بإذن الله. أنا يعني أنا أقول إن شاء الله بالتوفيق لكل المنتخبات العربية.
0: نبارك المصر،
1: أول مباراة راح أشاهدها أول مباراة راح أشوفها مباراة مصر. قلوبنا مع الإخوان في مصر، بالتوفيق إن شاء الله، وحقيقة راح تكون مباراة كبيرة. وأنا أعرف إنه اليوم المنتخب المصري صراحة جاهز ما شاء الله بعناصره، بفريقه المميز، بمدربه، فإن شاء الله بإذن الله
0: متفائلين بإذن الله تعالى تكون مباراة كذا يعني زي ما عودنا دائما المنتخب المصري إنه هو يكون قدها وقدود ما شاء الله. وكمان منتخبنا السعودي إحنا متفائلين. أنت تعرف إن إحنا التقينا مع الأوروغواي قبل كذا عام 2002
1: ما شاء الله. أيوه،
0: ومين اللي فاز فيها؟
1: لا تكفى،
0: سعودية 3-2. كانت طبعا مباراة ودية، وبعد كذا التقوا في عام 2014 كانت أيضا مباراة ودية وتعادلوا.
1: حلو، وي حبيت
0: وي تعادلوا اليوم وي فازوا إن شاء الله بإذن تعالى.
1: وي إن شاء الله نبشركم إن شاء الله. طبعا ودي بس أرحب بمخرجنا الجميل مهند الويمي، وأرحب بزميلتي المذيعة المتألقة غادة العلي، محدثكم إبراهيم المعيدي. نبغى ننطرب، نبغى نستمتع، نبغى ننبسط، نبغى نغير المود، وناخذ معكم فقرتنا الأولى وين مشواركم وين رايحين وين جايين. بس حنا غيرناها أنا وغادة، قلنا بدال مشواركم عطونا طقوسكم أجواءكم مع أجواء الاختبارات. أمس قلت كلمة للأبناء أنه استعدوا جماعة، هذه حصيلة سنة كاملة، ابذلوا جهد. حلو ان المعلم طبعا احنا ما نحطها اسقاطه رمزيه، لانه اعرف بعض المعلمين يمتاز باسلوب طرح جميل، يمر الفصول حياكم الله ابنائي، المعلمه بناتي، هدوا التذكير بحديث الرسول اللهم لا سهله لما جعلته سهلا وان تجعل الحزن اذا شئت سهلا، تأنوا في الاختبار.
0: ذكرتني ابراهيم
1: وشو
0: كنا زمان واحنا صغار لما نروح المدرسه، المدرسة بشكل عام وخاصة أيام الاختبارات، كان أبوي ما ينزلنا من السيارة لأن نقول أذكارنا واللهم لا سهلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فكنا دائما نقولها الأدعية قبل ننزل من السيارة. فأنا كنت أتضايق إنه خاصة حقولها بيني وبين نفسي وأنا نازلة، يعني ليش لازم أقولها في السيارة بعدين أنزل أنا متوتر أنا عندي اختبار. عادت الأيام نفسها وصرت ما أخلي بناتي ينزلون لأن قمت أدعيتهم.
1: سبحان الله، هذا أثر شفتي أثر المعلمة وأثر التدريس وأثر الاختبار.
0: يعني إيه، لأنه أنت تنشأ على فكرة، فهي تتخزن في ذاكرتك العميقة، فلا شعوريا منك لما تكبر تبدأ تطبق الأمور اللي مرت فيها.
1: في أنا واحد من المعلمين أذكر إنه كان يقول لي، طبعا هذه رسالة، أنا أعرف إنه يسمعنا اليوم معلم ومعلمة وطالب وطالبة، كان يقولنا يا جماعة راجع، كان يقول طبعا أغلب الطلاب والطالبات وده يخلص من الاختبار عشان يغادر منطقة الرهبة والقلق والتوتر، يرى أنه هذا قلق أو جزء من القلق والتوتر أنه يقابل ورقة الاختبار. يقول لا حبايبي، اقروا الورقة مرة ومرتين وثلاث، لدرجة أحيانا أنسى أكتب اسمي فأضطر أني أقرأ الورقة وأدري راجعوا كتبتوا اسماكم كتبتوا مدرو. يعني في شغلات ترى على فكرة رهبة الموقف، وطبيعي اختبار لأنه هذا اختبار، وهذا نتائج أو حصيلة سنة كاملة راح تنتقل لمرحلة جديدة في حياتك المستقبلية، فتبدأ عندك قلق توتر المذاكرة، أبوك أمك فراجع، فتضطر إنك تراجع، وهذه إجابة لا غلط تمسحها. ليش؟ إنك أنت داخل مسرع، داخل تبي تعبي الورقة، داخل سبحان الله ما يدخل.
0: هو أصلاً في وقت مفترض إنك ما تنجز، يعني ما تسلم الورقة قبل انتهاء، أصلاً مدرس ما يستلمها منك، فإجباري تبي تقعد شوي مع الورقة تراجع فيها. أنا من النوع اللي أحل أول مرة راجع، ثاني مرة خلاص ما عاد أحب إني أطلب الورق.
1: على طاري لأنه يستلمها ولا عندك تايمر ولا وقت، أنا في البداية كنت أطلع أول واحد طبعا، لكن في ممكن في السنوات الأخيرة في الدراسة عندي حركة غريبة. الله يسامحني يا رب.
0: الله يسامح يا رب تسامحه.
1: إيه فيطلعون طلاب، أنا أقعد أناظر المعلم، أبغى أكسر خاطرة، أبغى يناظر ورقتي، أبغى أشوف في إجابة غلط ولا عرفت الشعور هذا يعني لا تقول خلي العين عنك تقول، أبغى يتأمل ورقتي، أبغى يقول لي لا هذه غلط. طبعا هو ما في أمل يقول للمعلم، بس إنه
0: هو معلم المادة والمراقب،
1: وهذا جزء من موضوعنا اليوم. لا المعلم في حين المعلم يجيك يراقب كل يوم لجنة من المعلمين، كل يوم فصل طبعا يراقب فصل على حسب اختبارك. فأنا لعلي أنا طبعا عندي رياكشنات، أبغى أكسر خاطرة فناظرة، فأقول سم آمر شيك إبراهيم
0: يا أخي على هالرياكشنات.
1: طبعا أنا عيد والله
0: والله أحل لك الأسئلة كلها، أنا أحلها لك. تعرفون الرياكشن اللي بريء مسكين إيش كان يسوي لك هو؟
1: سم إبراهيم آمر السؤال هذا. طبعا أنا أشد على السؤال يقرأ لي إياه، يقول السؤال ما هو الشيء الذي أوكي أنا عارف السؤال
0: إيه؟
1: بس أبغى ناظر الإجابة هل هي صح ولا غلط، أنا ماني متأكد منها. طبعا ما يجاوبني هو، فيروح خمس دقايق وناظره بس هذا وش السؤال؟
0: نظرة الأرنب.
1: طبعا هو عارف الكاعة اللي عندي، فيقول لي يقول ما هو الشيء، يسألني نفس السؤال، لا تعيش الهبل علي يا إبراهيم هذا السؤال، ويحاول يقرب لي وجهات نظر، وقعد أحاول إني أكسر خاطرة.
0: أنت مستمر في كسران الخاطر.
1: إيه فبقول إبراهيم ترى معك عشر دقائق. طبعًا ما يعطي لا حق ولا باطل، هو يحاول يعلمني صيغة السؤال، آلية السؤال. أمس على كل المعلمين طبعًا اللي واجهتهم واللي غادرت يعني القاعة، آخر شخص غادر القاعة. ف يو أنا الخطة ليتني ما قلت للطلاب هالخطة يعني، بس ترى على فكرة معلمين جادين، لا يتفكر إنه بيروح يمين ويسار معك، لا بيعيد لك نفس السؤال.
0: خاصة أنه لجان متغيرة يعني مراقبين حتى من مدارس ثانية يجون. على فكرة تعرف أنا كنت أخلص آخر واحدة، بس مو لأني ما أعرف، أنا الحمد لله كنت أخذ الأولى الثانية، مرة طلعت الثالثة على مستوى المدرسة انهرت، أنا ما أبي الثالثة، يا الأولى يا الثانية، وفيني غصة ثانية عارف
1: بعد.
0: إيه فأخلص آخر واحدة، فتجي تسحب الورقة تقولي خلاص خلاص خلص الوقت، فأصيح أقولها في سؤال أنا محتارة فيه لين تطل في السؤال وتقول لي صح إجابتك صح، إذا قالت صح أنا كذا خلاص خلاص.
1: طبعا مو ملزومة، بس يعني بعضهم سبحان الله عنده أسلوب طرح جميل كذا سريع، إجابة سريعة كذا، بس يبغى يبي خلص. وترى بعد هو ترى المعلم ترى قاعد يتأخر ترى على الخروج يعني بسبب أنت يا الطالب والطالبة يعني.
0: ما يخالف كله كم يوم وتحملنا، هذا مستقبلنا بالأخير،
1: هو جزء من عمله. لكن
0: تعرف أنا بنتي إذا قالت أنا خلصت أول واحدة أموت على طول حطيدي على قلبي، أقول لا لا أكيد أنك محلات زين.
1: لقيت خلصت بدري،
0: إذا قلت خلصت أول واحدة أكره العبارة هذه، تحسسنا إن إحنا في خطر إنه أنت ما جاوبتي صح.
1: يا الله.
0: لا تخلصين أول واحدة حتى لو أنك عرفت الإجابة، لا تخلصين أول واحدة.
1: مصيبة.
0: مصيبة.
1: أول شيء بتوفيق لكل الطلاب والطالبات، أنه اليوم ثاني أيام الاختبارات، الله يبارك لكم إن شاء الله ويحفظكم إن شاء الله، ويجعل إن شاء الله سنة حافلة بالإنجاز والعطاء، ونشوفكم إن شاء الله يعني دائما في مصاف نجاح. وأنتم اليوم وقود هالوطن، تحملوا كلها أسبوعين وتزين إن شاء الله حصيلة هالسنة كاملة. بتحية لكل المعلمين والمعلمات اللي بدلون جهد كبير حقيقة لمتابعة الأبناء
0: فعلا.
1: الله يكثر خير ويحفظ ويجبر بخاطر كل أب وأم فعلا تعب وبدل جهد كبير في متابعته لأبنائه. نبي نغير المود كذا، وش رايك نعطيهم كذا جرعه عن موضوعنا بما انه بدت على
0: شوفوا
1: النظرات.
0: هو صراحه موضوعنا له علاقه يعني مباشره وغير مباشره في موضوعنا اليوم، بما ان احنا اضطرينا موضوع الاختبارات، لان نتكلم عن شيء يمكن هو من اساسيات بدايه حياتنا اللي نتعلم فيها بعض المبادئ والقواعد الاساسيه السليمه المفترض ان احنا نسلكها فيما بعد لما نكبر.
1: يا سلام.
0: نبي نتكلم إبراهيم عن موضوع

0: الغش. الغش ما هو بس ترى في دراسة، على الطار يعني ما هو بس في دراسة، الغش بشكل عام ممكن يكون في عمل، ممكن يكون في علاقات، علاقاتنا حنا كبشر، ممكن يكون في تعاملات. طبعا الشخص لما يغش فهو حاط في باله أنه يبي يوصل إلى نتائج سريعة بشكل سريع. الغش أنك تختصر، تبي توصل نتائج بدون مجهود منك، لكن في الواقع أكيد أنه بيترك يعني أثار كثيرة، سواء على الشخص نفسه أو على مستقبله أو على ثقة الآخرين فيه. في اليوم اللي بنحكي معكم عن الغش بشكل عام، يترش المواقف اللي تعرضت فيها يعني لغش، أنت انغشيت في شيء، سواء هذا الشيء كان بضاعة شريتها، كان موقف أو علاقة مرت فيها، كان أيام حتى الاختبارات، تقدر تحكينا عن الغش خلال هذه الفترة؟
1: طبعا الغش يا جماعة الخير مو بس في الاختبارات، ممكن يكون في العمل، في البيع، في الشراء، حتى في المشاعر والعلاقات. فسؤالنا اليوم، ليش البعض يغش رغم أنه يعرف أنه غلط؟ وهل فعلا الغش يحقق نجاح أو مجرد نجاح مؤقت؟ بناخذ يعني رأيكم في هالموضوع، اللي فعلا الغش زاد في وقتنا حالي وليه، وهل الغش يعني هل اللي يغش ذكي ويعرف يلف يدور، أو بالعكس قاعد يظلم نفسه ويبني على شيء هو ممكن يعني يكون عكسي عليه مستقبلا؟ هل سبق وانغشيت من شخص قريب منك؟ وش آلية الغش؟ وش الغش اللي غشيت فيه؟ وكيف كان شعورك؟ كيف كشفت هالموضوع؟ نبغى مواقفكم، نبغى نشوف المستمعين مع قصص الغش، وش كان نوع الغش. فنبي مشاركتكم على 011 40 5 3.
0: هنروح الفاصل نرجع مع مشاركاتكم، لا تروح بعيد.

عز النهار. عز النهار

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في بغيت أقول لك كل الكلام، الله المستعان، عز النهار وفي الظهير وعبر أثير إذاعة الرياض. اليوم موضوعنا عن الغش. طبعا هل الغش مجرد محاولة من الهروب من الخسارة، واللي صار عند البعض شيء عادي ومبرر؟ فالغش يعني أصبح يعني عادة يعني غير حميدة وغير صحية، وأثرت على كثير من العلاقات وحتى على مستقبل الكثير. ففي كثير مواقف، يعني هل في مواقف تشوف فيها الناس تبرر الغش؟ وش أخطر أنواع الغش برأيكم يا جماعة أنتم؟ هل هو الدراسي، التجاري، العاطفي، أي كان يا جماعة؟ وش الموقف اللي مريت فيه ونغشيت فيه؟ نبي نسمع قصصكم عشان نبين بس لبعض المستمعين انه فعلا خطورة الغش وتبعات الغش ومواقف الغش يعني. ونقاش سواليف، اعتبرونا في مقلط كذا، خاصة في عز النهار برنامجنا كذا على الظهيرة، سواليف عفوية لطيفة، رياليتي واقعي. نذكركم بارقام التواصل 011 40 5 3.
1: اللي حاب يشاركنا اكيد رحب باتصال اصدقائنا. موضوعنا عن الغش، غشيت ولا انغشيت، سواء كان اختبار، علاقات عامه، عمل، اي شيء بهالحياه، يعني في نوع من انواع التعامل. اكيد انك تبي تتعرض للمواقف تختبر فيها، ما حقول اخلاقيات، يمكن صبرنا على ان احنا نوصل لهدف معين من خلال طريق طويل. البعض يختصره عشان يوصل لهالنتائج، يقولك ما يهمني شلون أنا حصلت على النتيجة، حتى لو كنت غاش، أهم شيء إن أنا خذيت هالنتيجة. الفيلسوف أرسطو كان يتكلم عن الإنسان، كان يقول إنه لا يبني شخصيته بالأفعال الكبيرة، يعني مو بالنتائج الأخيرة اللي يوصل لها، لكن أيضا بالعادات الصغيرة المتكررة. فمن هذا المنظور إبراهيم وسادة المستمعين، الغش اليوم ما هو بس يؤثر على الدرجة أو المكسب اللي وصلت له، لكنه أيضا يؤثر على سلوك حياتك، على طريقة اتخاذ القرارات مستقبلا من خلال هالسلوك وهالتصرفات. فيا ترى
0: كلامك ترى جميل على فكرة، يعني الغش يا جماعة يمكن يعطيك مكسب لحظي لكن يسحب منك الثقة على المدى الطويل. يعني فأصعب شيء مو أن أحد يغشك، الأصعب لما يكون شخص كنت واثق فيه، هذه الأدهى والأمر يعني. فالنجاح اللي يجي بالغش شكله نجاح
1: طبعا،
0: لكن هو نجاح شكله، لكن داخله
1: ما هو نجاح فارغ. مكتسب، نجاح مسروق. أيه. خليني أقول لك،
0: الله عليك،
1: ومن غير العدالة إبراهيم. يعني أنا أيام الجامعة كان عندنا طالبة صراحة ما أشوف اللي في الاختبار، يعني أغلب المحاضرات ما كانت تحضر، ما أشوف، رغم أن تخصصنا دقيق، يعني مفترض أنك أنت موجودة لأنه أساسا حتى في اختبارات عملية ومحاضرات عملية. فكانت تجي في الاختبار وكانت تغش، وأنا أشوفها وهي قاعدة تغش. زين، مع الأيام اكتشفت بعد ما تخرجنا أن هي أخذت، يعني اشتغلت في مكان مرة مرموق وما يليق بالأشخاص اللي تحب البحث العلمي، واللي تحب أن هي يعني تبدع وتفكر. شلون واحد غاش يوصل هالمكان؟
0: يعني ما أدري، بس ما بني على باطل فهو باطل. يعني أكيد. يعني أنت كلامك منطقي، أنت قاعد تحاكين مواقف ممكن عاشها كثير من أشخاص وظلم بسبب الغش يعني. لكن بعلمك حاجة، أنت غشيت ولكن ثق تمام الثقة، يعني غشيت مثلا في إدارتك، في مستقبلك، في حياتك، في مشاعرك الآخرين، ثق تمام الثقة، راح يكشف هذا القناع. إن غشيت في عملك وفي مستقبلك حتى تنتقل إلى مرحلة جديدة، لن تفقه في العمل القادم، راح تكشف وراح يعرفونك أنت إنسان يعني دخلت بطريقة غير صحية أو بطريقة غير سليمة يعني. ممكن وفي اجتيازات وفي اختبارات، لا تفكر أنك راح تفلت من العدالة.
1: فعلا.
0: تكلمنا بالنظام وتكلمنا حتى بواقع الناس اللي يعيشون حولك، يعني يعرفون، حتى يعرفون هل هذا يستحق الإدارة أي ولا لا، هل هذا يستحق المكان هنا. ثم أنت عاد لما تفوح ريحتك، عاد أنا أتكلم بأسلوب العفوي العامي، ثقتم ثقة أنه أنت لن تستحق المكان أنت فيه.
1: إيه بس هذا إبراهيم بعد متى؟ بعد ما يكون الواحد وصل للهدف اللي هو يبيه، بعد أوكي تم اكتشافه، لكن بعد إيش؟ أخذ فرصة من آخرين.
0: والله شوف، هذا موضوع يزعل، وأنا أعرف أنه كثير ناس انغشت في مكانتها، انغشت في علاقاتها، انغشت حتى في بيع سلعة، انغشت. احنا ما نبغى نقلب المواجع، بس نبغى نسمع قصص وحداث. 011 40 5 3. سعيد طولنا عليه. سعيد،
2: سعيد، السلام عليكم.
0: احنا وعليكم السلام. احنا تصافقنا أنا والمخرج عشانك.
2: الظاهر انت والمخرج والاستاذ خالد والله يكون في عونكم.
0: هذا خالد وين؟
1: انا خالد. مين خالد؟
0: الحين غاده صارت خالد.
2: غاده الاستاذ خالد. غاده
0: غاده غاده
1: خالد بحق.
0: خاله خاله خاله
1: هذا بحق.
2: معذره معذره.
0: خلاص سم. شلونك سعيد؟ طيب
2: يا ربي لك الحمد.
0: من وين تكلمنا يا سعيد؟
2: والله انا ماسك طريق سفر ابراهيم ما بين الرياض وابها.
0: الرياض ابها.
2: اي نعم.
0: طيب انت الان في اي نقطه؟ في اي محطه؟ في اي منطقه؟
2: تقريبا بيشه. تقريبا قريب من بيشه.
0: ما شاء الله تبارك الله ماسك خط والصوت صافي الان. تسمعنا زي ما شاء الله؟
2: اي والله الصوت واضح
0: ما شاء الله جدا. الله يعز السعوديه ولا يعز عليها.
2: احنا رافقه في بلدنا.
1: على طار الصوت ابراهيم امس قاعد اسمع اذاعتنا. طبعا كل يوم اسمع برامج الصباح.
0: همشي اذاعتنا.
1: اذاعتنا طبعا حقتنا اذاعه الرياض. اذاعتنا قديش الصوت جميل وحلو.
0: طيب
1: نقي. واكتشفت ليش الناس تحب تسمع الراديو بالسياره تحديدا اذاعه الرياض. وحقول لك السبب بعد ما يكمل الاخ سعيد كلامه. تفضل.
2: دام فضلك. انا اشوف وانا الطريق في ابراج اتصالات يعني تمكن.
0: ما شاء الله ما شاء
2: الله. الشبكات ما شاء الله كامله الابراج
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب ندخل في الموضوع الدغري.
2: والله ليش ما والله يستفتحون الطابق على ما قالوا خلوهم.
0: لا لا لا احنا بعض القصص لما يرويها متصل ولا مستمع ولا شخص ترى ممكن تكون قريبة من أشخاص أو عاشوا واقعها أو عاشوا الموقف نفسه. نبغى نسمع موقف تشوف أنه فعلا أنه أنت انغشيت فيه يعني أي كان الغش طبعا أو مرحلة عشتها أو قصة يعني حادثة أنت يعني لامستها في من حولك وكذا. شاركنا الموضوع وإن شاء الله لعل إن شاء الله نتأثر حنا ونشارك التعليق يعني. تفضل.
2: بداية أخ إبراهيم خلني أذهب للدباجة اللي ذكرتها في البداية وهي هل هي هروب من الفشل أو خلافه. أنا أذهب مع أنها وسيلة للهروب من الفشل إلى نجاح هش لا يبنى عليه مستقبلا.
0: يا سلام.
2: فأمشي معك في الجزئية هذه.
0: جاس. طيب هل برايك اليوم يعني الغش زاد في وقتنا الحالي وانت وين تتجه يعني شعورك مع التجاري مع الدراسي مع الاختيار او مع المستقبل او مع النجاحات او مع المناصب وين تشوف انت؟
2: لا والله اشوفه مع التجاري بكثرة والله ابراهيم.

0: كان شعورك؟
1: من شخص قريب مني.
0: مو شرط قريب منك، من شخص يعني.
1: يعني دراسيا هي بس أيام الدراسة. وتجاريا والله قبل فترة انغشيت في نوع من أنواع الفاكهة.
0: طيب وش كان ردة فعلك وش كان تصرفك؟
1: والله تقبلت الموضوع.
0: ما أدري أنا أحس اللي لا لا لا لازم أنا ودي أسمع إنه في ردة فعل في رادع في نقاش واضح. إحنا مشكلتنا نقول خلاص معلش نغشيت خلاص بمشي ما أغض الطرف يعني، لكن راح يتمادى الطرف الآخر إنه يغش غيرك وغيرك.
1: إبراهيم صح، أحيانا يكون الغش في شيء ثقيل ومؤثر سواء ماديا أو معنويا
0: أو ينعكس سلبا عليك يعني.
1: ردة الفعل بتكون قوية بلا شك، لكن إذا في حاجة عادية لا.
0: أنت سعيد متصالح مع نفسك، ذكرتني بواحد من الشباب لا سافر أقول أخي يا أخي عادي، قال أنا مستمتع، أنا أحب إنه يلعب علي أنا مستمتع. والله أنا أدري إنه قاعد يغشني بس أنا مستمتع، هو يغشك ويضحكك فهمت؟
1: صحيح.
0: يلا شكرا لك.
1: أذكر موقف طريف حصل لي في الجامعة اختبار لي. أنا أذكره، تعرف طالب جاي تقلية الثانوي. وزع الدكتور الأسئلة عليه.
0: ترى الصوت يقطع سعيد.
1: كلاس.
0: سعيد.
1: أنا استغربت. ألو.
0: ترى القصة ما سمعناها، حسنا مبتورة، في الصوت يقطع، بدأ يقطع، ظهر دخلت الرين ولا بيشة ولا.
1: والله أنا يمكن في مكان
0: ما في أبراج.
1: سمعوني.
0: والله ما نسمع.
2: بدأ يقطع يا سعيد، يعطيك العافية، شكرا لك.
1: استودعكم الله في أمان.
2: حياك الله.
0: شكراً. علني تحمست قصة الجامعة دي.
2: أي والله تحمسنا. أرجع كلمنا أبو سعيد بس تكون في منطقة كذا حلو. تصدق إبراهيم قبل ما ناخذ اتصال أبو سعد ما حنطول عليك أبو سعد ثانيتين، تدري وشو أكثر شيء الناس تغش فيه؟
0: وش؟
2: وقت الزواجات لما الواحد يروح يخطب واحدة، أنواع الغش
0: يا أخي شكرا
2: من ناحيته ومن ناحيتها.
0: أرفع لك العقال فعلا، المكياج هذا عفسنا حفس، والله شكرا على هذا الاعتراف، شكرا.
2: ليه أنا قلت غش في المكياج؟ في غش أعظم من المكياج يا إبراهيم.
0: وشو؟
2: لما يجي واحد يقولك مثلا يقدم نفسه، طبعا هو يجي يعطيك أنه هو إنسان ديمقراطي، إنسان منفتح، وإنسان يعني عنده من العقلية شيء العظيم.
0: لعلي طلع لعلي كبت
2: والبنية العشاء. والبنية تجي تقولك أنا طبيخة درجة أولى ما بحياتها قشرت بصلة، فحياة يعني.
0: هذا كله يهون على الشكل ترى.
2: صدق؟
0: يهون إنه تلبس قناع مو هالقناع الغريب.
2: طب يبين حتى المكياج يعني يبين.
0: أنا عارف بس أنت، أنا لعلي تحمست الموضوع قلت إن الحين غادة بتعترف اعتراف واقعي.
2: لا شوف أغلب البنات.
0: إيه لا لا بالعكس، أنا رجل مو بحاط مكياج يا أبو حمد.
2: يعني
0: مو بتغير ملامح
2: ضمن المكياج.
0: لا لا ما العلاقة. لا تكفى محمد، لا تسخط علينا محمد. إيه ترى بخلي المستمعين يشنون عليك هجوم، أرجوك أبو حمد اسحبها.
2: طيب شوف أبو سعد طولنا عليه. يا أبو سعد معنا.
3: معك. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أول مرة صح؟ يقول لي
3: أول مرة. الله يحفظك.
2: الله محمد
3: عليك وعلى زميلك.
2: هلا بك.
3: مع أن الثانيتين عندك ما شاء الله دقيقتين وزيادة.
2: معلش لأن أنا ما حبيت أنسى الموضوع.
3: جميل. في الله يحييك. بالنسبة للغش أنا حقيقة أثارني، لكن أنا أصنف الغش إلى له كذا تصنيف، لكن الغش اللي هو فعلا يعني مؤثر اللي هو يؤثر على حياة الإنسان، أنا أشوف أنه الغش التجاري، شخص يبني لك فيلا تدفع له حقه وفي النهاية تخسر مبلغ مالي أنت ممكن مقترضه أو مجمعه، وفي النهاية تكتشف أنه في خلل في الفيلا. أيضا يوازيها الغش اللي هو الغش التجاري أيضا، لكن موضوع سيارات، تروح تودي سيارتك وللأسف هذا الشيء موجود الآن، تودي سيارتك تعملها صيانة تحتاج قطعة، تعطي الأمان للشخص، ما أنت عندك استعداد تجلس في الورشة ساعتين أو خمس ساعات أو ست ساعات أو أحيانا تحتاج إلى يومين، تعطيك كأمان. وهذا للأسف فينا كسعوديين بشكل غير طبيعي، الثقة دائما على طول، دائما إحنا الثقة في كل واحد، لكن أتوقع أنه في أجيال بدأت تصحى وتغيرت الآن، أنه ما عاد نثق بشكل زي جيل أبائنا الأولين،

0: ففي غش حتى في السيارات، قطع غيار تودي سيارتك، سيارتك تسافر عليها انت واهلك، سيارتك فيها ارواح، يحط لك احيانا قطعه مزيفه تقليد وانت متفق معه
1: انها اصليه. صحيح
0: جميل. اما يعني لا يعني ناهيك عن الغش في ملاحم الموجوده، الغش في هذه سهله ما عندي مشكله فيها، الغش العاطفي، الغش مع زميل، الغش سهله ما عندي مشكله فيه تتجاوزه. لأن نعم. حتى الغش اذا توصل الى ضرر غيرك هذا دخل، مو هو بغش، هذا دخل في موضوع يعني حلال وحرام
1: وجناية،
0: موضوع وجناية بالضبط. لكن غش بحب، غش بزميل والله مصلح معاي، غش اعتبرها صدق، اعتبرها تجربة وعدت، لأنها ما بتأثر عليك نهائيا يعني فترة.
2: أنا بلاش أبو سعد ولا
0: صحيح،
2: انا ما ادري مبنى الغش مبني عندك على وشه، يعني انه انا اغش كذبه بيضه ولا كذبه ما ادري وشه الغش، اي إن كان الغش بالكلمه، الغش بالموقف، الغش حتى انه انا اخذ حق مو حقي يعني بطريقه غير شرعيه.
1: هو متفق على ان الغش غش، بس هو قصده انه في اضرار للغش اعظم،
0: في خطوط حمراء. غشني لكن لا توصل تغش مضرتي.
2: اي هو اصلا
0: ضرني. أنا عارف. ممكن اتسامح معاك في كل الغش اللي بيمشي.
2: طب انا بعطيك مثال ابو سعدن، انا بعطيك مثال زي الان اللي يغش من طالب ثاني. خلينا نتكلم الان، خلينا نتكلم في السلك التعليمي. انا غش من طالب ثاني، انا انسان غير مذاكر وغير وما تابع بطريقه او ما غشيت مع من الطالب اللي جنبي، تمام؟ والان انا قاعد استحق، مو بستحق، انا حصلت على الدرجه اللي خذاها الطالب اللي قاعد يبذل جهد كبير ويتعب، وذا هذا ما يعتبر غش؟
0: لا هذا غش، بس غش ما له ضرر ذاك الضرر، لأنه خليني أقول لك حاجة، أنت غشيت، هل الطالب ذاك سقط؟ هل الطالب ذاك مثلا
2: أنا
0: زي ما قالت الأخت تغريد قبل شوي، قالت أنه في وحدة غشت وهي كانت كسولة وبعدين تعينت في منصب ما كان المفروض أنها تتعين في المنصب هذا. طيب ممكن السيدة هذه تطورت من نفسها، ممكن خذت دورات، ممكن صحت في بعد التخرج، صحت واكتشفت ان هي في جزء عندها مقصره فيه، كملت بدورات باشياء بامور كثيره. انا ممكن طالب غشيت، ممكن انا احتجت اني اغش. طيب
2: انا مع ابو معي ابراهيم غنيمي،
0: سام
2: ابراهيم معي، الاستاذ ابراهيم،
0: لا الله يحفظك. أيوة معك ابو سادن العتيبي،
2: ونعم والله كلام منطقي وجميل وشكرا بحجم السماع على هالمشاركة الجميلة.
0: الله يحفظ. بس تستمع. أنا عندي أخوي الله يطول لي عمرك سم. أنت أثرت أيضا نقطة أتمنى سم. تفتحوها موضوع
2: ايه؟
0: اللي هي موضوع المنتخب. منتخب أنا أتمنى تخصصوا له
2: آخر ربع ساعة بنتكلم.
1: بس كان عندنا برنامج أبو سعدن، برنامج زميلنا علي اليوسف، ترى يغطي الجانب الرياضي بشكل كامل متكامل،
2: برضو بيكون جزء من
1: يلا كمان علشانك، يلا علشانك أبو سعدن ولا يهمك.
0: الله يرفع قدركم. شكرا،
1: شكرا لك، يعطيك العافية. أم طلال معنا،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بس بالخير على غادة والأخ إبراهيم أبو ترف،
2: الله يرضى عليك. حياك الله أم طلال، شلون
1: أول مرة بعد أم طلال؟
3: أي نعم أول مرة،
1: كله أول مرة، الله محييهم.
2: خلينا نسوي استبيان، شو وصلتي لنا يا أم طلال؟
3: والله أنا شوف أنا أسمعكم كل يوم وتردد اني ادق عليكم، بس قلت اليوم ها، لان في عندي صارت لي قصه فقلت بشارك.

0: أترك انطلاق طلعي
1: إن شاء الله. أنا كان في يوم ما كنت بحاجة ماسة العاملة منزلية تمام. في واحدة صديقة لي قالت لي والله في واحدة تبي تبيع عاملتها تبينها. قلت لي طبعا أبيها، وكان صعب فترة ذيك الفترة صعب، ما كان في مكاتب تأجير وكذا. المهم قلت لها تمام خلاص أبيها. قالت لي صاحبة العاملة خليها ويكند يومين وجربيها، وإذا تمام خلاص نحول الإجراءات والفلوس و و. المهم بعد كذا جبت العاملة عندي كويسة يعني نوعا ما، بس لسه ما أعرفها. قالت لي يلا يومين، بعدين قالت لي يلا يا أم طلال تبينها ولا في ناس يبونها، شغل تحميس يعني حماس، تبينها ولا لا؟ قلت لها لا طبعا إلا بيها، والله بيها وأنا بحاجة وعندي أطفال واوا. المهم قالت خلاص تمام على طول نحول الأوراق. حولتها باسمي ودفعت هالمبلغ وصارت في السليم. شوي أشوف العاملة أول يومين كنا فيها ميب صاحية يعني عليها قرصح شوي، تسوي حركات غريبة.
0: دقيقة دقيقة يا أم طلال، هي أشعرتك إن الخادمة كويسة
1: ممتازة؟
2: طيب ما سألتيها وش سبب التنازل؟
1: هي تابي تتخلص من في قصة طويلة سبب تنازل. كالعادة جاتنا عاملات وإحنا نبغاها بزايدة ما نبيها، قصص يعني سهلة. بس
0: بهرت يعني بهرت الموقف. إيه
1: إيه أنا بعدين قلت لها شفت العامل مو طبيعية، تقوم لتتكلم بالليل طول الليل ما تسولف تسوي حركات، طلعت مجنونة.
2: يا ساتر.
1: اي والله بعدين خلاص طبعا انا تورطت خلاص، هي باسمي الان وخذت ديك الفلوس. بعدين قلت انا صديقة لي قالت لي ليه ما تبيعينها خلاص بيعي. قلت لا ولا يمكن ولا يمكن،
2: ما راح تسوين نفس هذيك. ما تقايلت لها
0: مو تبيعينها تنقلين خدماتها.
1: أيه. أي أبيهم نقول بيها.
0: لا لا كل الاحترام الخادمة.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح بني آدم في الأخير. صحيح أعتذر عن هذا اللفظ يعني، هي من باب أن تقول من باب أن أنت خسرتي وكذا، هذا كذا يعني هذا قصة.
2: تبيعين عقدة عموما. طيب
1: أي يعني بها قلت لها لا لا لا ولا يمكن، مع العلم أنها قعدت عندي يمكن أسبوعين بس. بعدين خلاص سويت أوراقها وخلاص كنت عوض يعني عوض على الله يعني. هذه واحدة غشتني وتبي تتخلص منها بأي طريقة وغشتني فيها.
0: طب دقيقة أم طلال، ما دقيت عليها؟ ما دقيت عليها؟
2: ما ترد والله ما أخذت فلوسك؟ آه ما ترد تقول لك
1: ما ترد؟ لا خلاص أنا عطيتها، قلت لها أنا أرسلت لها مسج لها شوفي أنا ما أسامحك إلى يوم الدين، أنت غشيتيني، لأنها ما ترد علي. أرسلت واتساب إنها أي ما يعني أنا ما حللك إلى يوم الدين وأنت غشيتيني، والباقي عوضي على الله والله سفرتها يعني. يعني دبل دبل.
0: أول شيء الحمد لله أنك طلعت اللي في خاطرك.
1: إيه
0: والله يهديها المرأة يعني.
1: إيه يعني هذا نموذج من الناس اللي غشون الناس يعني.
0: طب هذه اللي غشت قريبة منك يعني ولا؟
1: لا لا لا ولا أعرفها والله ما أعرفها.
2: يعني عشان كذا قفلت جواله.
0: أنا
1: عن طريق واحدة كذا.
0: استفزني الموقف. بعلق على كلامك. سمعين أم طلال. أنا استفزني الموقف حقيقة يعني. بعض الناس سبحان الله ياخذ حقوق الناس ويغش الناس وذمته واسعة، زي حتى بعض حق الخضار تلقى يحط الزين فوق ويحط
2: التعبان تحت.
0: اللي مو بزين تحت. أنا أقول شلون يهنالك بال أنك تأكل مال
2: حرام
0: وشلون تأكل عيالك، وهذا جزء من الغش يا جماعة. زي اللي حاول يحلف، زي المقطع اللي انتشر يجيك واحد يصور يقول أنا، واحد يقول والله لا طقها مسمار، اللي يبيعون السيارة تحت الميكروفون
2: هو قال فيها 60,000 مرة.
0: إيه يقسم يقول من المواقف الغريبة والعجيبة، وانتشر المقطع انتشار واسع يقول جماعة هذه سيارتي أنا استمت فيها، ويطلع الصورة هو يصور ويناظر المحرك
2: اللي
0: ويتكلم.
2: تعرف على السيارة،
0: تعرف على سيارته والسيارة. يقول صار لي حادث أن عجنت السيارة من قدام من ورا، يقول والله طلعني الحمد لله سالم غانم. لكن هذا شلون يكذب كذا؟
2: وتلاقيه هو باعها له وعلمه بعيوب السياره. بس هذا
0: هو ما باع، هو مر وواحد يحرج عليها.
2: اوكي.
0: يقول والله ما طقها، يحلف بالله والله ما طقها مسمار، وامورها طيبه وكاله وبدي وكاله. طبعا هذا اللي يحرج يبيعونها، يمكن اعرف ابو حمد ما فيها، ما تلجا للفحص، خلاص تاخذها من تحت المحرج من تحت الميكروفون. فحظك نصيبك، يسمونها مويه وزيت يعني، انت ونصيبك،
2: انت ونصيبك.
0: المشكله ان اللي حرج قاعد يقسم يعني. انت ليش تقسم؟ ليش تحلف؟
2: انا خذيتها قاعده بالحياه
0: يعني.
2: اي نعم يعني القسم بلا شيء عظيم، ومن حلف لك صدقه يعني، لكن لاحظتها صراحة، اللي يطلع لك بإعلان ويحب

0: هذا اكس على طول، مستحيل اشتري المنتج.
1: والله اقسم
0: ولا ويقسم لين ماني قايل مستحيل اخذ المنتج.
1: يعني انا اقول يا جماعه انتبهوا يا جماعه، ترى رب كلمه تقول لصاحبها دعني، او ممكن تنزل صاحبها الى النار 70 خريفا، رب كلمه ممكن تاثر عليك، تحرمك رزق، توفيق، سعاده، تفريج هم. انت غنى عن هالمواقف، لا تدخل في موقف شبهه، لا تدخل في منصب مو منصبك وتغش الغير بكلمة عشان تكسب ود الآخرين. لا
0: تحاول تراوغ يعني، والله شوفي بتروح.
1: أنا أقول أنا عندي قاعدة، هي على النية يا جماعة، على نياتكم ترزقون. كل ما كان النية، كل ما كانت نيتك صادقة صدقني وثق تمام الثقة إن الله بيسر أمورك. أما تحاول تلف الدور وتدخل ظروف أنت مدري وشو، الغش حتى الغش يعني يندرج تحت الكذب. يعني تقول أنا عندي ظروف وأنا مدري وش وأنا
0: بالعكس هو أعظم من الكذب، هو الكذب الأعظم، الغش هو الكذب الأعظم. على طارئ أم طلال، تدري كان عندنا عاملة منزلية زعجتنا من نوع اللي يتكلم كثير كثير كثير وتتدخل في خصوصيات العائلة، عارف؟ جيت بنقل كفالتها، أرسلت بجروب
1: مطانيخ
0: أي، قلت عندي عاملة اللي تبيها تكلمني. تعرف طبعا كثير سألوني في الخاص يعني عنها، لكن وضحت لهم قلت العاملة أنا ما أبيها لأنها كثيرة كلام. يا جماعة ترى كثيرة كلام من النوع اللي يحب يعني يتدخل في خصوصيات البيت. وضحت لهم السبب ليش ما أبيها، بالعكس يعني رحبوا وقالوا في ناس، في نساء عندهم القدرة على أنهم يتعاملون مع هالنوع من العاملات. أنا ما عندي القدرة الصراحة، أنا واحدة أشتري دماغي، ما أحب
1: عارفك أنت تغشين اللي ما ينغش
0: ليه؟
1: بأخلاقك، بطيبة قلبك، بأسلوبك، يعني بروعتك، أنا أعتبر هذا من الغش.
0: بس هذا ما غش،
1: أي ودي
0: هذا حقيقتي.
1: والله صح تفهمين. نكمل معاكم مستمعينا، نسمع كذا أغنية مرة، والله هجمة مرتدة ذي أنا شايلها من المنتخب اليوم. أنت قاعد تضحكين؟ أضحك على الهواء. وش ذا؟ وش ذا؟ وش فيه؟ يلا ناخذ فاصل غناء ونرجع نكمل معاكم. 011 40 5 3

عز النهار. عز النهار.

نرجع لكم أصدقائنا من جديد، نتواصل وياكم. موضوعنا اليوم نتكلم عن الغش. تعرضت للغش أو أنت في لحظة اعتراف ممكن تقول لنا شو الشيء اللي اضطريت أنك تغش فيه؟ ترى أحيانا الغاش أو الإنسان اللي غش يتبرر بالظروف، يقولك والله أنا نحديت أني أغش. ليه؟ لأنه كان صعب عليه أنه هو يعني يحصل على شيء بدون غش، وهذه أنا أشوفها صراحة يعني عذر البليد مثل ما يقولون. من زاوية ثانية أصدقائي، أكيد كلنا نتفق أنه الغش ما بيضر الشخص نفسه وحده فقط، لأنه يخلق شعور بعدم العدالة. إذا الحياة مشت على أن الجميع يستطيع أن هو يغش ويحصل على النتيجة بدون أدنى مجهود منه، فتقل الدافعية عند غيره لما يشوف أن هذا الشخص الغاش خذ اللي يبيه بكل سهولة. لكن عموما هي الحياة، والناس تشوف أحيانا الفرص اللي فيها قادرة على أن هي تغتنم بأقل خسائر وأقل جهد، ومن بينه الغش اللي نتفق جميعا أنه هو مكسب غير مستحق.

0: شو كنت تعطسين ولا بتطلع؟
1: لا كنت بقول الحين الغش زي ما قلت إبراهيم قبل شوي يعني طيب. الواحد ممكن يتعرض لكذا موقف ونغش فيه فيصبح إنسان حذر. وأبو سادن كان قال مرة يعني نقطة مرة مهمة، الغش ممكن أنت أوكي انغشيت أو تعرضت الغش مثلا في بضاعة معينة شريتها خضرة فاكهة أيا كانت، لكن في غش أعظم اللي هو اللي يعرضك لخطر، زي ما ذكر أحد المستمعين قال لما أنت تشتري سيارة هذه السيارة أساسا يعني ممكن تكون فيها إشكالية أو مشكلة عظيمة تعرضك لحادث لا قدر الله، هنا يكون الغش بشكل متعمد وبشكل يدخل أيضا في ارتكاب جناية أو جريمة.
0: صح، يعني بالنهاية الغش مهما اختلف شكله يظل خسارة قبل أن يكون مكسب، لأن أول شخص تخدع بالغش هو أنفسنا. الصدق يمكن طريقة أطول لكن دائما أوصل وأبرك. ف 011-40-53 هو رقمنا الموحد. ناخذ ريم. مساء الخير يا ريم، يا أهلا وسهلا ريم. ألو ريم،
1: أين أنت يا ريم؟
2: مساء النور.
0: مساء النور، احنا معطيك 5 ثواني ترتب الأمور. واضح ان الجوال طاح ولا السماعة ولا في شيء مبغى واضح كذا؟
2: اي والله في غش. طالع من الدوام انا حالي.
0: طالع من الدوام ولا رايح للدوام؟
2: رايح للدوام صاير بشكتي، بس صراحة يعني الموضوع ما بس مسني ولا
0: مش عارف،
2: لازم اشارك
0: في الأمانة. اول شيء قصر صوت الراديو وسمعينا من
1: عشان ما نسمع صدى.
0: يلا من وين تكلمين يا ريم؟
2: من الرياض.
0: وش الدوام الزين؟
1: اي دوام زين اللي رايحه في عز القوايل.
0: اي بس عادي، نامت شبعت ولا هذا ولا
1: مو اكيد
0: ماخذ بريك ولا وشو؟
2: لا والله

0: التقصير
1: غادة.
0: يعني الفاضل الله يسعدها أستاذة غادة، هو الغش اللي يضربك بشكل مباشر هو اللي يعني لا يمكن أن أسامح فيه. يعني بالنسبة لي مثل ما ذكر المتصل اللي قبلي بخصوص موضوع السيارات والأشياء اللي تضر في حياة الإنسان، يعني أنا يعني تعرضت الموقف الأسبوع اللي فات نفس الشيء. أنا دخلت سيارتي لأحد الوكالات،
1: طيب.
0: أنا تعطلت أسبوع كامل،
1: طيب.
0: في النهاية أكتشف أن العطل نفسها مثل ما هي. في النهاية اضطريت لي، تخيل يا أستاذ إبراهيم، توجهت الورشة صلحوها بخمس دقائق، أنا تعطلت أسبوع كامل، سيارتي عندهم ما حركوا فيها شيء
2: من الوكالة.
1: طبعا أنت تتكلمين عن الوكالة.
0: أي نعم.
1: تتكلم
2: أنا
1: عن
2: الوكالة. صراحة لو بغيت أصلح سيارة أروح الوكالة لأني أخاف من غش الورش.
0: والله أنا هذا اللي كنت خايفة منه وحصل العكس.
1: يا الله. طيب وش اللي صار؟
0: برضو صار لي موقف ثاني بخص الغش نفس الشيء. يعني أنا جنب وظيفتي، أنا الحمد لله يعني عندي مصدر دخل ثاني، يعني أشتغل على السيارة يعني أوصل مشاوير. فأكثر شيء يعني يقهرني للأمانة لما أكون قاعدة أشتغل فترة الظهر فترة حر، أنا قاعدة أدور في عز الشمس، يعني تعرف أجواء الرياض شلون حارة.
1: صح صح.
0: لما أوصلك لمشوارك سواء كان بعيد أو قريب، يعني لما تقولي مثلا بحول لك المبلغ أو بعطيك إياه لما أدخل، أو فجأة أتفاجأ أنه
1: ما يحول،
0: طيب وين حقي وين حسابي، ما في
1: ما عندي فلوس،
0: فهذا يعتبر إيه دعم ولا بحول، انتظريني أصبري علي، فأكمل شهر وشهرين وما وصلني حقي، فهذا يعتبر وضع من الغش اللي يعني أنا تأذيت.
2: أنا تعاملت
1: خلنا نتكلم عن الموقف الأول. يعني هذه رسالة لبعض الوكالات اللي من رحم ربي، هذا الآن الرية متضررة، وأنا أعرف أنه كثير لما أنا أدخل السيارة للوكالة اللي هي الجهة المصنعة والجهة المخولة في تنفيذ ومتابعة سيارتي في الشرق الأوسط أو في المملكة العربية السعودية، وأعرف أنه بتابع سياراتي أو سيارتي بكل تفاصيلها، ثم أتفاجأ أن هي نفسها الوكالة هي اللي قاعدة تضرني. إذا كان يقول إذا كان مدشوا قبيلك أو كان مدشوا فمن تقاضي على المثل،
2: إذا خصمك القاضي فمن تقاضي،
1: إيه فمن تقاضي، يعني مصيبة وكارثة يا جماعة. يعني هذه يعني وين الرقابة وين يعني.
2: وشيء ثاني إبراهيم وريم، أنتوا عارفين أنه أحيانا تودي سيارتك الورشة أو أحيانا تجيب عامل يزين مكيفك أو يغشك، يكون السبب واضح وبسيط لكن هو يبغى يكسب من وراك مبلغ مادي وقدره، فيكبر لك السالفة ويعطيك أمور غير صحيحة.
1: تبون تدخلونا في المستشفيات أنتم، هدوا الله يرضى عليكم.
2: يحصل أحيانا
1: ريم.
2: بس فعلا ريم، يعني حتى نقطة النقطة اللي ذكرتيها أنه أحيانا توصلين أشخاص يقولوا لك خلاص حنحول لك ويسحبون عليك، في الأخير تنتهي على إيش يا ريم؟ يعني يحولوا لك ولا خلاص يعني ينتهي الموضوع؟
0: لا والله ينتهي الموضوع.
2: الله،
1: وش تسوي وقتها؟
0: أنا أرجع للشركة والله أنا يعني أراسلهم أقول الحق عبد الله ما يضيع، يعني في النهاية الشركة ما رح تستثني رح يقول لي يعني
2: المبلغ كبير لهالدرجة،
1: مش جهد
0: والله للأمانة تكون يعني شغلها. أحيانا
1: عطل أجيل يعني حقا
0: بالضبط، أحيانا يجيك عميلة يعني مشغول بك صح يعني فلزة ظهرية وأكثر من مشوار، وأنا يعني أستمر معها أستخدمها على أني لو أني أخذ مشاوير ثانية رح أستفيد أكثر، لكن أنا لما أحس الوحدة محتاجة مثلا أكثر من مشوار أو يعني أنت أكثر من جهة محتاجة تروح، لا أنا يعني أتعاطف معها
1: أخدمها
0: يعني
1: باللي
0: أكثر عليه،
1: لكن عند الله ريم، عند الله ما يضيع شيء، وابشر بالعوض والله يعوضك. ويكفي أنه أنت قلتي هالكلمة عشان تكون صورة مع التحية للمسؤولين التطبيقات وحقين الوكالات، يعني إلا من رحم ربي طبعا، يعطيك العافية. بعض الناس
2: شكرا ريم، درب السلامة يا رب.
1: يا أخي بعض الناس سبحان الله يغش ويقول الكل يسوي كذا. طيب إذا الكل غلط، الغلط يصير صح؟ الغش غالبا يبدأ بشيء صغير لكن مع الوقت يصير عادة،
2: يصير عادة فعلا.
1: وفي ناس ما يغشون لأنهم يخافون من العقوبة، في ناس ما يغشون لأن ضميرهم ما يسمح. أحيانا يا جماعة الخير الغش مو عشان الشخص ما يقدر، عشان يبغى يستعجل الطريق، يبغى يستعجل أنه ينتقل لمرحلة جديدة، يستعجل
2: يختصر المجهود
1: إيه، أو أنه يوفر شغلة زي الآن ريم، لأن يوفر أنه أنا بدل ما أدفع مبلغ خلها عادي ما راح تشتكين وكذا. الصدق يمكن يتعبك بالبداية لكن يريحك بالنهاية، فمو كل مكسب يعتبر فوز يا جماعة، وهذه رسالة لكل الناس اللي يأخذون حقوق الناس. وهذا مثال ريم، إذا كان على حساب الأمانة مصيبة وكارثة يا جماعة، ترى ممكن أنا أسامحك لكن آلاف الناس ممكن ما يسامحونك
2: فعلا.
1: لازم تتذكر أنه في جنة وفي نار، أنا ما بقاعد أحاسبك، الموضوع في ذمم يا جماعة، مو كل مكسب يعتبر فوز، يعني الغش يكسب موقف لكن يخسرك احترامك، يخسرك جنتك، يخسرك علاقاتك، يخسرك موقفك في نظري أخطر.

0: أخطر غش يا جماعة هو الغش اللي يكون فيه استغلال لثقة الناس. انتبهوا يا جماعة، حنسمع أمثلة، حنسمع قصص. مكملين معاكم على 011-40-5-3.
1: نشوف قصة محمد مع الغش. حياك محمد.
2: حياكم الله، مساء الخير.
1: مساء الفل.
2: أول شيء أشكركم على مناقشة الموضوع، لأنه موضوع صار صراحة منتشر وايد، وأنا يعني أقول موضوع بسيط. تفضل فيه السيد إبراهيم قبل ثواني. الغش في الثقة، الغش في المشاعر. أنا صار لي 15 سنة أشتغل بمنشأة.
0: أنت من وين تكلمني يا؟
2: أنا من الرياضة أكلمك يا أبوي.
0: حبيبي تفضل.
2: الله يسعدك، شكرا. صار لي 15 سنة أشتغل بمكان، والحمد لله أموري زينة وأحمد الله سبحانه وتعالى. بس عندي شخص، أنا عندي ولاء بزيادة له، يعني أعطيه كل شيء بثقة ووضوح، وأبدا حتى بمشاعري يعني. فاكتشفت في الأخير أنه هو بس عرف نقطة ضعفي
1: استغلها،
2: فقاعد يضغطني فيها. فهذا الشيء أثر علي من جواي. خلى والله يشهد الله
0: صادق
2: إني من داخلي أتألم.
0: لا حول ولا
2: قوة. وعمري ما يعني أنا تحت إدارتي ناس يشتغلون معاي، هم أقول لهم لما أدربهم على شيء أقول لهم خلكم واضحين، لا تعطي العميل فوق احتياجه، أفهم احتياجه بس وأعطيه احتياجه.
1: نعم.
2: ما نبي شيء سريع، إحنا نخلص بيع اليوم وباكر العميل ما يجينا مرة ثانية، نبي العميل يجينا يثق فينا.
0: صح.
2: بناء الثقة مبني على الوضوح.
0: صح.
1: وثقة أهم عامل. صح. يجيب لك يعني زباين ووسع رزقك.
2: نعم.
0: ومحمد لما يتنهز يعني، ولما ينهز مبدأ الأمانة تبدأ عاد مشاكل كثيرة بالمجتمع. كلامك منطقي. نعم. ترى تفضل.
2: نعم، الصدق حتى مع جهالك، مع عيالك الصغار.
0: صح صح صح.
2: لما تولدك اليوم تقول له بجيب لك يوي، بس تنجح راح يجيب لك هالبسكليت. خلك خلاص، انت قلت هذا الكلام خذيته بوقت، لا تاخذه بمزح.
0: صح.
2: ابني ثقة فيه معام من هو وصغير، علما أن الكلمة اللي تقولها هي كلام ثقة وصدق.
0: صح.
2: ما تمزح في هذه الأمور اللي فيها مشاعر.
1: صح.
2: كل الناس ترى ما في شيء بدون مشاعر، ما في شغلة اسمها العمل عمل والمشاعر لا لا لا، مو صحيح. العمل مرتبط بالمشاعر، عند مشاعرك تنعكس على الناس اللي حولك واللي قدامك قاعد يخاطبك، هو يحس فيك أنك أنت سعيد ولا مو بسعيد.
0: صح. أنا ودي محمد يعني سؤال كده غريب عجيب. نعم. ويمكن أنت. نعم. تقول وش ذا السؤال، لكن هل اللي غش اليوم أو كل يوم هل فعلا مقتنع ولا داخله يعرف أنه غلط؟
2: هو مقتنع من داخله أنه هو غلط 100%. بس يكابر، هو يبي يستحوذ على كل شيء حوله.
0: صح.
2: يبي يسيطر على كل الأمور، يبي يسيطر على كل الشخصيات. الناس متختلفة أنواع الشخصيات، أنت شخصيتك تحب البرد، أنا أحب الحر، كل واحد لها وجهة معينة. أنت بدورك كراجل أب الأسرة أو أب العائلة أو أب هالمكان، القائد الأعلى في المكان ده، أنت تبي تسيطر على الكل. خلاص أنت من وجهة نظرك قاعد تعرف نقطة ضعف محمد، فخلاص أنا قد عرفت نقطة ضعف. أي جهالة كثارة عند ظروف محمد، والله خلنا نشد همتنا شوي، ترى الوضع هذا ما يسمح ان احنا نكمل بهذه الطريقه.
0: طيب
2: يجيب هذا غش.
0: بس اعلمك اطمنك. نعم. ترى الثقه اذا انكسرت بسبب غش ترجع بصعوبه حتى يطمئن قلبك يعني.
2: والله يا سيد ابراهيم يا ابو خليل ما ترجع ابدا
0: مره
2: ابدا، اقسم لك بالله العظيم.
0: صادق.
2: قلت لك 15 سنه انا رجال مدير كبير
0: ما شاء الله تبارك.
2: أنا الحين طلع عمرك جاد إني أترك هالمكان بسبب انعدام الثقة اللي صارت بهالموقف اللي أنا قاعد أحكي لك. هو خلاص قطابت النفس من داخل.
1: حي ضميرك الحي يا محمد.
0: أنت أصيل
2: محمد. الله يسلم عمرك ويحفظك ويحفظكم يا بوي، ويجعلكم زخر والبلد فخاء ورخاء إن شاء الله، ويهدي العباد.
0: بس
2: وترى الاستعجال بالرزق، ترى الموضوع ما يجي بالقوة ترى.
0: إيه بس دامك مدير كبير اسمع، دامك مدير كبير انا وغاده بنشتغل عندك، ما راح نغشك
2: ابدا. والله العظيم هذا شرف عظيم لي، وانا يشرفني ابو خليل، انت عمنا ويا اخي على راسي.
0: يا زين.
1: الله يديمك.
0: لا خلاص، شكرا محمد. تسلم. جميل محمد جميل. أول شيء صدق ايه؟ مبدأها كلام المنطقي الواقعية اللي ممكن عاشها أو ممكن يعيشها المجتمع. وأحيانا بعض القصص تكون متكررة في إدارات وكذا. فالأمانة ما تظهر وقت السهولة، تظهر وقت الإغراء اللي يتعب ويشتد حتى لو تأخر. غالبا الشعور نجاح مختلف. فأنا عجبني كلام محمد، فالله يعطيه العافية. وأنا ودي أقول حاجة بس للي يغشون كذا، ترى في فرق بين الذكاء وبين التحايل. مو كل واحد يعرف يلف ويدور ذكي. ترى بعض الناس تغش وتدري ان انت قاعد تدري انه قاعد يغشك يعني.
1: يلا
0: ايه زي اللي يكذب. والله يعني اتذكر واحد يقول اخي انا ادري انه هذا قاعد يكذب علي. هو يدري انه انا ادري انه قاعد يكذب، وهو يدري مستمتع. انك انت مستمتع. فانت قاعد تضيق علاقاتك في المجتمع اليوم، الناس ما تثق فيك يعني. وكل ما كشفت يعني، وكل ما كشف هذا القناع من الغش ومن اللف والدوران او النصب والاحتيال في تعاملاتك، خلاص ثقتها مثقة. أنت قاعد ضيق الدائرة عليك يعني. ما حد راح يثق فيك، لا مسؤول ولا مدير ولا أخو ولا صديق ولا. وقال محمد مثال جميل حتى على صعيد الأبناء، لا توعده على نجاح ثم تقول لا والله ما نبجايب لك يعني، أو تقول لا إن شاء الله بجيب لك أو أنجح وبجيب لك هدية الفلانية. ترى مصيبة، ترى كلام منطقي
1: فعلا.
0: اللي قاعد اسمع دروس
1: التزموا بالكلام اللي تقولونه، لأنه فعلا كلمات هذه اليوم الطفل يسمعها مو مجرد كلمات، لا هي تظل في ذهنه وعالقة يعني. ذكرتني المسلسل حيالة،
0: حيالة
1: مانع وجواز، يقولك من عاش بالحيلة مات
0: بالفقر.
1: فعلا صح ولا لا يا نايف؟
0: من عاش بالحيلة
2: يا والله صح. هلا بك مساء الخير.
0: غدنا من عاش ها
2: مساء الخير إبراهيم.
0: لا تلف الدور، خليك واضح معي.
1: ما هو حافظ
0: ما لحقت المسلسل الحيالة يا نايف؟
2: لا أنا توني صغير، هذا لا ما للشيبان يعني. أنا ما
0: لا تقصد غادة قصدك؟ بالله شغلها تكفى، بسمعك يا كوبلي منها يا
2: إلا أذكرها أذكرها عبد حسين عبد الرضا ومجموعة زمان.
0: أتذكر حسين عبد الرضا في الله يرحمه في مسلسل
2: الملقوف، في واحد معهم ملقوف يا إبراهيم ضيعت اسمه أنا.
0: سعيد بن شاكر، عيد بن شاكر،
1: محمد الصيرفي اللي كان معهم بالبيت.
2: الصيرفي
1: كثر ما شفناها
0: الله
1: رحمة الله على من مات منهم.
2: الصيرفي هذا ملكة لك.
1: طيب نايف، نعود لمحور حديثنا، نتكلم عن الغش.
2: نعم. أول شيء
1: عطنا ما عندك تفضل.
2: أول شيء طبعا أشكركم على طرح الموضوع هذا صراحة. والشيء الثاني طبعا اللي كلنا لازم نعرف إن فيه جنة وفيه نار يعني. في النهاية أنت ممكن تغش على الناس وتكسب الناس وتكسب المال وكذا، بس وين بتروح من رب العالمين؟ بإذن الله سبحانه وتعالى ما راح يخليك يعني بهالدنيا تسرح وتمرح على راحتك، لك حساب بكرة. فأنا اللي شوف الغش يعني صراحة للأسف الشديد منتشر هو، وبعض الجنسيات العربية أتكلم دون ذكر الدولة صراحة أشوفهم يعني يتلذذون في الغش، ويعرف أنك أنه يغش عليك ومع ذلك مدرعم يعني يغش معك. فشوفهم يعني للأسف الشديد يعني أنه بسوق البضاعة دي على حسابك، وانت عارف المشكلة بس مني يا نايف من عيونك أعرف أنك تغش وأنك يعني تلعب من واضح يعني من أسلوبك من طرحك ما يمكن تمشي عليه، لأن صراحة
0: أنت شكلك غشاش يا نايف.
2: والله يمكن في الاختبارات بس.
0: بس
1: بعد غشيت في الاختبارات. شو المادة اللي اضطريت انك تغش فيها؟ علمنا علمنا.
2: لا والله.
0: طب هل انت غشيت في الاختبارات في طول السنوات اللي اختبرت فيها؟ هل تستحق المنصب اللي انت فيه اليوم؟
1: تحس انه مو حلال؟
0: عطني اثبات، عطني اثبات، عطني اثبات كنايف.
2: حقق معي انت. لا والله انا والله الحمد لله يعني الواحد على ما قال يمشي.
0: بس انت على فكره ترى انت غشيتنا في شغله.
2: وش هي؟
0: غشيتنا انك انك انك قاسي، لكن اكتشفنا انك حسن تعامل وروح وذوق
2: قاسي. بالعكس منين؟
0: ها؟
2: ما قلت قاسي ابراهيم.
0: انا اقول انت حسسنا بالقساوه اللي عندك، لكن اكتشفنا في الواقع انك جميل بكل حالاتك. بسم الله عليك.
2: الله يسلمك يا ابراهيم. انا بالعكس انا من الناس اللي والله احب الخير للناس، احب السلام.
0: انا اتوقع انك تدي علي تقول الله يسعدك ويحرجك.
2: لا لا لا لا يا ابراهيم بالعكس.
1: شكرا يا نايف، فسعتنا بهالاتصال.

0: بس ختاما غادة وابراهيم، اتمنى من الاعماق ان شاء الله توفيق المنتخبنا اليوم الساعه 1 وباذن الله. انا بنوم من العشاء عشان اقوم.
1: احنا نايف، احنا بنخصص اخر 20 دقيقه
2: للتوقعات
1: ومتى بتتابع المباراه وش جدولك وين بتتابع المباراه، وش قدمت المنتخب خلال الساعات هذه. بعض الناس يقول انا والله اخوي سافر، بعض الناس يقول انا والله ودي اسافر بس ما طلعت الفيزا، وش اللي صار معك؟ فهمت علي؟ اي
0: نعم.
1: فاذا عندك وقت عاود اتصال علينا يا نايف. ها
0: الله يوفقكم خير ان شاء الله باذن الله.
1: منتخبنا اليوم وخر عن طريق
2: هذا الاخضر ليلعب. ناخذ جواهر قبل لا اتحمس. ابراهيم
1: يلا.
3: الو،
2: هلا وسهلا.
1: انت تشتغلين بصناعية ولا وش يا جواهر؟
2: اهلا اهلا جواهر.
3: ليه صوت مواضح؟
1: في حدادة عندك وذا تقصين بيبان انت ولا وش؟
2: ما عليك من منين تكلمين؟ لا واضح واضح
1: من الحدادة.
3: اي
2: في الدوام في البيت وين؟
3: لا لا انا الحين في البيت
2: في المطبخ.
1: اجل واضح
2: ورشة العمل.
3: ليش تسمعون انتو؟
1: نسمع حدادة في شيء قبل شوي في صوت.
3: دقيقة دقيقة كيف كذا؟
1: الحين في صوت
2: عصافير. أثار فضول هذا الصوت. إبراهيم ما عليك. طيب يا جواهر،
3: هذا صوت السير أتوقع.
1: أنت تتمرنين؟
3: مو أتمرن، أتمشى.
1: تمشين في البيت؟
3: أوي يعني عشان تعرف وقت الإذاعة بدل ما أني أجلس كذا أسمعكم أمشي.
1: ما شاء الله، يعني إحنا محضر خير عليك.
2: إحنا أحلى رفقة وياك.
3: أيه
1: بس في صوت، في صوت عصافير.
2: خلاص يا إبراهيم خلنا نخلص.
3: أي والله.
2: عندك عصافير؟ ريحي.
3: لا ما اتوقع نتبان يعني مره بعيده.
2: اي ما شاء الله. طيب جواهر كلمينا. أيوة. اكيد انه يعني استفزك الموضوع، حبيتي تطرحي نقطه معينه عندك، تفضلي.
3: اي شوفي، انا ما اقول اغش، اقول اني اعاون، عرفتي؟
1: انت معاونه للغشاشين.
3: يعني اي يعني انا ربي اعطاني صديقات نوعا ما لا مباليات، فتخيل مثلا بعض الأحيان تكون على شوي وبتحمل المادة أو شيء، فترى لا في جانب حلو إني أكون أنا سبب إنها نجحت من هذه المادة. ولا
2: أنت استفزيتي مهند يعني قام لحظة.
1: أنا ما فهمت.
2: هل إن إحنا لما نغير مسميات الأشياء نبدأ نحس تجاهها بأريحية؟ يعني هو اسمه غش، صار اسمه تعاون.
1: أنا ما فهمت
2: كذا. ارتحتي كذا؟ أنت مرتاحة؟
3: شوي لما تقولي اني نجحت او عديت الماده بي ولا كذا اكيد افرح الحمد لله. يعني
1: انت تغششين ولا يغش؟
2: هي تغششهم، تقول انا ما اسمي غش، اسمي تعاون. هي تتعاون معهم.
3: شوفي فرجت عليها هم،
2: فرجتي هم
3: تحمل الماده. اي والله
1: يعني هذا كله حاصل وقت الاختبار.
3: اي بالاختبارات الغالب لان الدرجات.
1: انت من ما شاء الله، انت من اي عالم، من اي كوكب؟ انت ما درستي دين؟ ما درستي جواهر انت؟
3: لا اسمعني انا ما اغش والحمد لله. صدق
2: ما تغشي،
1: انت ما تغشين بس تغششين انت.
3: شوف انا مره فكرت يعني اني ودي اغش بماده العربي لاني مره دقيقة ما انت فيها.
2: خليها تقول، خليها تعبر.
1: الدين على كيفك. أيوة. انت
3: بس اني خوافه انا اخاف من ربي اولا واخاف ان احد يقفطني فما اغش.
2: يعني الحين الغاش
1: بس
2: اللي يغش واللي يغشش مختلفين عن بعض؟
3: اي
1: اسمحي لي حقك معها شوي اخ جواهر.
3: هلا.
1: الحين هذا ما يعتبر غش؟
3: اسمعني، مو انا ما غش.
1: اسمعيني زين. هذا ما يعتبر غش؟
3: شوف انا اعطيها الدرجات اللي
1: ما في. اعطيها درجات الله يرضى عليك، لا تقعد تلفين وتدورين. انت الان لما تعلمينا في الاختبار هذا ما يعتبر غش؟
3: لا لاني مو انا اللي غاشه، انا اللي اعطيتها المعلومه.
1: ما شاء الله عليك. قال وانا ذلك قال هنا قال انفخ شريم قال ما من برطم. جواهر خير،
2: ايش دخل شريم وبرطمه الحين بالسالفه؟
3: انا صراحه يعني ما يجيني شعور تانيب
2: تانيب ضميري لانك قاعده تساعدين. انت حاسه انك قاعده تساعدين صح؟
1: فيها جواهر.
2: انت عارفه انه قاعده تعاونينها على شيء، على نجاحها غير مستحق.
3: طب هي ممكن يجيها شعور مزعج او انها غشت، لكن انا
2: وانت طالعه منها
3: لها. اي بالعكس انا يعني افرح انها
1: نجحت. ضميرك انت ضميرك مرتاح؟
3: ليش تبغى تحسسني بشيء غلط؟ هذا
1: شيء مضى. شو برنامج افتاء والله دق عليهم.
3: لا هذا شيء مضى بس انه يعني الحمد لله. تخيل
1: شوف
3: الحين ما شاء الله عليها
1: تخرجت. شو لك برنامج افتاء
3: والله.
1: وينك من الله؟
2: طب اسمعي جواهر، انا مثلا عندي سياره زين؟
3: ايه
2: وببيع هالسياره.
1: وش المثال ذا؟
2: اصبري يلا. ببيع هالسياره وادري ان عندها مشكله في الفرامل. طيب. زين؟ جيت لما قلت ما انباعت لي السيارة، ممكن تساعديني

0: يعني تلاقي لها مشتري، تجيبي لي مشتري، انا في ضائقه ماديه محتاجه الفلوس.
1: طيب
0: حتجيبي لي مشتري؟
1: ايش دخل؟ بيجي مشتري عادي، بس بقول لها فلان خربانة.
2: راضي بالمشكله اللي فيها؟
1: اي براضي يا اخي، والله مثالك ما ادري ايش بيه غاده، بالله خلي اوفر مثالك لك جواهر.
2: ايوه
1: والله مثالك بايخ.
0: مثالي بايخ؟
1: بايخ.
0: انا شرط عليها انها ما تقول له
1: عن يعني العيب. بقول لا، ما له علاقه، هذا ما له علاقه في الغش. البنت قاعده تغشش الطالبه معها في الاختبار.
0: طيب هي بتجيب احد بتغشه؟
2: غادي بقول لك شيء، تقولي شيء، هذا في خداع، اني اخدع احد واني العب عليه، هذا حس يعني لا
0: يعني هذا لا. طيب ويوم انك تغششين احد بالاختبار هذا مو خداع؟
2: هذا من بيتضرر هنا؟ ما حد متضرر، يعني هي بتعدي الماده الحمد لله.
1: طب وين راح حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من غشنا فليس منا.
2: اي الله يهديها، خلاص بقول لها هذا الكلام اللي قلته لي، لكن انا ما لي دخل، انا عاونتها انها تنجح.
1: ها
2: عرفتها، انا عاونتها انها تنجح فقط، انا ما غشيت.
0: انتوا اي قسم؟ اي تخصص؟
1: انتوا هاجين بعد تجيب العيد بعد.
2: صحي
1: جواهر،
2: صحي احنا، صحي
1: جواهر
0: صحي يعني ايه؟ بكره لنفترض ان هذه مختبر زين، لنفترض ايه؟ انت غششتيها وماشيه معها بالغش وقاعده تغششينها، بكره تبي تجي تسوي تحاليل، تبي تسوي ما اعرف ايه، قاعده تخبص الدنيا الادميه لانها ناجحه.
1: يا ويلك يا جواهر، يا ويلك
2: يا اقول فيكم انتم، قاعد اقول لكم انا توقعت تمدحوني وتقولون لي شيء.
0: هي متصل عشان نقولها شكرا لك
1: جوان
0: نمدحها،
2: قاعد اقول لكم عاونها.
1: انت بيفصلونها، انت من طاري مختبرات، خليها تهدي النقاش يا جواهر.
2: هلا
1: اسمعيني،
0: رقمك عندنا وراح تفاهمك.
2: مش هذا
1: جواهر؟ لا لا لا جواهر، انت يعني يمكن انت في كنت يعني اخذتك العاطفه، انا ما بقعد افتيك، بس اللي سويتيه يعني اشوف انه غلط انا بالنسبه لي يعني، تمام؟ بس لعل اخذتك العاطفه شوي وتبين فهمت علي؟
2: اي بس شوف خلاص البنت مشت امورها الحين الحمد لله.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، كمل سير بس
2: والله.
1: تبين شيء؟
2: اوكي لا يعطيكم العافيه،
1: مع السلامه.
0: شكرا جواهر،
1: هذا اللي مره
0: راجعي نفسك.
1: مقتنع. معاذ.
3: الو هلا ومرحبا،
0: دبلة سبدة معاذ، حياك الله.
3: يلا هلا ومرحبا.
0: يا مرحبا، الله يحييك، تفضل يا معاذ.
3: انا اشوف والله ان الغش ما يرجع بالضرر الا على صاحبه.
1: هذا كلام مين؟ جواهر؟
3: لا لي انا، هذا من اول انا قاعد اجهز الكلام ذا.
1: يلا كمل.
3: الضرر ايوه ما يرجع الا على صاحبه، الحين انت غشيت تمام، ما شافوك ولا احد عرف اي شيء، حتى الشهاده. أيوة. راح تتوظف.
0: نعم.
3: دخلت الوظيفة وقبلوك. أو دخلت تقدم على الوظيفة وقاعد يسألك أنت من تعرف تقول وين خويك اللي غششك ما هو موجود. فالغش ما حيرجع عليك إلا أنت بالضرر. هذه قاعدة.
0: طب بعضهم يقول يا معاذ أنا غشيت في مادة، يعني الله أكبر تنتهي الدنيا، يعني بيخرب مستقبل الوظيفي عشان المادة اللي غشيت فيها.
3: شوفي مو مستقبل في الوظيفي، هو يمكن لو المادة هذه مهمة، يعني دحين في بعض التخصصات فيها مادة هذه رأس التخصص، لو ما فهمت المادة هذه أنت كأنك ما درست التخصص ولا اشتغلت ولا أي شيء، ما حتفهم التخصص كله. لكن في بعض المواد اللي بتكون كذا على جنب، ما لها فائدة كذا بس حطينها، هذه إذا غشيت فيها هذه بينك وبين الله، هذه على الذنوب أو الإثم اللي يجي بينك وبين الله، لكن ممكن ما تضرك في الدنيا في هذه الحياة، لكن كذا في ضرر كان دنيوي. طيب. أو أخروي.
0: طب بالنسبة للجواهر عندك لها رد؟ هي تقول أنا ساعدتها، هي ما تعتبر نفسها غششتها، هي تعتبر نفسها عاونتها أو ساعدت.
3: شوفي ما أدري إذا الكلام ذا صح أو لا، بس هي عارفة أني غلط تمام، وتعرف أن صاحبتها غلط، صاحبتها تعرف أني غلط، وكلهم يعرفوا أن اللي يسوون هذا غلط، بس هي تحاول تبرر لنفسها عشان تطلع نفسها صح. ما في إنسان يقول عن نفسه أني سويت غلط، حتى لو سوى غلط هو عارف من جواه حيقول للناس ترى انا اللي سويته صح.
0: صح. الله يعطيك العافيه، شكرا يا معاذ على هالمشاركه اللطيفه، يعطيك العافيه.
1: ناخذ نوره. مساء الخير نوره.
4: يا هلا والله مساء النور،
1: كيف حالك؟ طيبه
4: الحمد لله تمام، انتم كيفكم؟ طيبين
1: الله يرضى عليك. من وين تكلمينا؟
4: من الرياض.
0: حي الله للرياض.
4: الله يسلمك يبقيك.
0: تفضلي نوره، ايش الاضافه اللي حابه تشاركينا فيها في البرنامج؟
4: والله بشارككم قصتي مع الغش.
0: هاتي.
4: يعني هو أنا تعرضت للغش، وكمان ممكن أني أنا كنت غبية نوعا ما.
0: حاشاك، تفضلي.
4: مختصر السالفة، كان عندنا عامل سواق وبعد فترة طلع من عندنا، وكان عندنا يعني أنا كنت حافظة رقمه، كان ينزل حالات بالواتساب إنه يبيع جوالات وإنه مشروع ناجح من هذا كلام. تواصلت معه قلت له إذا المشروع ده ناجح أنا بشارك. قال لي والله ناجح وكذا وفي مكسب، ويعني أنا ما أخذت يوم يومين ثلاثة شهر أدرس الفكرة، وبعدين قلت خلاص أنا بحول لك الفلوس، ما في شهود ولا شيء. والله حولت له 5,000، ومن يومها خلاص لا شفته ولا شفت الخمسة ولا شفت مشروع.
0: يعني
4: لكن أنا كمان ممكن لي
0: تعلمتي، خلينا نقول تعلمتي يا نورة، لأنه ما يعني أولا المشاريع ما تقام على الكلام، عقود وتوثيق وسوالف من هالنوع، صح ولا لا؟
4: إيه صح، بس ممكن أنا كمان وثقتي
0: إيه؟
4: عندنا يودي ويجيب بسنين، يعني مو شهر شهرين ثلاث، كان صادق معنا ما قد شفنا منه أي غلط، فاستغربت يعني أنا استغربت منه الحركة.
0: المهم انك تعلمتي الدرس، الحمد لله. انا 5,000 مو اكبر من كذا،
1: الحمد لله الحمد لله.
0: طيب يا نورة شكرا لك.
1: طب دقيقة نورة، بتكرري التجربة ولا خلاص راحت نورة؟
0: لا اكيد يمكن تبي تكرر التجربة، بس حتكون تجربتها انضج واوعى انها تعلمت.
1: انت من يوم قلتي حق السيارة والفرامل وانا غاسل يدي، والله مثل مو بحلو.
0: رنا ما عجبه يا
1: ما محيط. مو عجبني رنا، وفر مثالك لك يا غادة. رنا طيب. كيف حالك؟
5: بخير الله يسلمك، يا هلا وسهلا.
1: معلش بس احنا عندنا هنا الاستوديو متوتر شوي، فهمتي؟
5: ايه ليه؟
1: ما ادري عن غادة، عليها طلعات غريبة صراحة.
5: لا جنن غادة، ما اشبهها من شيء
1: والله.
0: يا بعد حي تسلمين الناس اللي تفهم الذوق.
5: الله يسلمك، يا هلا وسهلا، يا حياكم، شلونكم شلون عافيتكم؟
1: نسيت انت المذيعة، احنا الضيوف ما شاء الله عليك.
0: حياك يا رنا، قولي لنا تفضلي.
5: الله يحييك. طبعا موضوعكم اليوم مره very interesting حقيقه، بما انه الغش انت تتكلمون عنه، هو تحت اي تعريف الغش وش ما كان وكيف ما كان شكله ولونه، ترى هو صور من صور الظلم. لماذا؟ لانه تحقيق منفعه بغير وجه حق.
1: صح
5: هذا هو، يعني هو هذا التعريف. طبعا احنا لما نتكلم عن جواهر، جواهر يعني حاله خاصه، يعني مو بشيء، يعني بالنظر الى عمق الاذى او عمق التجربه او عمق التاثير الواقع على الاشخاص الذين تعرضوا للغش.
1: الله
5: طيب نذكر انفسنا والمستمعين بايه الله سبحانه، بايه في القران الكريم، يقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هذه يعني الله سبحانه وتعالى هي فيها دعوة لحفظ اللسان، إلا من ظلم. الظلم طبعا يعني في أبشع صورة، يكون بالاحتيال باستغلال على قولك الثقة يا أستاذ إبراهيم. ولذا نذكر أنفسنا أيضا بأن اللي عند الله ترى ما يروح، بس اللي عند الناس ما يجي.
1: الله أكبر.
5: إيه اللي عند الله ما يروح، بس اللي عند الناس ما يجي. فهذا الشيء لازم نحفظه يعني عن ظهر قلب. وكانت وكما نرى في القرآن الكريم في دعوات كثيرة، دعوات اللي هي حث الناس على الإحسان والخير وحب الخير للغير. هذا هذا ترى من الأشياء المهمة. ولو إحنا يعني مثلا أخذنا مثلا المثال هذا الغش، إن إحنا بنغش أحد، لكن هل أنا أتصور أنه أحد يغشني؟ ترى أقرب موارد العدل القياس على النفس. أقرب موارد العدل القياس على النفس. هل أنا أرضى أنه أحد، هل أرضى أنه أحد يغشني؟ بالتالي أنا لا أرضى أنه، ما أرضى أنه أنا أغش أحد.
0: حلو. طب نورة وش برايك أسوأ، عفوا رنا، وش أسوأ أنواع الغش برايك؟
5: أعتقد الافتراء.
1: الافتراء.
5: نعم. الظلم لما تفتري على أحد بالكذب بغش، ترى هذا الموضوع عميق جدا، ما التجربة فيه مريرة.
0: صحيح. لما
5: يا أنا ماديا أخلي يعني هذا يعني يعوض الله.
1: طيب.
5: بأي صورة من الصور، بس أعتقد إنه لما تفتري على أحد في شغلة معينة وأنت غاش فيها، ولا كنت شاهد، ما أنت شاهد على حد، انا اعتقد هذه من ابشع صور، يعني صور الظلم والبهتان والكذب والغش، يعني هذا اللي اشوفه انا بصراحه.
1: طيب ودي اسالك، وش مريتي بموقف رانا حسيت ان الموضوع فعلا، لان اغلب وابرز يعني المواقف اللي اسمعها من بعض المتصلين احيانا تكون متكرره واحداث واشياء يعني عاشها كثير من الناس. أنا أنت من يسمعنا يعني، لأن الموضوع مزعج شوية مقلق، وأنا عارف إنه هذا حق هو أو ليس له يعني يعني أو مو من حق الرجل هذا أو المرأة اللي فعلا اتخذت دور الغش إنها تتجاوز حدودها في منصب ولا في موقف ولا في بيع السلعة ولا في أخذ حق أحد. أنا أقول هذا جزء من الأشياء اللي ممكن يندرج تحت الكذب يعني. فهل أنت مريتي بموقف أزعجك ضايقك في ال... وتقولين فعلا هذا موقف فعلا أنا أعتقد أنه وكل وفي مثل يقول يسقى بالكأس اللي أسقى يعني
0: كل ساق سيسقى
1: على ساق. أيوة فهذه كارثة ومصيبة يعني. الواحد أحيانا سبحان الله يرى أنه فعلا الغش ما يندرج تحت كذب، ولكن هو أخذ حق الأغير بدون وجه حق يعني. فهمت علي؟
5: صحيح. احيانا ترى ما يكون يعني انه ياخذ حق، احيانا يلمع صورته.
1: يلمع صورته صح يعني يتجاوز حدوده.
5: بالضبط. من تجربتي انا اعتقد ان هناك اشخاص يحبون يلمعون صورهم مهما كانت الطريقه والوسيله والنتيجه.
0: هم يشوفونها نوع من انواع الثقه بالنفس يا رنا، خاصة لما يجي أحد مثلا يقدم لخطبة بنت يعني يطلع نفسه آخر حبة، أو البنية اللي تجي مثلا نفس الشيء يعني تدعي فيها بما ليس فيها يعني تدعي لنفسها. هذه برضو من أنواع الغش اللي ممكن تعرض لها ولا تبعات سيئة يعني. أنا سمعت قصة في اليومين الماضية، واحدة تقول أنا انخطبت لشخص ما في أجمل منه وقت الملكة، إنسان جدا واعي مبين على أنه هو يعني على قدر كبير من الثقافة والاهتمام والوعي ولطيف في تعامله. بعدين لما تزوجت اكتشفت أول شيء ما هي هذه شخصيته، اكتشفت بعدين هو متزوج أو مطلق قبلها مرتين ولا بلغها ولا علمها. فمثل هذه اللي تبني حياة أو تهدم حياة، الغش أنا بنظري أشوفها يعني أسوأ شيء، أسوأ ممكن يعني. قليل من الاتصالات اليوم اللي جتنا وعبرت عنه الغش في العلاقات شيء سيء، لكن أنا أشوفها من الأشياء اللي مدمرة لنفسية الإنسان.
5: عشان كذا يا غادة إن الواحد لازم يربي أجيال، نربي سواء في بيوتنا في مدارسنا على القيم، لأن القيم مطلقة لا تتأثر لا بالزمان ولا بالمكان.
1: السلام.
5: بينما الأخلاق نسبية، والله فلان صادق هذا شيء نسبي، صادق 100% صادق 90% يعني. فهمتوا علي؟ يعني هذه النقطة ترى لازم الواحد يربي نفسه أولا عشان أنا أربي جيل صالح فيما بعد. مو أنه أنا والله أكذب وأسرق وأبهت وأفتري وبعدين أتوقع أنه عيالي بيكونون إنسان ناس صالحين في المجتمع.
1: تدرين يا رنا، ولا قاطع واردك عشان ما نطول على المستمعين، أنا بعطيك قصص كده بشكل مختصر، قصص نجاح كثيرة.
0: شكرا رنا، يعطيك العافية. سمعينا
1: قصص، وهذه طبعا رنا والكل من سمعنا قصص كثيرة بسبب أنه الواحد اتخذ دور الأمانة كسب ود الآخرين. واحد قال شوف ترى السيارة ترى فيها مشكلة، بس أنا للأمانة أنا ما بغشك فيه كذا وكذا كذا، لدرجة يقول أنا ما أقدر يعني لما يعطيني الصورة واضحة يقول أنا ما قدرت حتى أساومه حتى في المبلغ المالي. لثقتك والأمانتك تفضل. فالناس سبحان الله ترى ثق تام الثقة أنه الرازق الله سبحانه وتعالى. أنت لما تكون صادق بنيتك وبصفاء سريرتك وبصفاء بنقاوة كلامك وجمال روحك وتعاملاتك حتى في البيع والنقاشات، كل ما كنت صادق مع الآخرين الله سخر لك الناس الجميلة، لأنه أنت تتكلم بعقلانية. معليش ترى البيت ترى في مشكلة. طبعا أحيانا في ناس تضايق يقول هذا كل ما قال شيء قال البيت مكسر. مثلا أنا مأجر بيت، أنا بعطيك مثال يعني، وأنا أعرف أنه في قصص متكررة، ترى في ماسورة منفجرة تحت، ترى في لمبة مدري وشو، بعض الناس يهبل بها المستأجر فتلقاه عاد والعكس صحيح يعني. فناس يقول تأخذ المبدأ تقول أنا ودي أقفض الباب، ترى أنت قاعد تغشه ولكن بسلوبك ومبدأك، وأنه أنت قاعد يعني تتفرد برأيك تقول لا والله ما لي علاقة فيه، تحطها بذمتك لا حطها بذمتي. لا هي ما لها علاقة. الذمم هذا خلها على جنب. أنا أتكلم ممكن تقول بهذا الأسلوب، أنا ما أحاول أني أنا أسقط على بعض الناس، لكن ممكن تقول لا يا أخي الكريم يا أختي الكريمة أنا راح أصلح هذا الشيء أو راح يعني أنفذ الطلب اللي طلبتني إياه، لكن أنا ما أعتقد أو ما أتذكر أنه هذه المشكلة وقعت معي. خلى على الاقل هو مو جلد ذات او ان انا ارمي الموقف يعني الكره في ملعبه عشان يأنب ضميره او ذمه او احطها بذمتي ولا احطها بذمتي.

0: أنا أقول دائما لا يملى عليك أحد، اعمل ما هو تراه صح بالنسبة لك حتى ما يعني تطول الذمم وتكبر الإشكالية، ثم هناك جنة هناك حساب هناك عقاب. لا تحاول أنك تقول أنا المتفرد لازم أوقف عند حده، ممكن تظلم. يعني أنا بعطيك مثال، أنا والله كنت حاضر وأنا داري طولت عليكم، أنا كنت حاضر في جلسة هذا واحد من الشباب قدام عيني، هذه عنده فنيين في المستودع شرى شغلة وعنده مندوب المبيعات قال أنا أوصلتها لهذا الشخص مدير المستودع يستلمها مني ويرجعها للمستودع، طلب وشروه ولازم يعود للمستودع بعد تنفيذ الشغلة هذه. وصلتها قال لي وصلتها، دق على الفني قال طلعوا الغرض هذا عندنا مناسبة أحتاج الغرض هذا. قال مو موجود. قال كيف مو موجود؟ خصم عليك أنت وكل أفراد المستودع. انهار العامل، انهار العامل وبدأ يدقدق.
1: هو ليه قال كذا يعني؟
0: هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ مش الإهمال، مش الإهمال، وين ضيعتوها؟ المهم رجع كذا فكر كذا قال أنا أخاف إني ظلمته يا أخي، خلني أبدأ أتحقق. بدأ يتحقق منه ومنه، قال ذا أوكي هو وصلني، قال مدير المستودع قال هو أعطاني إياها فعلا، ولكن أنا انشغلت ورجعت ما لقيتها. أبلغت وقلت من اللي خذاها؟ قلت يمكن واحدة أنه خذتها من بعض المناسبات وكذا، خذت الشغلة هذه هم كان في مناسبة. فقال خلاص أنا براجع المسؤول وبعطيك خبر، براجع المسؤول وبعطيك خبر. طلع فيه تفاصيل كان ممكن يظلم أكثر من عامل
1: فعلا.
0: إيه هذا جزء بعد من الأشياء اللي ممكن يعني أنت تظلم أحد بطريقة غش ولا طريقة أنك أنت تكون متفرد برأيك ولا أناني برأيك. فانتبه انتبه يعني، فمصيب الموضوع ترى.
1: والحمد لله يعني اللهم لك الحمد. يعني حنا يمكن في الناحية التجارية إبراهيم اليوم نلاقي جهود عظيمة يعني تبذلها وزارة التجارة، جولات وزيارات، دائما في تفتيش اللهم لك الحمد يعني، وفيه مخالفات على المخالفين والناس اللي يعني تتهم بالغش. لكن على سبيل التعاملات الفردية والتعاملات الشخصية بيننا يمكن هنا الموضوع فيه لك عليه في موضوع الغش. عموما فاصل ونكمل وياكم أصدقائنا بالمزيد على 011 40 5

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار.

عز النهار. عز النهار

0: عاد لكم
1: عاد لكم بس اوكي عاد لكم
0: عادي عادي يصير احيانا
1: لا عادي بقال
0: مثل هذه الحوادث يعني طيب. يصير عادي جدا
1: الدقائق طيب. الاخيره احنا قلنا مستمعينا انا وغاده طبعا وزميلنا مهند وكل من يرافقنا في هالبرنامج ومن يسمعنا بنخليها للاخذه طبعا الدقائق الاخيره للبرنامج
0: نعم.
1: نقول اليوم الكلام كله طبعا وفي الدقائق الاخيره اللي اخضرنا منتخبنا السعودي مهما اختلفت الاراء وقت المنتخب كلنا قلب واحد وكلنا نقول يا رب نفرح بنجازي بيض الوجه نقول للصقور الخضر خلفك شعب كامل يدعي لك ويفتخر فيك مو مطلوب طبعا إلا الروح والقتال داخل الملعب الباقي يجي بإذن الله ونبي نشوف شخصية المنتخب العزيمة الإصرار وأنا أعرف رجالات الدولة اليوم يسمعون وأيضا القائمين على المنتخب والسفراء وأيضا الوفد والبعثة الموجودة في الولايات المتحدة احنا معاكم لأن آخر دقيقة الفوز جميل لكن الأجمل نشوف روح ما تستسلم يا غادة كل التوفيق لنجومنا وانتم قدها وقدود والمنتخب ما يمثل 11 لاعب ما يمثل 11 لاعب فقط يمثل وطن كامل جمهور أمهات آباء كل اللي تابعونكم اليوم حول العالم فإذا حضرت الروح السعودية المستحيل يصير ممكن بالتوفيق للصقور الخضر
0: كل التوفيق إن شاء الله يا رب لكن إبراهيم أنا متخوفة من نقطة
1: وش بس
0: منتخب الأورغواي معروف عنه القوة البدنية والسرعة
1: يا أخي أنت مع مين أنت؟
0: أكيد مع السعودية طبعا لكن
1: أنت مين وأنا مين؟
0: الناس عاملين
1: أنت اللاعب أنت اللاعب رقم 12 اليوم الجمهور رقم 12 صوتكم دعم الجمهور طبعًا. يصنع فرق يا غادة اللي حضروا هناك أكيد. في ميامي الجمهور السعودي معروف سواء في المدرج أو خلف الشاشة حضوره دائم استثنائي حتى لو بينك وبين الملعب آلاف الكيلومترات الدعوة والكلمة الطيبة دعم يعني لا

0: ينسونهم بالدعوات يا جماعة. رب دعوة من دعوات أمهاتنا أبانا تكون سبب في سعادة ملايين الناس قلوبنا. اليوم القادة ما شاء الله يتابعون اللحظة الجميلة اللي يعيشها اليوم في أول مباراة المنتخب. أنت تقولين أنا أتفق مع الأورغواي من الفرق المرشحة للبطولة فعلا طبعًا. كلامك منطقي طبعا
1: بس كمنطق. هذا يعني ما يعني أبدا أنه الفوز صعب، يعني بالإمكان جدا نحن نفوز متى ما قدرنا نحن نسيطر على منطقة المناورة. خليني أقول لك لأن هذه المنطقة حسها هي اللي تضبط إيقاع المباراة. يعني المنتخب اللي يقدر ان هو يستحوذ على الكره من البدايه ويعمل يعني يسحب الخصم لملعبه سحب تكتيكي من خلال منطقه الوسط، انا هعتبر ان شاء الله الامور منتهيه. كيف بس التحليل
0: والله مدرب يا غاده
1: ناخذ منو مدربنا دونيس ولا شو اسمه دونيس
0: إيه. أوكي. عبد الله مساء الخير.
2: هلا مساء النور، حياك الله اخوي ابراهيم.
0: عبد الله لانه ما معنا الا دقائق بسيطه فبناخذها بشكل مختصر، وين ناوي تتابع مباراه اليوم؟
2: في الموضوع هداف برضه منتخبنا وكلنا
0: ايه
2: كلنا معه.
0: وين ناوي تتابع مباراه؟ في البيت استراحه كافي مع العائله وين؟
2: لا والله في البيت ان شاء الله.
0: طيب من اول شخص تحب تشوف مع مباراه منتخب؟ الاخوان أهل بيتك؟
2: أنا أحب أتابعها دائما مع أهلي الاستقلالية عشان أبدأ أشد الأعصاب وأعمل
0: الساعة واحدة صاحي
2: إن شاء الله.
0: كفو
2: إن شاء الله.
0: بالتوفيق يا جميل.
1: كلنا صاحي مو بس عبدالله.
0: طب ناخذ معنا
1: محسن.
3: ألو
1: أهلا يا محسن.
3: يا هلا ومرحبا
0: محسن. أنت صديقنا
3: حبيبي يا صديقي.
0: هذا إنسان أنا حبيته.
1: أنا صراحة محسن من الأصدقاء القدامى لنا كلنا.
0: والله أنا حبيت الإنسان.
1: الله محييك. ها يا محسن وين راح تشوف مباراة؟
3: والله بشوفها مع الشباب ما شاء الله على التقديم هذا. والله إبراهيم صلح مقدم في البين وانت اللي بجنبها
1: محللة رياضية. طيب قول لنا توقعاتك طيب المباراة.
3: والله توقعات
1: هل يفعلها الأخضر؟
3: والله تبين الصدق ما توقع لك الحسن كذا توقع 0-0
1: تعادل.
0: طيب خليني أتكلم نجوم الصقور الخضر يا محسن، من اللاعب تتوقع يكون نجم مباراة أو اللي بينجم في المنتخب؟
3: والله أنا راهن على الجميع للأمانة، خاصة سالم. يمكن سالم بتخدم الخبرة.
0: صح سالم
3: يعني
0: صح.
3: صاحب ثلاث تجارب في كأس العالم.
0: صح.
3: وإن شاء الله شو ما يقصرون بإذن الله ويفرحونا بإذن الله.
0: بإذن الله. احنا بنسمع محسن الله يوفقك وسلمنا على الشباب وشكرا على وجودك معانا يا محسن، تراك غالي يا محسن.
1: شكرا يا محسن يعطيك
0: العافية. يعني وش طقوسكم اليوم مستمعينا وقت المباراة؟ قهوة شاي صراخ؟ تخيل دخل صراخ من ضمن ال
1: طبعا اكيد اصلا ما تقدر تشوف مباراة حماسية زي كذا بدون ما تقدر تصارخ.
0: تدري عادي غادة اتوقع اليوم يعني الرياض وجميع مناطق المملكة بتفضى من الساعة 9:30
1: عاد اختبارات ومباراة وكثير من منشآت العمل والجهات الحكومية وحتى القطاع الخاص
0: العمل المرن
1: اي قالوا راح نأخر ايوه حيكون في فترة حضور مرنة
0: صح
1: علشان الناس اللي حابة تتابع مباراة بالليل
0: لانه ما راح تخلص مباراة الا مع اذان الفجر
1: اي
0: اي هي تداعى بعدي اي تدري عاد يا مهند وغادة ومن اسمعنا تسعة شوف تخيلوا من 9:30 الشوارع المملكة تفضى يعني انا طبعا انا ما قاعد اتكلم
1: طبعا هذا الاسبوع ترى ابراهيم
0: لا انا اتكلم اليوم بالذات ليش لان راح تنطلق مباراه النصر مع بلجيكا ولا لا يا ابو حمد
1: مصر نعم
0: اي بعدين تنتهي المباراه دقائق معدوده وتنطلق مباراه المنتخب السعودي فالناس تحضر قبلها بساعه الى نصف ساعه فعشر الى 12 الا تنتهي المباراه ثم تنطلق دقائق معدوده مباراه المنتخب بالتوفيق لكل الفرق العربيه المشاركه في بطوله كاس العالم في امريكا وفي في المكسيك وفي كندا انتم ما ادري ايش اقول الله والله متحمس انا
1: اشوف انا متخيله او متوقع مباراه حتكون جدا مثيره متخيله كمان انه تعرف دائما لاعبي المنتخب السعودي عندهم يعني طقوس معينه في المونديال الا ما ينجم لاعب ما كانت عليه الانظار بشكل كبير لكن ينجم في ذيك المباراة وحنشوف هالشيء إن شاء الله
0: إن شاء الله نشوف فرحة إن شاء الله نشوف فرحة سعودية كبيرة ونرفع الصوت كلنا قدام يا أخضر قلوبنا معكم دعواتنا تسبقكم
1: سيرني حنيني إليك الله
0: ودنا نكون معكم ذكريات كأس العالم 94 إبراهيم المعيدي غادة العلي مهند الويمي فمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ما أدري. تمام الثالثة مساء في الرياض، وحيكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. ترحيب سعودي بالوصول لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. وسويسرا تستضيف مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق الأمريكي الإيراني الجمعة المقبلة. وانطلاق أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات بالدمام. وبدءا من اليوم قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس يبدأ لثلاثة أشهر. والأخضر يبدأ الرحلة المونديالية بلقاء الأراغواي صباح اليوم. أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعرب عن ترحيب المملكة بتوصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل لاتفاق دائم، وتتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم. واستعرض سموه مع وزير الخارجية الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة. وكانت المملكة رحبت بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبداية مفاوضات تفصيلية خلال 60 يوما بهدف التوصل لاتفاق دائم. وثمنت المملكة جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر وتجاوب أمريكا وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. وأكدت المملكة أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز على النحو الذي كانت عليه قبل يوم 28 من فبراير، كما عبرت عن تطلعها إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم من خلال التوصل إلى اتفاق دائم يأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبدأ احترام الشؤون الداخلية للدول. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين عقب محادثات مكثفة، مشيرا إلى أن الطرفين أعلنا الانتهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستقام يوم الجمعة المقبل في سويسرا، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها المملكة وقطر وتركيا وعن إسهاماتهم الجليلة في هذا الصدد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إنه بموجب الاتفاق سيفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وفي الوقت نفسه الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. في كل عام تتجه أنظار المسلمين للكعبة المشرفة لمتابعة مراسم تغيير كسوة الكعبة الجديدة، وذلك في غرة شهر محرم في مشهد سنوي يجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين. وتتولى الكوادر الوطنية تنفيذ مراحل إنتاج الكسوة بدءا من صناعة الحرير الطبيعي وصباغته وصولا إلى أعمال التطريز والنسيج التي تنفذ بأحدث التقنيات.
2: تجسد كسوة الكعبة المشرفة نموذجا فريدا يجمع بين أصالة الحرفة ودقة التقنية الحديثة، إذ لا تزال الحياكة اليدوية تحافظ على مكانتها بوصفها فنا يقوم على المهارة العالية والإتقان المتناهي الذي

0: يصعب استنساخه بالآلات.
1: ما زال التجهيز اليدوي محافظ على مكانته إلى وقتنا الحالي، ولم نجد إلى الآن آلات تضاهي دقة العمل اليدوي، مع إمكانية استخدام المكائن والآلات في عدة أقسام من ضمنها قسم النسيج الآلي وقسم تجميع الثوب.
0: ومع إسهام المكائن الحادثة بتسريع عمليات الخياطة والإنتاج، إلا أن بعض الأعمال الدقيقة تستمر في الاعتماد على اللمسة البشرية والخبرة المتراكمة في التطريز اليدوي الذي يتطلب عناية فائقة في تنفيذ التفاصيل والزخارف الدقيقة.
1: ويعتمد التطريز في كسوة الكعبة على عدة مراحل، أولها هي مرحلة الحشو وهو إبراز الحرف إلى 2 سنتي تقريباً، من بعدها يتم التطريز عليه بسلك الفضة المطلي بالذهب وسلك الفضة الخالص، ونستخدم في تطريز الأحرف في كسوة الكعبة اليد اليسرى في الأسفل واليد الأمنى في الأعلى لسهولة استخدام الإبرة وطلوعها ونزولها وإجراء أسرع لإنهاء الحرف أو التشكيلة التي نعمل عليها.
0: وبين تطور المكائن وتمسك الحرفيين بأدواتهم التقليدية، تبقى الحياكة اليدوية شاهدة على قيمة العمل البشري ودقة تنفيذه.
2: وأوضح متحدث الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الدكتور سعد الأسمري أن عدد العاملين على كسوة الكعبة المشرفة أكثر من 150 عاملا من السعوديين، مشيرا إلى أن مدة التركيب لا تقل عن 360 دقيقة.
3: تدار العملية وفق منظومة تشغيلية متكاملة، حيث تشمل الأعمال فك الكسوة الحالية كما تعلمون وتركيب الكسوة الجديدة. يتخلل ذلك عدد من العمليات والمراحل كالنقل والتوزيع والرفع والإنزال والتثبيت، يشارك في تنفيذ هذه المهمة الجليلة لهذا العام أكثر من 150 فني ومختص من الكوادر السعودية المؤهلة في مجمع الملك عبدالعزيز، يعملون وفق في الحقيقة أدوار تكاملية مرسومة بعناية. الحقيقة المدة الزمنية حددت وفق خطة معتمدة بما يضمن بإذن الله إنجاز كافة الأعمال الفنية في مدة زمنية لا تتجاوز بإذن الله 360 دقيقة.
2: بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة إلى قرابة 2% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق في مايو 25، في حين سجل المؤشر نسبة 20% مقارنة بشهر أبريل، وذلك على أساس سنوي. في السياق ذاته بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مايو 4.6%، بينما سجل المؤشر نسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من أبريل الماضي. تبدأ اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بمنشآت القطاع الخاص من 12 ظهرا وحتى 3 مساء لحماية العمالة من الإجهاد الحراري. ويستمر التنظيم الرقابي الذي أطلق بالشراكة مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حتى 15 من شهر سبتمبر المقبل لضمان توفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع معايير السلامة المهنية وتحد من الإصابات. انطلقت اليوم في الدمام أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية بمشاركة 50 متحدثا من القيادات والخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية. ويعد المؤتمر منصة متخصصة لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
4: يناقش مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات الذي تستضيفه الدمام على مدى يومين أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتركز أعمال المؤتمر على عدة محاور رئيسية تشمل تسريع

0: القدرات التصنيعية في المملكة عبر تمكين سلاسل الإمداد الصناعية وبناء سلاسل إمداد متكاملة من خلال التميز في المحتوى المحلي والاستدامة وبناء الشراكات الفاعلة لتمكين سلاسل الإمداد في المملكة. المؤتمر سيركز أيضا على بناء مهارات المستقبل للإلمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإتقان مفاهيم سلاسل الإمداد والمشتريات وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة. ويعد المؤتمر من أبرز المبادرات المهنية التي تقودها جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم القطاع وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المختصين والقيادات التنفيذية وصناع القرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد.
1: أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة مدننا تشجع منتخبنا، الهادفة إلى مساندة المنتخب الوطني ومعايشة أجواء كأس العالم من خلال مواقع مشاهدة جماهيرية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وتتضمن المبادرة تخصيص وتجهيز مواقع للمشاهدة الجماهيرية في الساحات والحدائق والوجهات البلدية والمرافق العامة التي أعدتها الأمانات والبلديات التابعة لها لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباريات المنتخب السعودي ضمن منافسات كأس العالم في بيئة جاذبة ومهيئة بالخدمات والمرافق المساندة. هذا ويفتتح الأخضر مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بمواجهة منتخب الأراغواي صباح غد الثلاثاء على ملعب ميامي في ميامي الأمريكية لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة. مستمعينا الكرام، كل الأمان للمنتخب السعودي بالتوفيق. وفي نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة ترحب بالوصول لاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية. سويسرا تستضيف مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق الأمريكي الإيراني الجمعة المقبلة. انطلاق أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات بالدمام بمشاركة 50 متحدث. واعتبارا من اليوم بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لثلاثة أشهر. والأخضر السعودي يبدأ الرحلة المونديالية بلقاء الأراغواي صباح الغد. هذا سمعتم في النشرة. إلى أخبار أخرى متفرقة نقدمها لحضراتكم مستمعين الكرام في سياق هذه الفترة الإخبارية من الرياضة. الآن نتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشرات. أهلا بكم إلى هذه النظرة السريعة على مؤشر تاسي الذي أغلق خاسرا 8 نقاط عند 11096 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت من نصيب سهم نسيج الذي ارتفع بأكثر من 8% عند 23.90 ريال. هلالا طيران ناس ارتفع ب 7.5% عند 57.80 ريال. هلالا اسمنت السعودية قرابة 7% عند 33.42 ريال. هللة وفقيه الطبية أكثر من 5%. والأسماك ارتفع بأكثر من 4.5% وأغلق السهم عند 42.42 ريال. هللة بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت من نصيب الدريس بوب العربية وسهم المملكة وكذلك بترو رابغ. الأكثر نشاطا بالكمية كالعادة دائما تتصدر أمريكانا الذي أغلق السهم كاسبا حوالي 5 هللات عند 2 ريال. وكذلك أرامكو السعودية التي خسرت اليوم أكثر من 1% وأغلق السهم عند 26.54 ريال. سهم الراجحي الإنما بترو رابغ الذي خسر قرابة 3% عند 13.21 ريال. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية فترتنا الإخبارية التي بدأت بنشرة الأخبار ثم قراءة سريعة في تداولات مؤشر تاسي للأسهم. شكرا لكم على طيب المتابعة. في أمان الله، مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
8: كأس العالم.
9: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
8: كأس العالم.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرض الحكاية.

لست مجرد صحراء، أنا حد بين زمنين. أنا اللحظة التي وقفت فيها الأرض لتقرر مصيرها. وقبلي وبعدي كانت هناك الزلفي، عين لا تنام تراقب الطريق وتزن الخطى وتقرأ القادم من بعيد. أنا السبلة حين اشتد الصمت حتى صار أثقل من الصوت، حين أصبح الغبار رسالة والريح ناقلة أخبار لا تقال. رأيت رجالاً لا يحملون السلاح فقط، بل يحملون فكرة وطن يجب أن يكون لا أن يبقى حلماً. أما الزلفي فكانت الذاكرة الحية خلفي، كانت طرقها شرايين تمر فيها القوافل ويمر فيها القرار. كم مرة من فوق رمالها من يبحث عن ماء، ومن يبحث عن مأوى، ومن يبحث عن مستقبل. كانت تعرف أن ما سيحدث هنا لن يبقى هنا، بل سيمتد حتى يصل لكل بيت، لكل اسم، لكل أرض. أنا السبلة كنت ساحة الحسم، والزلفي كانت حارسة الطريق. وفي ذلك الفجر لم تشرق الشمس فقط، بل ولد وطن.

في أواخر عشرينيات القرن العشرين، كانت الجزيرة العربية تمر بمرحلة دقيقة. مشروع التوحيد الذي يقوده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود اقترب من الاكتمال، لكن الطريق لم يكن مفروشاً بالانتصارات، بل بالتحديات والتباينات وحتى بالصدام.

معركة سبلة عام 1929 للميلاد لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت صراعاً بين مفهومين، مفهوم الدولة ومفهوم التوسع غير المنضبط. هنا اتخذ الملك عبد العزيز قراراً تاريخياً ألا يسمح لأي قوة مهما كانت أن تهدد وحدة الكيان الذي بني بالتضحيات. أما الزلفي فكانت أكثر من مجرد موقع قريب من المعركة، كانت عقدة الطرق ومفتاح الشمال وبوابة نجد نحو الامتداد. في زمن لم تكن فيه خرائط دقيقة، كانت الزلفي خريطة بحد ذاتها، منها تمر القوافل التجارية وفيها تستقر الموارد، وعندها تتلاقى المسارات القادمة من القصيم والشمال وعمق نجد. الملك عبد العزيز لم ينظر للزلفي كأرض تضم، بل كركيزة تبنى عليها الدولة. ففي الحروب المواقع ليست مجرد مسافات، بل موازين قوى، والزلفي كانت ميزانا يميل لصالح من يفهمها. وفرت عمقا استراتيجيا وسمحت بإعادة التموضع، وأعطت القائد قدرة على التحرك بثقة بين الهجوم

السيطرة والتأمين، بل إن قربها من موقع سبلة جعلها شاهداً صامتاً لكنه مؤثراً في مجريات واحدة من أهم المعارك.

وعن أهمية الزلفى للملك عبد العزيز طيب الله ثراه وموقعها الاستراتيجي، كان الشعراء يتغزلون بها ويصفونها: أظن ما يحتاجنا صفلك الدار، ما قفط ويق حي ذيك الديارة، شرزيها ظل عنك ملمزن ظهار، وغربيها من نايفات الزبارة، دار سقاها من شخاتير الأمطار، سحب تقافى كل تالي نهارة، نوار عوده تسنها رنة الطار، مقهور الأول للتوالي حيارة. في السبلة وصلت الحكاية إلى ذروتها، لم تكن معركة طويلة لكنها كانت حاسمة. انتهت المواجهة وانتصر الاتجاه الذي يؤمن بالدولة لا بالفوضى، وهنا لم يحسم قتال فقط بل حسم المسار.

أسبله حيث سطر القرار، والزلفي حيث حفظت استمرارية الطريق. واحدة صنعت النهاية والأخرى ضمنت البداية. ليست كل المعارك تقاس بعدد من سقطوا، بل بما قام بعدها من أوطان. ومن أسبلة إلى الزلفي نقرأ درسا خالدا، أن الأرض تحفظ خطى من يعرف قيمتها، وأن الوطن لا يبنى بالقوة وحدها، بل بالحكمة التي تعرف متى يكون الحسم ضرورة. هنا السعودية، حيث ما تزال الرمال تروي الحكاية وتحفظ المجد جيلا بعد جيل. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا

0: نرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في دقائق.
1: مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، يقع هذا الصرح الحضاري في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وقد تم تشييده على يد شركة أرامكو السعودية تخليداً لذكرى أول بئر نفطية تم اكتشافها في المملكة، بئر الدمام رقم 7. يتميز مركز إثراء بتصميمه المعماري المستقبلي المستوحى من تداخل الصخور في باطن الأرض، ويجسد بتفاصيله الدقيقة التمازج بين الماضي والمستقبل. يمتد المركز على مساحة ضخمة ويضم في جنباته مجموعة متنوعة من المنشآت الثقافية والتعليمية، مثل مكتبة عصرية تحتوي على أكثر من 200,000 كتاب بعدة لغات، ومتحف للفن الحديث والقديم يعرض أعمالاً من التراث الإسلامي والفنون العالمية، إلى جانب معرض للطاقة يعرض تطور مصادر الطاقة في المملكة، كما يحتوي على مسرح يتسع لأكثر من 900 مقعد يقام فيه عروض مسرحية وموسيقية محلية وعالمية، إضافة إلى قاعات متعددة لتنظيم الورش والمعارض. ما يميز إثراء ليس فقط كونه مبنىً فنياً بديعاً، بل دوره كمركز إشعاع ثقافي يقدم آلاف الفعاليات سنوياً في مجالات الإبداع والابتكار والفن والعلوم. يركز المركز على برامج تعليمية موجهة للأطفال والناشئة، ويستضيف مهرجانات ثقافية مثل موسم إثراء الذي يجذب زواراً من مختلف أنحاء المملكة والعالم.
3: في دقائق.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر؟ بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن

0: التغير المناخي.
1: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: كأس العالم.
1: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقا لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات، أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
0: كأس العالم.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة.

0: الأخضر السعودي يلتقي الأوروغواي في مستهل مشواره بالمونديال العالمي. اليوناني دونيس يعبر عن قدرة الأخضر في الفوز على الأوروغواي في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة العالم. سعود عبد الحميد يؤكد تواجد اللاعبين العالميين بروشن سهل تجربته الخارجية. ومالك نادي الخلود يعلن توفير حافلة مكشوفة بلون المنتخب لمؤازرة الأخضر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي يوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. تملكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، يا مساء الخير.
1: يا مساء الخير زميل علي، حياك الله. تحية لك، تحية للمستمعين الكرام ولكافة فريق العمل. سعيد جدا بالتواجد معك في هذا المساء الجميل الذي نتمنى إن شاء الله أن يكلل بتقديم منتخب لمستوى جيد ورائع، وتكلل بالنتيجة إيجابية وفرح هارم يعم أرجاء الوطن بإذن الله.
0: بمشيئة الله تعالى، احنا أسعد بتواجدك الغالي علي، وبتواجد كذلك حبتنا اللي معانا دائم شركاء في برنامج الصدارة. ذكركم بوسائل التواصل معنا في برنامج 011-4053، حبتنا يتابعون من خلال التواصل التقليدي المعروف، واللي من خلال رقم الهاتف هذا نفسه 011-4053 تستقبل مشاركاتكم. حبتنا اللي يتابعونا من خلال التواصل المشاهد أو المرئي على منصة الإكس حساب رسمي إذاعة الرياض، أو على تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله أنتم كذلك. تمنيت إذن التوفيق الغالي علي وحبتنا اليوم. إذن مشوار منتخبنا يدشن بمشيئة الله تعالى في افتتاح المجموعة إذن اللي فيها منتخبنا، مجموعة الإتش أو حرف الحاء أو حرف الإتش باللغة الإنجليزية، الساعة 1 فجرا بمشيئة الله. مطلع اليوم القادم التالي سيلعب منتخبنا أمام المنتخب الأوروغواي. ذات المجموعة تنطلق بلقاء الساعة 7 توقيت السعودية، لقاء إسبانيا والرأس الأخضر. ذكركم بس بآخر نتائج المباريات خلال الـ 24 ساعة الماضية. ألمانيا دكت شباك كوراساو بسبعة، 7-1، وألمانيا كأنها تطل بالأفق على عاداتها القديمة اللي ما تخلت عنها بالنتائج الثقيلة، تثخن فيها شباك المنافسين على رأس القائمة المنتخب البرازيلي، بل في البرازيل نفسها عندما استضافت كأس العالم وذات البطولة خسرت أمام ألمانيا بذات النتيجة 7. هولندا واليابان انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. مباراة كوت ديفوار انتهت ب 1-0 أمام الإكوادور، والسويد بعد كذلك أثخن شباك المنتخب التونسي بنتيجة كبيرة تاريخية في مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم بخماسية 1. اليوم إذن ننتظر إن شاء الله لقاء الساعة 7 إسبانيا والرأس الأخضر، وبلجيكا ومصر الساعة 10 لقاء منتخبنا المنتظر، اللقاء الكبير عند الساعة 1 مشيئة الله أمام المنتخب الأوروغواي. الساعة 4 الفجر رحت إيران تواجه نيوزيلندا، وبكرة بمشيئة الله الساعة 10 بالمساء توقيت السعودية فرنسا مع المنتخب السنغالي، وتستكمل بقية إذن المباريات في مختلف المجموعات. أتمنى إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا السعودي. إحنا استطلع حلقتنا لليوم توقعاتكم لنتيجة مباراة منتخبنا، خصوصا في المؤتمر الصحفي علي وحبتنا الأمس مدرب منتخبنا اليوناني سيد دونيس قال إنه إحنا قادرين نفوز على الأوروغواي. يعني عنصر المفاجأة اللي حتى أمس كررناه في حلقتنا أعتقد انتفى وانتهى مجرد إنه مدرب منتخبنا سيد دونيس أعلن عن قدرة المنتخب على الانتصار. هنا إعلان التحدي نفى تواجد المفاجآت. حاب أسمع منك بعد كذلك تعليقاتك بالإضافة إلى توقعاتك لنتيجة مباراتنا اليوم الغالي علي. طيب، التقرير اللي راح نستعرضه بعد قليل مشيئة الله يتحدث إذن عن اللقاء المنتظر وآخر مستجدات معسكر منتخبنا. ايش رايك الغالي علي؟ اول شيء توقعاتك المباراه، تتوقع ممكن تروح لاي سيناريو؟ وعلى ضوء حديث السيد دونيس

0: اللي بنيجي على تفاصيله إن شاء الله بعد ما استعرض تقرير، نستعرض بعض من مقتطفات ما قالها سيد دونس. هل تعتقد أنه في إعلانه نية المنتخب على الدخول للانتصار والضغط حتى كذلك على عناصر المنتخب الأوروغواي، هل انتفى عنصر المفاجأة ولا ما زال في شيء ممكن أنه إحنا نلعب عليه؟
1: لا طبعا في كل طبعا أنت تتكلم عن مباريات بهذا الحجم فيها كل الاحتمالات تكون واردة، عنصر المفاجأة سينتفي تماما. المنتخب السعودي ليست المرة الأولى اللي يتأهل إلى مثل هذه المناسبة الكروية.

0: مباريات كبيرة على ذكرى أول مشاركة له في أول مباراة له في المونديال السابق أمام الأرجنتين، كانت مباراة فنية تكتيكية روح، والنتيجة إيجابية فوز على منتخب الأرجنتين. فبالتالي أعتقد أن عنصر المفاجأة في مثل هذه المباراة تحديدا أمام الأوروغواي ينتفي تماما. أرجع إلى ذلك وأستند إلى ما سبق وأنت تحدثت فيه معك علي في حلقة سابقة على أن مباراة السنغال الودية الأخيرة أظهرت شكلا مختلفا للمنتخب السعودي. من هذا المنطلق أرى بأن فرصة المنتخب السعودي بتقديم المستوى وبتحقيق نتيجة إيجابية إما بالتعادل أو الفوز على الأوروغواي نسبة كبيرة جدا بإذن الله تعالى.
1: الله كريم، تقولها تفاؤل ولا تقولها عن قناعة؟
0: لا، هي في الحالتين تفاؤل وقناعة. التفاؤل لأنه أعتقد المباريات السابقة اللي تسبق هذا اللقاء خاصة المنتخبات الآسيوية، كوريا الجنوبية فازت، اليابان أمس تعادلت، المغرب قدمت مستوى كبير جدا أمام البرازيل وخرجت بالتعادل. هذه الحصيلة للمنتخبات اللي تشابهنا كثيرا سواء على المحيط الآسيوي أو المحيط العربي، هذه تعتبر بمثابة محفز معنوي ونفسي للاعبين المنتخب السعودي لاستحضار كل الإمكانيات، وقادرين بإذن الله أن يجيروها في اللقاء اليوم أمام الأوروغواي في 90 دقيقة ويقدموا شكلا ومستوى مشرف لكرة القدم السعودية، خاصة أيضا في عوامل أخرى عالي مساندة. إحنا نتحدث اليوم عن أكثر دوري يتم تداوله في المباريات من قبل المعلقين المباريات المحللين على امتداد كوكب الأرض، هو دوري روشن السعودي، نظير أكثر من 49 لاعب في المونديال مشاركين في الدوري السعودي. هذه تعطي أيضا حافز وبور أكبر للاعبين المنتخب السعودي لإظهار كل الإمكانيات، لأنه ما نتمنى أن تكون في تناقضات ما بين هذا العدد الكبير وهذه السمعة الكبيرة وهذا الترويج للدوري السعودي في مقابل أن يظهر المنتخب السعودي بمظهر فني باهت. لا، الآن مسؤولية كبيرة على اللاعبين، سيستشعرون مسؤوليتهم الوطنية بالدرجة الأولى، وبإذن الله السعودي في مثل هذه المناسبات الكبيرة عندما يرتبط أو ترتبط المهمة والمناسبة باسم ومكانة وتاريخ وقيمة المملكة العربية السعودية سيكون لهم حضور إن شاء الله، حضور معنوي وحضور فني كبير جدا، ونتيجة إن شاء الله تسعدك علي وتسعدني وتسعد جميع الرياضيين السعوديين على امتداد المملكة العربية السعودية.
1: يا رب بمشيئة الله قادرين. الأجواء هذه ترى تحفز لعيبة منتخبنا من واقع تجارب سابقة. احنا قدام منتخبات القوية والعالمية نظهر بشكل مختلف عن المستويات اللي احنا نقدمها قدام منتخبات اقل منا مستوى، حتى في اخر مواجهات في التصفيات على سبيل المثال قدام المنتخب الاندونيسي وهو الأقل منه تصنيف وأضعف منه دوري وإلى آخره ننهزم منه، لكن قدام منتخبات زي مثلا السنغال في آخر مواجهة لنا بطل أفريقيا وظهر منتخبنا بشكل مغاير جدا. فهذا التمايز يعطينا مؤشرين، مؤشر الأول إلى أنه فعلا عاصر منتخبنا إذا حطيت ثقتك فيها إن شاء الله ما تخيبك، والعنصر الآخر سلبي انه في ربما حاله مزاجيه تشوب بعض اللعيبه تخليهم بوقت واحد يطلعون بالمستوى وينزلون بالمستوى. شفناها قدام الاكوادور، دخلنا اول تقريبا 20 دقيقه او ربع ساعه بمستوى فائق وعالي جدا، بعد ما استقبلنا الهدف الاول والهدف الثاني كل مستوى اللعيبه نزل بشكل مفاجئ، وخلانا بالاخير نخسر بنتيجه 2-0 للمباراه. حابين نسمعكم توقعاتكم إذا أحبتنا على 0-1-1-4-5-3. قادرين إن شاء الله نفوز ولا التعادل ولا لا سمح الله خسارة ولا لا سمح الله حتى كذلك. أنا سمعت أحد المحللين الفنيين قال أنا أخشى أنه منتخبنا يدخل بالضغط العالي ويترك مناطقه الخلفية، وهذا الأسلوب اللي يحبه الأوروغواي. الأوروغواي يلعب بهذا الأسلوب، ضغط العالي ويترك مناطق الخلفية. نخشى أنه نجاريهم بنفس الأسلوب اللي هم متعودين عليه، وأوروغواي ترى بطلة كأس العالم نسختين ماضيتين. بالمناسبة ترى الأوروغواي يحطون 4 نجوم في صدر القميص أو في صدر التيشيرت، بالرغم أنه ما حققوا بطولة كأس العالم إلا مرتين فقط. السبب قبل إقامة كأس العالم كان في بطولة أولمبية حققوها مرتين، أولمبية يعني كانت على مستوى العالم، فهم وبمباركة من الفيفا صنفت البطولة قبل إقامة كأس العالم على أن هذه بطولة كأس العالم اللي هي بين قوسين الأولمبياد. فالأوروغواي

0: وإحنا نتكلم عن منتخب ثقيل، منتخب يحمل إرث عظيم جدا، يعني نقدر نسميها، يقدر إلا إذا كان عندك وجهة نظر ثانية الغالي علي، إنه النجمتين السابقتين لمنتخب أوروغواي قبل إقامة كأس العالم بطولة مناطق.
1: والله
0: ما يسمى بطولة مناطق.
1: نفس يعني يجرنا الحديث إلى الحديث عن اللغط الكبير وردات الفعل الجماهيرية والإعلامية عندنا في عملية تصنيف البطولات المحلية. فطبعا حق مشروع المنتخب الأوروغواني المنتخب قوي، منتخب تاريخ، منتخب يحمل إرث كروي كما هو الحال بالنسبة لمنتخبات جنوب أمريكا الجنوبية. لكن بالنسبة علي، بالنسبة لما تخشى من دخول المنتخب السعودي بأسلوب الضغط العالي على المباراة، ترى الآن كرة القدم العالمية في من خلال الأسلوب التكتيكي الفني أصبحت كرة القدم تمارس هذا الأسلوب من قبل العديد من المدربين واللاعبين، اللي هو الأسلوب التكتيكي الحديث. يعني بدلا من رتابة الخطة الجامدة اللي هي عملية 4-4-2 أو 3-5-2 أو يعني تغيير التشكيل، اليوم التكتيك الأسلوب التكتيكي لأغلب المدربين هو الاعتماد على هذا التحديث الذي طرأ على الأسلوب وطريقة اللعب في المباريات، بحيث تتغير خطة المدربين خلال مجرى المباريات بالضغط العالي، بالبناء من الخلف من حارس المرمى لفتح المساحات، الضغط، الاستحواذ، التحولات السريعة، البناء من الخلف، كل هذه الأمور ترى موجودة لدى كافة المدربين. لا أستبعد أن يكون أيضا مدرب المنتخب السعودي دونيس أن يبدأ بنفس التكتيك. صحيح أنه المنتخب الأورغواني منتخب قوي، مارسيلو بيلسا من المدربين البارزين، التكتيك الحديث الذي يمتلكه هو الشراسة الهجومية والروح القتالية والضغط العالي في مناطق المنافس ومحاولة استرداد الكرة بشكل سريع. عندهم لاعبين مميزين، احنا نعرف راخو في برشلونة، ماتيو سوليفيرا نابولي، فالفيردي ريال مدريد، أسماء ثقيلة جدا. لكن في المقابل منتخبنا قياسا على ما قدمه في الشوط الأول بالتحديد أمام السنغال، بإذن الله أنه قادر على مجاراة المنتخب الأردواني وتقديم المستوى الجيد. عندنا لاعبين مهاريين، عندنا ثقة، عندنا خبرة، كل هذه الأمور إذا ما أخذناها بالمجمل العام، مهما كان الأسلوب أو التكتيك أو الضغط العالي، المنتخب السعودي، اللاعبين، المدربين، المدرب قادرين على التكيف ومجاراة هذا الأسلوب مهما كانت الخطة لدى المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في الأوروغواي.
0: في مؤشرين نخشى منهم، طبعا نحن ما نخشى لرب العالمين، ثم أنه مستوانا بس ما يصير حاضر، لكن بالمقابل في أشياء لا مو أقل من أنت تكون حاطها في بالك. فالفيردي لا يشوت. لا يشوت.
1: صحيح.
0: فالفيردي لا يشوت، يعني إن شاء الله نكنه يضيق عليه، لا يشوت، لأنه هذا مدفعجي، من وين؟ من وسط الملعب ممكن يشوت ويحرجنا. الشغلة الثانية، تفضل تفضل، كلام أخذ عطا صح.
1: هذه علي كلام سليم، لأنه ممكن أنت لو لاحظت خطة دونيس في مباراة السنغال بالتحديد في إغلاق المنافذ الخلفية لمنتخبنا، الرقابة اللصيقة، عدم إتاحة الفرصة للتحرر اللاعب مع كرة القدم لأخذ خطوات عديدة للتجهيز والتصويب عن بعد، يمكن أخذها بعين الاعتبار في مباراة السنغال، وبدأ هذا التطبيق يعني التكتيك يطبق في لدى اللاعبين يعني في حذر. أنا أعرف أنه في الفردي يعني شوت خطير مركز على المرمى، لكن بإذن الله محاور الارتكاز وعمق الدفاع وحارس المرمى سيكونوا جاهزين وفي مصحصحين لهذه
0: إن شاء الله. المؤشر الثاني، ما لعبوا مباريات ودية قبل في آخر شهر توقفات للفيفا، ما لعبوا في المعسكر الأخير، ما لعبوا مباريات ودية، وراح نتعرض لها بعد في حديث هذا بشكل موسع من بعد تقرير حديث المدربين، وطرح هذا السؤال على دونيس، قالوا ما لعبوا مباريات ودية، هذا يجعل أنه اللي قدامك المنتخب المنافس يعني يمكن هو يدخل بمفاجأة، ممكن نونيز يمكن ما يلعب مهاجم اليوم، يمكن يفاجئك بعنصر آخر، وأنت يمكنك بالتدريبات عارفين نونيز ومتدربين بتكتيك معين للتضييق على نونيز، تتفاجئ يمكن جايب لك لاعب آخر أو تكتيك آخر. فإحنا نحذر ولابد نكون ندخل بتفاؤل اللي مصاحب بالحذر، وإن شاء الله نحن قادرين على أقل تقدير المستوى اللي نطمح أنه يخلينا نروح أكثر المباراتين التالتين لمواجهة منتخب الأسباني والرأس الأخضر، ويا رب وفق الأخضر. تقرير غالي علي وحبتنا، ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تتجه الأنظار صباح يوم الثلاثاء إلى المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، حيث يبدأ المنتخب السعودي مشواره بمواجهة ثقيلة أمام الأوروغواي في ميامي. وكان منتخبنا الوطني قد اختتم تحضيراته الأحد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. ويدخل المنتخب السعودي المواجهة الأولى أمام الأوروغواي مدركا أن نتيجة المباراة قد ترسم ملامح طريقه في المجموعات مبكرا، خاصة أنه سيصطدم بإسبانيا في الجولة الثانية قبل أن يختتم الدور الأول أمام الرأس الأخضر. وتأتي المشاركة الحالية وسط ظروف فنية مختلفة، إذ تولى اليوناني دونيس المهمة قبل أقل من شهرين على انطلاق البطولة خلفا للفرنسي إيرفي رينارد. ألم تكن التحضيرات مثالية بالكامل بعد أن خاض المنتخب سلسلة من المباريات فاز فيها على بورتوريكو بثلاثة أهداف دون رد، وخسر أمام الإكوادور بهدفين لهدف، وتعادل سلبيا أمام السنغال في آخر محطته. ورغم ذلك يبدو الأخضر متسلحا بتجربة لاعبه الدولية وبحالة الثقة التي تمنحها ذكريات الفوز على الأرجنتين. في المقابل لم تعد الأوروغواي تعتمد على أسماء بحجم لويس سواريز وأدينسون كافاني، لكنها ما تزال تملك جيلا قويا يقوده نجم ريال مدريد فالفيردي، وفي وقت يشكل عامل الانسجام بين بيلسا ولاعبي يظل حاضرا، خصوصا بعد الانتقادات التي رافقت فترة المدرب وقرار استبعاد ناهيتان نانديز لاعب القادسية السعودي. يذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. 011-40-53 واستطلاعنا الرئيسي اليوم. توقعاتكم لنتيجة مباراة منتخبنا اليوم إن شاء الله الساعة 1 الفجر لأمام منتخب الأوروغواي، وضيفنا اليوم الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، على ضوء التقرير شحاب تقول؟
1: يعني أعتقد أنه قلوبنا وألسنتنا تلحظ بالدعاء بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. هذا طبعا حال كل الرياضيين السعوديين. فنيا احنا متفائلين باذن الله، اللاعبين ليسوا يعني كبدايه اولى في مباريات كاس العالم، عندهم تجربه وعندهم خبره. نتكلم عن اغلب اللاعبين الموجودين اصحاب يعني خبره عاليه في ملعب كره القدم، ان شاء الله باذن الله انهم يظهرون بالمظهر المشرف. تعرف البدايه علي في صعبه بصراحه، خاصه اذا ما اخذنا ان المنتخب في المراحل الماضية لم يقنع كثير من الرياضيين، شريحة كبيرة من الرياضيين في المملكة لم تكن مقتنعة بالأداء وبالمستويات بالنتائج اللي قدم المنتخب في بداية التصفيات المؤهلة لنهاية كأس العالم. كذلك الحالة اللي كانت عليها، الحالة الذهنية، الحالة المزاجية مع المدرب السابق. اليوم لا، هذه الضغوط نتمنى يعني أن تكون يعني يتجرد اللاعبين أو تخف، يعني يكون فيه الحمل من خلالها خفيف جدا على اللاعبين. وجود الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في التمارين بالقرب من اللاعبين هذا ربما يخفف من وطأة هذه الضغوط النفسية والمعنوية. الدعم اللوجستي الكبير اللي يحيط بالمنتخب خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية أعتقد أنه أيضا يعطينا سقف مرتفع للطموح. وبإذن الله بإذن الله 90 دقيقة 11 لاعب محل ثقة يمكن أكثر من 30 مليون سعودي، بإذن الله أنهم قادرين على أن يقدموا الصورة المشرفة لكرة القدم السعودية. منتخب الأرجواني زي ما قلنا علي في البداية منتخب صعب، منتخب صاحب تجربة، منتخب لديه لاعبين محترفين متنوعين على كافة دوريات العالم، لكن منتخبنا أيضا بإذن الله يمتلك القدرة بالتركيز الذهني العالي، بالأداء الجيد، بتنفيذ التكتيك المميز من المدرب دونيس، إن شاء الله المنتخب قادر بإذن الله تقدم مستوى النتيجة المشرف.
0: طبعا في اثنين من لعبتنا، على طاري كلامك قبل شوي أنه جميع لاعبيننا يحظون أو يتمتعون بالخبرة، اثنين من اللعيب على وجه الخصوص سبق أنهم لعبوا قدام الأوروغواي في نسخة 2018، الله يوفقهم إن شاء الله يوفق جميع لعبتنا، في المباراة اللي خسرناها قدام الأوروغواي في ذلك الوقت، خسرناها في نتيجة 1-0. اللي أنا أتكلم طبعا عن محمد العويس الحارس والكابيتانو سالم الدوسري. طبعا احنا سبق واجهنا أوروغواي وخسرناها بهدف دون رد في مونديال 2018، مباراة قدم الأخضر خلالها في ذاك الوقت أداء جيد رغم الخروج بدون نقاط اللي يبقى ذلك اللقاء حاضر في ذاكرة الجماهير السعودية. المواجهة لها طابع أيضا خاص بالنسبة لسالم الدوسري ومحمد عويس،

0: اللذين يعودان لمواجهة أوروغواي مجددا بعد أن كانا ضمن قائمة الأخضر في مونديال 2018 ليكونا شاهدين على فصل جديد من الصراع بين المنتخبين. مش رأيك؟ وش العنوان الأبرز في تجربة سالم والعويس؟
1: أصحاب الخبرة طبعا، أي تعرف اللاعبين اللي لديهم يعني كم كبير من عدد المباريات الدولية، نعول عليهم الشيء الكثير لأنهم أيضا يعتبرون بمثابة الحافز لبقية اللاعبين. مباراتنا مع المنتخب الأورغواني في مونديال روسيا 2018 كانت طبعا مباراة مميزة، قدم المنتخب فيها أداء جيد ورائع. الخسارة بهدف، استحضار المباريات السابقة مع المنتخب الأورغواني في جدة يمكن تتذكر علي مع لاعبين سواريز، كان المنتخب يقدم ويشاطر المنتخب الأورغواني مو بعيد علينا. الأسلوب أو التكتيك أو المنهجية الفنية للمنتخب أو للمنتخبات في أمريكا الجنوبية ترى مشابهة بشكل كبير لمنتخبنا الوطني، تعتمد على المهارات، على السرعة، على التكتيك، على التحركات والتحولات، كل هذه الأمور تقرب المسافة مع اللاعبين الأورغوانيين. أقول أنا عندي ثقة كبيرة بإذن الله بأن منتخبنا سيكون حاضر هذا المساء، وسيكون مفاجأة، سيقدم مفاجأة مكررة ومشابهة لما قدمها في عام 94 بإذن الله.
0: حلو، بقرأ شوي من التفاصيل وبعد كل تفاصيل تقريبا أجدها فكرة وصلت لكل المتابعين. حاب أن أسمع منك تعليق مقتضب لو سمحت. يعني على سبيل المثال، مع نهاية الحصة التدريبية الأخيرة حرص سالم الدوسي وسلطان مندش على تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى خارج منطقة الجزاء، شو رأيك؟
1: مهم جدا أن يكون عندنا لاعبين يمتلكون القدرة على يعني التنفيذ أو التصويب عن بعد، يعني لابد هذه المهارة تكون موجودة في اللاعبين السعوديين سواء سالم أو مندش أو بقية اللاعبين، لأنه أحيانا لاعبين المنتخب يجب أن يمتلكون هذه الميزة سواء لاعبي الدفاع الوسط أو الهجوم، لأنها من أهم مرتكزات كرة القدم الحديثة.
0: حلو، أشعلت جماهير الأخضر ميادين وشوارع ميامي بالأهازيج والطبول وذلك استعدادا لمواجهة المونديال أمام الأوروغواي، وأظهرت لقطات فيديو تفاعل جماهيري أو جماهير الأرجنتينية مع الأهازيج السعودية، حيث حرصت على توثيق الحدث بهواتفها المحمولة على الرغم من الذكرى المزعجة التي تحملها جرة خسرتها ورفاق لاعبهم المخضرم والأسطورة ميسي ورفاق أمام الصقور في نسخة 2022. التفاعل الجماهيري حاضر حتى في النسخة هذه بالرغم أنه صعوبات التأشيرة والغلاء بشكل عام، الاستقبالات، البعد المكاني، ومع ذلك الجماهير السعودية حاضرة بنفس الثقافة اللي سويناها ترى في علاقة تقدير نسخة 2022.
1: امتداد عالي لكل مراحل الدعم الجماهيري للمنتخب السعودي سواء على المستوى القاري أو على مستوى العالم، يعني في جميع المناسبات تجد الحضور، حضور الجمهور السعودي مساند جمهور المنتخب السعودي، سواء اللي ذهبوا من المملكة العربية السعودية من روابط الأندية لتشجيع ومؤازرة المنتخب، أو من خلال المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال كطلاب علم و ما شابه. أعتقد إنه وجود هذه الثقافة الجماهيرية الداعمة المساندة ستعطي أيضا حافز معنوي للاعبين بإذن الله لتقديم الصورة المشرفة في أول المواجهات المرتقبة هذا المساء.
0: بالنسبة للتشكيلة، كشفت بعض المصادر أن دونيس وفقا للحصص التدريبية الأخيرة قبل مواجهة أوروغواي استقر على التشكيلة ذاتها التي لعب فيها مواجهة السنغال، وسيكون إذن على ضوء ذلك في الحراسة المرمى المتوقع في تشكيلة بشبه أساسيين اليوم بمشيئة الله العويس، بينما يتكون رباعي الخلف من سعود عبد الحميد، حسن تبوكتي، عبد الله العمري، ومتعب الحربي. أعتقد ماشيين صح، وش رأيك إلا إذا كان في أحد؟
1: أنا في الحلقة السابقة علي تذكر بعد مباراة السنغال قلت لك سيكون المنتخب يعني توصل دونيس إلى التوليفة الأساسية، وهي توليفة الشوط الأول اللي خاض بها مباراة السنغال، اللي هي العويس، متعب الحربي، سعود عبد الحميد، حسان، عبد الإله العمري، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، الجوير، وسالم الدوسري، محمد ابو الشامات، فراس البريكان. هذه اعتقد ان التشكيله سيبدا بها مباراه الاورغواي باذن الله.
0: بالضبط، انت قرات تشكيله بقيه المراكز اللي كنت انا بقراها، فعلا متوقع هذه التشكيله اساسيه ان شاء الله عناصر منتخبنا.
1: هذه التشكيلة علي قدمت مستوى رفيع في الشوط الأول أمام السنغال بصراحة. بإذن الله إذا كانوا بالفعل هذه التشكيلة ستخوض المباراة، نتمنى أن يقدموا نفس الأداء، نفس التكتيك، نفس الروح، نفس التناغم والانسجام الفني العالي في

0: اللي رأيناه في مباراة السنغال. صحيح أنها مباراة ودية لا يمكن الاعتداد عليها، لكن نقول إذا ظهروا بنفس المظهر وبنفس التنظيم، سواء في التحصينات الدفاعية، في التفاهم ما بين اللاعبين، في التناقل، في سد الثغرات والمساحات، بإذن الله تكون الصورة جيدة للمنتخب اليوم.
1: هو بس شوي فيها حديث أو جدل حول كنو وسلطان مندش، بس هذول يبقون عندك قوة في الدكة. يعني ما أعتقد أنه مثلا بشامات بيكمل مباراة كاملة، ولا أعتقد أحد لعيبة الوسط أو المحاور سيكملون مباراة كاملة. أنت عندك تغييرات أكيد في كل مباراة، ويمكن يستخدم التغييرات كلها الكاملة دونس. متوقع
0: متوقع علي، بس أنت لازم لابد في مباريات بهذا الحجم تحتاج إلى اللاعبين يشكلون أوراق رابحة لك على دكة الاحتياط، يعني بمعنى أنه تلافيا للإصابات للكروت، يكون عندك أيضا لاعبين بحجم إمكانيات اللاعبين الأساسيين. محمد، إذا تحدثنا عن لاعبين الخبرة على سبيل المثال محمد العويس وأيضا سالم الدوسري، ترى محمد كأنه لا يقل من حيث الخبرة عن هؤلاء اللاعبين. ميزة محمد أن يمتلك مهارات ويمتلك إمكانيات جسدية عالية، ولكن في نوع من التكاسل في كثير من المباريات اللي يلعبها، لأنه بصراحة أنا أشوفه واحد من أبرز اللاعبين ومن أميز اللاعبين في خارطة كرة القدم السعودية، ولكنه لم يقدم ولا 20% من الإمكانيات اللي هو يحملها أصلا. فنتمنى أن يتفاعل محمد كنو في هذا المونديال ويقدم نفسه بالشكل اللي يليق وإمكانياته الفنية وإمكانياتها البدنية.
1: أنا يمكن أختلف معك شوي، محمد كنو لا يحضر، بس الخوف من الكرت الأحمر الله يستر عليه. ترى مونديال كأس العالم سواء مع الهلال بالأندية أو مع المنتخب الله يستر، يعني أظن بالتصفيات تطرد، ومع الهلال مع المنتخب، ومع الهلال في مرتين كأس العالم، مرتين كأس العالم ينطرد. حماس موجود عنده، بس إنه يتهور، يعني ينسى نفسه.
0: لابد عليه يكون في تركيز ذهني عالي، لابد يعني انت تتكلم على مواجهه ما تحتمل النقص، يعني لابد يكون في حذر شديد في الحصول على الكروت، التعامل مع الكرات ومجابهه، خاصه في الالتحامات يجب ان يكون في، لان كره القدم هي عقليه قبل ان تكون لعبه مهاره للاعب، يجب ان تكون العقليه حاضره مع القوه مع التركيز مع الذكاء. اذا تولدت او توفرت هذه العوامل بإذن الله إن نتلافى الحصول على الكروت.
1: ترى أداءنا مقارب تقريبا أداء المنتخب الأوروغواي أوروغوياني من ناحية الاستحواذ والضغط العالي والتمريرات البينية والقصيرة والطويلة، بس يختلفون عنا بالسرعة وقوة الجسم والالتحامات، هذا عنصرين والتجربة والتجربة والخبرة اللي موجودة عندهم، لكن عدا ذلك ما عندنا كرة عرضية لا حنا ولا إياهم، ولا عندنا مثلا يعني التكتيك الافريقي، الكره الافريقيه يعتمد على القوه البدنيه بشكل خالص. تقريبا بنشوف نسختين، بس في نسخه محدثه اوروغواي وفي نسخه جديده او نسخه متطوره المنتخب السعودي،
0: فيها الى حد ما في تشابه فني ما بين المنتخبين، لكن المنتخب الاوروغواني يمتاز ويتفوق على المنتخب السعودي في اجاده الكرات العرضيه المتقنه، وكذلك في التصويب عن بعد، تصويب الكرات عن بعد. المنتخب السعودي يعاني كثيرا من الكرات العرضية، لهذا نتمنى أن يعني ما تتكرر نفس الأخطاء التي حدثت في المباراة الودية أو المباراة السابقة حتى مع هيرفي رينارد، لأن الكرات العرضية كانت تشكل خطورة متناهية على مرمى منتخبنا. التفاهم والتجانس ما بين عمق الدفاع وحارس المرمى في الكرات العرضية مطلوبة تماما، لأنه بصراحة منتخبات المنتخب كمنتخب الأوروغواي ترى خطير في الضربات الركنية، في الفاولات العرضية، في الارتقاء، في التصويب. هذه يجب أيضا أن يأخذها المدرب دونيس واللاعبين بعين الاعتبار، وإن شاء الله بإذن الله نقول أنه استفاد من مشاهدة الكثير من المباريات المنتخب الأوروغواني، وأيضا استفاد من الأخطاء التي واكبت مسيرة المنتخب في المباريات الودية وأيضا في مباريات التصفيات، ويظهر لنا منتخب بنسخة جديدة محدثة مطورة في هذا المونديال بإذن الله.
1: يا رب. 011-40-5-3 توقعاتكم لنتيجة مباراة منتخبنا أمام المنتخب الأوروغواي. في حدث عاشت بعثة المنتخب الأوروغواي ممكن يساهم إيجابا لنا، فقد عاشت بعثة منتخب الأوروغواي ساعات من القلق قبل أقل من 24 ساعة على مجرى أو على بدء مباراة الافتتاحية للمنتخبين في كأس العالم 2026، بعدما تعطل سفر الفريق من مدينة كانكون المكسيكية إلى ميامي الأمريكية بسبب مشكلة تتعلق بالطائرة المخصصة لنقل البعثة. وذكرت صحيفة AS الإسبانية نقلا عن معلومات من الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أن الطائرة لم تستوفي بعض المتطلبات التنظيمية الخاصة بدخول الأجواء الأمريكية، ما أدى إلى رفض السماح لها بالوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الموعد المحدد، وأجبر ذلك بعثة المنتخب وبعثة المدرب مارسيلو بيلسا على البقاء في مقر إقامتها بمجمع مايكوبا في المكسيك انتظارا للحل. في نهاية المطاف نجحت الجهود في إعادة جدول الرحلة، مما يعني أن المنتخب سيصل أو وصل فعليا إلى ميامي قبل انتهاء المهلة المحددة، وإن كان ذلك على حساب برنامجه التحضيري المعتاد، كما اضطر الاتحاد الأوروغوياني إلى تأجيل إذن بعض برنامجه التحضيري. ورغم حالة الارتباك التي صاحبت الساعات الأخيرة قبل السفر، أكد التقارير الأوروغوياني أن المباراة من السعودية ستقام بشكل طبيعي، وأن الأزمة كانت لوجستية وإدارية وليست مرتبطة بمنع دخول المنتخب نفسه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إيش رأيك، ممكن تأثر ولا لا؟
0: نقول يا رب، نتمنى ذلك، أن يكون لهذا الارتباك دور كبير جدا ومساند لمنتخبنا الوطني. لكن احنا نعرف المنتخبات، المنتخب بحجم منتخب الأوروغواي يمتلك لاعبين محترفين ويجيدون التعامل مع مثل هذه الأحداث، ترى تحدث دائما خصوصا في الدول التي تعاني من أجواء مناخية أحيانا، أو من ظروف إدارية، أو نقص لوجستي في الدعم، أو في أشياء كثيرة. تم إعادة جدولة الرحلة، وصل المنتخب الأوروغواني، يجب أن نركز جل التركيز على المنتخب، على التعامل مع المباراة بعيدا عن هذا الجانب، وأعني بذلك الجانب الإداري للمنتخب، الجانب الفني للمنتخب. احنا نتمنى كجماهير وكإعلام وكمحبين وعاشقين للمنتخب أن يكون لمثل هذه التفاصيل أو الجزئيات البسيطة دور كبير جدا. نعم، لكن كرة القدم، اللاعب داخل الملعب عندما يرتدي الملابس ويدخل المباراة يختلف تماما، تختلف كل هذه الأمور. لكن إن شاء الله أنه نقول إن كل هذه الظروف ستكون إيجابية لمنتخب الوطن.
1: أوكي، بمناسبة الحديث عن تطور الكرة السعودية، كدا مدافع منتخب الأوروغواي خوسي خيمينيز أن كرة القدم في السعودية تطورت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية قبل اللقاء الذي يجمع المنتخبين. وقال خيمينيز خلال المؤتمر الصحفي: أريد أن أنقل الهدوء إلى اللاعبين الشباب لأنهم سيكونون متحمسين، المنتخب السعودي سيكون خصم صعب إذ تطور الدوري لديهم وتطور لاعبون أيضا وهم يملكون إمكانيات كبيرة. وأضاف: لكننا في الأوروغواي ونرتدي هذا القميص ونعرف جيدا ما يتعين علينا فعله. وعن توقعات المواجهة أجاب: كل المباريات صعبة، لذا أتوقع مواجهة تتسم بالحد العالية، خاصة أنها المباراة الأولى وكل منتخب يريد حصد النقاط الثلاث. وتابع: سنلعب بأفضل ما لدينا وستكون مباراة تحسن بالتفاصيل، علينا أن نخوضها بكامل طاقتنا وأن نفهم مجرياتها بقلوبنا ولكن برؤوس هادئة. وذكر مدافع الأوروغواي أن تركيز منتخب بلاده ينصب بالكامل حاليا على مواجهة الأخضر، قائلا: نفكر فقط في مباراة السعودية ولا نفكر الآن في مواجهتي الرأس الأخضر ولا إسبانيا. ايش رايك؟
0: التصريح ان دل فانما يدل على ضروره احترام الخصم ايا كان، يعني هذا اللي كنا دائما نطالب فيه، انه من عوامل ومن الاسباب ومن الجوانب المسانده لتحقيق النجاح في مباريات كره القدم هو احترام الخصم. هذا الحديث فيه احترام كبير جدا للمنتخب الوطني، وفي كذلك انصاف لمدى ما وصلت اليه الكره السعوديه وللدوري السعودي. خيمينيز لاعب اتلتيكو مدريد، واحد من اللاعبين المميزين على الخارطة الأوروبية، فبالتأكيد عندما نسمع مثل هذه الإشادة، مثل هذا الاحترام، مثل هذا الكلام النابع من لاعب له خبرة ميدانية عريضة، هذا شيء مفرح بالنسبة لنا. في المقابل يجب أن نستفيد ونخرج من مثل هذه المشاركات، من هذه المناسبات، بما يقدم المنتخب السعودي الشكل المطلوب، اللي كما قلت في بداية حديثي علي، يجب أن يكون لدينا منتخب يقدم مستوى رفيع يليق بسمعة الدوري السعودي. اليوم احنا نتحدث عن اكثر من 50 لاعب، تقريبا 49 الى 50 لاعب موجودين في المونديال من الدوري السعودي، نتحدث عن سمعة عريضة وسريعة وصلت لها الكرة السعودية. اذا المطالب اللاعب السعودي اليوم بإظهار المستوى الرفيع اللي يليق بالمنتخب السعودي بكرة القدم السعودي، وإن شاء الله أنه قادر
1: يا رب. نفتح الفرصة لحبتنا اللي تابعونا، حياكم الله. 011-4053 توقعاتكم لمواجهة منتخبنا أمام المنتخب الأوروغواي التي تنطلق بالمناسبة هذا الفجر اليوم التالي مشيت لها الساعة 1 توقيت السعودية. خالد، حياك الأخوي خالد، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: سلام ورحمة، حياك هلا غالي خالد، تفضل.
2: تحية لك أبو ماجد،
1: الله يحييك
2: الكابتن
0: ضيفك الكريم.
1: الله يحييك، ضيفنا علي زهران إعلام الرياضي. إيش رأيك الغالي خالد؟ إيش توقعاتك؟
0: شوف أنا رأيي وجهة نظري إنه

0: في العالم أسهل من الدوري السعودي.
1: والله
0: لا لا من جد، حسب تصريح الكابتن اللي سجل هدف في كأس العالم دحين قريب، هو أول واحد لاعب في أفريقيا.
1: كينيونيس. كينيونيس بالضبط قالها.
0: قال لي أنا أسجل هدف في كأس العالم أسهل لي من أسجل هدف في الدوري السعودي. وإن شاء الله منتخبنا حيكون عند المستوى المطلوب، والنتيجة إن شاء الله مضمونة إن شاء الله بإذن الله. نقول
1: إن شاء الله مضمونة. يعني أنت تقولها بنتفائل ولا متوقع؟
0: والله متفائل كثير، لأن ما بقول لك يعني مستوى كأس العالم بصراحة حسب ما شفت حتى الآن من مباريات الدوري السعودي أقوى بكثير والله.
1: أوكي شكرا خالد،
0: حياك الله.
1: تحياتي لك، هلا بك أكثر. طيب مزيد متابعين 011-40-53. هلا أبو ياسر، حياك الله. ألو أبو ياسر تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، حياك تفضل أبو ياسر.
2: حياك الله بخير.
1: مساء الخير. طيب هلا بالغالب ياسر.
2: إن شاء الله نتمنى منتخبنا ليلة الفوز بإذن الله عز وجل.
1: إن شاء الله.
2: ودائما إحنا نتفائل، نحب خاصة سبحان الله الأمريكا والدولين كن صارتنا فيها قوية بفضل الله عز وجل.
1: إن شاء الله إن شاء الله نقدر
2: بإذن الله عز وجل. ها شوف الإنسان إذا حط في طموح في حياته والله يحقق يا شيخ، مهما حصل من العوائق لن تكون إن شاء الله الشيء أمام الإرادة والتصميم القوي.
1: نعم
2: بإذن الله جل وعلا. نعم عندي ملاحظة يا
1: تفضل سلادي. تفضل.
2: قبل أسبوعين أول حاولت والله أتواصل معك كثير، لكن سبحان الله ما كنت أتمكن، يوصلوني لكن ما يحالفنا الحظ.
1: معلش عندنا ضغط أحيانا.
2: بالنسبة للكابتن فؤاد الله يطول في عمرك يا شيخ.
1: نعم
2: اتصلت لك واحد انتقد انتقاد، والله يا شيخ أنا أظن صوتي صوت المنتقد حقيقة. وأنا أقول من السنة الجاية أنا بقي فؤاد أنا في التحليل معكم نحن نعني أصحابنا والله، لا ما ولي شيء والله، فؤاد رجل محترم كإنسان وكذا.
1: طيب تكلم عن نفسك، لا تأخذ العالم معك، تكلم عن نفسك.
2: ما معي كثير والله بشك، والله الحمد أنا أعرف طاقة المجتمع شرائح. أنت لا تغضب، شوف أنت قلت لا حتى تحجل على حق، والله ما حجة ولا عنده من التحجير شيء يا شيخ، بالعكس ما عنده تحجير صراحة. نحن جيب لي أشد وأشرس واحد متعصب لكن طيب. عنده تحليل.
1: طيب انا بقول لك انه مشاركتك هذه ما هي منطقيه ولا ولا ولا هي مقنعه.
2: اخوي انا ما اقول لك ابد.
1: شفت شلون تاثير كلمه له وقع اذا كان انتقاد، خصوصا الانتقاد الشخصي. لكن انتقد مثلا لرايه، انا معك بالجزئيه الاولى من كلامك، انا معك انه يمكن اغضبك وتقول بنسحب، هذا انا يعني جانب خذ عاطفتي معك فيه، بس عقلي لا بيقول شيء ثاني. لكن الجزء الاخر انك مثلا تقصي راي فقط لشخصه مو بصحيح.
2: ما اقصي لا والله معاذ الله عليك، وبالعكس رجل كرجل والله احترمه شخص ما له ذنب حقيقه، بس برضو ما معني في التحليل في اشياء امور انت اضربها والله انك اعلم ايش اسال عليك.
1: الله يرضى عليك، شكرا لك ابو ياسر. انت جيت بيتك ومحلك، وين بقيت الله يحييك، وين رحلت شكوى الله.
2: نبقى مهما حصل نبقى ابشر.
1: شكرا ابو ياسر،
2: انت مقلع ما اقدر.
1: الله يرضى عليك، شكرا لك، تحياتي لك.
2: السلام عليكم.
1: وانت شريك معنا بالنجاح، حياك الله ابو ياسر، هلا بك اكثر. سواء بقيت ولا لا سمح الله رحلت، فالقرار الاول والاخير لك. لكن شوف احنا وجهة نظرنا في البرنامج انه الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد الود قضية. الرجل يتكلم بمثل ما انت تتكلم بعاطفتك وتقول جريت معك الاخرين وتعتقد انه العقلية المجتمعية تروح برأيك انت بعاطفتك، انت تتكلم بعاطفتك. هو احيانا الانسان بالنهاية شخص ينسى نفسه احيانا ويقول كلام، بس لاحظ ترى ما اساء، لاحظ ان هذا الكلام كله يؤطر. والله يسامحك انت جريت الحديث كان من قبل اسبوعين، لكن كلام هذا موجه لحبتنا الجدد المتابعين الجدد او اللي مو فاهمين ايش السالفه. حديث ضيفنا الكريم فؤاد انور ما كان فيه اساءه ابدا، هو قال بحديث مبني على ميول مبني على عاطفته. هو مثل فريق النصر في بطوله عالميه في 2002 ومعروف في الأوساط النصروية، فاختلافه معك مثلا في طرحة بالمناسبة ترى أنا جادلناها في ذاك اليوم وانتهى الموضوع وانتهت السالفة في وقتها. لكن تيجي بعدين تقول مثلا أنا سأرحل إذا بقي هذا الشخص، هنا نقول الحكم ترى للمتابع، لا هو بلي ولا هو بلك. المتابع اللي يسمع كلامك هو اللي يثمن يجد أنه كلامك منطقي ولا لا. وأنا أشكر

0: عودتك على رأيك السابق في بداية المداخلة، ووجدت أنه فعلا أنك يمكنك بالغت زيادة وبلغت شويتين وقت ما قلت أنه سأرحل فقط لأنه اختلفت مع ضيف مع رأي مع أحد ضيوفنا، فهذا شيء غير منطقي لأنه إحنا بالنهاية مختلفين في كل شيء، وهذه سمة الله سبحانه وتعالى وضعها في كل شيء بالوجود، ليس فقط في البشر بل في كل شيء، نهار وليل، جوع وشبع، عطش وارتواء، كل شيء ربي أوجد كل شيء اختلافات. فتقبلك الاختلافات هذا يعني استمرار الحياة، رفضك الاختلافات هذا يعني انهاء للحياة يعني بالمختصر. طولنا على بقية المتصلين. أبو نايف، حياك الله أبو نايف، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك هلا أبو نايف.
1: بك الله بالخير يا أبو ماجد وكل المستمعين.
0: الله يحييك. شو رايك قدام أوروغواي؟ إن شاء الله بنفوز ولا متخوف؟
1: والله نتفائل بخير ونتمنى إن شاء الله فوز المنتخب بمشيئة الله. فلكن الكابتن ماجد عبد الله تطرق قبل، كان في معه مقابلة، قال ما رايح تتطور الكرة السعودية إلا إذا كان المحترفين 5 أو 6. ليش؟ على أساس يتيح الفرصة للاعب السعودي لعب. أوكي. بعض اللاعبين الآن ممكن ما يلعب إلا 2 أو 5 دقائق في المباراة بدوري روشن. فمثل هذه المناسبات يجب على كل لاعب أن يلعب الساعة الكاملة مع ناديه.
0: أوكي.
1: وش رأيك أنت أبو ماجد؟
0: طيب حول هذا حديثك لضيفنا، إذا عندك إضافة ثانية الله يحييك.
1: شكرا لك.
0: هلا بك أكثر، تحياتي غالي. نرجع إن شاء الله نأخذ مجموعة أخرى بعد شوي. 0-1-1-4-5-3. توقعاتكم نتيجة المباراة منتخبنا مع منتخب الأوروغواي الساعة 1 الفجر بمشيئة الله. ضيفنا ذكركم مجددا الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، نبدأ لو سمحت إذا مختصرة يعني تعليقات على حديث المتصلين، بنعلق على 2. المتصل الأخير واحد اللي قال إنه كأس العالم أهون من الدوري السعودي وبناها على حديث مهاجم المكسيك، مهاجم فريق قادسية كينيونس. خلينا نبدأ متصل الأخير، تفضل.
2: لا طبعا صعب، اللي انت تعرف كاس العالم مونديال 2026 48 منتخب الثقل قدامي علي، لسه هذه بداية المونديال، دائما تظهر المباريات برتم طبعا متوسط، لكن في القادم ستكون هناك مباريات ثقيلة ومباريات صعبة، فصعب ان انت تقارن كاس العالم بدوري سواء في الدوري السعودي او بقية الدوريات.
0: ليش قالها كينيونس؟ توقع.
2: لا كينيونس قال انه بالنسبة للدوري السعودي دوري قوي، احنا نعرف ان الدوري السعودي دوري قوي جدا.
0: كينيونس قال تسجيل هدف في الدوري السعودي،
2: تسجيل هدف أصعب. في كاس العالم اسهل. ايه. من تسجيل هدف.
0: أيوة.
2: في الدوري السعودي. ايه. نعم هذا
0: تفضل. ليش توقعت قال كذا؟
2: بصراحة هو يعتبر من يعني دعم قوي للدوري حقيقة ويشكر عليه، لكن كم هدف سجل كينيونس في الدوري السعودي؟ من السؤال.
0: هو الهداف النسخة الأخيرة.
2: خلاص. يعني هو هداف الدوري يعني هداف كبير يعني بصراحة. فتعرف لما نتحدث الدوري السعودي، لما يصرح بتصريح ذكي جدا سيعود كثير من المشاهدين المتابعين للتصريح لمتابعة أحداث الدوري السعودي، سيصلون إلى نتيجة إنه هداف الدوري السعودي هو كينيونس. يعني دعم الدوري السعودي دعم ذكي من خلال تصريح قوي، دعم نفسه أيضا من خلال تصريح ذكي من خلال التصريح. لكن كأس العالم هي تظاهرة كرة القدم الأولى القوية من حيث القوة، من حيث عدد اللاعبين، من حيث صعوبة المباريات، يعني بطولة قوية جدا. بالنسبة للمتصل اللي أشار إلى ضرورة إتاحة الفرصة للاعبين لاعبي المنتخب في المباريات، إحنا هذا الكلام علي ملينا من تكراره في كثير من الحلقات السابقة، وإحنا لا نزال نطالب. يمكن لاحظت في المباراة المغرب والبرازيل كثر الحديث المبالغ عن اللاعب الصغير في جسمه الكبير في موهبته، بوعدي لاعب المغربي صاحب 18 عاما وتيحت له الفرصة في منتخب بلاده فظهر مظهر رائع جدا. احنا نتمنى ان تكون هناك يعني ثقة كبيرة في المواهب والكفاءات الفنية السعودية لأخذ زمام المبادرة بإتاحة الفرصة لها في أنديتها ومنتهم في منتخبها. محمد أبو الشامات اليوم احنا نتحدث في المباراة الودية اللي خاضها قدم صورة رائعة فنية، فبالتالي عندما تتاح الفرصة للاعبين المواهب وإعطاء الثقة وزرع الثقة فيهم قادرين بإذن الله أن نبرز أكثر من اسم وسيكون لهم دور كبير جدا، وسنجد في قادم في المستقبل القريب أكثر من سعود عبد الحميد طيب. يلعب ويحترف خارجيا. اهم شيء الثقه تبنى في الكوادر او في المواهب السعوديه ويعطاها فرصه كبيره.

0: للمشاركة ما عندي أدنى.
1: جميل. بنمر على تصريحات سعود عبد الحميد وقت ما قال انه التنافس وجود اللعيبة العالميين في دوري روشن سهل عليه تجربته الخارجية، بس قبلها بنمر على حديث السيد دونيس في المؤتمر الصحفي اللي خذ الكلام مني، انا ما راح اقول وجهة نظري وبقول بسمع منك. اكد المدرب الفني المنتخب السعودي دونيس ان الاخضر قادر على الفوز بمواجهة منتخب الأوروغواي في افتتاح مشوار بطولة كأس العالم 2026، مشددا على أن الأخضر يمتلك فريقا رائعا يطمح إلى تقديم مونديال استثنائي. وأشار المدرب اليوناني إلى عمق معرفته بالكرة السعودية وقدرات اللاعبين، لافتا إلى أنه أمضى 7 سنوات في المملكة العربية السعودية حتى باتت وطنا ثانيا له ووجد فيها الترحاب والمحبة. وعن استعدادات الفريق أوضح دونيس أن الأخضر أنهى معسكرا ناجحا في مدينة أوستن، وأن اللاعبين بذلوا جهدا استثنائيا للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية، مضيفا حللنا منتخب الأوروغواي وطريقة لعبه بشكل مكثف، لا نفكر في أسبانيا الآن بل تركيزنا كله على الأوروغواي. وأكد دونيس أنه لا يركز على أي لاعب بعينه في المنتخب الأوروغياني، بل ينظر إليه كمنظومة متكاملة على غرار أسلوبه المعتاد في التعامل مع أي منافس. وشدد المدرب السعودي أو مدرب منتخبنا السعودي على أن الأخضر لا يكتفي بالدفاع وانتظار الخصم، قائلا المنتخب السعودي ليس موجودا في المونديال للدفاع وانتظار الخصم، بل على العكس سنضع الخصم تحت ضغط مستمر لأننا نثق بأنفسنا. الله أكبر يا أخي، أنا وأنا أقرأ ذا الكلام أحس بنشوة، يا رب أن وصلت اللعيبة ويا رب نشوفها واقع في الملعب. طبعا هذه
0: يعني لو أخذت علي، شوف لو أخذت كل التصريحات تشعر أنها تصريحات مقننة ومركزة، تصريح فهد المفرج، تصريح فراس البريكان، تصريح دونيس، يعني تشعر أن منظومة العمل في المنتخب السعودي تسير بطريقة صحيحة تماما، وهي تنطلق من يعني ركيزة بناء الثقة لدى اللاعبين أو المنظومة أو المنتخب بشكل عام. أنا إذا تحدث المدرب دونيس بأن المنتخب السعودي قادر على الفوز على الأوروغواي، احنا كلنا مع هذا التصريح. منتخب يستطيع أن يفوز على الأرجنتين بطل العالم بوجود الظاهرة ميسي، لن يعجز عن أن يكون للصورة أيضا مكررة وقادر على أن يتجاوز ويكسب ويفوز على منتخب بحجم الأوروغواي. إحنا يجب أن نعطي هذه الصورة الذهنية للاعبين، أنت فزت على بطل العالم، إذا أنت قادر على الفوز على الأوروغواي وعلى أي منتخب آخر. إذا أخذناها بالتدريج، منتخب إسبانيا يتعادل مع المنتخب العراقي وهو منتخب يعتبر الآن يصنف على على على أنه المنتخب رقم واحد المرشح لنيل لقب بطولة كأس العالم 2026. ما في شيء صعب في كرة القدم، إذا تولدت، نرجع ونقول إذا تولدت الروح، الإرادة، الإصرار، التحدي، إذا بنيت الثقة وزرعت في أعماق اللاعبين بالشكل الصحيح، ما في شيء صعب. منتخبنا عنده القدرة الكاملة، القدرة الفنية، القدرة اللياقية، وبإذن الله إنهم قادرين على أن يثبتوا بأن هذا التصريح المتكامل للمدرب دونيس أتى أكله في مباراة الأوروغواي القادمة.
1: والجميل في أنه يستشعر أنه مواطن عندنا ويستشعر بحميمية عندنا، يقول أنه المملكة العربية السعودية عشت فيها 7 سنوات وأشعر أنها دولتي الثانية. هذا الشعور اللي طلع من لسانه يعني، واللسان يقول لك مغراف القلوب، مغراف اللي هو الملعق الكبير تغرف من القلوب، فهو طلع شيء في داخله، طلع شيء يحس فيه، أكيد أنه اللعيبة حسسه فيها. هذا ترى يدعم المنظومة، يدعم بعد أنه اللعيبة يقدمون أفضل ما عندهم.
0: طبعا هو ابن كرة القدم السعودية اليوم. أنت لما تتحدث عن دونيس، أحد مدربين الدوري مع فريق الخليج، على معرفة تامة باللاعبين في كثير من المباريات، يعني صنع أو أوجد كيمياء ما بينه وما بين اللاعبين المختارين للمنتخب. عندما أيضا يتحدث عن المجموعة بدون انتقائية، يعني ما يميز لاعب عن لاعب، يتكلم على أنه الجميع على يعني قادرين على أن يكونوا هم أساسيين في التشكيلة، فهذه أيضا من الحوافز الداعمة للمنتخب واللاعبين، وأيضا بإذن الله يكون لها دور أنها بالفعل تسهل مهمة اللاعبين. جميل. أمام الأوروغواي.
1: فيما يتعلق بمنتخب الأوروغواي الذي لم يجري أي مواجهة ودية وتدرب في المكسيك قبل أن يصل لميامي، فهل يعتقد أن الأوروغواي، طبعا الحديث ما زال موجه إلى سيد دونيس في المؤتمر الصحفي، تم طرح عليه بعض الاستفسارات من ضمن هذا الحديث أن الأوروغواي لم يلعب أي مباراة ودية، فهل يعتقد أن الأوروغواي يرى أن مواجهة السعودية والرأس الأخضر تحضيرا لمواجهة إسبانيا؟ يعني طرح على دونيس ذا السؤال، هل تعتقد أنه السعودية والرأس الأخضر هما فقط مباراتين ودية قبل المواجهة الكبيرة بين الأوروغواي وإسبانيا؟ إجابته كان لا أستطيع أن أجيب حول تحضيرات الفرق الأخرى، هذه ليست مسؤوليتي،

0: واصل حديثه يقول: حاولنا تحليل الخصم وطريقة لعبه ونقوم بذلك بطريقة جيدة. نحن نركز على مواجهة الأوروغواي وهي مواجهة مهمة أمام فريق قوي ومدرب رائع، ومن المطلوب أن نرد على ذلك، وأعتقد أن مجموعتنا من أصعب المجموعات وسنرى كيف نتعامل مع ذلك في الملعب. لابد أن يكون لدينا ذكاء وإصرار، وهذا ما سنقوم به. وعلق دونس على توقفات في المباراة التي تصل إلى 4 توقفات، فهل تؤثر في استراتيجية المدربين؟ قال: الظروف المناخية صعبة، وهذه التوقفات مهمة لأنها تمنحنا الفرصة لإعطاء تعليمات للاعبين. وعن تفاجؤه بتدريب المنتخب السعودي قال دونس: أنا ممتن للمملكة العربية السعودية، أنا هنا من 2015، ومن اللحظة الأولى التي لمست قدمي أرض المملكة لم أكن أتخيل أن هذا سيحدث. أحب الثقافة السعودية، هم شعب مضياف يتعاملون ببساطة مع الأمور، وهذا لا يحدث في بلدي. وبمعرفتي لجوهر هذا البلد وطريقة التعامل مع اللاعبين، أجد نفسي ضمن منظومة رائعة. أشعر أن السعودية وطني، ولم أتفاجأ بتعيين مدرب المنتخب السعودي، كان لدي شعور دائم بذلك. أشار دونس عند سؤاله عن الرسالة التي يريد المنتخب السعودي إيصالها في هذا المونديال، خاصة وأن السعودية تستضيف نسخة 2034، إلى أنه أولا، هذا إجابته بالرد، قال: أولا نحن نحترم كل المنتخبات، ولكل منتخب طريقة مختلفة، نحن نهتم بالحاضر والمستقبل، من المهم أن نبدأ بإيصال رسالة أمل للجماهير، ولدينا استضافات قريبة مثل كأس الخليج وآسيا، ونريد رفع سقف التوقعات. ايش رايك باختصار لو سمحت؟
1: باختصار، شوف الحديث انا باخذه في الجانب الاشاده بالمملكه العربيه السعوديه. ترى هذا الحديث او هذا الصوت الجميل عن ثقافه المملكه العربيه السعوديه من دونس هو ترى نفس الرساله لبقيه جميع المحترفين، سواء لاعبين او مدربين او حتى مقيمين المملكه العربيه السعوديه. ثقافتها واضحة، بلد سلام وأمان واستقرار، ومحب لكل من يأتي إلى هذه الأرض الطاهرة، شعبا وقيادة. الحمد لله رب العالمين أن تظهر الحقائق من آخرين ويقدمون الوجه الجميل للآخرين على مستوى تظاهرة كبيرة كأس العالم بإذن الله. أما بالنسبة للتصريح، أنا نعرف أن التصريح هو تصريح إعلامي، المهم عندنا هو ما يقدم داخل أرض الملعب. احنا اليوم ننتهي من نطوي صفحة التصريحات والأعمال والطموحات، تبقى المهمة الأولى علي، مهمة اللاعبين. لهذا نتمنى أن نرى اللاعب السعودي بالفعل يظهر بالمظهر الذي يليق فيه كسعودي، ويقدم كل ما لديه من العطاء الفني بالروح بالإصرار بالقتالية حتى يتحصل على النتيجة الجيدة في أول مباراة في هذا المونديال.
0: بالنسبة لسعود عبد الحميد، أكد جاهزية الأخضر لخوض المواجهة المرتقبة أمام أوروغواي، مشيرا إلى أن اللاعب استوعبوا أفكار المدرب اليوناني دونس سريعا، وأن حالة الانسجام داخل المجموعة انعكست على أداء الذي ظهر بالمنتخب خلال المباريات الودية الأخيرة. وقال سعود في حديث لوسائل الإعلام: من الطبيعي أن تكون مواجهة كبيرة أمام أوروغواي، منتخب كبير كما هو المنتخب السعودي، وبإذن الله سنؤدي ما طلب منا من المدرب ونظهر بصورة مميزة. وعن الظهور الإيجابي للأخضر في المباريات الودية رغم اختلاف تشكيل المباراة الأخرى، أوضح قائلا: اللاعبون يحتكون بشكل مستمر مع لاعبين كبار في الدوري السعودي، لذلك من الطبيعي أن يحدث هذا التناغم مع أي مدرب وأي تكتيك، وهذا أمر إيجابي للمنتخب ولنا كلاعبين أن يكون الجميع بالمستوى ذاته سواء كانوا أساسيين أو بدلاء. وأشاد سعود عبد الحميد بالدور الذي تلعب الجماهير السعودية في دعم المنتخب قائلا: الجمهور السعودي لا يمكن أنه في حقه، فهو معنا في كل مكان، وربما عتب علينا في فترة سابقة لكنه استمر في مساندتنا، وبإذن الله ندخل فرحة إلى قلوبهم. وحول تجربة الاحترافية في أوروبا ومواجهة نجوم عالميين قال: صحيح أنني لعبت في أوروبا، لكن الدوري السعودي أيضا يضم لاعبين كبار ونجوم عالميين، لذلك أصبح مثل هذه المواجهات أمر طبيعي بالنسبة لنا، وبإذن الله نقدم ما نملكه ونظهر بصورة جيدة. إيش رأيك؟
1: كلام جميل، تصريح عقلاني، تصريح لاعب محترف بالفعل. علي، ترى سرعة استيعاب فكرة المدرب، تكتيك المدرب، خطة المدرب من اللاعبين بطريقة سريعة، ترى هذا شيء يسجل للاعبين صراحة. عملية الاحتكاك مع اللاعبين الكبار، لاعبين المحترفين في الدوري السعودي، أيضا أعطى ثقافة عالية وأعطى أيضا خبرة للاعبين.

0: كذلك الجهاز الإداري، الجهاز الفني، دعم الجماهير، أيضا الدعم الإعلامي للمنتخب، كل هذه الأمور إن شاء الله أنها ترجح كفة منتخبنا في مباراة الأورغواي بحول الله.
1: نختم حلقتنا تقريبا بالخبر هذا وإن شاء الله كفيك التعليق عليه. أعلن الأمريكي بن هاربرغ رئيس ومالك نادي الخلود السعودي عن توفير حافلة مكشوفة تحمل ألوان المنتخب السعودي، وذلك لإظهار دعم الجماهير للأخضر قبل انطلاق المونديال أو قبل انطلاق المباراة أمام الأوروغواي. وقال بن هاربرغ في منشور على حساب الشخصي في منصة الإكس: إخوان السعوديين في ميامي أريد أن نظهر بكل فخر دعم للمنتخب وحبنا لوطننا وحماسنا للتشجيع في شوارع ميامي، لذلك جهزت لكم حافلة مكشوفة لنقوم بمسيرة حول شوارع ميامي قبل مباراة الأوروغواي. وتابع: تم تجهيز الحافلة بأعلام السعودية وأغاني الوطنية، لكن لن تكتمل اللحظة إلا بوجودكم معنا. ستنطلق لتتجول حول ميامي من أجل أن يرى الجميع حماس الجمهور السعودي، ثم تتوقف في ملعب المباراة. وختم بن هاربرغ قوله: إذا بتجي اكتب لي قدام. وش بيصلها بأربعين ثانية؟ شو بيصلها بن هاربرغ؟
0: والله نقول له باختصار شديد: بيض الله وجهك يا ذيبان. والله العظيم دائما مواقفه اليوم اللي يسويها مع المنتخب مع الجمهور السعودي صراحة مشرفة له. نقول له شكرا يا بن
1: هاربرغ. وشكرا لك الغالي علي، وصلنا لهذه حلقتنا اليوم، تحياتي لك. كان إذن معنا حبتنا المتابعين الإعلام الرياضي علي الزهراني. دعواتنا وأمنياتنا تصطف مع المنتخب السعودي في مطلع اليوم الجديد الساعة 1 الفجر إن شاء الله اليوم التالي أمام الأوروغواي في مستهل مشواره في المحفل العالمي، إن شاء الله بالمستوى والمصحوبة بالنتيجة على ضوء حديث المدرب والرسالة الجميلة والشعور الأجمل اللي وصل لنا بشكل مباشر من معسكر منتخبنا في أمريكا. تحياتي لكم، شكرا على حسن المتابعة، تقبلوا في نهاية حلقتنا لليوم. تحية محدثكم علي لوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج محمد أحمد. تمسوا على خير. الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كأس العالم.
4: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
3: كأس العالم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي.

0: الوطن الغالي، نعيش معكم اللحظات الحلوة والممتعة برفقة الزملاء الأعزاء. دائما ما يعطيك طاقة إيجابية هم الزملاء اللي معك. يا أخي علي الشهري يعطيك طاقة إيجابية. الله العظيم حبيب. يسعد مساك علي.
1: يسعد أوقاتك يا ظافر، ويا هلا وسهلا فيك وفي كل المستمعين وفي كل طاقم العمل، ومساء جديد في هوا بلادي يجمعنا معكم عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل مثل جمال مخرجنا محمد الحميلي.

0: ونرحب بزميلنا معاذ الشريف. حياك الله معاذ، كيف حالك؟ معاذ في الماستر والرقاب ويراقب، يعني يقول اي ملاحظة عليك اسجل انت وعلي.
1: لا لا ما شاء الله، اليوم الحبايب كثير ما شاء الله.
0: اي والله معاذ، خليني كذا يعني من البداية، توقعك اليوم مباراة المنتخب السعودي والأرجواي؟ اي 2-1 يا معاي، من امس انا اقول لك 2-1
1: لمين؟ طيب 2-1
0: المنتخب ومحمد محمد الحميضي تعادل تعادل وانت علي؟
1: لا انا متفائل ان شاء الله، 1-0 باذن الله،
0: يعني اقول 2-1 مع معاذ
1: وباذن الله، لانه اكيد اكيد ثقتنا
0: كبيره. اي والله كلنا ثقتنا كبيره اليوم،
1: وبعد النتائج اللي شفناها في الجوله الاولى في كاس العالم، في
0: في في مفاجآت علي والله،
1: وفي مباريات غريبة جدا، تتوقع منتخب يطلع منتخب ثاني. يعني أمس مباريات ساخنة أمس هولندا واليابان، من المباريات يعني بصراحة هي والبرازيل والمغرب، يعني هذه الثانية تجي بعدها هولندا واليابان مباراة.
0: أنا أمس على فكرة علي، يعني نقول مفاجآت، يعني أنا شاهدت مباراة الساحل العاج والإكوادور، مفاجأة يعني الإكوادور يعني
1: لا لا لا، أمريكا فازت على البراغواي، يعني كوبا أمريكا السنة هذه واضح أنهم،
0: لذلك أنا متفائل في منتخبنا. ليش؟ لأنه في أربع معطيات أنا مؤمن فيها، أولا اللاعبين ومشاركاتهم وكأس العالم اللي دائم حنا، يعني كل مشاركة لنا تمثيل يعني مشرف، فالسنة هذه إن شاء الله تمثيلنا مشرف بلاعبيننا، بخبرة أيضا اللاعبين المميزين اللي معنا من أنديتنا الحبيبة. الأمر الثاني واللي يعطينا طاقة إيجابية هو تفاعل الجمهور السعودي في منصات التواصل الاجتماعي كلهم على المنتخب، فكل المعطيات إيجابية. الثالثة حضور المسؤولين، يعني على رأسهم سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يعني كان متواجد. حتى من الأشياء الحلوة أنه كان يتلاعب بالكرة بشكل جميل، يعني وكأنه حريف كرة من زمان ما شاء الله عليه.
1: هو رياضي
0: رياضي، لكن صراحة بالكرة اللي عرفه رياضة سيارات، بس كرة قدم صراحة ممتع. سمو الأمير الله يسعده ويسعد من أيامه
1: إن شاء الله،
0: بإذن الله
1: مشاركتهم هذه مشاركة.
0: والأمر الرابع، هل التفاعل الكبير اللي موجود بين المواطنين، النتائج يقول لك لا منتخبنا، ما قال لك والله لا يعني الأرجواي وتاريخه،
1: والله يستر من هذه المشاركة وما أدري إيش. في ناس يقولون الطاقة السلبية،
0: يعطونك طاقة
1: روح إيجابية حلوة، والحمد لله. وحتى لاحظ يا ظافر إنه في تفاعل من بعض الإدارات الحكومية والشركات الخاصة، حتى الموظفين. المباراة إحنا نعرف إنها تكون الساعة 1 صباحا، اليوم في إيميل الهيئة، إيميل جميل
0: شكرا لهم
1: كل قراء. يعني نشكر صراحة الهيئة الإذاعة والتلفزيون على يعني
0: الدوام المرن،
1: الدوام المرن وتفاعلها مع هذا الوضع اللي حاصل، لأن المباراة حتكون الساعة 1 بمشيئة الله، حتستمر إلى 3 الفجر. فكيف اللي بيداوم يعني الصباح، فخلوه دوام مرن، وهذه لفتة جميلة ورائعة، يعطيهم ألف عافية.
0: ونتمنى
1: إن شاء الله يعني الجميع يعني مشيها اليوم للموظفين، لأنه مباراة منتخب وموضوع وطني، والله يوفق منتخبنا.
0: اللهم امين. عموما المستمعين الكرام، هوا بلادي معكم، طبعا شكرا لعائشة زير ونور مطيري على هذه المساحة الجميلة من هذا البرنامج وإعداد البرنامج. ننطلق معكم في هوا بلادي، لكن نروق شوي مع مخرجنا محمد الحميضي، فاصل غنائي كذا قصير وراجع لكم.

0: عاشق. الله عليك.
1: هو بلادي.

0: فنان يا علي ما شاء الله عليك. لا اي والله واضح.
1: عجبك عجبك.
0: اي لا فنان.
1: ادري والله طقطقه
0: لا لا بس تصدق لا تعجبني. ترى بيني وبين علي يعني الموضوع بسيط
1: تحت الهواء. اي
0: تحت الهواء دردشه. لكن عموما يعني من الاشياء الجميله لما نطلع معاكم نغير جو في هوا بلادي، نعرفكم بعدد من المواقع السعودية، قصة نجاح حصلت، مبادرات وفعاليات في مملكتنا الغالية. هذا هو هوا بلادي. حصاد مراسلين علي زملاء والزميلات ما شاء الله عليهم
1: متواجدين ما شاء الله وجاهزين.
0: هذا هو هوا بلادي،
1: جولة سياحية ناخذ المستمع يوميا في جولة سياحية في مناطق مختلفة من المملكة. الحين ترى في ناس يجهزون للصيف وإجازاتهم، بعضهم يقول لك والله ما نداري وين أروح، ما خطط. ترى في ناس كثير ومن أنا منهم أحيانا ما تقدر تخطط من ضغط العمل والحياة والالتزامات، فتجي تقول خليها عشوائية لين تجي الإجازة وربك يسر.
0: ممكن لأنه خلاص تعودنا إحنا ونعرف وين رايحين في الصيف. ممكن هذه واحدة من الأشياء ترى.
1: أحيانا وأحيانا لا، أحيانا ما تكون وجهتك معروفة، لما تتابع هوا بلادي تعرف تقول والله العلا، حايل، القصيم، لما تقولون لما يذكر زي اليوم فعاليات عسير تنطلق. ففي ناس كثير يقول لك ما دام انطلقت خلاص انا بتصير وجهتي عسير، اروح ادور البراد لو اسبوع اسبوعين خمس ايام. ترى هذه اشياء مهمه جدا للشخص،
0: غير الجو،
1: غير جو.
0: طيب وش رايك انا ودي اوديك المهرجان كذا، وعندهم مهرجان حلو
1: سلام.
0: بس انه حر شوي.
1: يلا ما مشكله. احيانا ترى الجو الحار اذا في اشخاص منطقة جميلة بأهلها وناسها وتفاصيلها تنسيك.
0: لا أنا بنسيك الحين في مهرجان كويس. مهرجان صيف بريدة
1: يا سلام.
0: وفي 100 فعالية وينطلق في 25 يونيو القادم. شوف معطيك أجواء حلوة.
1: 60 يوم
0: والله شايف. فهو ضمن برامج موسم صيف القصيم اللي ينطلق يوم الخميس 25 يونيو، يستمر حتى يعني ما شاء الله 60 يوم في منتزه الملك عبد الله الوطني في بريدة. المهرجان فيه اكثر من 100 فعالية، 100 فعالية، برنامج ترفيهي ثقافي سياحي متنوع يستهدف جميع افراد الاسره، وكذلك يلبي تطلعات الزائر من مختلف الفئات العمريه.
1: اكيد طبعا الفعاليات هذه اللي تحتوي على مجموعه واسعه، برامج، انشطه تشتمل على مطاعم، كافيهات، أركان الأسر المنتجة، مشاركة المشاريع الشبابية ورواد الأعمال. لازم نشوف هذه النماذج قدامنا. فأنت قاعد تتجول في مكان مليء بالفعاليات.
0: يا سلام، بالجلسات العائلية اللي والله تطربك.
1: صحيح.
0: وأنت بالشاهي والقهوة والعلوم الزينة
1: وملاهي للأطفال كهربائية وهوائية، عروض ترفيهية حية. يعني حتى العائلات لما يروحون بأطفالهم ما يبحلون في المكان، ما يقول لك والله إنه مكان مثلا جاف أو مكان خاص بفئة عمرية معينة. لا، هو موزع لجميع الفئات العمرية.

0: للشباب والشابات.
1: يا سلام،
0: هذه واحدة من الأشياء الإيجابية.
1: يا سلام، يعني تروح منها تروح تتمشى وتبحث عن
0: أبناء الوطن شغالين. يا سلام. والله فعلا في أثر اقتصادي جميل وفعاليات منوعة للأسرة.
1: ولا تنسى فيها مسابقات يومية.
0: مسابقات يومية جاهزة. أي والله ممكن أحد يأخذ له طقم ذهب طيب يهدي للمدام.
1: تدري يا ظافر، أحيانا مهما كانت الهدية أو الجائزة قليلة، لكن سبحان الله أنت تفرح فيها فرحة. ليش؟ لأنك حصلت على جائزة بتعبك. يعني في بعض المسابقات، في بعض الجوائز ما تكون الجوائز المغرية،
0: صحيح،
1: لكنها جوائز رائعة. يعني أنا مرة كنت في إحدى الدول وفي مجمع وقابلت لي مجموعة من موظفي شركة معينة ويسوون مسابقة، فزت في المسابقة تأخذ من منتجهم. والله ذاك اليوم حسيت
0: بس حصلت على جائزة ولا
1: حسيت بانتصار. تدري وش الجائزة؟ أنواع من أنواع الشاي.
0: يا سلام،
1: الله العظيم، كأنها فعلا جائزة كبيرة. ليش؟ أنا كانوا معي الأهل حتى يقولوا ليش فرحان فيها؟ قلت لأنه بصراحة بجهدي هي كان فيها أسئلة، حسيت بفرحة. فأحيانا ترى الفرحة المعنوية أهم من الفرحة المادية. لما تفرح من داخلك،
0: صحيح،
1: مو بشرط كل
0: هالأشياء. والله جميل الموضوع، خاصة الجوائز هذه فيها طاقة إيجابية، وخاصة أنك أيضا يتفاعل معك الكل، حريص أنه يشارك بالفعاليات. عموما هذه فعاليات القصيم وفعاليات منوعة. نروح من القصيم لوين؟
1: الحائل زميلنا مرزوق العردان ومنطقة حائل الجميلة والرائعة وتواجد الزملاء هناك وأبو صفوق دائما يعني يتحفنا بالجولات الرائعة. حياك الله مرزوق ومساء الخير.
2: مساء النور ويا هلا وسهلا فيكم وما عليكم زود وما قصرتوا. برنامج رائع، الكل ينتظر هذا البرنامج ويستمع له ويتعرف على كثير من الفقرات، سواء من داخل البرنامج حتى من مناطق المملكة، من مراسلية الزملاء المراسلين. الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا مرزوق. مرزوق حبيبنا، دائم جولاتك ممتعة، وأنا عارف أنك في أحد المواقع السياحية كذا تجذب الناس، أو أنك في أحد المواقع الجميلة بعد في حائل. يعني نبيك تعطينا وين أنت متواجد، يا في موقع سياحي يا تاريخي يا أثري، أعطنا وين أنت موجود.
2: نعم، أنا في مركز الهجن ومتحف الركائب.
0: الله،
2: على ظهور الركائب الحين.
0: ما شاء الله. الله، هذه واحدة من الفعاليات الحلوة.
1: ما شاء الله. أكيد. مرة صقور يا أبو صفوق ومرة هجن. والله ما شاء الله، يعني تنوع جميل.
0: والله أبو صفوق ونعم.
1: يلا.
2: ما عليكم زود.
1: نستمع لك يا أبو صفوق، حنا والمستمعين وننتظر جولتك هذه الجميلة والرائعة. تفضل مايك معك.
2: حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. وفعلا احنا نتواجد في مركز الهجن ومتحف الركائب، وهذا المركز عمره طويل حقيقة، عدة سنوات، وهو يخدم المنطقة ويخدم زوارها، وهو يقع على طريق حائل جبة الحفير، وكثير من الزوار اللي حضروا للمكان هذا واستمتعوا بالمتحف وتعرفوا على كثير من مقتنيات المتحف اللي عبر عن كثير من هالمقتنيات كانت موجودة على الركائب، ومستلزمات أساسية لأول الجيش اللي الناس يعني يركبون الركائب هذه ويقطعون المسافات الطويلة. يعني المملكة العربية السعودية وحدت على ظهور الركائب، وهذا تراث عريق لابد من الكل يتعرف عليه. معي صاحب المتحف الأستاذ طبعا مرضي التمامي. يقول لك مساء الخير يا أستاذ مرضي وحياك الله.
3: على أبو فوق حياك الله.
2: طيب خلينا نعرف المستمعين الكرام على المركز لمحة بسيطة ومختصرة وسريعة حتى ندخل على المتحف ونتعرف على ما هو من مقتنيات. مثلا
3: المتحف، طبعا هذا المتحف تقريبا عام 28 1428، فتخص عمرك بلبل والهجن
2: 19 سنة ما شاء الله.
3: نعم، الهجن الركائب للملك عبد العزيز رحمة الله عليه وحدها على الهجن. طبعا هي من جميع كلايف الذلول وسفينة الصحراء، من جميع كما ترى وتشاهد الركائب، جميع الأغراض وجميع كلايف الذلول عليها. نعم
2: نعم، مستلزماتها اللي وكلايفها اللي هو مستلزماتها من الأرسن ومن طبعا أشداد ومن أشياء كثيرة، خلنا نتعرف عليها.
3: موجود طبعا الأشداد الجباوي اللي تقريبا له حوالي 8 سنة، أشداد والخرج والنطع والسفيفة والجديلة والعذار والميركة، هذه كلايف الذلول. كان جدي رحمة الله عليه مع الملك عبد العزيز، فيسولف علي والدي توفى الله يرحمه تقريبا عمره 91 سنة، فيقول الملك عبد العزيز كان جدي مع الملك عبد

0: بعيد إذا طلع الملك عبد العزيز رحمه الله على مصيحة على ذلول مصيحة يقول لازم تكون الذلول جميع كليفة عليه الشداد والميركة والنطع والسفيفة والجديلة والعذار والمحكمة. نعم
1: طبعا كل واحد من هاللي انت ذكرت هذا له ايضا يعني مهمة في او يحتاجه.
0: نعم بالذلول نعم مهمة. هل عمرك هذا الشداد يحط فوق سنم الذلول؟ طبعا الجديلة يمسكها الراكب. الخرج يحط زينة على الذلول. السفيفة طبعا تحط مخرة الذلول. الميركة تحط على مقدمة الذلول عشان ما يلحق الراكب. طبعا الرجل الأشداد عشان ما يلحق. ففي موضوع عن الهجن وعن هذا وموقع سياحي يوم اليوم يا أبو سوق أنت والزملاء نشكرك على متابعتك للموروث الأباء والأجداد. ونشكرك أنت والزملاء ذات الرياض حفظكم الله وحفظ الله هذا الوطن وحفظ الله جنودنا ودولتنا ووطننا ومنطقتنا.
1: اللهم امين. طيب اللي يجيك الحين مثلا وده يركب تركبونه؟
0: اي نعم موجودين عمرك الهجانة والهجن كله عن الموروث وهديات يروح يطلع رحلات. احنا قبل اسبوع كنا عمرك تقريبا عن حايل 160 كيلو بديرة الذرفان عندنا صار هناك في استفتاح فيه عمرك زوار من خارج المنطقة ومن داخل المنطقة
1: وشاركون فيها
0: مثلا. نعم شارك فيها. وكان طبعا الدكتور فهد النايف الفقير وكان الشيخ الزميل فهد بن ثنيان حضر هذا كله يعني عن موروث الأباء والأجداد وعن الهجن وعشان ما ينقطع موروث الأباء والأجداد والهجن وصيله موروث الجزيرة العربية.
1: نعم طبعا لما أنك تحدثت عن الأصالة خليني تعرف على أصالة الركائب يعني لهن مسميات مثلا معروف ان هذا ولد فلان ولد فلان وفلان.
0: نعم موجود هذا عمرك الجزيره العربيه الحره اللي هي لو تمشي من الصباح الى حتى تغيب الشمس ما تتعب. طبعا احنا دعموها عمرك علشان السباقات بالزموله السودانيه والعمانيه فطلعت ما شاء الله راكض وزين وشكل. نعم
1: وش اسم اللي مثلا اللي عندنا الاحرار
0: الاحرار هذا عندنا طعمرك ما معروف طبعا عندنا خزوق وعندنا طعمرك الجذاب وعندنا شاهين وعندنا الصايل هذول خاص مختصات في منطقه حائل وضوحيها هذول موجودات وسلسلتها موجوده له
1: ما شاء الله
0: جمول شكل وزين وراكض وحلى. نعم
1: وينتجن قعدان وبكار.
0: نعم ينتجن اشكال والوان ينتجن طعمرك حمر وقمر وشعل وسمر. وممكن اذا عندكم فرصه نعطيكم عن موضوع الاباء والاجداد هجينيه مع السواح مع المستمعين مع اذاعه الرياض مثل المطر والضباب والسحاب والربيع.
1: ما شاء الله دخل في جوه شوي بل وقت على قولتهم الربيع ان شاء الله.
0: نعم هذه موجوده فكلها يستخدمونها الهجانه فهذا كما ترى وتشاهد الموروث الاباء والاجداد. احنا المركز هذا ومتحف الركاب على طريق جبه الحفير القناع محتفظين بتراث أبانا وجداننا وموروث منطقتنا ودولتنا ووطننا.
1: الله يعطيكم العافية ما قصرتوا حقيقة مركز متكامل خادمين المنطقة وخادمين زوارة والكل يتعرف على هالمتحف يتعرف على الموجود فيه ما شاء الله جدا جميل وأيضا الركائب ما شاء الله تبارك الله أنتم جاهزين ما يحتاج على الواحد
0: تليفن عليه الموجودات كما ترى وتشاهد
1: أمامك.
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله. اي والله يا اخوي ظافر شيء جميل جدا انه تتفرج على الركائب اللي نسمع فيها انه ابائنا واجدادنا كانت هي الوسيله الوحيده لتوحيد البلاد وايضا التنقلات بين البلدان هي الجمل.
2: الله
1: الان هو موجود الان على ارض الواقع وانت تشاهده الان وبامكانك انك تركبه وتتدرب عليه.
2: الله الله الله يعطيك العافيه ابو صفوق. شكرا لك حبيبنا مرزوق على هالجوله الممتعه وهالمعلومات القيمه من حائل الحبيبه. هذه واحده من الفعاليات اللي نفخر فيها ونتفاخر وتاريخنا وارثنا يعني أكيد. فشكرا أكيد. لك يا حبيبنا الله يحفظك.
3: العافيه ابو صفوق. شكرا
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حياك الله.

0: يعني ظافر مثل هالزيارات حلوة، التقارير الجميلة اللي يقدمونها مراسلين والجولات تعلم الجيل الجديد التاريخ والإرث والتقاليد والعادات والصعوبات اللي كانوا يعانونها في الماضي كبار السن، والآن اللهم لك الحمد كل شيء تغير.
1: تنقلاتنا بسيارة،
0: كانوا يروحون كيف الحج، لما يروحون الحج يجلسون 6 شهور 4 شهور لأنهم يروحون بالركائب والإبل. فالآن اللهم لك الحمد في ساعة وأنت في المدينة اللي أنت تبغاها، حتى لو خارج المملكة
1: يعني هذه من الأشياء اللي أنت تتذكرها، تقول أبائنا وأجدادنا كيف كانوا،
0: صحيح،
1: وتنقلاتهم ما فيهم كيف، اي على هالركائب واجواء حار، يعني لو في هالجو انت بتطلع ركائب.
0: احنا الحين شفت سبحان الله، يعني نطلع نجلس في الخارج يمكن ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه 10 دقائق ونتعب
1: ايه
0: مالك فيهم، هم اللي كانوا على طول يعني طول يومهم هم في الجو الحار،
1: الجو الحار صحيح.
0: فهذا يصقل ويصنع ثقافه، صنعوا تاريخ وثقافه
1: وفعل. والله الامانه لما تجلس حتى مع كبار سن تاخذ المعلومه منهم، كيف تنقلاتهم، كيف صارت، كيف تحولت، كيف كانوا كيف يتنقلون من مدينه لمدينه وموقع لموقع. يعني تخيل مثلا المراكز اللي مثلا تقول بتروح المركز سين ومركز صاد، انت تاخذ من المركزين ذي يمكن في نص ساعه 40 دقيقه، لا اول ممكن يمكن يوم كامل لين يوصل، لان يعني مسير وتعب،
0: ما في طرق ظافر، كان يعني على الاقل يمشون على الطرق غير معبدة وصعبة. وبعدين انت شايف يعني الجمال والأشياء هذه اللي كانت تنقلهم ما كانت يعني سريعة زي السيارة، فتاخذ وقت وهم يرتاحون ويباتون في طريقهم زي الآن اللهم لك الحمد.
1: انا ودي واحد
0: حتى لو بت روح فندق،
1: اي انا ودي بواحد في بالي الحين يركب هالركائب طال عمرك في هالحر.
0: هذه دعوة تدعي علي دي.
1: لا إن شاء الله الأمور زينة. عموما المستمعين الكرام، هذه جولتنا كانت مع مرزوق العردان، كذا نبي نروق شوي وراجع لكم بحماس. هوا بلادي منكم وإليكم.

0: عاشوا عاشوا عاشوا.
1: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست

0: الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

0: أدي ومتواصلين معكم حتى تمام 8 مساء في هذا البرنامج اليومي اللي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس. نروح إلى جولة من منطقة عسير، نروح للبراد شوي. زميلنا سعيد مشهور، مساء الخير يا سعيد.
1: مساء النور يا علي وباطر وأبو حسن المخرج العزيز، مستمعينا الكرام الله يحييهم جميعا.
0: حياك الله، وين متواجد اليوم يا سعيد؟ وحنا نعرف أنه اليوم أو سيتم الإعلان عن انطلاق فعاليات صيف عسير 2026 فعلا. والمصيفين جاهزين منطلقين إلى عسير البحث عن براد، والله يعينكم على استقبالهم.
1: آمين آمين. والله يا علي انطلقت الفعاليات، إعلان فعاليات صيف 2026 لهذا العام يوم السبت
0: ما شاء الله
1: الساعة 7 مساء، استعداد جميع المواقع السياحية والمهرجانات، أيضا الموقع الذي أتواجد فيه الآن هي منطقة جميلة تاريخية وهي قصور آل أبو سراح،
0: ما شاء الله.
1: هي في السودة في منطقة أو قرية العزيزة. بصراحة شوف في اختبارات وفي بس ما شاء الله تبارك الله، وهذا الإقبال وهذا الجو بارد
0: ما شاء الله.
1: لازم تأخذ جاكيت حقيقة.
0: حلو
1: أنا شايف عبد العزيز معي اللي بيتحدث لي الآن إنه بردان على الأبيض.
0: طيب عشان ما يبرد زيادة ويتعب علينا، فتفضل في جولتك سعيد، وحنا كلنا أذان صاغية مستمعين لها الجولة الجميلة.
1: الله يسلم. الله يحييكم مستمعي الكرام وضيفي العزيز الأستاذ عبد العزيز آل أبو سراح، وهو يتحدث لي أولا عن هذا الموقع الجميل، هذه القصور التاريخية، وأيضا عن انطلاق فعالية صيف هذا العام، بما أنك أحد ركائز السياحة أخي عبد العزيز منطقة عزيز، حياك الله معنا في هذه الرسالة المباشرة.
2: الله يحييكم إن شاء الله ويا أهلا وسهلا، وسعيد والله اليوم بزيارتكم لقصور أبو سراح ونقلكم لهذا التجمع للسياح في هذه المواقع، هذا الموقع التراثي. نحن هنا في موقع قصور أبو سراح التاريخية التي تمثل أحد جوانب التراث والثقافة في منطقة عسير، وهذه ركيزة أساسية يرتكز عليها الصيف هذا العام، من تقريبا حوالي 3 أو 4 أشهر احنا نستعد لاستقبال زوارنا هذا الصيف، ومتفائلين جدا بصيف جيد إن شاء الله هذه السنة، متوائمين مع هيئة تطوير منطقة عسير ومع إطلاق سمو أمير منطقة عسير لصيف هذا العام
1: تحت عنوان
2: سماك أرضك
1: أو السماء
2: السماء أرضك أو سماك أرضك. طبعا عنوان له دلالة كبيرة جدا، حلمنا وطموحنا وأملنا وهدفنا ورحلة صعود عسير يحمل كثير من المعاني. حريصين كل الحرص أن نكون على قدر من المسؤولية وعلى قدر من ثقة ولي الأمر فينا في تمثيل المنطقة كما يجب، في استقبال زوارها، في إعطاء تجربة مختلفة للسائح في منطقة عسير، خاصة أن في البراند الأعظم في منطقة عسير في طباعة السودة، فلا بد أنها تكون تجربة السائح متكاملة في هذا الموقع.
1: طيب أستاذ عبد العزيز، نتحدث عن قصور على أبو سراح تاريخها، ماذا تقدمون في هذه المواقع التاريخية الجميلة؟
2: احنا في مجال استثماري صعب، دائما انا ما اقول وكصاحب خبرة في هذا الموضوع، خبرة قديمة يقارب 10 سنوات، الاستثمار في القرى السياحية او القرى التراثية هو استثمار صعب جدا، لانه يسمونه استثمار او مشروع زيارة اليوم الواحد.

0: ولا بد انك تقاوم هذا الشيء بانك تكون متجدد دائما. نحن هنا في قصر ابو سراح لنا عده جوانب، نقدم سياحه ثقافيه من خلال الجولات داخل القصر، نقدم سياحه في سياحه الطهي، سياحه الفنون الموجودة والتي تزخر بها منطقة عشية، سواء فنون معمارية فنون بصرية. نحاول أن نخلق في هذا الموقع وجهة سياحية متكاملة في عدة جوانب. تقريبا عندنا خط أو لاين هو تفعيل الجانب الحرفيين في المنطقة في عدد من الورش، تفعيل الفنون البصرية، تفعيل الفنون الأدائية، بحيث أن الزائر يجد في هذا المكان تنوع، بحيث أن نلغي مفهوم زيارة في اليوم الواحد، أنه يستوعب أن الموقع هذا
1: أنه إلى زيارة،
0: يحتاج إلى زيارات أكثر من زيارة لتغطية مجموعة من الفعاليات. نسعى جاهدين أن نقدم عمل مميز، نقدم عمل يرضاه السائح ويخرج بانطباع جيد عن الموقع وبالتالي عن السياحة في منطقة عسير.
1: ختاما، كم عمر هذه القصور؟
0: هذه القصور عمرها تقريبا 200 عام، تم إعادة تأهيلها عام 2019 افتتحناها. وتقريبا دائما ما أقول أن الشيء الجميل في هذا اللي يشعرني بسعادة هذه القصور هي التي أشعلت البكير في منطقة عسير في مسألة ترميم الكرة التراثية، لأنهم رأوا تجربة ناجحة، واليوم التراث هو أحد ركائز استراتيجية منطقة عسير.
1: أستاذ عبد العزيز آل أبو سراح، كنت ضيفي في هذا اللقاء، تحدثنا عن انطلاقة صيف هذا العام 2026 وأيضا عن هذا الموقع الجميل التراثي الذي نفخر به هنا في منطقة عسير كوجهة سياحية، بغض النظر عن العائد المادي، ولكن يقابل هذا العائد خدمات مقدمة بإذن الله سواء منكم أو من بعض القرى التاريخية الأخرى. علي، ختمت هذه الرسالة مع ضيفي الأستاذ عبد العزيز.
2: عافية سيد،
1: شكرا يا
2: سيد. شكرا لك يا سعيد، وشكرا لضيفك، وإن شاء الله صيف رائع وجميل في منطقة عسير، والله يعطيهم العافية، وجهودهم مشكورة، وأيضا جهودك مشكورة يا سعيد، شكرا لك.
1: شكرا يا علي، شكرا لك. وحقيقة ختاما، أنه فعلا منطقة عسير مقبلة على الصيف، أتوقع يكون نموذجي بإذن الله تعالى هذا العام. شكرا لك، شكرا مستمعينا، وفي أمان.
2: يعطيك العافية سعيد، شكرا لك، وشكرا لهذه الجولة. وحنا نعرف أنه صيف عسير سيستقبل تقريبا 3 ملايين زائر، وله بغريب على منطقة عسير، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية سعيد، شكرا لك،
1: في أمان الله،
2: حياك الله.

0: ومستمرين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة من العاصمة. وطبعا اليوم في إطار جهودها المستمرة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي، تنظم منشآت أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية كأحد المبادرات النوعية التي تسلط الضوء على دور ريادة الأعمال في تقديم حلول مستدامة للتحديات المجتمعية وتحفيز رواد الأعمال نحو بناء مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي متكامل. ويأتي هذا الأسبوع ليجسد التوجه الوطني نحو دعم الاقتصاد الاجتماعي وتمكين المبادرات الريادية التي تجمع بين العائد المالي والأثر الإيجابي في المجتمع عبر منظومة من الفعاليات والحوارات وورش العمل المتخصصة. ضيفنا في هذه الفقرة من العاصمة الأستاذ فواز التميمي، مدير إدارة ريادة الأعمال الاجتماعية في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، للحديث حول أسبوع ريادة الأعمال. مساء الخير أستاذ فواز.
1: مساك الله بالخير، حياك الله أخويا علي.
0: يا هلا ومرحبا أستاذ فواز. خلينا نتكلم في البداية عن قرية أجدان. طبعا هي لا تبدو وجهة ترفيهية تقليدية، تجربة متكاملة تحمل روح خاصة. كيف ولدت فكرة هذه القرية والهوية اللي حرصتم على تقديمها للزوار؟
1: طبعا احنا من خلال البرامج اللي نقدمها لرواد الاعمال الاجتماعيين اللي عندهم مشاريع نوعيه او مختلفه، الهدف منها انه يكون لها اثر اجتماعي وتكون هذه المشاريع مستدامه ولها اثر يعني فاعل

0: في المجتمع. فباختلاف المشاريع، احنا دائما هدفنا كمنشآت او كإدارة رياده الاعمال الاجتماعيه ان نوصل رائد الاعمال بانه يكون عنده نموذج اقتصادي واجتماعي او بيئي مستدام.
1: حلو حلو. كيف يتم العمل هذا؟ هل هو مع المستثمر، مع الشاب، في اجتماعات تعقدونها معهم، في جلسات سواء عن بعد يعني للمناقشة حول هذا الموضوع؟
0: طبعا حقيقة رائد الأعمال هو يعني خلينا نقول الشخص المهتمين فيه، احنا كذلك نستثمر فيه من خلال البرامج النوعية. لكن لو قلنا الجهات اللي تسهم في هذا هي المنشآت، طبعا الهيئة من خلال البرامج النوعية، إن كانت مسرعات والحاضنات أو الهاكاثونات، البرامج اللي تهيئ لرائد الأعمال خلينا نقول المرحلة اللي يتحول فيها ويتطور ويكون نموذج العمل التجاري جاهز للانطلاق والنجاح. الشركاء معنا كثير، عندنا قطاعات حكومية، قطاع غير ربحي، وكذلك صناديق الدولة والبنوك التجارية. فالتكامل هذا عبارة عن منظومة كاملة تخدم ريادة الأعمال الاجتماعية، وفي الأخير يعني بالتأكيد تنعكس على رائد الأعمال والمجتمع الريادي في المملكة.
1: جميل. طيب، مع تنوع الوجهات الصيفية، خلينا نتكلم في الطائف، كيف تعمل قرية أجدان على صناعة تجربة مختلفة تبقى في ذاكرة الزائر بعد انتهاء الزيارة؟ يعني ما نبغى تكون تجربة عابرة، نبغى تكون تجربة مخلدة في داخل يعني فكر الزائر.
0: هو حقيقة جزء من المشاريع الريادية الاجتماعية اللي يكون لها أثر اجتماعي على المنطقة أو على خلينا نقول المدينة. فالمدن اللي تكون مخصصة خلينا نقول الزوار أو السائح لها أثر اجتماعي، ما هو بس على الزائر كذلك على المنطقة. فلك أنك تتخيل أن التوسع هذا والمشروع اللي يخدم السياحة والمنطقة هذه أو حتى المدينة بشكل خلينا نقول تحديدي، نحددها بشكل أكبر، يؤثر اقتصاديا على المدينة وعلى اقتصاد المملكة، وكذلك يجعل رائد الأعمال أو صاحب المشروع هذا عنده نوع من التنوع والابتكار في المشاريع اللي يقدر يطرحها في المدينة. في المدينة عندها خدمات كثيرة تقدمها أتوقع، وكذلك من ضمنها الخدمات الترفيهية أو غيرها من الخدمات اللي ممكن تفتح آفاق كثيرة لرواد أعمال يعني في المنطقة يطلعون بحلول أكثر للمشاكل الموجودة أو للفرص، ما هي بشرط مشكلة، تكون فرصة متاحة لرائد الأعمال في المنطقة.
1: جميل. الفعاليات الصيفية اليوم مو مجرد أنشطة، وهذا متفقين عليه، أصبحت تجربة شعورية متكاملة. كيف تصممون تفاصيل التجربة داخل هذه المنشأة أو القرية لتلامس مختلف الفئات والأعمار؟
0: طبعا الحمد لله احنا عندنا مشارك في اكثر من اداره، ما هو بس اداره رياده الاعمال الاجتماعيه، كذلك في ادارات متخصصه في تطوير وتجويد هذا النوع من نماذج الاعمال. فعندنا مراكز الدعم، عندنا الارشاد والتوجيه، وكذا برنامج مميز يتيح لرائد الاعمال ابعاد، يفتح له ابعاد كثيره ويقدر من خلالها انه يطور نموذج بحيث انه ما تكون بس تجربه ترفيهيه او تجربه تقتصر على اللي هو التجربه في المنطقه، ممكن حتى النوع هذا من الاعمال يتطور ويتجود وحتى من ناحيه اقتصاديه يكبر ويتوسع على مناطق اخرى، فما يكون في الطائف فقط، يكون في مناطق اخرى.
1: جميل. كيف تقيمون هذه المبادرات الرياديه من بعض رواد الاعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى الآن؟
0: حقيقة يعني احنا صراحة نفتخر بهذه الأعمال، نفتخر برواد الأعمال بالمملكة من شباب وفتيات، وحقيقة الأفكار النوعية اللي قاعد تطلع بالسوق الآن بمختلف مناطق المملكة، إن كانت المدن الرئيسية أو المناطق الغير مخدومة أو خلينا نقول المناطق اللي فيها تطوير كبير الآن، فنجد صراحة أن في تحدي، وهذا دور نيجي ان احنا نذلل الصعاب لهم، نوفر لهم برامج نوعيه، نوفر لهم حتى البيئه المناسبه اللي من خلالها يقدر يكبر ويتوسع الى ان يوصل الى الاستثمارات باذن الله.
1: التسهيلات هذه ممكن تحددها لنا لرواد الاعمال مثل وشو؟
0: يعني في اكثر من برنامج يستفيد منه رائد الاعمال من خلال المنشآت، اولها برامج الارشاد والتوجيه والبرامج النوعيه من مسرعات وحاضنات وهاكاثون، وكذلك البرامج اللي تربطهم مع الجهات الممكنه والداعمه ان كانت في القطاع الغير ربحي او القطاع الربحي، وكذلك البنوك التجاريه والمستثمرين في المناطق وعلى مستوى المملكه.
1: فعلا يعني هذه المبادرات الرياديه تجمع بين العائد المالي والاثر الايجابي في المجتمع، وهذه نقطه مهمه جدا يعني
0: بلا شك. بلا شك.
1: الله يعطيكم العافية أستاذ فواز التميمي على هذه الجهود، وشاكرين ومقدرين.

0: والله احنا نشكركم ويعطيكم العافية، وندنا نشوف الجميع بالأسبوع هذا متفاعلين إن شاء الله، ولهم منا كل تقدير والتحية وشكرا
1: بإذن
0: لكم.
1: الله. شكرا للأستاذ فواز تميم مدير إدارة ريادة الأعمال الاجتماعية في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان معنا في الحديث حول أسبوع ريادة الأعمال. شكرا لك.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وعندنا الكثير من الفقرات وأيضا رسائل الجولات الميدانية لمراسليننا وحصادهم في هذا اليوم نقدمه في هوا بلادي إن شاء الله. ما زلنا متواصلين معكم، لا تروحون بعيد، فاصل ونواصل إن شاء الله.

تلوموني ترى الغلطات محسوبة هلا يلي ترى الغلطات محسوبة.

تلومون ترى محسوبة أنا اللي تلومون ترى الغلطة قول الدنيا الدنيا.

يموت بحسرته وناره يشوف الفرحة كيوم وشوفه وشوفه يجيني

0: ترى غلطات انا اللي محسوب الدنيا يموت بحسرته يموت بحسرته يشوف بعيوني واشوفه واشوفه يجيني شايل عذاره يجيني يعلن التوب
1: الله الله صفقه.

ولا من ولا غيري ولا غيري حد على يلي تلومون ترى الغلط محسوبة على يلي تلوموني الدنيا الدنيا الله الدنيا يموت يموت يشوف الفرحة في عيوني وشوفه وشوفه

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حرية السبيعي، أهلا بكم. أنظار المسلمين تتجه للكعبة المشرفة لمتابعة مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة الجديدة. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني آخر المستجدات في المنطقة. ترحيب سعودي بالاتفاق الأمريكي الإيراني والمراسم الرسمية للتوقيع على الاتفاق ستقام الجمعة المقبلة في سويسرا. شهر مايو يسجل أعلى قيمة للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام الجاري بأكثر من 30 مليار ريال، وقطاع البنية التحتية تتصدر المشاريع. شراكة سعودية صينية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي في مجالات تقنيات المياه. المملكة وإيرلندا توقعان سجل مباحثات لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي. انطلاق أعمال المنتدى العربي للمياه نهاية يونيو الجاري لمناقشة تحديات قطاع المياه في المنطقة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة و842 سلة غذائية في دير البلح. في الخبر الأخير، مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن يقدم خدماته لأكثر من 34 ألف فرد بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال شهر أبريل. نهاية الموجز من إذاعة الرياض، في أمان الله.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمع الكرام، انطلقت ساعتنا الثانية، ساعتنا مليئة أيضا بالأخبار وال يعني المفاجآت الحلوة الجميلة. خلونا ناخذ الخبر الحلو الجميل من أمانة منطقة الرياض. تطلق مبادرة كأس العالم، كأس العالم لك أقرب، يعني التفاعل أيضا مع مباراة منتخبنا في كأس العالم، ومن خلال مكاتب الأمانة في أنحاء العاصمة ومحافظاتها. لذلك أطلقت الأمانة عبر مكاتب مدينتي مبادرة كأس العالم لك أقرب، لتوفير مواقع مجهزة الحقيقة لمباراة كأس العالم 2026 في عدد من الأحياء المختلفة في أنحاء الرياض. جهزت 12 موقع موزع على 5 نطاقات جغرافية داخل مدينة الرياض، في مكاتب أيضا مدينتي المنصورة و

المغرزات والمعذر في وسط الرياض والنفل والعقيق في شمالها. أيضا من الأشياء المهمة أيضا شرق العاصمة لبن طويق، إضافة إلى عكاظ والسلام والحائر في جنوب المدينة. لذلك الأمانة هيئت أيضا في المحافظات، ففي المحافظات أيضا في تفاعل كبير جدا، خاصة أنه هذه المواقع جهزت من المحافظات اللي شملتها الحقيقة هالمبادرة الجميلة، حطت بني تميم، الدلم، الحيانية، البرك، البديع، روضة سدير، الحلوة، الحصاة، الدوادمي، الكوعية، الخرج، كل المحافظات ما شاء الله، البجادية، الرين، الهدار، عفيف، مرات، نفي. يعني أمانة صراحة شكرا لأمانة منطقة الرياض، ويمكن أيضا المبادرة تتوزع على أمانات المملكة المناطق، وأكيد في تفاعل كبير جدا من الأمانات خاصة لمتابعة مباريات كأس العالم بالقرب من موقع. واحدة من الواحات الجميلة اللي دائما ما يكون فيها مبادرات وفعاليات وبرامج وتاريخ وإرث وثراء جميل جدا، واحة الأحساء. هذا التقرير نستمع له ومن ثم نعود لكم في هواء بلادي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

الله، شكرا لزميلنا عبد المحسن السرهان من إخراج هذا العمل، وزميلنا فهد الغامدي من قراءة هالمعلومات الجميلة عن واحة الأحساء، واحد من التقارير الجميلة اللي تنقلك من أرض الوطن، وتنقل هذا التفاعل الجميل لثراء الأحساء التراثي والتاريخي والزراعي. واحة الأحساء من أكبر واحة نخيل في العالم بتراثها بإرثها، كل مقومات الأحساء جميلة، فما بالكم أن هذا كله في هوا بلادي. مخرجنا يقول أنا والله أحب المستمعين وبيروق عليهم شوي الجو مع هالأجواء الحلوة، ما يفوتكم شيء مع هوا بلادي. فاصل غنائي كذا وراجعين.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم.
2: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
1: كأس العالم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى الصحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. بنروح يعني نروح نحن وياكم شوي لفعاليات حلوه ومغامرات وجمال المغامرات، لانه اصبحت هالفعاليات والتجارب مختلفه تماما في المملكه، وغيرت من اسلوب حياتنا خاصه لعشاق الاكتشاف التحدي. هناك تجارب ايضا تجمع بين روح المغامره وجمال الطبيعه واللي يصنعها هالفعاليات. فقرتنا اليوم في فعاليات فيها استكشاف، فيها اكتشاف، اسلوب احترافي، تنوع الوجهات، الانشطه، لانه نصنع تجربه مختلفه لمحبي وعشاق المغامرات. ولا بد انك تعزز ايضا جانب مهم جدا مفهوم السياحه السعوديه، مفهوم السياحه ايضا التجريبيه اللي تمنح الزائر لحظات فعلا لا تنسى وتجارب ايضا مليئه بالحماس والاثاره. الحديث اكثر عن هذا الموضوع أسرني يكون معي الأستاذ حسن بن عبد الرحمن التامي، مسؤول تنظيم المغامرات والفعاليات الجميلة. دائما ما يختار فعاليات حلوة وراقية مثل رقي هذا الشخص. حياك الله أستاذ حسن ويسعد مساءك.
1: يا هلا ضيفك، كيف الحال؟ إن شاء الله
0: طيب وسهلا
1: وسعيد في استضافتكم.
0: يا هلا حياك الله،
1: شرفنا طال عمرك.
0: يشرف مقامك وقدرك. أنا والله أنا من الحماس والفعاليات وتجاربكم أبنطلق على طول.
1: خلاص حياك حياك حبيبي. بالعكس
0: حبيبي،
1: بالعكس بالعكس.
0: أنتوا كيف تبدون الانطلاق في فكرة الفعاليات؟ كيف تبدون تخططون هالفعاليات والمغامرات واللي يعني فيها رسالة فعلا جميلة من خلال هالتجارب والفعاليات؟
1: أكيد طبعا، أول شيء إحنا زي ما تعرف السعودية يعني بكر في هذه الأشياء. السعودية ما شاء الله تبارك الله تعتبر قارة، يعني ما تعتبر دولة، ما شاء الله تبارك الله. من الـ
0: صحيح.
1: من الـ من الـ من المناطق اللي فيها عندك الصحراء وعندك الجبال وعندك البحر وعندك كل شيء. احنا اكثر شيء كيف اول شيء ننسق انه بنطلع الفعالية هذه او بنسوي التجربة هذه عن طريق ايش الهدف منها؟ احنا هدف استكشافي. كل الناس الغريزة اللي فيها انه استكشاف، بيجرب شيء جديد، بيشوف الموقع هذا ايش فيه، اللي هو الفضول اللي عنده. احنا اول شيء اللي يجذبنا الفضول، ايش موجود هناك، كيف اول شيء نكتشفه نشوف

0: هل هو آمن ولا لا. نجرب مرتين ثلاثة أربعة إلى لما نشوف لا هالتجربة هذه آمنة، نسوي الريسك اسسمنت اللي هي الـ الـ الـ الأشياء اللي لازم الإيفاكيويشن بوينت اللي هي النقطة الإخلاء ما الإخلاء قبل ما نطلع أي زبون. احنا الهدف مننا انه نخلي المناطق اللي ما تقدر توصل لها توصل لها.
1: يا سلام.
0: بطريقة آمنة.
1: يا سلام. انا اليوم لما اكون واحد من المشاركين معكم في الفعاليات فاكيد في عامل جذب موجود. ما هو عامل هالجذب؟ يعني ابرز العوامل اللي تجعل انه انا اشارك انا كزائر او كمحب لهذه الفعاليات والمغامرات.
0: اكثر شيء هو اول شيء انت اي واحد يحب المغامرات هذا عنده الفضول زي ما تفضلت.
1: اي هذا ونقطه اولى، لكن وش الاشياء الفعاليات اللي انتم تصنعونها غير انه الفضول موجود؟
0: احنا شوف احنا اكثر من فعاليات نقدر نسويها، احنا عندنا الانزال بالحبال، عندنا البقيز، عندنا تجربه الدراجات، عندنا تجربه المبيت المشي ثلاث ايام في الجبال، المبيت معاك الاغراض حقتك كامله من الى المبيت في الطبيعه. فهذه التجارب اللي احنا نصنع، عندنا تجارب برضو اللي هي الفور باي فور اللي في الصحراء في الربع الخالي نقعد ثلاثة أربع أيام برضو، فهذه كلها تجارب نحن نصنعها موجودة.
1: يا سلام. أكيد في مناطق عندكم تحددونها ووجهات محددة لكم أيضا من خلال إقامتكم لهذه التجارب والمغامرات، وهذا جانب مهم. فما هي المدن أو الأماكن اللي أنتم تحددونها دائما في الفعاليات لمثل هذه المغامرات والاكتشافات او الاستكشافات؟
0: والله احنا اكثر شيء نبعد نحاول قدر الامكان عن المدينه، هذا اول شيء. فاحنا عندنا في العلا، في الباحه، موجود عندنا في عسير، في منطقه عسير كامله، تنوم النماص ابها، فبرضه في منطقه جيزان وجبال القهر وجبل الجبل الاسود ووادي لجب، هذه كلها مناطق احنا نسوي فيها نشاطات وفعاليات. فنختار قدر الامكان نحاول ان نبعد عن المدينه، لانه الزائر اللي يجي او المشارك اللي يبغى يجي معانا يبغى هي وانس تدسكونكت، يعني يبعد عن المدينه ويبعد عن هذه الاشياء ويتصل مع الطبيعه.
1: يا سلام. وش اللي يميز كل وجهه عن الاخرى؟
0: والله شوف انت مثلا انت عندك العلا منطقه رمليه وعندك منطقه جبليه، مناطق يعني صحراويه اكثر شيء في منطقه العلا، وطبيعه العلا غير، ومنطقه عسير منطقه مرتفعه بارده وفي الصيف الضباب والمطر اللي دائما موجود هنا في الصيف، ومنطقه جازان برضو منطقه الاوديه والشلالات اللي موجوده فيها. فهذا اللي يميز كل مدينه عن
1: اختلاف الوجهات
0: محافظه اختلاف الوجهات. نعم.
1: اليوم احنا عندنا السياحة قادمة، الصيف جاي، فايش الفعاليات القادمة بالنسبة لكم واللي تركزون عليها في الصيف؟ يعني السياحة السعودية وجهة اليوم اصبحت، فالمغامرات اللي انتم بتقدمونها ان شاء الله في الفترة السياحية القادمة باذن الله، التجارب المختلفة اللي انتم تركزون عليها ان شاء الله.
0: اكثر التجارب اللي نركز عليها الحين اللي هي التخييم، الجلامبينج، تجربة الجلامبينج اللي هي الخيمة الفاخرة شوي، تجربة الهايكينج، الانزال بالحبال، هذه كلها في منطقة عسير ومنطقة جازان، احنا مركزين في هذه المنطقة لانها مناطق مرتفعة فالجو فيها جدا جميل في وقت الصيف بالذات في جولاي واوغست، هذا موسم الامطار يعتبر هنا في منطقة عسير يعني، وفي منطقة الباحة برضو.
1: بتركزون على مناطق معينة في الصيف يعني أبها والباحة مثلا؟
0: أبها والباحة نعم، هذه مركزين فيها لأن الجو فيها معتدل جدا، درجة الحرارة 58 بالرياض، وعندنا هنا دحين ما شاء الله 17-18.
1: أنت تخليهم الحين يهجون من الآن.
0: والله أنا أكلمك الآن وأنا لابس جاكيت في أبها.
1: ما شاء الله. أنا أقول نسيم البراد اللي جانا الآن في الاستديو هذا شيء. طيب حبيبي، يعني حبيبنا حسن، يعني اليوم كم الفئة اللي تستهدفونها أو الأعمار اللي تستهدفونها من خلال هذه المغامرات والفعاليات؟ أكيد في أعمار معينة.
0: أمانة إحنا نستهدف من أعمار 12 سنة أو من 11 سنة إلى فوق، أي ما من غير أعمار، لأنه ما شاء الله في ناس أعمارهم 70 وما شاء الله تبارك الله لياقتهم أحسن مني ما شاء الله، فما نقدر نقول أعمار معينة، لكن إحنا عشان إحنا برضه نطلع رحلات مدارس ورحلات تعليمية عن المناطق اللي موجودة هنا، لأن إحنا كلها رحلة فيها لها هدف، أكيد لها هدف تعليمي، هدف ثقافي و.
1: تركزون على عدد كبير ولا لا؟ يعني لا المساحة مفتوحة للجميع.
0: اللي هو المساحة مفتوحة للجميع، بس لكن إحنا ما نأخذ مثلاً عدد 50-60، نقسمهم جروبات، لأنه كل ما تركز مع عدد، يعني لما يكون العدد كبير تفقد تركيز وتفقد جودة الرحلة، فكل ما كان العدد أقل يصير فيه البوندق، يصير فيه التواصل مع الناس
1: وتركزون على إنه يكون موجود أيضاً معايير السلامة والجودة في عملية تنظيم هالفعاليات
0: قبل أي رحلة. لازم إدارة المخاطر وتسوي كل التقييمات هذه قبل كل رحلة عشان تشيك على الجو والطقس اللي رايح أنت فيه، تشيك على السيارات قبل ما تطلع، كل هذه الأمور لازم تشيكها قبل ما تطلع الرحلة عشان تتأكد أنه جودة الرحلة. وانت مثلا حتى لما تروح منطقه نائيه لازم تتواصل مع شخص تقول ترى انا بروح المنطقه الفلانيه بقعد الى الساعه الفلانيه، لو ما طلعت كلمني تعالي المنطقه الفلانيه وانا احتمال اكون هنا. هذه كلها معايير سلامه لازم تكون موجوده قبل كل رحله.
1: يعني انا ومخرجنا اسماءنا معكم انا والمخرج نحط اسماءنا معكم نغامر ونكتشف.
0: ضروري ضروري.
1: بس ترى معدات السلام، معدات السلام عليكم ترى. الله يعطيك العافية. والله صراحة يعني هذه تجارب مختلفة. يعني هل ممكن أيضا يعني التجارب الساحلية البحرية أيضا وجهة لكم تركزون عليها في الفترة القادمة ولا؟
0: نعم إحنا في موسم تقريبا سبتمبر أكتوبر نوفمبر، هذا موسم البحر بالنسبة لنا في ينبع، منطقة ينبع كان الجو جدا جميل، وهذه فيها كمان هجرة السلاحف وهجرة السلاحفين، فنتوجه إلى ينبع. نعم
1: والله روح جميلة صراحة، أمانة روح جميلة منكم أمانة والله يا حسن. يعني هذه تعطيك تناغم جميل ما بين السياحة البرية والطبيعة وما بين البحرية.
0: ضروري ضروري جدا، زي ما قلت لكم السعودية ما شاء الله غنية بهذه الأشياء وبكر، وإحنا كمان يعني زمان ما تهنينا في بلدنا.
1: أيه
0: وبين الناس جمالها، هذا أهم شيء، جمال السعودية قسم بالله. أول شيء في ناسها وفي المناطق حقتها، يعني كل منطقة سبحان الله لما تروح لها الناس اللي فيها هم اللي يغنوك عن كل شيء.
1: يعني عندك
0: ما شاء الله تبارك الله تبوك وينبع ومنطقة عسير ونجد وحلحسة، هذه كلها مناطق وما شاء الله، والجنوب وجازان يعني ما شاء الله تبارك الله.
1: عندك ينبع البحر الأملج الواج يعني ساحل البحر الأحمر الخليج العربي، فعندك وجهات ساحلية بحرية رائعة جدا ولها وجهات أيضا فترات معينة يعني. فكل صحيح. التوفيق لكم والله حسن حبيب قلبي.
0: الله يسعدكم وتشرفونا ان شاء الله اي وقت ان شاء
1: الله باذن الله. انا قلت بس حطوا اسماء اسمي واسم المخرج معدات السلام عليكم حبيبي. شكرا لك حبيبي الاستاذ حسن عبد الرحمن التامي، مسؤول تنظيم الفعاليات والمغامرات السعوديه الجميله للشباب واللي حاب يستكشف المغامرات. شكرا لك حبيبي حسن،
0: يعطيكم العافيه. شكرا
1: يا هلا وسهلا حياك الله. يا هلا.

يعني وجهاتنا مختلفة، سياحتنا مختلفة، ثراء أرضنا مختلف تماما. هذا يعني ما يعطيك طابع أن السياحة القادمة في المملكة ستكون وجهة عالمية بامتياز. هوا بلادي معكم، فاصل قصير وراجع لكم.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم حتى تمام الثامنة في هذا البرنامج. نروح إلى فقرة أخرى من فقراتنا في برنامج هوا بلادي، فقرة مشاريع، حيث تظل المتاحف الخاصة والمبادرات الفردية حارسا أمينا على ذاكرة الشعوب وتراثها الأصيل. وفي منطقة حائل يبرز متحف لقيت للماضي أثر لصاحب خالد بن حمود المطرود كأحد أهم الوجهات التراثية التي تعيد إحياء الماضي المعماري والاجتماعي للمنطقة. يقع هذا المتحف داخل بيت طيني عتيق يفوح بعبق التاريخ، ويضم تحته أو تحت سقفه آلاف المقتنيات النادرة التي تروي تفاصيل دقيقة عن حياة الأجداد وأدوات معيشتهم وحرفهم التقليدية. يسعدنا أن يكون معنا في فقرة مشاريع لهذا اليوم وفي هذه الحلقة من هوا بلادي الأستاذ خالد بن حمود المطرود، صاحب متحف لقيت للماضي أثر في منطقة حائل. مساء الخير أستاذ خالد.
1: يمسك بالنور والرضا، حياك الله أخوي.
0: يا هلا وسهلا.
1: يا هلا بك.
0: حياك الله. كلمنا عن أبرز المميزات المعمارية لهالبيت الطيني اللي يحتضن المتحف، وكيف يعكس تصميمه غرف أو تصميم غرفه ومجالسه نمط البناء الحائل القديم.
1: الله يسعدك. طبعا أنا كنت كان عندي بيت كبير برضو طيني عمره أكثر من 100 سنة، وانتقلت إلى بيت ثاني عمره أكثر من 120 سنة. طبعا البيت الحائلي له تصميمه الخاص، وضع البيت كتقسيم هو بيت كبير يصير به تقريبا 10 أو إلى 12 غرفة طينية، وله مسمياته والحوش، الحوش الوسطي اللي يكون بهو للبيت. طبعا البيت اللي أنا فيه طبعا يعتبر دور وغرفة خارجية اللي بالسطح، هذه اللي قال لها الروشن. في عدة غرف لها مسمياتها الخاصة، لدار العيال، دار البنات، حجرة رعاية البيت، دار مسخن تسخين القهوة، دار المحل اللي هي المستودع المخيزن، الماجد اللي هو المطبخ، المجلس اللي هو القهوة، المقلط اللي هو تقليط للضيوف. فهذا تصميم البيت الطين بنقوشه بلمساته القديمة، الجص والوزرة والسقف خشب أثل، والحوش يصير ببطحة من بطحة طبعا بران حائل، لازم يكون بالحوش الخلط حلوة، يصير بها حمضيات اللي هو

0: يوسف فندي وبرتقال، ولازم يصير به نعناع على الجبل.
1: وهذه موجودة كلها الحين في البيت ذا؟
0: كلها موجودة في البيت.
1: ما شاء الله. وش اللي خلاك أستاذ خالد يعني تميل لهالبيت الطيني وتحب هذه الهواية؟
0: أول شيء أهلي، أبوي وجدي تراث عمراني، كانوا يشتغلون بالبناء بالطين، وسووا ونفذوا بيوت قديمة. حنا لنا بيت حل الوالد قعد عليه 4 سنوات، ما معه إلا شخص أو شخصين يساعدونه. وخوالي حرفية بالنسبة للأخشاب، البيبان والنوافذ. أنا دخلت بين هالعائلتين، ما بين خوال وبين أهل طال عمره،
1: ومزجت بينهم. ها ما شاء الله.
0: أيوة. النقطة الثانية اللي هو التراث، جدي يميل للتراث الله يرحمه ويغفر له، واهتميت بالقطع التراثية اللي ما صنع، اللي صنع بمنطقة حائل وعمرها أكثر من 100 أو 120 سنة أو 130 سنة. فطبعا وزعت القطع على نفس البيت الطين بالغرف، وركزت على اللي مصنوع بمنطقة حائل، وركزت على الصور شيباننا خاصة بحائل، سواء قرى أو محافظات أو بالمنطقة.
1: ما شاء الله. هذه القطع والمجموعات التراثية كانت موجودة عندكم من أول ولا أنت بديت تشتريها؟
0: لا في شيء موجود كان عند الوالد وعند جدي. الحين إذا تبي نتكلم باختصار، مثلا عن الحاجة اللي لا زالت موجودة بالسوق، مدخنة. المدخنة هذه شغل شدوخي خوالي. عندي مداخن عمرها أكثر من 120 سنة، وعندي المحالة أكثر من 180 سنة. المحالة طبعا هذه اللي بتصير على البير. إيه، وعندي طال عمرك المحاميس شغل حائل، ودلال شغل حائل، اللي هي مطبوقة على نظام رسلان أو على نفس دقة رسلان.
1: ما شاء الله. هذه طبعا تعتبر من القطع النادرة.
0: أيوة، في نوادر، في عندنا حاجات كتب، عندنا عملات، عندنا نحاسيات، عندنا خشبيات، عندنا طبعا في أجهزة قديمة قبل 50-60 سنة كانوا يستخدمون، زي التلفزيونات القديمة الخشبية، زي البكام، اسطوانات، الريل، الحاجات اللي قبل 70-80 سنة بالأجهزة موجودة عندي.
1: ما شاء الله. وكيف تحافظ عليها هذه يا أستاذ خالد؟
0: والله أنا من النوع اللي مغرم بهالشغلة، تلقى عندي مستودعات، واشيل هذا وأحط هذا وأبيع هذا وأشري هذا. فلي صراحة يعني أنا أسلي نفسي، متقاعد وأسلي نفسي بهالشغلة.
1: يا سلام. طيب خلينا نتكلم عن المتحف. كيف تشوف أنه هالمتحف يساهم في نشر الوعي بين الطلاب، طلاب المدارس؟ أيوة. والجيل الناشئ، وش الرسالة الثقافية اللي يهدف لها هذا المتحف؟
0: سؤال حلو. أول شيء دائما نقدم دعوات للمدارس الموجودة، خاصة الابتدائي، يزورونا بالمتحف، يعرفون هالأبناء والأطفال أن هذا تاريخ هلك بحائل، وهذه مقتنيات صنعت بحائل أو صنعت بالمملكة العربية السعودية. لازم تحدد الصناعة الموجودة بمناطق المملكة للطفل، وتعلموا أن هذا بيئتنا بحائل وهذا بيئتنا، بس ترى القصيم يختلف عنا، الجوف يختلف عنا، الرياض لهم نظم طريق نقدية، وحنا شغلنا غير المنطقة الشرقية وغير منطقة الشمال. يعني كل منطقة
1: لها ثقافة. إيه. وتعرفونهم على استخدام هذه الأدوات، وش كانت تستخدم هذه الأدوات.
0: أنا على فكرة أنا حرفي مباخر، وحرفي ببعض الأعمال الخشبية، أشتغل قدامهم ونفذ الأعمال اللي كانت موجودة قبل 70 سنة، أطبقها قدامهم، أوريها معينة وأشتغل لهم طبعا مختصر.
1: صحيح.
0: ففي موضوع ثاني طال عمرك، حنا بالنسبة للأطفال وهذا الأعياد، طبعا عندنا يوم الوطني،
1: مناسبات. يوم
0: المناسبات هذه نفتح المتحف على طول، نخلي الزوار يجونا علشان اليوم الغالي علينا اللي هو يوم الوطني. صحيح. يوم التأسيس، يوم العلم، لازم المناسبات هذه.
1: يا سلام. طيب كيف تشوف حجم الإقبال السياحي على هالمتحف من داخل ومن خارج المملكة؟ وش أبرز المهرجانات الوطنية اللي شاركت فيها؟
0: أنا الجنادرية شاركت بأكثر من 10 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: شاركت بعكاظ مرتين، عكاظ، شاركت بالش اسمه أشهد الله محمد رسول الله، مناسبات المناطق الثانية اللي هو بالأعياد، اليوم التأسيس، يوم العلم،
1: مناسبات الوطنية.
0: إيه.
1: ما شاء الله. حلو.
0: بحرفتي طبعا. وبتراثي نفس الوقت.
1: يا سلام. طيب كيف تشوف الإقبال السياحي على المتحف من الداخل ومن الخارج؟ يجونك سياح من خارج المنطقة أو من خارج المنطقة؟
0: يجونا من برا يجونا من شو اسمه، من أمريكا، من بريطانيا، من ألمانيا، من نيوزيلندا، لكن زيارتهم ما هي مستمرة، يصير في شهر بس سنة أو شهرين ينكبون علينا جروب طبعا. إيه يجونا جروب ولهم برنامج مثلا من الرياض إلى العلا المنطقة الثانية سم.
1: حلو. طيب أنت كيف تشوف تفاعلهم مع هذا التراث وأسئلتهم؟
0: لا أول شيء شوف أستاذي، أنا لما يجون لمي ضيوف أول شيء أقدم لهم قهوتنا السعودية، هذا أول شيء، بتمرة وقدوعة، وبعدين يبتهرون صناعتنا. أنا أعرض لهم صناعاتنا الموجودة كانت قبل 50 أو 100 سنة زي الدلال القرشية، هذه طقت حايل، وأي شيء صنع منطقة حايل أعرض عليهم. بالنهاية قبل يمشون طبعا يشغل سامري وعرضه، ونجيب السيوف ونجيب حد الزملاء يلعب قدامهم، ويوم ياخذون السيوف منا ويلعبون مثل لعبنا، لكن طبعا ما يطبقونه مثل ما يطبقونه الشباب.
1: اكيد اكيد، بس انه طبعا يعني يهون ويتعرفون اكثر على تراثنا وعلى العرضات، وهذا شيء جميل منكم بصراحه.
0: يجون زياراتهم ويقولون يعني ما فيها ملاحظاتهم، ويقولون يعني يمدحون يعني شغلنا.
1: جميل. طيب يا استاذ خالد، الان لو في قطعه نادره موجوده عند شخص اخر، انت تشتريها، تسعى انك تروح تشتريها تحصل عليها؟
0: نعم.
1: في تواصل ما بينكم انتم يا اصحاب المتاحف؟
0: نعم، لنا مزادات بالرياض، حايل، بالمذنب، بعنيزة، ببريدة، بالشرقية، يعني كذا لهم طبعا توقيت وتاريخ يوم معين، نحضر يرسلون لنا دعوات انه عندنا مزاد بالشهر الفلاني باليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني، ناخذ قطع منا نبيعها عندهم، نشري منهم قطع تخصهم.
1: حلو حلو. تبحث عن
0: اللي انه القطع، لو قطعت كلامك، شيء ما صنع عندنا بحايل تلقى رخيصة عندنا، ما هم عارفينه ناخذه احنا، والشيء اللي عندنا لهم يصير غالي عندهم بالنسبة
1: شافوه معنا. اي تبادل منافع، وهذه فكرة جميلة صراحة، حلو.
0: اكيد.
1: طيب اكيد لكم تطلعات استاذ خالد مستقبلية لتطوير هالمتحف والاستفادة من المبادرات الفردية لدعم قطاع السياحة والتراثية في حايل، ايش التطلعات المستقبلية لكم، وهل المتحف يجد اهتمام؟
0: أول شيء طبعا المتحف كل يعني يفزلوا، لا قالوا فلان عنده متحف يقولوا بزورك، أي واحد تتكلم وانت تشوفه مكان مناسب ولا شيء تقول أنا عندي متحف، تكفى وين موقعه بشوفه. تطلعاتنا يا طول العمر، أتمنى أتمنى أتمنى إن إدارة المتاحف بحال تهتم بنا، هذا المنيع.
1: تواصلت معهم؟
0: الرياض ما قصروا معنا، يهتمون بنا. والله توصلت بس إلى الآن ما فيه يعني
1: إن شاء ردود. إن شاء الله أنهم يردون عليك ويتواصلون معك.
0: ونتمنى والله
1: بإذن الله. طيب كلمنا عن المتحف، المتحف مفتوح 24 ساعة أو على مدار ساعات
0: لا
1: معينة؟
0: لا لا لا، الحقيقة نفتح 9 ونسكر 12 الصبح طبعا، العصر من بعد الساعة 5 لأن الأجواء الوقت هذه حارة، إلى الساعة مفتوح إلى الساعة 12 بالليل.
1: حلو حلو. في رسوم ولا الدخول مجاني ولا؟
0: والله شوف حاليا انا بجدد لا لا لا، انا بكون صريح معك، ما عندي انا اول رسوم.
1: لا من حقك طبعا لانك انت تعبان على هالقطع وتعبان على المتحف.
0: انا طبعا ما جددت الترخيص حاليا لسبب، لانه في عندي غرفه رمم فيهن، فطبعا ما خليه برسوم حاليا، يزورونا بدون رسوم، يعني مدامي ما حطيت اللوحه وانا ناقله من موقع ثاني. طبعا خلصت من الغرف اللي كانت لها ترميم، وان شاء الله بسعى تجديده، لانه هذا يعتبر سادس مره ارممه، عفوا سادس مره ارخصه. يعني المتحف الاول 5 مرات وهذا الجديد ان شاء الله. حل. علما انه عمره 120 سنه اللي انا فيها الان.
1: ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا استاذ خالد ويعطيك الف عافيه، وشكرا، استمتعت والله معك، كاني رايح لهالمتحف وزايره من كلامك الجميل ووصفك الرائع. الله يعطيك العافيه.
0: لي طلب طال عمرك.
1: أسلم. تفضل.
0: أبيك تزور أنت وزملائك.
1: بإذن واحد أحد إن شاء الله. حايل حايل، وأهلها عزيزين علينا ويستحقون الزيارة والله.
0: من طيب.
1: شكرا لك أستاذ خالد حمود المطرود صاحب متحف لقيت للماضي أثر في منطقة حايل. يعطيك ألف عافية. شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا.

أعتقد أنه هذه من الهوايات الرائعة والجميلة، لكن يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مساندة، وأعتقد أن الجهات المسؤولة حريصة كل الحرص على حفظ هذه الأشياء الثمينة وحفظ الأشياء التراثية، وبإذن الله يستمر العطاء ويستمر الاهتمام بمثل هذه المتاحف في كل مناطق المملكة.

طبعا أعلنت شركة القدية للاستثمار عن إطلاق مركز التنس الوطني الذي يعد إضافة نوعية للمشهد الرياضي والترفيهي في المملكة، ويسهم في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا لمنافسات التنس الرفيعة المستوى ومنصة لتطوير المواهب ووجهة مجتمعية نشطة على مدار العام. يقع المركز ضمن مدينة القدية التي تعد عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة في المملكة، صمم ليخدم مختلف مستويات رياضة التنس بدءا من البطولات الاحترافية الدولية مرورا ببرامج تطوير اللاعبين السعوديين وصولا إلى مبادرات المشاركات أو المشاركة المجتمعية التي تتيح ممارسة رياضة التنس لجميع أفراد المجتمع. طبعا أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بهذه المناسبة أن إطلاق مركز التنس الوطني يعكس ما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة حفظها الله، مشيرا إلى أن المركز يعد ركيزة مهمة في تطوير رياضة التنس في المملكة كونها إحدى الرياضات التي تحظى بشعبية واسعة من قبل الرياضيين والجماهير على حد سواء. طبعا المملكة العربية السعودية أقامت بطولات عالمية للتنس وحضروا كبار لاعبي التنس في المملكة العربية السعودية، وشاهدنا هذه اللعبة عن قرب والاهتمام بها، وبلا شك أنها من بين الرياضات المهمة. طبعا سموه بيّن أن المركز يمتلك المقومات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات وأبرز اللاعبين بعد أن بني وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية، الأمر الذي يجسد الحرص على تطوير منظومة رياضة التنس في المملكة كغيرها من الألعاب الرياضية، وذلك عبر تطوير البنية التحتية والبرامج التي تدعم اكتشاف المواهب السعودية وصقلها من مرحلة الهواء إلى الاحتراف، وبما يسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030. أيضا ذكر العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود أن القدية تثق بفلسفة قوة اللعب وما تحمله من أثر إيجابي في حياة الأفراد وقدرتها على بناء المجتمعات وإلهام الأجيال القادمة، وأيضا تسهم هذه الفلسفة في رسم ملامح مدينة جديدة تفتح آفاق واسعة أمام السكان والزائرين وقطاع الأعمال بما فيه من فرص متعددة للنمو والازدهار ضمن منظومة حضرية عصرية مستدامة صممت خصيصا للارتقاء بجودة الحياة وتعزيزها. وأكد أن مركز التنس الوطني يجسد هذه الرؤية بتطويرها وجهة عالمية المستوى لرياضة التنس تخدم جميع المستويات بدءا من استضافة أبرز لاعبي العالم وصولا إلى تمكين الجيل القادم من مواهب المملكة لتحقيق أقصى إمكاناتهم وإتاحة الفرصة للعائلات والمجتمعات في مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بهذه الرياضة العريقة دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز المشاركة الرياضية وتنمية السياحة واستقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم. طبعا حنا نعرف أن رياضة التنس رياضة عالمية وتحتاج إلى قوة وتحتاج إلى تركيز ذهني كبير، وهي من الرياضات اللي يعشقها مجموعة كبيرة من الرياضيين، ولاحظنا في الفترة السابقة إقامة هذه البطولات على أرض المملكة العربية السعودية وشاهدنا نجوم عالميين وبروز أسماء سعودية شابة محبة لهذه الرياضة. أيضا في رياضة شبيهة فيها بدأت تنتشر عندنا اللي هي رياضة البادل، شاهدنا أندية وخاصة وحكومية أيضا تهتم بهذه الرياضة لأنها رياضة يعني تعتمد على اللياقة وعلى يعني ممكن تكون فردية ممكن تكون جماعية شخصين أو شخص واحد، فيها تنافس فيها

0: قوة، فيها تركيز. فيعني هذه الرياضات لابد أن تنتشر عندنا، ورياضة المملكة العربية السعودية حريصة على نشر مثل هذه الرياضات وتنويعها وإدراج الشباب في هذه الرياضات حتى تستفيد منهم في شتى المسابقات والمجالات الرياضية، ونشوفهم إن شاء الله نجوم عالميين في هذه المجالات الرياضية المختلفة. عمار يا بلادي إن شاء الله، وتقدم من تقدم إن شاء الله لوطننا الغالي. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، إن شاء الله عندنا الكثير والكثير من الفقرات وأيضا رسائل لزملائنا المراسلين في أنحاء المملكة، ولكن نروح إلى فاصل ونرجع نستكمل هوا بلادي.
1: هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات والنور والبركات. حياكم الله جميعا مستمعينا الكرام في برنامج أحسن القصص. اليوم راح نتكلم عن الحب. ربما يستغرب بعض الأشخاص أن راح نتكلم عن الحب، ولكن ترى الحب من الأشياء الجميلة التي تنعم وتجمل حياة الإنسان، والحب ليس عيبا طالما أنه كان بالحلال. وعندما نطرح موضوع الحب فإننا نتذكر سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يحب عائشة رضي الله عنها، كان يلاعبها ويلاطفها ويلبي لها مطالبها، كان يتسابق معها عليه أفضل الصلاة والسلام. حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ثم سئل مباشرة: من أحب الناس إليك من الرجال؟ فقال: أبوها. حتى حين أجاب عن الرجال استحضرها في الإجابة وأشار إلى أبيها ولم يقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا يدل على أن محبة نبينا صلى الله عليه وسلم عظيمة لعائشة، حتى في تفاصيل صغيرة كهذه تشعر بعظمة هذا الحب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي في حجر عائشة رضي الله عنها، وقال لها أيضا: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. نشوف كثير ونسمع كثير من الأمور التي ترفض الحب في الزوجية وتحذر منه. والله لو أن الحب ليس فيه خير للزوجين لما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة، وضرب أروع وأجمل الأمثلة في حبها حتى في مرضه. عليه الصلاة والسلام كان لطيفا معها، وكان يكنيها بأسماء جميلة، فكان عليه الصلاة والسلام مثالا يحتذى به في حب الزوجين وإخلاصهما لبعضهما. هذاك الشخص اللي جاءوا يبشرونه قال: ترى خويك حب، صار يحب صديقك. قال: زين، إنه إذا أحب نظف ولطف وظرف. الحب يجمل الحياة، يجمل الإنسانية. حتى اللي يحب تلقاه يهتم بنفسه ويهتم بمظهره وجماله وأسلوبه، فتجده فجأة يحب الحياة ويحب الأطفال ويعطف على الكبير ويحب الصغير. الحب سبحان الله يجمل الأشياء. تقبلوا تحيات فريق العمل من إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الملك القليب، ومن تنفيذها مصعب بن سعيد. شكرا لكم على طيب الاستماع، دمتم في حفظ الله ورعايته، ألقاكم على خير، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

0: يا مساء الخير، حياكم الله. وساعتنا الثالثة بدأت، ساعتنا الثالثة مستمعي الكرام، لازالت أيضا فيها العديد من الأخبار الحلوة وضيوفنا الأعزاء وأيضا حصاد الزملاء والزميلات. نروح السياحة والترفيه علي. اليوم السياحة عندنا حلوة، وهج جميل بأمانة،
1: هذا وقتها الآن، وفي اهتمام كبير كبير في جميع القطاعات. السياحة ما عاد بس أنك تروح تمشى
0: والله جد
1: في أشياء كثيرة في السياحة، في الجولات، في هايكينج، في السياحة الريفية، يعني في أنواع كثيرة للسياحة يا رب لك الحمد.
0: شيء من الجمال اللي يمكن نضيفنا قبل شوي الأستاذ حسن التامي مسؤول تنظيم الفعاليات، كنت أقول أنه يا أخي الفعاليات كثيرة، وجهاتكم وين؟ وين تحددون الوجهات وآلية تحديدكم الوجهات؟ قال إحنا نعتمد على المغامرات، والمغامرات توجد في المناطق مثلا عسير، الباحة، جازان، الجبلية تحديدا، أي حايل، وهذه وجهات يعني فيها ناس يحبون المغامرات والاستكشاف. صحيح. فمن بالك بالسياحة البحرية.
1: الله، السياحة البحرية أصبحت جزء
0: وجهة جميلة
1: متطورة.
0: إيه
1: طبعا، سياحة البحر الأحمر تنظم
0: القطاع
1: وترفع جاهزيته لاستقبال السياح، لأنه إحنا نعرف إنه في السياح، في من يحب البحر، في من يحب الجبل، يحب الأودية، الصحاري، أيضا حتى سياحة البر، في سياحة جميلة ورائعة، ففي تنوع جميل في مملكتنا.
0: الفعاليات البحرية بالذات أنه في مناطقنا على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي، العديد من الفعاليات البحرية، ركوب الأمواج أو حتى مغامرات الاستكشاف أيضا في قاع البحار، لأنه في ناس يعني
1: رياضة الغوص،
0: رياضة
1: جميلة،
0: اكتشاف أعماق البحار هذا شيء
1: تعطيك استرخاء بصراحة.
0: والله الأمانة أنا يعني أشوف أنه من المغامرات الحلوة، بس اللي عنده قوة قلب صدق يعني.
1: ما تحتاج أنا أشوف إذا كان في مرشد سياحي ومع شركة متخصصة، ما أعتقد أنه بيودونك الأماكن الصعبة الخطيرة،
0: لا يعني مسافات معينة قصدي،
1: مسافات معينة هم مفصلين، هوات، مبتدئين،

0: متوسط، فيها يعني ناس متخصصين، فبالتالي حيكون الأعماق تختلف. لكن سواحل البحر الأحمر ومنتجعاته رائعة وجميلة وصفاء.
1: عارف الشيء الجميل علي، لما تجيك الهيئة السعودية للبحر الأحمر تقول لك أنه عندنا تقرير سنوي 2025 كان فيه منجزات نوعية وتعكس تقدم بناء قطاع السياحة البحرية وخاصة السياحة الساحلية. ليش؟ السؤال اللي يقول لك أحد ممكن يسألك واحد من المستمعين يقول لك طيب ليه أنه هالمنجزات يعني السياحة البحرية الناس معينين؟ لا يا حبيبي،
0: صحيح.
1: مو بس أنه والله يغوص وركوب أمواج، لا، في استدامة، في فعاليات، في كفاءة، في تطوير للمنظومة البحرية.
0: صحيح، حتى اللي ما يحب مثلا أنه يخوض هذه المغامرات في البحر، في على الأقل على الشاطئ في
1: جلسات حلوة عائلية.
0: احنا قاعدين نشوف أنه الهيئة أصدرت 26 رخصة سياحية ساحلية تدعم النشاط وتمكن ممارسة ضمن أطر واضحة، فيما اعتمدت 6 نماذج تشغيلية لهذه الأنشطة السياحية الساحلية اللي تعزز توحيد الممارسة ورفع الكفاءة التشغيلية، وأهم شيء الأمن والسلامة فيها. يعني أنت تروح تمارس هذه النشاط أو هذه الهواية في أمن وسلامة ومتعة، يعني تكون تجربة ما تنساها.
1: أنت تحب الغوص البحار؟
0: والله أنا الحمد لله أسبح اللهم لك الحمد أسبح، لكن يجيني دوار البحر ما أدري ليش، إذا ركبت سفينة
1: ناخذ لك حبة دوار بحر
0: ولا بالعكس الحمد لله أسمع.
1: والله تصدق عاد أنا كنت من الناس إذا كان أحد قال لي ترى في رحلة بكرة هذه والله كانت معانا، فكنت أفكر لليوم الثاني في الرحلة، يصير تفكيري لا رحلة برية فيصير تفكيري فين في الرحلة وإيش بيصير لما أجي في وقت الرحلة أدوخ أطلع إذا بطلع مكان يصير أدوخ.
0: يا ساتر.
1: فجاء واحد في يوم من الأيام وحكى الوالد الله يرحمه، فقال له قال لي ولدك عنده دوار
0: شوف له حل
1: فقال له إيش الحل؟ أنا ما لقيت حل، ما في طب، وصرت أتعذر عن يعني الروح طلعت. قال لي لا، في حبوب الدوار هذه موجودة في الصيدليات.
0: أنت خاف قصدك من المرتفعات؟
1: لا، أنا كان عندي هاجس تفكيري كله يروح في الرحلة وش بيصير كيف كذا،
0: أشيل همة.
1: أشيل همة لأنه فيها أغراض وفيها شيل وفيها حاط وفيها روح مسافات طويلة، إيش هم الموضوع. فلما صرت أفكر صار تفكيري فيها، فصرت عارف اللي يجي دوار ودوخة وصداع، ما تستمتع. فأخذت الحبة من الصيدلية، الوالد الله يرحمه أخذها، أعطاني واحدة قال لا ترى بنطلع بكرة أخذ الحبة.
0: هذه رحلة برية ويجي دوار بحر.
1: دوار. أي والله. شلون خاصة لما تكون مسافات طويلة علي. والله لما تكون مسافات طويلة، مثلا أنت بتروح من خلنا نقول من الباحة بتروح إلى القنفذة مثلا. أي. فالمسافة هذه تحس إنك أنت متعب، تحس إنك فيك دوخة، فيك غثة. ما بالك البحر.
0: لا شوف، أنت إذا أخذت الرحلة هذه متعة استجمام، في ناس كذا يشدون يعني يشيل
1: تشد أعصابك وتفكيرك،
0: والموضوع ترى سهل جدا. يعني الآن حتى في الرحلات السياحية في الكروز في المملكة العربية السعودية الآن الحجوزات عليه، والناس يعني متلهفة على تجربة الكروز في البحر.
1: صح.
0: أعتقد أنه ما تشعر بدوار البحر، لكن أنا أتكلم عن دوار البحر في القوارب البسيطة
1: الصغيرة
0: اللي ما تعودنا عليها، وأعتقد أنه حتى ما نروح أماكن بعيدة فيه، لكن
1: أنا أقول هي تجارب حلوة. محمد شكله مجرب التجربة أصلا. إيه والله من يوم أنا شايفه كذا مسترخي
0: كأنه على شاطئ.
1: طيب عموما معكم مستمعين الكرام روقين كذا، أحببنا أن ندردش معكم في فعاليات السياحة البحرية والله، وجبنا لكم سوالف حلوة ومتعة. هذا هو هوا بلادي، راجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: دائم تحت الهواء يصير بيننا أشياء حلوة جميلة وشد وجذب. يعطيك العافية محمد، تصنع يومنا الله يسعدك. خلونا نروح مستمعي الكرام إلى جانب أيضا من جوانب البلاد الغالية، اكتشف السعودية. في فقرتنا هذه نكتشف قطاع مهم جدا وتحول جذري بفضل التوجهات القيادة الرشيدة رعاها الله نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، تحقيق الأمن الغذائي، الدعم الكبير اللي تقدم الدولة اليوم للمستثمرين في هذا المجال خاصة القطاع الزراعي. أصبح الاستثمار في المشاريع الزراعية، البيوت المحمية، الزراعة المائية، زراعة التمور، وجهة جاذبة فعلا تتيح عوائد مالية مستدامة، وتستهدف الاستراتيجيات الوطنية للاستثمار في التقنيات الذكية، خاصة أيضا في التغلب على تحديات المناخ، المياه، وهذا يفتح لنا أفاق جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين لإنشاء مشاريع زراعية ناجحة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ونكتشف مع ضيفنا أيضا هذا الجانب، الأستاذ محمد النصيب المرشد السياحي. حياك الله حبيبنا محمد.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا مرحبا بك، وحييكم حقيقة في هذه الإذاعة المميزة، إذاعتنا الجميلة إذاعة الرياض، وشاكرين حقيقة اختياركم ترشيحنا الضيف.
0: والله أنت عزيز وغالي علينا أستاذ محمد، حضورك معنا يضفي شيئا من الجمال حول الحديث اليوم عن مملكتنا وعما يقدم خلال هذا القطاع المهم. اليوم أستاذ محمد، الاستثمار الزراعي، وصلنا إلى مرحلة الاستثمار الزراعي بشكل كبير. فعلا اليوم أصبح المستثمر يعني يتغلب على جانب مهم جدا من الجوانب اللي ممكن كانت عنده فيها الضبابية، واليوم أصبح الاستثمار هو شيء وجزء مهم جدا من هذا الوطن.
1: نعم صحيح، يعني أنا أتحدث من خلال ما لمسته أولا من أخواننا السواح والزوار إلى الأحساء. طبعا ما أتحدث عن الأحساء لوحده، أتحدث عن عندنا قارة اسمها المملكة العربية السعودية، ما شاء الله تبارك الله عندنا تنوع سياحي، تنوع طبيعي، تنوع زراعي، وأجواء مختلفة ما تتيح للمستثمر الاستثمار في هذا البلد.
0: طيب أستاذ محمد، ممكن أحد يسأل سؤال يقول طيب ما أهمية الاستثمار الزراعي السياحي بالنسبة لنا؟
1: عدة أمور أهمية الاستثمار. أولا أن كثير لاحظت أن بعض الأنواع بدأت تنقرض نوعا ما، زي خصوصا أنا أتحدث مبدئيا عن المنتجات الأحسائية.
0: نعم،
1: زي التين والبوبي وبعض أنواع التمور ترى انقرضت بسبب يعني عدم تداولها بالأسواق وعدم اهتمام كثير من المزارعين، لأن يعني لوحظ أن كثير من المزارعين لما يتوصهم الله الورثة ما فيه عندهم أي انجذاب اتجاه المزرعة، وبالتالي تتحول المزرعة إلى حاجة شبيهة بالتفحر. فأنا ألاحظ كثير من المزارع بصراحة بدأت تتلاشى وتنتهي بسبب إهمال الورثة بعد ما يتوفى الوالد، ذلك كلهم مشغل بوظيفة وغيره. لكن إذا وجد المستثمر الجيد لإعادة إحياء هذه البقاع، لا سيما أن في جهود الدولة فيها في هذه المزارع، كذلك جهود رجال، فمن المؤسف أن احنا نترك الشيء هذا. انقرضت كثير من الأنواع.
0: هذا يقودني إلى سؤال أستاذ محمد، وعذر عن المقاطعة، هل هو لظروف التحديات المناخ، ظروف أيضا التربة، يعني عدم استخدام التقنيات الذكية للاستثمار الزراعي السياحي الناجح؟
1: هو في بداية الأمر أخوي أن المستثمر الصغير هذا صاحب المزرعة ما يستطيع عليها، لابد يكون شركة أو جهة حكومية مسؤولة تبدأ بعمل البنية التحتية ثم تسلمها إلى المستثمرين، وبالتالي يتم هذا المشروع. ولا ترى يعني احنا لاحظنا من مشروع اسمه مشروع حجز الرمال اللي صار الان منتزه الاحساء الوطني، كانت عباره عن صحراء وكثير من مجموعه من القرى اندفنت تحت الرمال بسبب زحف الرمال لان اللي قربنا لصحراء الربع الخالي، ولكن وجدت المعالجه بوجود اشجار صحراويه مثل اشجار مثلا السلام والاشجار البريه والسدر والقرطه وغيره، كثير من الأشجار اللي تتحمل أجواء الحار وقلة المياه، وعلى ضوءها انشئت حديقة ومنتزه كبير جدا، وعالجوا موضوع زحف الرمال. ليه انا استفيد من الخبرات هذه؟ وخصوصا النخلة، النخلة تتحمل. لو لاحظنا ميناء او شاطئ العقير هناك لو وجدنا كثير من انواع النخيل اللي يعني نشأت بسبب البذور. حتى هذه مشروع استثماري يمكن الاستفادة منه. يعني النخلة تتحمل اجواء قوية من الحرارة، درجة الحرارة المرتفعة، كذلك قلة المياه. في المقابل نزرع اشجار صحراوية تتحمل درجات الحرارة العالية. ناهيك عن السائح لما يزور يتمنى يكون في منطقة يكون زراعية.
0: ناهيك
1: الفن لما الله سبحانه وتعالى يوعد المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات، والجنة أغلب ما فيه وأهم من نعم فيها أشجار صالح ممدود وظل ممدود وأشجار وفاكهة كثيرة. فتشوف الزائر لما يجي يبغى يشوف شيء مو موجود عنده في البيت. ما نبغى ننقله من بيت إلى بيت وإلى غرف، لا، كثير منهم يبغى يشوف هالأشجار. وكثير من السواق والله لما يجون يقول ما عندك منتجع يكون في مزرعة،
0: الله،
1: ما عندك مطعم في داخل مزرعة. فالآن إحنا كمستثمرين نشوف آراء المستهلكين أنفسهم.
0: صحيح، يمكن هذا جانب مهم. صحيح،
1: وفي نفس الوقت ما يعني يكون موجود لكن منتجع صغير، أكبر واحد يمكن 1000 متر أو 2000. لما يكون عندنا بدل هالمزارع هذه اللي قاعدة تموت قدام عيننا، يكون مشروع استثماري سياحي. غير كذا تفعيل الصناعات التحويلية الزراعية لقينا نجاح.
0: صحيح،
1: وفي غير كذا أن بنوفر وظائف كثيرة، وظائف منزلية، وفي نفس الوقت يعني يصير فرصة للشباب والفتيات للعمل.
0: صحيح،
1: وهذا اللي تفعلها الدولة وخصوصا في رؤية المباركة 2030، بحيث أن أبناء الوطن هم اللي يبنونه ويدخلون في كثير من المهن، يصير يعني توطين لكثير من الصناعات المهنية والحرفية
0: والتحويلية. منتجات، وهناك منتجات تحويلية ترى أستاذ محمد في هالجانب، يعني بخاصة أنه المنتجات التحويلية اليوم أصبحت واحدة من الوجهات في الاستثمار الزراعي السياحي.
1: بالفعل، أنا أعكس لك أو أنقل لك طلب الزبون أو طلب السائح أو طلب الزائر. كثير منهم لما بسبب وسائل التواصل الاجتماعي يقول يا أبو عبد المحسن ما في سمعنا عندكم كوكيز بالتمر، كوكيز بالليمون الحساوي. في منتجات الآن عطت فرصة، يعني المهرجانات هذه جزاهم الله خير حقيقة، أمانة الأحساء وغرفة الأحساء لما تبنوا مشروعين، مهرجان التمور وصناعة التحويلية وكذلك مهرجان الليمون الحساوي، عطت فرصة للناس أنها تبدأ بعمل منتجات وتتم تسويقها. لكن هذه في فترة مؤقتة، لكن لو صار طوال العام، لو صار عندي منتجع سياحي كبير ويتم تسويق المنتجات هذه الصناعي، خصوصا لما يكون صناعة منزلية وبأيدي احترافية جيدة، وصير ان احنا ما نعتمد على العمالة الوافدة ونعتمد على ابناء البلد، فبيصير في استثمار يعني سياحي زراعي. غير كذا المزارع نفسه بينشر
0: ويكون استثمار تشاركي ايضا، لانه طريقة صحيحة لإدارة المزرعة السياحية.
1: ايوه، اذا شاف يعني المزارع، ليه كثير من المزارع بدأت تندثر؟ يقول لك انا الحين اصرف على نخلي مثلا 50,000 ولكني ما ادخل 50,000، فيضطر يحول الى مثلا استراحات ودوانيات حق الشباب وغيره، ونبدا قاعدين نصير شركاء معاه في عمليه التصحر. لكن اذا شاف منتجه الزراعي جيد بتشوفه لا بيبدا، وبيبدا يطور نفسه، بيبدا الى امور مثلا الاكثار من عمليه التشجير، ويلجأ إلى مثل ما يقولوا الترقيد الهوائي بكثرة الأشجار وبيعها.
0: والله صراحة الموضوع جميل جدا أستاذ محمد، يمكن الوقت أحيانا يداهمنا، لكن إن شاء الله نأخذ معك بإذن الله تعالى، نوعدك أستاذ محمد أن يكون المساحة أكبر الحديث عن الموضوع. الموضوع شيق وجميل وممتع جدا، ممتع جدا، وأنا أعدك إن شاء الله أن يكون معنا مساحة أكبر معك في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ محمد على الكلام الجميل وهالمعلومات القيمة اللي أنا مستمتع فيها ومستمتع بالحوار معك.
1: حياكم الله، والحديث في ذلك والله يطول
0: بإذن الله. بإذن الله،
1: هذا أنا من حرقتي على البلد
0: لا كلنا كلنا كلنا ترى يعني هذا من الأشياء الجاذبة لنا وللمملكة، والدولة تقدم وتدعم في هذا المجال. فلكن أنا أعدك بإذن الله تعالى نتكلم عن هذا الجانب بإذن الله بمساحة أكبر ووقت أكبر بإذن الله. فشكرا لك أستاذ محمد النصيب، وأنت مرشد سياحي جميل ومعلومات قيمة قدمتها لنا في هوا بلادي.
1: الله يجزاك،
0: شكرا لك. يا هلا بك، يا هلا وسهلا.

0: حياكم الله في هوا بلادي، نرحب فيكم وفي ما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة. نروح إلى جولة في منطقة الرياض من قصر المصمك مع زميلنا علاء القيسي. مساء الخير علاء.
1: يا مساء الأنوار ومساء الجمال أخوي علي، حييك حي الأخ ظافر والأخ محمد الحميضي وأيضا الزميلة عائشة الزير اللي نسقت معي لهاللقاء، وكل الزملاء لهم تقدير والاحترام، وأيضا تحية المستمعين الكرام. أنا أحدثكم أخوي علي من أمام معلم من أبرز معالم الرياض، واللي من خلاله احنا نشعر بالفخر والانتصار والقوة. صحيح. من أمام قصر المصمك، ومباشرة أيضا أمامي رايتنا، راية التوحيد الخفاقة. لو ما أدري صوتها كذا مع الهواء واصل ولا لا يعني، لكن أنا الآن أشعر بالنشوة كذا والعلم يرفرف ومعطيني كذا هل الفخر براية التوحيد لله الله محمد رسول الله.
0: أجواء وطنية جميلة ورائعة
1: جدا جميلة، وقصر الحكم أمامنا مع إمارة الرياض، والمسجد أيضا جامع الإمام تركي بن عبد الله، يعني صراحة موقع تاريخي جميل. يعني في حي الديرة للي ما يمكن من يمكن لأول مرة يسمع وكذا، خاصة من الجايين من يعني أشقائنا من خارج السعودية من خارج الوطن، فنقول لهم هذا المكان جميل. وأنا معي أخوي علي عشان نكتب الوقت
0: تفضل.
1: أحد الله يزيد فضلك يعني أحد أشقائنا وحبايبنا من جمهورية مصر العربية، يعني هو الرجل أنا صراحة حبيت أسلوبه وكلامه، وحبيته أكثر من اسمه حسن على اسم والدي رحمة الله عليه، فلقحة العدوي الله يحييك أخوي حسن. يعني أنا والله سعيد بمشاعرك اللي سمعتها قبل الهواء، ودي يعني نتعرف فعلا على هالمشاعر يعرفوها المستمعين.
2: والله أنا سعيد جدا بحضرتك، وبعدين لما أنت سألتيني سؤال عن المكان وقلتك المكان ده تحفة فنية معمارية،
1: يا سلام،
2: ليس فحسب. احنا لو بصينا كده بصينا نلاقي مبنى بسيط، ولكن من جوابه يحتوي على مضمون كبير، يحتوي على تاريخ وليس على مكان فقط، تاريخ يجدد لنا قيمة السعودية وتوحيد الملك عبد العزيز وجهده المثمر في توحيد قبائل السعودية على أكمل وجه، وأصبحت حاليا السعودية بكل قواها، السعودية البلد الثاني لنا بكل فخر وامتنان، السعودية بلد الأمن والأمان، لنا نشعر بها بمحبة داخل قلوبنا، والله على ذلك شهيد. لما نتحدث عن هذا المكان الذي يزوره الملايين من كل أنحاء العالم رغم بساطته، ولكنه يحوي الكثير. هذا المكان الذي يحوي العديد من الغرف، وكل غرفة لها قصة وتاريخ. هذا المكان البسيط الذي يشعرنا بالجهد المبذول في توحيد كل قوائل الشبه الجزيرة العربية لتكون دولة القوية، وهي دولة السعودية الحالية. هذا بفضل الله عز وجل وفضل الملك عبد العزيز آل سعود
1: رحمه الله، ورحمة أيضا أبناء الملوك السابقين، وحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء عراب الرؤية. الحمد لله احنا في صراحة في رخاء وفي عزة قديم علينا وعلى أوطان المسلمين والمسلمين.
3: اللهم أمين. والله علاء يعني ما شاء الله عليك، يعطيك العافية، جولة ممتعة، ونتمنى إن شاء الله مثل هالجولات اللي تعرف التاريخ والآثار. شكرا لك حبيبنا علاء، وشكرا لضيفك الكريم، يعطيك العافية حبيبي.
1: دائما ضافر يدخل لي يعني خلاص نبي
3: خير. إيه لأنه وصلنا للنهاية.
1: هذه الجولة.
3: الله لا والله أنا موجود معك مستمتع والله علاء من البداية مع علي، لكن علي حبيب كما أنت حبيب، ودائما يعني مثل هالجولات اللي نستمتع فيها بحضوركم وتفاعلكم معنا، هذه والله ترى إثراء، فشكرا لك على من القلب.
1: أنا بس بقول معلومة بس مختصرة سريعة في الأخير، إنه بس معلومة، المصمك يقال إنه كان أساسا اسمه المسمك بالسين، والعامة حرفت الحرف فصار المصمك. هذه معلومة وهو معلم تاريخي جميل.
0: يعطيك العافية.
3: شكرا لك يا حبيبنا، شكرا لك يا حبيبنا، يا هلا بك يا لو غلا، حياك الله.

0: والله أنا علي بصراحة كذا أنا أقول الحماس ألف الحين إن متجهزين بنروح نجهز لنا ثلاجة قهوة وشاي للآخر الليل
1: من الحين. ما شاء الله، لا لا حماس قوي ذا ما شاء الله.
0: يا أخي مستمتع.
1: تقصد مباراة المنتخب؟ إيه
0: مباراة المنتخب الحين يعني مباراة إسبانيا والرأس الأخضر. هذا نقول نقيس مبدأ
1: تشوف منافسين
0: منافسينك، لكن الأهم عندنا إن شاء الله منتخبنا، وكل كنا متفائلين بإذن الله تعالى، ويعني أقول بجهز إن شاء الله القهوة، بس أخاف له
1: إذا جات المباراة ولك راقد والقهوة الشاي ما شربته.
0: هي الجمال في هالموضوع. عموما مخرجنا يقول حنا وصلنا للنهاية، شكرا لطاقم عملنا، شكرا لي الإعداد عايشة زير نور مطيري، شكرا لك علي لروحك الجميلة، يعني
1: متوفيق
0: إن شاء الله،
1: ولجمهورنا وخلونا متفائلين إن شاء الله المباراة الأولى تكون جميلة ورائعة سواء بالفوز أو بالتعادل، أهم شيء لأننا نخسر هذه المباراة، لكن نخلي الأمل بالله كبير في بإذن هذه المشاركة
0: الله.
1: وبالتوفيق
0: بإذن الله. شكرا لك محمد الحميضي من الإخراج، شكرا لكل الزملاء الأعزاء الحبايب على القلب، نلتقيكم في الغد إن شاء الله من هوا بلادي، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي، وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: كأس العالم،
8: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولة

0: كأس العالم، فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
1: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
5: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. شرب فنجان قهوة في أول اليوم مفيد جدا، لكن لازم ننتبه أن التوقيت ما يكون بدري مرة، يعني لو بدأنا نشرب على الساعة 9 بيكون تأثيره في رفع اليقظة ورفع مستويات عمل الدماغ في أفضل حالاته. ودائما نقول صحتك قرار وغذائك اسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. فترة الاختبارات تعتبر فترة حساسة، الكل يجدول حياته بطريقة معينة عشان عياله ينجحون ويطلعون بأحسن النتائج، لكن انتو كيف تجدولون وقتكم؟ خلونا نسمع منكم.
6: كوني ولي أمر هو معلم في نفس الوقت فيما يتعلق بالاختبارات النهائية. كوجهة نظر هي مرحلة استجمام وصل إليها الطالب بعد رحلة تشاركية ما بين المدرسة والأسرة. إدارة الوقت، يعني كثير من العوائل لا تعرف أو لا تنظر لجدول الطالب في الاختبارات، فمعرفة وقت الاختبارات من خلال جدول الطالب المرسل من قبل المدرسة مهم جداً. زمن الاختبار، وقت الاختبار لكل مادة، فإدارة الوقت أثناء المذاكرة مهم جدا، مع تخصيص كوجهة نظري فترة راحة بعد المذاكرة، ولكن هذه الفترة من الراحة تكون بعيدة كليا عن القلق والتوتر.
7: بصراحة الامتحانات بالبيوتنا ما عادت مجرد ورقة يختبرها الطالب، البيت يصير حالة طوارئ، ينقلب الجدول فوق تحت، فبمجرد أن تبدأ الامتحانات تقريباً حياتنا الاجتماعية تتوقف، لا زيارات عائلية، لا تجمعات مع الصديقات، حتى الطلعات تتأجل. ناهيك حتى بعض العوائل مثلاً خواتي الجوالات ممنوعة والأجهزة بالبيت تصير عليها مثل القانون، كل هذا عشان أطفالنا تركز في وقت الامتحانات.
8: يتغير بمعنى كلمة يتغير، لا يعني في أشياء تتأثر، الطلعات تقل، في وقت مخصص أكثر للمذاكرة والمراجعة، متابعة الأولاد، بس بشكل عام ما يتغير كثير بحكم أن الأولاد وقت الاختبارات ما يجلسوا لثنتين الظهر في المعتادة، ممكن 10-11 يرجعوا، ف ففي تغيير طفيف، أما كتغيير جذري لا، لا يوجد.
5: أعزائي، فترة الاختبارات وما بعدها تعتبر فترة حساسة في حياة عيالنا، ومثل ما إن كثير من العوائل تستعد وتجهز بيئة مناسبة للأولاد عشان المذاكرة، في عوائل ثانية تجهل أهمية هذا الدور. اليوم مع الأستاذ عبد السلام الصقعبي وهو الاستشاري التربوي بنتعرف أكثر على دور العائلة قبل الاختبارات وبعدها. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد السلام.
9: أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ أكناس.
5: خلينا نتعرف بداية على دور الأسرة الفعلي في تهيئة بيئة مناسبة للاختبارات.
9: أبدأ بالكلام اللي ذكرتيه أخيرا، أو بالكلام على قضية دور الأسرة. أحيانا تكون الشعور بالأمان النفسي والدعم الأسري هو الفارق في النتائج وفي مستوى النجاح الطالب، وليس هو مستوى الذكاء. تجد طالبين في نفس مستوى الذكاء لكن الظروف الأسرية المحيطة بأحدهما أفضل من الآخر يؤثر على النتيجة. والأسرة المنظمة، الأسرة الداعمة، الأسرة التي تراعي يعني أوقات الطالب وطريقة يعني مساعدته على المذاكرة توجد نتائج فارقة بين الطلاب. الأسرة لا تستطيع أن تدخل الاختبار بدل الابن.
5: نعم.
9: هذا لابد حتى يخفف الحمل على الآباء والأمهات تحديدا، لأن الأمهات قد يكن هن الأظهر في الصورة في قضية الحرص على الاختبار وكان الآباء كذلك. لكن يجب أن تدرك الأم ويدرك الأب أنهم لا يستطيعون أن يدخلوا بدل الابن، لكنهم يستطيعون أن يوفروا له البيئة الآمنة اللي تساعده في طبعا إظهار أفضل ما لديه.
5: طيب بعض الأحيان من زود اهتمام العائلة في الإعداد والتجهيز هذا يسبب قلق للأبناء، ممكن حتى يخوفهم من النتائج أكثر لما يشوف أن أهله مهتمين بزيادة.
9: أحسنت. دائما نقول أنه دور الأسرة ليس أن تضيف عبء جديد على الطالب اللي نسميه الاهتمام أو زيادة القلق، وإنما دورها أنها ترفع الأعباء اللي تمنعه من النجاح. فمثل ما هي داعمة أيضا في المذاكرة هي أيضا داعمة في التخفيف من القلق، ومثل ما يكون تنظيم الوقت مساعد في المذاكرة أيضا قد يكون إظهار الصورة الاهتمام الزائد قد يكون له أثر سلبي على الأبناء. لكن ببساطة طبعا اللي هي الأشياء المعروفة، قضية توفير المكان الهادئ، تنظيم الوقت في المنزل، الدعم النفسي، تقليل الضغط، يعني لا يحول البيت إلى غرفة طوارئ في فترة الاختبارات، يعني مثل ما يحدث في بعض البيوت. لا شك أنه يعني تقدير المرحلة شيء مهم، خاصة المراحل النهائية سواء الثانوية أو الجامعية أو غير ذلك.
5: نعم. طيب احنا نلاحظ طبعا خلال فترة الاختبارات الجدول يعتفس فوق تحت، صيف لخبطة في جدول النوم، في جدول الأكل حتى، هذا ايش كثر ممكن يأثر على الأولاد في المذاكرة وحتى في التركيز في الاختبارات؟
9: يعني إذا جينا نتكلم على قضية التركيب طبعا لابد أن ننتبه نقطة اللي هو يعني أن الاختبارات تكون في أي فصل وفي أي وقت من العام. جيد. يعني زي الأوقات هذه اللي حنا فيها اللي هي بداية الصيف يكون فترة الليل قصيرة تسبق فترة الاختبارات فترة إجازة الحج، فيكون فيه نوع من عدم انتظام النوم عند الأبناء بشكل يعني بحكم طبيعة معيشة الناس يعني والإجازات وهذا الأمر يعني مصاحب لكل أسرة. فالمرحلة هذه قد تكون يعني تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى ترتيب.
5: نعم.
9: هذا الأمر ينبغي الأب والأم يقوم فيه بدور متكاتف، خاصة مثل ما قلت لك لما تأتي الاختبارات في أوقات مثل هذه الأوقات.
5: نعم.
9: في الأوقات العادية لما يكون والله الليل طويل ويكون لا تسبق بأيام إجازات قد يكون الأمر سهل، لكن إذا كانت الفترة تلال بالنسبة للأجواء تكون فترة توتر بالنسبة للأبناء.
5: نعم. عادة أيضا بعد الاختبارات وقبل ما تظهر النتائج، معنا الحين النتائج ما شاء الله صارت تطلع في آخر يوم دراسة، بعض الأحيان الآباء يكونون متوترين أكثر من عيالهم، هنا أنا كيف أنصح الآباء؟
9: إحنا دائما نقول أنه أبناء يخرجون من الاختبار مرتاح لما قدم، ثم يحصل القلق في المنزل.
5: نعم.
9: من سلسلة الأسئلة اللي تأتي من الأب أو من الأم. كم كتبت؟ لماذا أخطأت؟ إيش النقطة هذه؟ خلنا نراجع مع بعض إلى آخره. جيد. فدائما نقول نحن أنه نستبدل هذه العبارات بعبارات ألطف، مثل كيف كان شعورك وأنت تؤدي؟ هل كنت مرتاح؟ إذا كنت مرتاح معنى ذلك أنك أديت بشكل جيد. تبغى ترتاح شوي أو تبغى نتكلم عن الاختبار مثلا؟ ناقش صياغة الأسئلة، ناقش الأفكار التي لم تكتب، بمعنى أنه الأشياء اللي أنت ذكرتها ولم تأتيك وكنت متوقع أنها تأتيك حتى يتكلم عنها بنوع من الأريحية. هذه الأشياء أفضل من اللي ذكرتي في قضية زيادة القلق وزيادة التوتر. طيب، اللي هو للأسف قد يكون الجزء الأصعب من الاختبار عند بعض الطلاب.
5: نعم، وصادفنا أستاذ عبد السلام في كثير من العوائل أنه يكون أكثر من ابن في يعني في مراحل متقاربة. المشكلة تصير وقت اللي النتائج تكون بينهم متباينة، يعني مثلا واحد جاي ممتاز الثاني جاي مثلا جيد، هنا كيف أعدل بين الأبناء وكيف أقيس يعني كيف أعامل هذا الابن والابن الثاني في نفس التوقيت، لأن النتيجة مختلفة.
9: الفكرة الأساسية اللي لازم يدركها الآباء هي اللي دائما نخاطب فيها المعلمين ونخاطب فيها المربين، اللي هي الفروق الفردية. ينبغي أن يميز بين طبعا العدل لا يعني المساواة أبدا.
5: نعم.
9: فطالب في مرحلة ابتدائية غير طالب في على أبواب الجامعة، طالب في تخصص قد يكون شاق غير طالب في تخصص أقل مشقة أو مهني. اختبار الثانوية والجامعة يختلف عن تجاوز اختبارات في مواد اللي هي النظرية وغير ذلك. هذا لازم يدركه الآباء، وحجم الضغط، وينقل هذا الإدراك إلى الأبناء.
5: نعم.
9: بحيث أنه اهتمامنا الزائد ليس لأجل أن أفضل منك أو أسوأ منك، وإنما هو لأجل طبيعة المرحلة، وأن ستحصل نفس الاهتمام عندما تكون في نفس المرحلة. الأمر الثاني يعني أنه هي معادلة بسيطة، يعني لو نظرنا إلى أي مادة من المواد الدراسية أو أي مرحلة من المراحل الدراسية، تجد أنه لما نتكلم عن العشرة المتفوتين فتجد أنهم نسبتهم عشرة مقابل التسعين اللي هم أقل.
5: نعم.
9: فطبيعة أبنائنا ستكون معدلاتهم من التسعين إلى أو من السبعين إلى التسعين، هذا هو الأغلب. العشر المتفوقين هذا هو الأقل. فكوننا نضغط على أبناء لأجل هذا المعدل، طيب، ولا نمايز بين يعني قدرتهم على التفكير وقدرتهم على الإدراك يعني هذا قد يكون فيه نوع من الظلم. أيضا طبعا العبارات اللي تقال، ليش ما صرت مثل أخوك، ليش ما صرت،
5: هذه الكلمات اللي تجرح عاد
9: جدا جدا، ولا يدرك الآباء أنه يعني سوء المشاعر اللي تنعكس عند الأبناء بسبب هذا الأمر قد تقتل الثقة أحيانا بأستاذتنا. قد يكون نعم. الولد مبدع لكنه انتظم يخرج هذا الإبداع فيقابل بهذا العبارة.
5: يصادف من الناحية الثانية المبالغة أيضا يعني ممكن يكون المعدل مثلا حاجة كويسة، خلينا نقول جيد جدا، بس المبالغة في الفرح ويسوون حفلات مثلا، طبعا هذه سوالف السيدات يبدعون فيها، المبالغة فيها أيضا بنتيجة عادية، شقد برضو فيها تأثير على الأطفال، التأثير النفسي.
9: هو لابد أن ندرك أنه المكافأة جزء من النجاح، بمعنى أنه لا نحرم الأبناء من المكافأة إذا نجح، المكافأة سواء المادية أو المعنوية أو غير ذلك، يعني أمر ينبغي أن يسعى إليه، هذا سلوك إنساني أننا نسعى إلى الحصول على المكافأة. فقضية بعض الآباء اللي يكرر إنه نجاحك لنفسك وتفوقك لنفسك

0: نحن لا نستفيد وأنت الذي ستستفيد ومن هذا الكلام، بس كلام طيب، لكن هذا لا يلغي جانب المكافأة المادية، لا يلغي جانب أظهار الفرح، لا يلغي جانب النجاح الجماعي، بمعنى أن يقال نجاحك نجاح لنا كلنا.
1: نعم. طيب،
0: هذه النقطة لابد أن ينتبه لها.
1: نعم، خلصنا الاختبارات، خلصنا كل شيء، يفترض أنه حياتنا ترجع طبيعية، هل مهم إعادة جدول الحياة العادية بعد الاختبارات، ولا عادي يصير شوية فوضى؟
0: إحنا نقول أنه لابد أن يحصل مثل هذا الأمر، اللي هو قضية فترة استراحة، فترة تنازل عن الجدولة العادية. طيب، طبعا ليش يقال هذا الكلام؟ لأنه بعض الأسر تجعل الإجازة عبارة عن انتظار للنتيجة.
1: نعم.
0: فتنتقل ينتقل التوتر من الاختبارات إلى الإجازة. مجرد أنه فانتهت الاختبارات، أنت اجتهدت وانتهت مهمتك، وخذ حقك من الراحة، ابتهج، وحنا سنتعامل، احنا وإياك سنتعامل مع النتيجة إذا ظهرت.
1: نعم.
0: وإن شاء الله أنها نتيجة زينة.
1: احنا نتمنى كل التوفيق لأبنائنا في اختباراتهم، وأنهم يستمتعون طبعا بإجازاتهم المنظمة أكثر وأكثر. الاستشاري التربوي الأستاذ عبد السلام الصقعبي، شكرا لك.
0: شكرا للجميع،
1: حياك الله. طبعا هذه دعوة أعزائي للجميع، أنه لا نضغط على عيالنا في فترة الاختبارات، وفي نفس الوقت الاهتمام لا يعني التضييق، في نفس الوقت لازم نهتم أيضا بجودة نومهم وجودة أكلهم. يعطيكم العافية وكل التوفيق للأولاد والبنات في هذه الفترة الحساسة.
2: تخيل إن مفاتيح راحتك النفسية هي عادات صغيرة تملكها بين يديك. راح نعطيك اليوم 5 تكنيكات بسيطة تصنع درع يحمي صحتك النفسية لو خليتها أسلوب حياة. خليك صاحب عطاء، لأن العطاء يسعد ويملأ فراغك النفسي قبل الآخرين. التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة أيضاً يخليك تشعر بالإنجاز ويزيدك ثقة بالنفس. ممارسة الأنشطة الرياضية تصفي الذهن وتعدل المزاج. التواصل مع الآخرين وتخصيص وقت العائلة ومن تحب. التركيز على غذاء صحي متوازن، لأن العقل يتغذى من ما تأكل.
1: بدأ الصيف، واقي الشمس هو درعك الأساسي للحفاظ على صحة البشرة وشبابها، يعمل على عكس أو امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويحميك من مشاكل صحية وجمالية متعددة. واليوم بنتكلم عنها أكثر مع دكتورة البشرة الدكتورة لطيفة الفيروز.
3: اشرحها ونورنا.
1: يلا يا لطيفة اشرحيها ونورينا، شنو أهمية واقي الشمس للبشرة؟
4: واقي الشمس، الجلد يتعرض إلى عوامل بيئية مثل الطقس وأشعة الشمس. أشعة الشمس أكيد إحنا نقول إنها مفيدة جدا للبشرة في حال التعرض لها بنسبة متناسبة، يعني إن ما تكون بتشكل عالي على ما سبب لنا بعض المشاكل. أشعة الشمس لأن تحتوي للأشعة فوق البنفسجية، هنا تلعب دور كبير على الجلد. فالأشعة فوق البنفسجية فيها الـ UVA والـ UVB. الـ UVA طبعاً لتصل إلينا بشكل أكبر، فبالتالي يكون اختراق أعلى، وبالنسبة تعمل تلف للكولاجين في الجلد، ومنها تعمل شيخوخة البشرة. وبالنسبة للـ UVB طبعاً توصل لنا بنسبة 5%، فبالتالي ممكن تسبب لنا حروق الشمس أو تلونات جلدية. فلذلك واقي الشمس جدا مهم، خاصة في أشعة الشمس القوية والصيف.
1: طيب نحتار احنا في كيفية اختياره، على أي أساس اختاره؟ على أساس كيميائي ولا فيزيائي؟
4: هم الواقي الشمس الكيميائي والفيزيائي كل واحد إلى ميزة على الجلد. لما نجي نقول الفيزيائي، الفيزيائي لما نحطه على جلدنا يعكس الأشعة فوق البنفسجية، ويكون أكثر أمان للناس اللي عندهم حساسية الجلد.
1: نعم.
4: وخاصة أنه كمان الأطفال والحوامل. بالنسبة لواقي الشمس الكيميائي طبعا هو يمتص الجلد ويحوله إلى حرارة، يحوله إلى حرارة غير ضارة على الجلد.

0: فبالتالي إيش شوي هو الواقي الشمس الكيميائي تحطيه على الجلد فترة بتكون تفاعله شوي أطول من الفيزيائي. فالفرق بينهم انه كل واحد له ميزه وممكن ما في فرق كبير، بس انه يعتمد على الحاله اللي احنا نبغى نستخدمها فيه. يعني انت راح تستخدميها لطفل، لامراه حامل، تستخدميها لبشره دهنيه او ايش بالضبط، هذا الاعتماد بس.
1: نعم. طيب احنا نحتار صراحه متى نحط واقي البشره، وهل يكفي مره واحده ولا كل مره لازم اجدد؟
0: هو يفضل تجديد واقي الشمس كل ساعتين إلى 3 ساعات تقريبا، هذا أفضل يعني، خاصة لا تتعرضي أو تطلعي بكثير بالشمس، تطلعي كذا مرة في الشمس أو واقفة فترة طويلة في الشمس، لازم تجددي كل ساعتين إلى 3 ساعات.
1: كم الكمية؟
0: الكمية تقريبا تقيسيها يعني على حسب، أنت بتاخذ الوجه والرقبة أو بتاخذ الجسم بالكامل على حسب. فهنا نقول احنا مثلا الوجه ممكن شفت الملعقة الصغيرة يكون ربعها تتوزع على الوجه والرقبة. بالنسبة للجسم على حسب احتياج الجسم، مساحة الجسم اللي بدك تستخدميها، يعني ممكن تكون حجم ملعقة كبيرة.
1: نعم، لان احنا قاعدين ندهن كامل الجسم.
0: ايه،
2: فكرة غلط.
1: يقولون ان واقي الشمس يحمي بنسبة بسيطة وتأثيره محدود، هل كلام صحيح؟
0: واقي الشمس جدا مهم، ونسبة حمايته يعتمد على نوع الواقي الشمس وتجديده وعلى حسب الجلد وتعرضك لأشعة الشمس. فهو يعطي نسبة حماية على حسب تركيزه كمان أو تركيبته، في تركيبة 30% في 50%، فمثلا 30% يعطي نسبة حماية 93%، 50% يعطي نسبة حماية 97%.
1: نعم،
0: وهكذا.
1: زين، هل فعلا أنه تختلف جودة التغطية بحسب جودة المنتج؟
0: جودة التغطية طبعا اختيارك لواقي الشمس، نوعيتها ونسبة حمايتها وتركيبتها طبعا تعطيك نسبة، كل ما كان واقي الشمس ممتاز تركيبتها راح يعطيك نسبة حماية أعلى، راح يعطيك أكثر أمان يكون على الجل.
1: هل برضو من الأفكار المغلوطة أنه مو ضروري نجدد وضع واقي الشمس، خلاص حطيناه الصبح وطلعنا يكفي؟
0: على حسب الواقي الشمس استخدامه، على حسب الحالة. يعني مثلا سبيل المثال بدك تطلع من بدك تطلع مثلا قبل ما تطلع تحطي الطبقية على الجلد قبلها ب 15 دقيقة إلى 20 دقيقة يتفاعل مع البشرة، وبعدها تتعرض لأشعة الشمس، تعطي بأشعة الشمس مثلا، رجعت برضو مثلا تتحرك كثير في الشمس، لا لازم تجدديه كل ساعتين 3 ساعات. مثلا طلعت مثلا مرة واحدة في أشعة الشمس مثلا، ومثلا مو كل شوي تطلع تتعرض للشمس، ممكن تطبقها مرة واحدة في اليوم إذا هي مثلا طلعت الصباح ومثلا بترجع بالليل، ما عندها مشكلة، أو ما تتعرض لمكان في أشعة الشمس.
1: نعم،
0: بس هو يفضل كحماية للجلد وخاصة في فصل الصيف كل ساعتين إلى 3 ساعات إذا هي التعرض لأشعة الشمس مباشر.
1: نعم، ومستمر. طيب هل فعلا أن وضعه مع المكياج يفقد فعاليته؟
0: لا، وضعه مع المكياج أول شغلة، إحنا قبل المكياج لازم إحنا نهتم بالبشرة، مثل تنظيف البشرة، ننظف بالغسول، وبعدين نحط كريم، مثلا نطبق كريم أو سيروم على البشرة الترطيب، وبعدها نحط الواقي الشمس. لازم تجلس على أساس أن المكياج أو يتفاعل الواقي الشمس مع الجلد قبل المكياج لازم يطبق أقل شيء 20 دقيقة. على أساس أنه يأخذ مفعول الواقي الشمس على الجلد وبعدين يطبق المكياج، يكون في نسبة حماية من الأشعة.
1: طيب، من المعلومات المغلوطة أنه ندهنه على الأماكن المكشوفة من جسمنا فقط، ما لا داعي كل الجسم.
0: هو قطع ملابس بتلعب دور، بتمتص شوي من الحرارة، قطع الملابس لا احنا بنلبسها تمتص نوعا ما نسبة معينة من الحرارة، فهو دائما التعرض لأشعة الشمس للأماكن المكشوفة تكون أكثر ضرر على الجلد. فأحنا بشكل عام يفضل احنا الأماكن اللي دائما مكشوفة أو تتعرض لأشعة الشمس مباشرة زي اليدين والوجه مثلا أو الرقبة أو الأماكن المكشوفة اللي بتتعرض فيها هي اللي بتحط فيها الواقي الشمس يفضل، لأن أصلاً الملابس لها دور على الجلد
1: حماية،
0: بتعطي نسبة حماية وامتصاص.
1: نعم، هل صحيح أن محبي التان يفضل أنهم ما يستخدمون واقي الشمس عشان يأخذون التان؟
0: لا طبعاً، الواقي الشمس بالنسبة لمحبين التان مهم جداً وضروري وأهم خطوة بالنسبة لهم، ولازم قبل ما تعمل التان

0: علاقه بقبلها ب 20 دقيقه، تختارها وتدهن على جسمها بالكامل، تستنى شوية امتصاص للجلد وتبدأ تحط الزيت على جسمها على أساس يكون في نسبة حماية، لأن إحنا قلنا أشعة الشمس فيها الـ UVA والـ UVB. الـ UVB تعمل متصبغات وتلونات جلدية، فلذلك تطبيق واقي الشمس بالنسبة اللي تعرض مباشرة لأشعة الشمس مثل التان مهم جدا، خطوة ضرورية لهم لحماية الجلد.
1: جميل،
2: طبقها صح.
1: نبغى نطبقها صح، فأبغى أخذ من عندك المعلومة الأكيدة، كم الكمية اليومية المطلوبة لواقي الشمس أيا كان نوعه؟
0: الكمية المطلوبة يعني أهم شيء أن أنت ممكن تقدريها بحيث أن هي تعمل تغذية، يعني مش كمية كبيرة. مثلا شفتي مثلا عندك الإصبع السبابة الوسطى والسبابة، ممكن تحطها على الأصبعين هذول، يعني بمقدار الأصبعين هذول، وتوزيع على البشرة، تعمل لك تغطية مناسبة حتى للوجه والرقبة.
1: نعم. بالنسبة للبنات اللي يحطون مكياج، متى يفترض يحطون واقي الشمس؟
0: اللي يحطون اللي تحط مكياج قبلها لازم تكون حاطتنا بربع إلى 20 دقيقة،
1: يعني قبل الفاونديشن مثلا ولا بعده؟
0: لا تخلص تغسل بشرتها وتخلص كريم وتحط السيرومات كريمات العناية وتحط الواقي الشمس، تتركها على البشرة 20 دقيقة وتبدأ تستخدم جميع المنتجات المكياج.
1: تم.
0: بعد الواقي الشمس مباشرة.
1: هل يفترض أنه في أنواع تناسب البشرة وأنواع ثانية لا، ولا هو واقي الشمس واحد للجميع؟
0: تركيبات الواقي الشمس يعتمد كل واحد إلى تركيبة على حسب نوعية البشرة، يعني البشرة الدهنية oil control مثلا نحتاج للبشرة الدهنية، في واقيات شمس للبشرة العادية والجافة تحتوي على مرطبات، فكل بشرة في كل واقي شمس لها فكل بشرة لها واقي شمس معين على حسب نوعيتها.
1: نعم. بالنسبة للي عملهم طول الوقت في الشمس، يعني مثلا الرجال اللي طول الوقت مثلا أعمالهم خارجا مثل المقاولين مثلا، خليني أقول هذا يفترض في هالحالة كم يعني نسبة استخدام واقي الشمس اللي المفروض يستخدمها يوميا؟
0: يفضل إذا مثلا أعمالهم في أشعة الشمس مباشرة ويوقفوا كثير في أشعة الشمس، لازم يكون على الأقل تطبيق الواقي الشمس كل ساعتين في أشعة الشمس أساس تعطي نسبة حماية.
1: نعم. احنا البعض ممكن يطفش من كثر ما انه يحط واقي الشمس، بس احنا نتكلم الان عن اهميه مو بس عشان انك تحمي البشره، انت قاعد تحمي مجموعه اشياء سيئه للبشره ممكن تسبب حروق، واكدي لي انت يا لطيفه وقولي لي صح او لا، ممكن هذه الاشعه تسبب حروق بدون الواقي، ممكن تسبب ايضا لا سمح الله سرطان الجلد، ممكن سبب لا سمح الله شيخوخة البشرة تسرع فيها، وهذا شيء احنا نخاف منه يا الحريم. فايش قد مهم الالتزام بروتين واقي الشمس؟
0: بالنسبة للالتزام بواقي الشمس بسبب تعرض الجلد لعوامل خارجية مثل الأشعة الفوق البنفسجية وتعمل ضرر على جلدنا كحروق تصبغات كشيخوخة مبكرة، لأن أشعة الشمس بتتلف الكولاجين بتعمل عملية تكسير الكولاجين، فبتعمل شيخوخة مبكرة وتعمل سرطانات للجلد كمان إذا كان تعرض بشكل يومي مباشر. فأهمية الواقي الشمس من أهم الخطوات اليومية اللي احنا لازم نطبقها على جلدنا، وخاصة في فصل الصيف والتعرض المباشر والطويل في أشعة الشمس لتحمي الجلد من مشاكل جلدية كثيرة. هذه من أهم الخطوات.
1: نعم، احنا نتمنى للجميع انهم يحافظون على بشرتهم ويعتنون فيها بشكل اكبر. صيفنا يعتبر من اقوى انواع الصيف اللي ممكن تمر، فلذلك حماية نفسك هي اولى اولوياتك. شكرا للدكتورة لطيفة الفيروز دكتورة البشرة على هذا الحوار عن واقي الشمس.
0: يا هلا وسهلا فيك،
1: حياك الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء، عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من

0: الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق
3: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس أنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخلي الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وانت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
4: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد، ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة. الحب

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء على قراءتها حورية السبيعي، والبداية بالعناوين. بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة. المحكمة العليا تعلن أن يوم غد الثلاثاء هو غرة محرم 1448 للهجرة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه الإيراني والأردني مستجدات الأوضاع بالمنطقة. الأخضر يلتقي الأوروغواي فجر الغد في افتتاح مشواره بمونديال كأس العالم. إلى التفاصيل. بدأت اليوم مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة جريا على العادة السنوية، وسط منظومة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية، وتروي كسوة الكعبة المشرفة منذ 100 عام عناية المملكة الفائقة بالحرمين الشريفين في مشهد مهيب وتاريخي يتجدد كل عام. هذا وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن مناسبة تغيير كسوة الكعبة شرف دأبت عليه المملكة منذ تأسيسها وحظيت باهتمام فائق. أعلنت المحكمة العليا اليوم أنه بناء على ما وردها من المحاكم عن تراءي هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، فقد قررت دائرة الأهلة أن يوم غد الثلاثاء الأول من محرم 1448 للهجرة حسب تقويم أم القرى الموافق للسادس عشر من يونيو 2026 هو غرة محرم 1448 للهجرة. رحبت المملكة بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وثمنت المملكة جهود الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر وتجاوب أمريكا وإيران مع هذه الجهود التي أفضت إلى التوصل لهذا الاتفاق. إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل ابن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن ترحيب المملكة بتوصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية، وتطلع المملكة إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم، واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة. كما بحث وزير الخارجية هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الأردن أيمن الصفدي المستجدات في المنطقة وعددا من الموضوعات التي تهم البلدين. وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستحقق بوفاء إيران بالتزاماتها بشأن الاتفاق عبر مرحلتين، مضيفا أنه سيتم إصدار نص الاتفاق هذا الأسبوع، معربا في الوقت نفسه عن توقعه أن يكون مضيق هرمز مفتوحا ودون رسوم على المدى الطويل. أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2025 الذي يرصد توجهات الإنفاق الحكومي في القطاع، وأوضح التقرير أن إجمالي الإنفاق تجاوز 31 مليار ريال خلال العام الماضي، فيما تجاوزت قيمة العقود الحكومية 31 مليار ريال عبر أكثر من 6000 عقد، كما سجلت التقنيات المتقدمة نموا متواصلا في الإنفاق الحكومي، حيث

ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42% مقارنة بعام 2024، فيما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%، بما يعكس تسارع تبني الحلول الرقمية الحديثة وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي. أصدرت الهيئة السعودية للمقاولين التقرير الشهري نظرة عامة لمشاريع قطاع المقاولات في المملكة لشهر مايو الماضي، وكشف التقرير أن شهر مايو سجل أعلى قيمة للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام الجاري 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 30 مليار ريال من خلال 18 مشروعاً تمت ترسيتها في مختلف مناطق المملكة، فيما كان شهر أبريل الأعلى من حيث عدد المشاريع بواقع 23 مشروعاً. وأوضح التقرير أن قطاع البنية التحتية تصدر القطاعات من حيث القيمة المالية وعدد المشاريع خلال شهر مايو بواقع 10 مشاريع تجاوزت قيمتها 25 مليار ريال. يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بمواجهة منتخب الإيرغواي عند الساعة 1 من فجر غد الثلاثاء على ملعب ميامي بمدينة ميامي الأمريكية لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة. هذا وأطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة مدننا تشجع منتخبنا، الهادفة إلى مساندة منتخبنا الوطني وعيش أجواء كأس العالم من خلال مواقع مشاهدة جماهيرية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة. دشن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى في العاصمة الماليزية كوالالمبور الملتقى الرابع لمجلس علماء آسيان، واشتمل الملتقى على مشاركة ثرية من عموم مفتي دول آسيان وكبار علمائها. وفي سياق منجزات المجلس لهذا العام أطلق العيسى مشروع اللغة العربية للحفاظ في منطقة آسيان مع تكريم الدفعة الثانية من نخبة الحفاظ الذين صدق على إجازاتهم بالسند النبوي الشريف عبر المقرءة التقنية العالمية برابطة العالم الإسلامي. حددت وزارة التعليم 10 معايير للمفاضلة بين شاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين على برنامج فرص للنقل الخارجي للعام الدراسي المقبل الذي بدأ التقديم عليه عبر نظام فارس، وتستهدف المعايير تنظيم آلية التنافس على الفرص التعليمية المعلنة في المدارس. وأظهرت القواعد التنظيمية للبرنامج أن اختبارات الرخصة المهنية جاءت في مقدمة عناصر المفاضلة، كما تضمنت المفاضلة 25 نقطة للتطوير المهني وتقييم الأداء الوظيفي. وأدرجت الوزارة أيام الغياب دون عذر ضمن معايير المفاضلة، فيما خصصت 8 نقاط للرتبة التعليمية، وشملت المعايير كذلك ساعات العمل التطوعي. أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بمنطقة الرياض لترويجهم 78 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر. انطلقت اليوم في الدمام أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية بمشاركة 50 متحدثا من القيادات والخبراء والمتخصصين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية. ويعد المؤتمر منصة متخصصة لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات. وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج في الرياض اليوم سجل مباحثات يتعلق بخدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في إيرلندا التي مثلها سفير إيرلندا جيري كانيغهام، ويهدف سجل المباحثات إلى وضع الإطار التنظيمي لخدمات النقل الجوي بين المملكة وإيرلندا على نحو منتظم وآمن، بما يتفق مع المبادئ التي أرستها معاهدة شيكاغو الدولية للطيران المدني 1944 للميلاد، فضلا عن توسيع نطاق الربط الجوي للمملكة بالعالم. عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامجا تدريبيا لكوادر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية بمشاركة 44 متدربا في محافظة عدن. ويأتي البرنامج التدريبي الثاني بعد نجاح النسخة الأولى، وشهدت مشاركة 32 متدربا وأسهمت في تطوير قدرات الكوادر اليمنية وتعزيز الاستفادة من الخبرات السعودية المتقدمة في هذا المجال. في الخبر الأخير، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما بالإدانة في
11 قضية جنائية شملت جرائم تأييد الاعتداءات الإيرانية على المملكة وتشجيعها والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها وتصوير مواقع مقيدة، فضلا عن نشر أخبار

كاذبة وإشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة العدوان. وقضت المحكمة بمعاقبة 12 متهم بالسجن مدة 10 سنوات وتغريم بعضهم 2000 دينار بحريني إلى جانب مصادرة جميع المضبوطات. ختم النشر، هذا تذكير بالعناوين. بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة. المحكمة العليا تعلن أن يوم غد الثلاثاء هو غرة محرم 1448 للهجرة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه الإيراني والأردني مستجدات الأوضاع بالمنطقة. والأخضر يلتقي الأوروغواي فجر الغد في افتتاح مشواره بمونديال كأس العالم. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي جدوع وقرأتها حورية السبيعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من المستشار. حديثنا اليوم اقتصادي مع الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا دكتور.
6: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
5: طبعا ما يحتاج، أنت وانت بضيف، أنت راعي محل، وهذا برنامجك أصلا.
6: بسلام. الله يطول بعمرك ويسلمك
5: دكتور. يمكن اطلعنا مؤخرا على التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني بعد مرور قرابة عقد على إطلاق البرنامج. شلون شايف حجم التحول اللي شهدته المملكة، وش أبرز أيضا القصص اللي تعكس هذا الأثر في رأيك؟
6: طبعا ما في شك، اليوم حينما نتحدث على برنامج التحول الوطني فنحن نتكلم صراحة على برنامج له أهمية خاصة، وبرنامج بيمثل حوالي 35% من أهداف الرؤية السعودية 2030. زي ما ذكرت، اليوم بعد حوالي 10 سنوات نقدر نقول أنه والله برنامج التحول الوطني ليس برنامج يعني عادي، وبرنامج أنا أعتقد أنه كان سبب في إعادة هندسة عمل الاقتصاد السعودي بالكامل. واليوم احنا نشهد تطور كبير جدا وآثار اقتصادية مختلفة طبعا في الجانب الإيجابي. لذلك أنا أعتقد أنه اليوم النقلة الأساسية اللي يعني ساهم فيها بشكل كبير هي أنه نقل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على الإنفاق الحكومي التقليدي إلى اقتصاد أكثر تنوع، أكثر رقمنة، وأصبح اقتصادنا اليوم عنده مرونة عالية ومنفتح على الشراكات، منفتح على القطاع الخاص، ولذلك

0: ذلك أنا أعتقد يمكن في ثلاث مسارات رئيسية ساهم فيها بشكل كبير جدا برنامج التحول الوطني. أولا نمو الأنشطة غير النفطية. إحنا بنعرف إنه الأنشطة غير النفطية بتمثل هدف رئيسي في الرؤية السعودية، حيث إنه ما يكون عندنا اعتماد كبير جدا على الأنشطة النفطية، وإحنا هذا هو الأصل من الرؤية. لذلك برنامج التحول الوطني ساهم بشكل كبير. أيضا تحسن بيئة الأعمال، وإحنا بنعرف إنه بيئة الأعمال عنصر أساسي لجذب الاستثمارات، أيضا لتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إنها بتساهم في استدامة واستمرار الحراك أو الأنشطة في اقتصادنا الوطني. الأمر الثالث، أنا أعتقد إنه برنامج التحول الوطني ساهم بشكل كبير أيضا في تسريع عملية التحول الرقمي. البرنامج اليوم أتاح بصراحة تأسيس خدمات حكومية إلكترونية رائعة جدا، وزي ما بنذكر دائما أنه لم نستشعر يمكن حتى في أزمة كورونا الأزمة، لأنه أصبح عندنا تحول إلكتروني وأتمت في كثير من الخدمات الحكومية. ساهمت هذه الخدمات في أنه أيضا ترفع من كفاءة الإجراءات، وهذا يهم المواطن بشكل كبير. لذلك بنقول أنه برنامج التحول الوطني صنع تحول مجتمعي رائع، يعني آثاره أثرت على المجتمع. يعني اليوم كثير من الأشخاص يعني أصبح يحصل على الخدمات المختلفة، سواء لو تكلمنا عن الخدمات المتعلقة في الجانب العدلي وزارة العدل، الخدمات المتعلقة في القطاع المالي، الخدمات المتعلقة في قطاع الأعمال، أصبحت كفاءة عالية، إجراءات سريعة، وبالتالي خلق بيئة رائعة جعلت المستثمر يتعامل في بيئة أكثر وضوح، في أكثر سرعة، في أكثر عدالة، في أكثر شفافية. والتقارير طبعا اللي بتصدر من فترة لفترة بتعطينا الحقيقة أنه بالفعل عندنا تقدم في المؤشرات المختلفة، والحمد لله. اليوم أنا أعتقد أنه فعلا زي ما ذكرنا برنامج التحول الوطني ساهم بشكل كبير. كان عنده في البرنامج كان يحتوي على حوالي أكثر من 300 مبادرة وأكثر من 80 مؤشر أداء. فاليوم التحول الوطني أنا أعتقد أنه حول فكرة الإصلاح في الاقتصاد إلى ممارسة، يعني أصبحنا نمارس ونشاهد هذا الإصلاح بشكل يومي ملموس بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمستثمر ولكل المستفيدين منه. لذلك الحقيقة البرنامج له أثر كبير جدا على اقتصادنا.
1: طيب دكتور، ودي أبسط العبارة أكثر بكثير، يعني الكلام الكبير وذا يعني أنا ما أفهمه، وأعتقد في كثير من المستمعين ما يفهمونه. فإذا جينا على مستوى الفرد والمستوى البسيط والمتواضع للناس، إيش الأثر اللي فعلا لمسناه من برنامج التحول الوطني؟ أنا أتكلم عن مواطن بسيط ما يفهم اللغة الكبيرة والتقرير يعني المفصل عن الموضوع، ودي يعني شوي شوي وش استفدت أنا؟
0: ممتاز ممتاز جدا، بالعكس هذا مهم جدا إيضاحه. اليوم إحنا أولا خلينا نروح للأشياء اللي بتلامس المواطن زي ما ذكرت بشكل مباشر. الآن البرنامج ذكرنا أنه هو ساهم في أنه يخلق عندنا حراك في اقتصادنا. إيش نقصد بأنه يكون في حراك؟ واحد من أهم الأمور اللي تهم أي شخص أن يكون هناك وظيفة يريد أن يعمل.
1: صحيح.
0: البرنامج صنع حراك في الأنشطة غير النفطية، ولما بنقول أنشطة غير النفطية معناته نتكلم اليوم على القطاعات اللي خلقت الوظائف. يعني مثلا على سبيل المثال اليوم عندنا قطاعات صارت فعاليتها ما هو زي ما كنا بنتذكر قبل انطلاق الرؤية. مثلا نتكلم على السياحة، نتكلم على الترفيه، نتكلم على قطاع التجزئة، نتكلم على قطاع التعدين، نتكلم على قطاعات مختلفة في الصناعة. هذه القطاعات اليوم أصبحت أكثر فعالية وأصبحت تخلق وظائف مختلفة، وبالتالي في نهاية الأمر أدت إلى أنه بالفعل اليوم المواطن يجد وظيفة في التخصصات المختلفة. والدليل نسب البطالة. احنا كنا نتكلم قبل 10 سنوات على نسب بطالة تصل إلى 13%. بنهاية عام 25 وحتى الربع الأول احنا نتكلم على نسبة بطالة تصل إلى 7.2، يعني نتكلم على حوالي 50 يعني عفوا 100% انخفاض في نسب الحقيقة البطالة وزيادة الوظائف. هذا ما كان سيحدث لو لم يكن لدينا رؤية واضحة واستراتيجية واضحة وبرامج مثل برنامج التحول الوطني اللي كان انعكاسه واضح. هذا بالنسبة ل

0: الجزء الأول. أيضا اليوم القطاع الخاص، القطاع الخاص في فترة يعني قبل الرؤية كم كان يعمل في القطاع الخاص؟ كنا بنتكلم على أقل من مليون يعملون في القطاع الخاص. اليوم عدد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 2,500,000. واحد بيسأل كيف ارتفع العدد؟ ارتفع لأنه أصبح فيه حراك، لأنه فيه أنشطة، فيه طلب، فيه توظيف، هذه كلها بتلامسك في النهاية.
1: وفي أنظمة أيضا يمكن ساهمت في أنه يعني تحد من الاستقطاب الأجنبي، أنه أبناء البلد عندهم قدرات وكفاءات فبالتالي المفروض يستفاد منها، فبعض الأنظمة أيضا يمكن ساهمت بشكل مباشر في موضوع القطاع الخاص على وجه الخصوص. ولا يزال الحقيقة القطاع الخاص فيه فرص كبيرة جدا للسعوديين، لكن إلى الآن لم يعني يتم استغلالها.
0: ما في شك، أتفق معك بالفعل، الأنظمة، اللوائح، التشريعات، تجديدها وتحديثها ساهم بشكل كبير في أنه يخلق بيئة أكثر يعني تناسب مع الخلق الوظائف وعمل المواطن. وعندك يعني اليوم نسبة مثلا السيدات في سوق العمل، يعني حتى في التقرير ذكرها، كنا نتكلم اللي بس في القيادات، كان القيادات النسائية عندنا 28%، الآن بعد 10 سنوات وصلت القيادات النسائية 43.7%. يعني شوف الارتفاع الكبير. وبعدين اليوم السيدات أصبحوا يمثلون في سوق العمل ما يقارب 35%، وهذا طبعا رقم كبير جدا.
1: طيب،
0: دليل أنه أصبحت البيئة تستقطب، وأصبح هناك ثقة أكثر، وأصبح هناك عندنا أيضا حتى يعني عملهم ناجح. لا يمكن يعني لا يمكن أن يستمر لما ينجحوا، لكن أيضا هم أثبتوا كفاءتهم. الشباب السعودي والشابات السعوديين في كل الكفاءات وفي كل الإدارات وفي كل القطاعات، وبالتالي أصبح هناك استدامة ولله الحمد.
1: دكتور، وش المقصود بموضوع تعظيم الأثر الاقتصادي؟ وشلون وش
0: تعظيم الأثر الاقتصادي؟ أنت اليوم القيمة من كل ما نمتلك في هذا الاقتصاد. يعني خلينا نتكلم على جزئيات كفاءة الإنفاق. نسمع هذا المصطلح كثير، يقول لك كفاءة الإنفاق. إيش معنى كفاءة الإنفاق؟ هل معناته إنه ما ندفع، ما نصرف، ما ننفق؟ لا، ما هو هذا الهدف، وليس هذا اللي تبحث عنه الدولة. كفاءة الإنفاق الحقيقة الهدف الرئيسي منها أن ننفق، ولكن يجب أن يكون إنفاق في المكان الصحيح، بمعنى أن كل ريال يتم إنفاقه يكون من خلاله في عائد. هذا هو المقصود بكفاءة الإنفاق، وليس المقصود الحقيقة أن يكون عندنا إمساك أو عدم إنفاق، أبدا مو هذا المقصود. لذلك حتى لما أنشئ مركز كفاءة الإنفاق أصبح لدينا رقابة أعلى، حوكمة أفضل، وأصبحت الدولة بالفعل زادت من الأثر الاقتصادي والعائد من كل ريال يتم إنفاقه في الاستثمارات، في البنية التحتية، في الخدمات اللي تقدمها، وهذا هو الأصل اليوم. لذلك اليوم الحمد لله أنا أعتقد أنه لما بنتكلم على برنامج التأول الوطني ساهم بشكل كبير في أنه بالفعل يكون عندنا كفاءة إنفاق، يكون عندنا بنية تحتية متميزة. حتى يمكن كنا نتكلم على تمكين القطاع الخاص وتنويع الدخل، أنا أعتقد أن البرنامج فيما يخص القطاع الخاص، يعني أصبح القطاع الخاص ليس فقط منفذ بل شريك، اليوم شريك في التنمية. اليوم الإصلاحات اللي ذكرنا اللي تكلمت عنها أستاذ محمد والتشريعات ساهمت في أنها حسنت بيئة الأعمال وفتحت قطاعات جديدة، وأيضا في نفس الوقت رفعت من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي كلاهم. يعني أصبح اليوم المستثمر المحلي والأجنبي عندهم فرص أكبر، وعندهم الحقيقة بنية تحتية جاذبة وخدمات لوجستية متوفرة، وأيضا المستثمر يهمه الربحية، هناك فرص لتحقيق أرباح عالية في الرؤية السعودية وبوضوح. المؤشرات كلها يعني تؤكد إنه اليوم عندنا ارتفاع الحقيقة في مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي. احنا طبعا عندنا مستهدف إنه القطاع الخاص يساهم بحوالي 65%، وإن شاء الله يعني نصل لهذا الرقم. وصلنا لما يقارب نتكلم على حوالي 42% من الناتج المحلي. أيضا حتى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هدف إنها تصل إلى 35%. الاستثمار الأجنبي المباشر في هدف استراتيجي عندنا في الرؤية أنه يكون مساهم بحوالي 5.8% من الناتج المحلي. والحمد لله يعني اليوم دائما أستاذ محمد بنقول التقارير والأرقام لا تكذب، والحمد لله أنها ليست فقط أرقام محلية، يعني

0: يعني ما احنا ما نتكلم فقط على تقرير صادر من وزارة محلية او من هيئة محلية، اليوم حتى الجهات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وكالات التصنيف المختلفة، كلها تنظر الى الاقتصاد السعودي كاقتصاد نموذج رائع، نجاح مميز. يعني اليوم في ظل حتى التحديات والتوترات اللي بنعيشها، بتشوف انه التقارير الدولية تؤكد انه الاقتصاد السعودي نجح بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم برؤية يعني القيادة من خلال الرؤية السعودية 2030، ومتماسك جدا اقتصادنا، وهذا دليل انك اقتصاد متين وقوي. لذلك الحمد لله، انا اعتقد انه برنامج التحول الوطني كان له مساهمة كبيرة. التنويع ما هو شعار بالنسبة لنا، احنا لا نطلق شعارات، لا، اليوم ارقام، ارقام في الناتج المحلي، فرص في سوق العمل، مشاريع على ارض الواقع، هذه حقيقة اليوم نلمسها في كل مكان ونلمسها في كل تقرير.
1: طيب دكتور، ودي يعني اتكلم معك عن موضوع الاستثمار في المياه والامن الغذائي والبيئة. يعني غالبا ما يعني ما ينظر لها كقطاع خدمي، لكن اليوم اصبحت جزء من الامن الاقتصادي للمملكة.
0: اكيد اكيد طبعا. شوف اليوم اي استثمار، سواء كان في المياه، استثمار في الامن الغذائي او حتى غيره، انت في نهايه الامر اذا اردت ان يكون او ان يشار لاقتصادك بالبنان وان تكون اقتصاد قوي، يجب ان يكون لديك استثمارات في كل القطاعات، فما بالك حينما تكون هذه القطاعات قطاعات استراتيجيه. يعني احنا نعرف انه مثلا منطقتنا منطقه فيها تحديات، فيها ندره مياه مثلا، كيف يكون عندك التخطيط من أجل أنه بالفعل يكون عندك أمن مائي؟ كيف تخطط من أجل أن يكون لديك أمن غذائي؟ لأنه هذا عوائده كبيرة جدا على المجتمع وهو على اقتصادنا الوطني. هذا ما في شك أنه واحد من أهم الأمور اللي عملت عليها الرؤية السعودية، فتوسيع الاستثمار في القطاعات اللي أنا أعتبرها هذه تعتبر من القطاعات الواعدة أيضا، يعني مثلها مثل قطاعات أخرى في الخدمات اللوجستية، في الصناعة، في الطاقة المتجددة. عشان نعرف إنه الاستثمار دائما مربوط بدرجة مخاطر، فالاستثمار لا يوجد استثمار آمن، وبالتالي المملكة حينما أتاحت حقيقة فرص كبيرة جدا للاستثمار في هذه القطاعات، هي تعلم إنه ليس الأمر بالسهل لتنمية الحقيقة هذه القطاعات، بل تحتاج إلى وقت. لذلك أنا دائما بقول بيقولك والله هل إحنا جنينا الثمار؟ ما في حاجة اسمها تجني الثمار يعني لحظي، دائما جني الثمار هو تراكمي. يعني اليوم الهدف من الرؤية وفي كل في أي قطاع إن كان، الهدف منها الحقيقة هو الاستدامة. الاستدامة بمعنى إنه لما نوصل 2030 مو معناته نتوقف، لا، معناته في 2040، 2050، 2060 والأجيال القادمة. لذلك جني الثمار هو تراكمي. اليوم إحنا نبدأ بوضع الخطط،
1: بس هذا ما يمنع أنه إحنا بدينا نجني ثمار أصلاً من نجاح الرؤية. أكيد. ولا؟
0: أكيد أكيد ما في شك، لكن ما نقدر نقول أنه هذه هي خلاص بس ثمارة ونتوقف هنا. أكيد هذا جزء من الثمار، أكيد إحنا مستمرين. يعني دائماً بنضرب مثال في نجاح صندوق الاستثمارات العام على سبيل المثال وما حققوا من إنجازات كبيرة. نضرب مثال الحقيقة نجاح في قطاع السياحة، يعني هذه قطاعات يعني نجحت، وبرامج حتى نجحت بامتياز. لكن أنا متأكد إنه ليس هذا فقط الهدف ونقف هنا، لا، هذا جزء من الثمار.
1: لا، والحقيقة إنه لا يزال أمامها مشوار طويل، يعني ما نقدر نجزم بنجاحها حتى الآن. يعني التجربة قائمة وفيها يعني مؤشرات ممتازة، لكن إلى اليوم إحنا لا نزال في طور البداية وفي طور يعني لسه في البداية، سواء مع القطاع السياحي أو الاستثماري أو غيره. لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني المؤشرات كلها تشير إلى واقع إيجابي إن شاء الله في المستقبل. طيب، وخصوصا في قطاع السياحة، والحقيقة أنه توفير الوظائف فيه كان عالي وكبير جدا. وأنا هنا ما أتكلم عن الرياض، أتكلم عن مناطق يعني أخرى، أتكلم عن العلا، أتكلم عن مناطق يعني على الأطراف. وفر الحقيقة القطاع السياحي فرص ممتازة جدا لكثير من السعوديين. وهنا لما نتكلم عن تبسيط العبارة ووصولها للناس بشكل أبسط، أنه ليش نهتم في السياحة؟ لأنه السياحة فيها أثر اقتصادي كبير على المواطن، وأيضا أثر اقتصادي كبير لخزينة الدولة. دكتور، إذا بتكلم معك عن أولويات الاقتصادية المرحلة الجاية، يعني احنا تكلمنا يمكن عن المرحلة الحالية والسابقة،

0: 20 30 خلاص ما عاد بقي لها شيء، قربت كثير. ايش الاولويات الاقتصاديه للمرحله الجايه؟
1: والله شوف، انا اعتقد انه هي الرؤيه كلها قائمه على انه يكون المواطن هو المستفيد الاكبر في بدايه الرؤيه وفي نهايتها، لانه بالفعل زي ما ذكرت يعني احنا في الحوارات الاقتصاديه في غالب الاحيان نغرق كذا في الارقام وننسى الحقيقه الاثر المهم جدا على والعوائد الكبيره اللي حتكون على المواطنين باذن الله وكل من يعيش في
0: لا لا ما تنسونها دكتور، بس ما نفهمها احنا، ما ندري ايش قاعدين تقولون.
1: ايوه يعني فعلا بعض الاحيان بتكون صعبه خلينا نقول لغير المختصين، لكن بالفعل ما في شك واحد من اهم او خلينا نقول مجموعه من الاثار، يعني عندك اولا تحسين الخدمات الحكوميه الرقميه، عندك زياده الفرص الوظيفيه، عندك تحسين جوده الحياه، يعني زي برامج الاسكان، زي برامج الضمان الاجتماعي او كل الخدمه المجتمعيه اللي بتقدم للافراد، عندك زي برامج التعليم، برامج الصحة، هذه كلها عودة على جودة حياة الأشخاص والمواطنين والأفراد. أيضا حتى عندك الله يسلمك برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج كبير وبرنامج رائع. اليوم الخدمات المالية الموجودة في البنوك في المؤسسات المالية ما شاء الله يعني متنوعة ومتعددة، إلى درجة أنه اليوم أنا دائما بقول أصبح الجوال هو البنك بالنسبة لنا في الجيب، هذا دليل التقدم التقني اللي احنا وصلنا له. ما اصبحنا نحتاج اليوم نقضي اي خدمه ماليه انه نروح نتجه للبنوك او المؤسسات على طول مباشره من خلال التطبيقات، وهذا طبعا ترى للمعلوميه غير موجود في دول متقدمه. احنا رحنا وشفنا، يعني تروح اليوم لدول تصنف في اقتصاداتها من الدول الاولى عالميا لا زالوا يستخدموا الورق والقلم، يعني الى ما عندهم خدمات الكترونيه هي موجوده في المملكه العربيه السعوديه. هذا تقدم تقني رهيب وعالي بالفعل، احنا نحتل فيه مركز الاول على مستوى العالم فيه، وفي نفس الوقت انعكاساته واثاره ايجابيه على المستخدم النهائي اللي هو ما في شك الفرد المواطن اللي يعيش على هذه الارض. ايضا حتى في مساله سهوله بدء الاعمال التجاريه، يعني اليوم الافراد في كانت الإجراءات بتاخذ أيام وأسابيع، اليوم الإجراءات بتاخذ ساعات ودقائق. الخدمات الإلكترونية ساهمت في أن أنت تستخرج السجل التجاري، وأيضا تعالج أي مشاكل تخص العمل اللي أنت تقوم فيه. الرقابة أصبحت عالية جدا، يعني أمور كثيرة الحقيقة أنا أعتقد أنها لها عوائد مفيدة على المواطن بشكل مباشر. والهدف النهائي زي ما قلنا لأي إصلاح اقتصادي الحقيقة هو ليس فقط المؤشرات بل تحسين حياة الناس، حياة الناس تتحسن، جودة الحياة، الخدمات التي يحصلون عليها، وهذا هو الهدف اليوم اللي يعني بتقدمه الدولة من خلال الرؤية. الحمد لله زي ما ذكرنا قصة التحول الوطني هي رؤية محلية أصبحت تحظى باعتراف كل المؤسسات الاقتصادية والدولية وأصبح يشار لها بالبنان. واعتقد انه زي ما يمكن قلنا 2030 هي محطه، لكن اعتقد انه هي نقطه لن تكون نهايه المطاف. التحدي في المستهدفات الحقيقه الاستدامه، بناء اقتصاد قادر على مواصله النمو، قادر على التنافسيه لعقود بعد 2030 باذن الله تعالى. واحنا دائما بنقول المرحله القادمه هي الانتقال من اقتصاد الاصلاح الى اقتصاد الرياده العالميه. اليوم نريد الريادة في كل شيء ومن حقنا، وهذا طموح كبير جدا سنصل له بإذن الله تعالى، لأن اليوم المملكة العربية السعودية لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وصاحبة قرار سيادي سياسي مهم. احنا شفنا أهمية القرارات وخصوصا في قطاع الطاقة، المملكة ما في شك اليوم أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ومحرك رئيسي لأسواق الطاقة، وينظر لها حقيقة باهتمام كبير، لأنه في نهاية الأمر يعني بكل بساطة نقدر نقول إنه المملكة استطاعت في الأزمات، احنا بنتكلم إنه في وقت التحديات أن تقدم كل المقترحات والحلول اللي تساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، وهذا هو المهم.
0: طيب.
1: تتذكر يعني كورونا وكيف كان للمملكة دور كبير.
0: صحيح دكتور، اذا تكلمنا عن الرياده وانه ودنا نصير الاول في يعني في هذا المحور تحديدا، اعتقد انه يعني خلينا نتجرد شوي من سعوديتنا شوي، بس اذا طلعنا على التقرير كمستثمرين اجانب مثلا، شفنا تقرير 2025، يعني برايك المستثمر في هذا التقرير ماذا سيقرا، ماذا سيبحث عنه، ماذا سيجد،

0: لماذا يتفائل؟
1: نعم،
0: إيش رأيك؟
1: شوف المستثمر في نهاية الأمر هو يبحث أولا وأخيرا على الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي، لأنه هو لا يريد أن يحضر أمواله في مكان لا
0: يعني شك.
1: يأمن قيمة.
0: صحيح، جبان، رأس المال جبان، معروفة.
1: فالمملكة العربية السعودية تتمتع بهذا الأمر، وبالتالي هذا أهم عنصر جذب للمستثمرين الأجانب بالتحديد، لأنه في نهاية الأمر ويعلم مدى الاستقرار اللي تمتع فيه السعودية. غير كذا، متى أصبح هذا الأمر يعني حقيقة لا يمكن الحقيقة المساس فيها؟ حينما حضرت التوترات الصعبة، ومنها اللي ما نعيشه اليوم، لم يكن هناك الحقيقة أموال ساخنة تهرب من المملكة.
0: صحيح.
1: بل بالعكس، اليوم أنت بتتكلم يمكن على يعني أغلب الفرص الاقتصادية هي موجودة في السعودية، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، والمملكة تتمتع بموقع استراتيجي مهم جدا، يعني يكون هو سبب رئيسي أيضا في جذب المستثمر وتحقيق الحقيقة الربحية اللي هو يبحث عنها. لذلك الحمد لله أنا أعتقد أنه اليوم حتى الأرقام بتشير إلى تراكم الرصيد الأجنبي بشكل عالي جدا. الشركات الأجنبية اللي نقلت مقراتها إلى السعودية واللي تجاوزت 700 شركة، هذه كلها ما حضرت مجاملة للمملكة، لا أبدا، لا يمكن أن يجاملك المستثمر الأجنبي، هو يحضر من أجل أنه بالفعل وشاهد ولمس أن هناك فرص استثمارية كبيرة جدا في المملكة، وهناك أيضا حماية لرأس المال وشفافية وعدالة، والقوانين والأنظمة اليوم وفق ممارسات دولية وضعت، وبالتالي المملكة الحقيقة أنا أعتقد أنها لديها قدر عالي وكبير جدا في إمكانية جذب هالاستثمارات. يعني أيضا ما ننسى أن المملكة حقيقة الفرص موجودة فيها بشكل كبير، وفي القطاعات الواعدة والمختلفة، قطاع مثل قطاع اليوم أنا أعتقد الصناعة اللي يركز على 13 صناعة واعدة، هذا يعني بحر من الفرص الاستثمارية. اليوم في المملكة 5 مناطق أسست هي مناطق صناعية خاصة، في الدمام وفي جدة وفي جيزان وفي في الرياض. الهدف الرئيسي الحقيقة من هذه المناطق الخاصة هي جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأثر أكيد ما في شك سينعكس على أيضا حتى رفع كفاءة الاستثمار المحلي، لأن في نهاية الأمر الاستثمار المحلي سيكتسب الخبرة ويكتسب التقنية وأيضا ينافس على الفرص الاستثمارية الموجودة. وأنا أعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة دور كبير، اللي أسس أكثر من 100 شركة سعودية في المملكة، هذه كلها الشركات في خطة الاستراتيجية اللي هي 26-30 سيركز على كيف يكون لها أثر وقيمة في اقتصادنا الوطني بإذن الله تعالى.
0: دكتور، يعني طالما نتكلمنا عن موضوع الاستثمار تحديدا، خلني أدخل معك في المحور الثاني في حلقتنا اليوم، اللي هو الوعي المالي عند الأفراد. إيش رأيك بشكل عام في وعينا المالي وقدرتنا على الاستثمار، ويعني قدرتنا على يعني تعزيز اقتصاد البلد بشكل عام بصراحة؟
1: والله شوف، إحنا خلينا نعمل مقارنة بين وين كنا وين صرنا،
0: أسلم،
1: حتى نكون أكثر يعني مصداقية. أنا أعتقد إنه كنا في مرحلة سابقة يعني عندنا ضعف الحقيقة في التركيز على الأمور المتعلقة بالمعرفة المالية والوعي المالي، والأسباب كثيرة. يعني أولا، المنتجات اللي اليوم موجودة في المؤسسات المالية وفي البنوك المتعلقة بالادخار والاستثمار و يعني الاقتراض وغيرها، الحقيقة من الأمور اللي أصبحت موجودة وبوفرة وتنافسية ما كانت موجودة في فترة سابقة. لذلك هذا واحد من أهم نتائج برنامج تطوير القطاع المالي. برنامج تطوير القطاع المالي في الرؤية يهدف الحقيقة أنه يرفع من أو يعزز من رفع مستويات الادخار عند الأسر، عند الأفراد، رفع الوعي المالي. اليوم المتوسط يعني متوسط الادخار العالمي عندنا حوالي 10% في العالم. المملكة حقيقة كانت مستوياتها متدنية يعني ما قبل الرؤية، تتكلم على حتى أقل من 3%. لكن اليوم
0: إيش ما هذه مستويات إيش دكتور؟ معليش بس،
1: مستويات الادخار
0: عند الافراد
1: في الاسر. نعم،
0: اوكي، يعني من اقل من 3% الى 10% الان احنا.
1: لا لا لا لا، اتكلم متوسط الادخار في الاسر في العالم هو يمثل 10%.
0: اوكي،
1: لكن اتكلم على ما قبل الرؤيه، كانت مستويات الادخار عندنا الحقيقه منخفضه جدا، تقل حتى عن 3%.
0: واليوم
1: اليوم الحقيقه ما في دراسات حديثه، لكن اتوقع

0: انه تجاوزنا 5% لتوفر المنتجات، ونعتقد انه هذا امر في غايه الاهميه لازم نركز عليه، انه الحمد لله اصبح عندنا وعي افضل، اصبح عندنا حتى اليوم في مواد في وزاره التعليم في التعليم العام تتحدث عن الثقافه الماليه والوعي، ما كانت موجوده هذه سابقا. اليوم اصبح حتى النشأ في مراحل التعليم العام يدرس مقرر في الثقافه الماليه، في الجامعات ايضا اصبح عندنا مقررات تعنى بهذا الامر. هذا كله يرفع مستويات الوعي عند الافراد، وهذا هو المطلوب، انه بالفعل نرفع مستويات المعي. ودائما احنا بنقول يمكن المال مهم والتعامل مع المال يحتاج الى الوعي. اليوم بيقول لك والله كيف احترم المال؟ تحترم المال انك تعرف تخطط له، تعرف تديره. كثير من المشاكل اللي بتحصل للافراد والاسر هي بسبب سوء اداره المال. كل ما احسننا الحقيقه التعامل، رفعنا مستويات الوعي، حققنا استقرار اكبر للافراد، حققنا استقرار للاسر، ووصلنا لاهدافنا الماليه بشكل اسرع. لذلك انا اعتقد انه احنا اليوم افضل من السابق. يمكن اللي زاروا معرض فينتك 24 اللي كان في واجهه الرياض وشاهدوا الحقيقه المنتجات الماليه اللي كانت موجوده، يعني شيء يسر الخاطر، انواع المنتجات الماليه اللي تقدم خدمات نوعيه للافراد والاسر وتساهم الحقيقه في رفع مستويات الوعي المالي عندهم.
1: وش المنتجات الماليه؟
0: يعني على سبيل المثال منتجات الادخار. اليوم اخوي محمد احنا كلنا نعرف الحصاله، الحصاله واحد من المنتجات وقديمه، او الجمعيه اللي كانت بتدور بين الافراد، تلقى مجموعه من الاخوان يعملوا جمعيه، كل واحد
1: الى الان موجوده،
0: هذا نوع من انواع الادخار. اليوم هذا الادخار اصبح تقني، اصبح رقمي.
1: صحيح.
0: اليوم موجوده الجمعيات لكنها عن طريق البنوك، وتدار عن طريق ايضا جهات رسميه، ويشترك فيها الافراد وتساهم في ان هم يدخلوا الادخار. الان في تطبيقات البنوك الموجوده في الجوال، كل تنافسيه بين كل بنك وبنك بالمنتجات المتعلقه بالادخار، هذا منتج مالي بطرق مختلفه. هناك المنتج الادخاري تدخر وتستثمر في نفس الوقت، وهناك منتج ادخاري يستقطع منك مثل القروض كانه قرض، ويكون عندك بينك وبين البنك فترة محددة تحصل على في نهايتها على المبلغ اللي انت قمت بعملية الادخار. حقيقة هذه كلها منتجات ما كانت موجودة. ايضا منتجات المتعلقة بالاستثمار، الاستثمار في اسواق المال، الاستثمار في اسواق.
1: بس هذه دكتور يعني في وجهة نظري مي بوعي افراد، هذه بقدر ما هي استقطاب من جهات مالية، انه بنسوي لك برنامج بيعطيك 5% بس حط فلوسك عندنا. اول ما كانوا هم يسوونها، اليوم صاروا يسوونها. حتى بالمناسبة بنك التنمية عنده برنامج زود للي ياخذون قروض من عنده، فبالتالي هذا يعطيهم حافز كبير جدا اذا استطاع ان يدخر. في برامج فعلا كبيرة اطلقت، لكن الفرد مدى فعاليته فيها هو هنا التحدي، لانه القرار في النهايه يرجع للفرد ما يرجع للمؤسسات الماليه.
0: احسنت. لكن اليوم انا لما ابغى ادفع الاشخاص الى ان هم بالفعل يبداوا عمليه الادخار وانا لا يوجد عندي منتجات، ما احقق الهدف.
1: لكن اقصد انه اذا بقيم دكتور تجربه البنوك في هذا الجانب تحديدا مقارنه في الخارج، انا ما عندي اطلاع، بس اعتقد انها تجربه يعني مش افضل شيء، ولو ايش رايك؟
0: لا شوف، احنا ما حقيقه ما في نتيجه يعني علميه نبني عليها، لكن لازم نعرف.
1: لا ما اتكلم عن نتيجه علميه دكتور، اتكلم اليوم عن منتجات، واعتذر عن المقاطعه بس عشان تفهم سؤالي. يعني اليوم مثلا كثير من البنوك تقدم اقصى حد 5%، بعطيك 5% وحط عندي مبلغ مثلا 50,000 ريال، وانا بعطيك 5% بعد سنه، او مثلا شهريا اعطيك ارباحها. هذا الموجود عندنا. خارجيا اعتقد الموضوع يعني متطور اكثر بكثير من اللي عندنا، وهنا نتكلم عن القطاع الخاص.
0: بس على فكره يعني هذا لمنتج معين، لكن في منتج اخر ممكن يصل اعلى من كذا.
1: اعطني امثله دكتور عشان افهم.
0: يعني ما حقيقه بدون مسميات، لكن انا بعطيك على سبيل المثال.
1: لا عادي، خلينا نسمي، خلينا نوعي الناس. بالعكس تفضل،
0: خليني بعطيك منتج صح اللي اطلقته وزاره الماليه. يعني هذا احد المنتجات المهمه. هذا المنتج عباره عن صك، وهو الحقيقة برنامج يعد من البرامج الادخارية الجيدة. لأنه هو يستهدف الأفراد فقط. وتختلف النسبة أو نسبة العائد قد حسب طبعا بتختلف النسبة من فترة لفترة.
1: لا دكتور، هذا برنامج حكومي وله يعني شروط خاصة، ومو يعني مو بأي شخص يقدر يدخل فيه بسهولة، في عنده يعني بعض القيود.
0: لا لكن أبدا هو ترى للمعلومية هذا للأفراد موجه،
1: صحيح،
0: سهل جدا الدخول وبمبالغ يعني مقدور عليها. وأيضا في طبعا منتجات بتجدها موجودة أيضا في البنوك، كل بنك ينافس الآخر على منتجاته، لكن في نهاية الأمر الاختيار عندك أنت يا صاحب المال. هل أنت والله المعرفة الموجودة عندك تريد أن تحولها إلى تطبيق؟ هنا ترى الصعوبة هنا اليوم، هل الأفراد لديها الرغبة إنه هي تروح تحول هالمعرفة؟ كلنا نعرف الادخار، لكن هل إحنا نمارسه؟ هذا يعتمد اليوم على الوعي عند كل فرد وآخر. لذلك إحنا أنا أقول دائما مسألة الانتقال من المعرفة إلى السلوك تتطلب أن يكون عندي توعية ووجود منتجات، وأنا أعتقد أن هذه المرحلة تجاوزناها. يعني اليوم عندنا منتجات وعندنا أعتقد توعية في أماكن كثيرة، وإحنا الآن هذا جزء من التوعية، الإعلام. الإعلام اليوم إحنا بنتكلم فيه من خلال الإذاعة أو التلفزيون، هذا جزء من التوعية، إن نرفع من يعني توعية الأفراد تجاه المنتجات المالية اللي في نهاية الأمر تحقق تطلعاتهم.
1: صحيح.
0: يا أخي منتجات الاقتراض، منتجات الاقتراض اليوم أيضا إحنا نعرف إنه الاقتراض هو في النهاية خدمة بتقدم للأفراد، لكن مثل ما هو خدمة قد إنه هي تحقق لك منفعة ممكن أنها تضرك لو استخدمتها بشكل غير صحيح. يعني دائما الخدمات مثل الله يعطيك الصحة والعافية، السكين مثلا، السكين بنستخدمها في أشياء تنفعك ممكن تستخدمها في أشياء ما تنفعك.
1: صحيح.
0: نقطع فيها الفاكهة ونقطع فيها اللحم، لكن ممكن تقطع يدك. لذلك المهم إنه أنت استخدامك للخدمة يكون بالشكل الصحيح ويتناسب مع دخلك، هدفك المالي، إيش يعني كل خدمة في تصلح لبعض الأفراد لا تصلح لبعض الآخر.
1: صحيح.
0: وهذه أمور طبعا تعتمد على دراسة حالة الأشخاص قبل ما يتجهوا لهذه الخدمة.
1: صحيح. اليوم في بعد برامج كثيرة بموضوع الأقساط، هذه اللي هي يدفع مثلا تذكرة السينما بالأقساط قصد.
0: نعم.
1: إيه، وهذه حقيقة أنها يعني خدمة فعلا سلاح ذو حدين كبير جدا، أنك هل تستخدمها فعلا أنت في سينما وفي مطعم وفي خلافة، ولا تستخدمها في أشياء ضرورية مثلا ما تقدر تستغني عنها ومحتاجها بشكل كبير. إيش رأيك أنت في ثقافة الناس في هذا الجانب؟ هو شيء حديث عندنا.
0: أنا يهمنا في نهاية الأمر عدم الاندفاع. يعني للأسف مو صحيح أن الواحد يخلي حياته كلها بالأقساط، يشتري كل حاجة بالأقساط. يعني هذا أمر مو جيد، لأنه أصبح الآن عندك ربط مباشر بأنه خلاص الأمور كل شيء تأخذه بالقسط.
1: طيب يقول لك دكتور وين المشكلة؟ طالما أنهم مو ماخذين على فوائد وأنا بقدر أسددهم والموضوع بيريحني شهريا، وين المشكلة؟ ليش ما أخذها بالقسط؟
0: المشكلة في السلوك. إحنا المهم بالنسبة لنا السلوك أستاذ محمد، إحنا يهمنا بالفعل أن يكون هناك التعامل الصحيح. هل التوجه للاقتراض في كل شيء صحيح؟ ما هو صحيح. احنا نعرف انه في نهايه الامر التعثر في احد القروض يسبب لك مشكله.
1: صحيح.
0: مثل بطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان اليوم على سبيل المثال حجم بطاقات الائتمان وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي 31 مليار، رقم كبير 31 مليار. انا بتكلم على بيانات رسميه. طيب هل اليوم كل من لديه بطاقه ائتمان هو بالفعل يحتاج لها؟ هذا السؤال المهم.
1: او يعرف يتعامل معها يعني حتى،
0: أو يحسن التعامل معها. في كثير أشخاص الحقيقة للأسف ممكن أنه يستخدم بطاقة الائتمان، وحينما تأتي فترة السداد لما تم استخدامه يتعثر.
1: إيه؟
0: أو يقوم بسداد الحد الأدنى. وفي هذه الحالة الحقيقة تبدأ عملية الخدمة من خدمة كانت نافعة إلى خدمة أصبحت ضارة بالنسبة لك، لأنه أصبح في فوائد بتتراكم عليك وأصبح عندك تأخر في السداد، وقد تصل لمرحلة أنك تصبح متعثر. لذلك احنا بنقول ليست كل الخدمات هي صالحة لكل فرد. يعني
1: صحيح.
0: بعض الأحيان الخدمة فئة معينة من الناس.
1: صحيح. والبنوك في النهاية هي قطاع خاص تبحث عن الربحية بأي شكل كان، فبالتالي الثقة فيها المفروض أنها ما تكون كبيرة جدا في موضوع القروض والبطاقات الائتمانية وغيرها. يعني ممكن البنك يدفعك إلى اتخاذ قرارات مالية خاطئة كثيرة.
0: شوف البنك زي ما ذكرت في نهاية الأمر هو يعطي ويقدم الخدمة. أنت من يطلب الخدمة، يعني ما في حد بيجي ياخذك من البيت ويجي يقول
1: لك لا. يحاولون ياخذونك من البيت دكتور، معليش والله ياخذ يحاولون يعني يدقون كثير يقولون لك بنعطيك بطاقة، بنعطيه بالحال خذ بطاقة ائتمانية، إيه يا أخوي خذ قرض أنت من زمان ما أخذ. فيحاولون ياخذونك من البيت يا دكتور.
0: هو حقيقة خلينا نقول التسويق عندهم عالي جدا، لأنه بيسوق خدمته. يعني يجب أن نكون حذرين إحنا في عملية إنه اللي ما نحتاجه يعني ما نقسم أنفسنا فيه.
1: صحيح. والثقافة العامة أعتقد المالية أصبحت متقدمة ومتطورة نوعا ما، والحقيقة أنها أيضا دكتور يعني ترى حتى سابقا قبل لا يكون عندنا التعليم عالي والجودة في التعليم عالي، أباءنا وأجدادنا كانوا يحسنون التعامل مع المال ومع الموارد بشكل عام.
0: ما في شك. وأعتقد أنهم هم مدرسة بالنسبة لنا، ونجحوا الحقيقة في بناء يعني أنفسهم وبناء في وقت صعب.
1: صحيح.
0: وهذا دليل أنه بالفعل الوعي المالي حقيقة يحضر من داخلك من نفسك.
1: صحيح.
0: لذلك دائما بنقول حتى للأسر اليوم أنه أثمن هدية نقدمها لأولادنا هي أنه نعلمهم وعي مالي، نحميهم الحقيقة من مشاكل الزمن ومن التحديات والأزمات.
1: دكتور أنا انتهى وقتي، شاكر ومقدر لك هذه الساعة الاقتصادية، كل التحية والتقدير لك دكتور محمد مكني، وأنت أستاذ المالية والاستثمار وعميد كلية الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لك.
0: العفو، الله يسلمك، كل الشكر لك ولكل المستمعين.
1: التحية والتقدير لكم أنتم مستمعين، ألتقيكم على خير الأسبوع القادم في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق،
6: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
7: ونستكم لا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
6: ونسمع نبض الناس أول بأول
8: 0-11-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1:00 ظهراً.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: دعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة. الليلة خضراء، كل الأماني والتوقعات خضراء بإذن الله. 3 ساعات مباراة الحاسمة، مباراة الفوز والانتصار في هذه الليلة. أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض.
1: هلا هلا هلا هلا وسهلا، يا مرحبا، حي الله طلال وحي الله مستمعينا الكرام. من كثر ما الفرحة اليوم جاي بالأخضر، عارف؟
0: اي،
1: فالوضع اليوم إن شاء الله
0: حماس
1: جدا
0: وتفاعل وترقب بإذن الله مباراة الليلة.
1: أنا لو كان البرنامج أصلا شغال وقت المباراة بتلاقيني أشجع وتلاقيني متابع المباراة على الهواء. الليلة الأخضر إن شاء الله بيبدأ أول مبارياته، الليلة انطلاقة المنتخب السعودي، الليلة يعني بدايات، وطبعا جو كأس العالم مختلف عامة، لكن الليلة الأخضر وين ما يروح الأخضر أنا وياه.
0: أنا وياه. وتذكرون فوزنا على الأرجنتين في كأس العالم في قطر، هل كان في أحد متوقع؟ ترى الأرجنتين هو بطل العالم وفزنا عليه. منو اللي فاز؟ المنتخب السعودي هو اللي فاز على الأرجنتين. كل التوقعات اليوم والأماني والحماس امتداد لكأس العالم في قطر. وصل معنا اليوم في أمريكا وتحديدا في ميامي مباراة الليلة، الحماس تترقب. كل التوقعات اليوم اللي لاحظناها من الزملاء والأصدقاء والعائلة كلها فوز، كلها الليلة فوز. في حماس، في شعور خفي داخلك ينبض يقول لك الفوز الأخضر الليلة.
1: وفيه يعني حتى يعني كذا في كمية تفاؤل ملاحظة حتى من الزملاء، من الإعلاميين، من اللاعبين كرة القدم، من الزملاء، يعني فيه على قولهم تفاؤل
0: ما في شك.
1: يعني حتى القطاعات الحكومية متفاعلة مع الموضوع،
0: وبعض القطاعات يعني عملت الدوام المرن يعني تشاركا مع المنتخب السعودي. كل هذه الأمل وكل هذه التوقعات بإذن الله، بإذن الله مسجلة في تاريخ الرياضة السعودية بفوز مستحق الليلة. الحماس، الترقب، كأس العالم ما نعتبرها احنا بس مجرد بطولة نتابعها، مناسبة احنا نعيش تفاصيلها. الأسرة، العائلة السعودية تعيش كل تفاصيل كأس العالم. تذكرون اللقطات اللي كانت من سمو سيد الأمير محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، كيف اليوم ضجت مواقع التواصل في هذه الصور من القيادة الرشيدة، القيادة اللي الداعمة الحاضرة لهذا المنتخب الوطني. كل الآمال اليوم معلقة بتفاصيل هذه القصة السعودية الرياضية في كأس العالم 2026. نعيش هذه التفاصيل وهذا الحلم مع المنتخب السعودي.
1: الليلة ليلتنا، والليلة إن شاء الله بنكون معكم في حلقتنا الاستثنائية اليوم. إن شاء الله طيلة الحلقة بنتكلم عن المنتخب، نتكلم عن آمالكم، نأخذ انطباعاتكم، آراءكم، توقعاتكم، شلون تشوفون المشاركة، إيش الأهداف، إيش أبعادها. يعني ما بنتكلم متخصصين، إحنا اليوم في برنامجنا ما هو تخصص، ولكن إحنا كشعور مواطنين، شعور يعني تحمل، يعني كلنا فخر بهذه المشاركة في كأس العالم ودعواتنا. وتكفون يا أمهاتنا، كثف الدعاء، تكفون إن الله يوفق منتخبنا يا رب. الليلة نفرح طبعا، المباراة الساعة 1. ناموا يلي بي عندهم بكرة مدارس أو شيء، وإحنا نعلمكم بالأخبار
0: بإذن الله. بإذن أمل الله. جديد وطموح جديد، طموح كبير بإذن الله لمشاركة كأس العالم في هذه الصفحة التاريخية الجديدة بعد 3 ساعات أو أقل، يعني في ظل التجارب السابقة الناجحة في مباريات المونديالية خلت الجمهور عنده حماس أكبر وعنده أيضا توقعات أكبر.

اليوم المستحيل ليس سعوديا في كرة القدم. وتعالي دائما يعني تفتح مجال للأحبة الكرام المستمعين تحديدا المشاركون في الموضوعات المطروحة الاجتماعية. هذه الليلة استثنائية، موضوعنا اليوم رياضي عن المنتخب السعودي في كأس العالم، عن التوقعات، عن الأمنيات، عن الذكريات، عن الطموح، عن الأحلام، عن المشاركات في هذا المونديال. شاركونا بالاتصال، بالمشاعر، فقط يعني نكتفي بالمتابعة. اللي يحب أيضا يستمع إلى هذه الحلقة دون المشاركة أهلا وسهلا بالجميع عن طريق الاتصال 011-40-5-3. كل التوقعات بإذن الله للمنتخب السعودي بالفوز والانتصار. نبي نسمع اليوم أمانيكم وتوقعاتكم عن طريق الاتصال. أهلا وسهلا فيكم إلى برنامج تعالي الفريق العمل، دائما يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: التعاليم. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مره ثانيه في تعاليل الليله، كذا نشوه وفرحه وامنيات متعلقه في منتخبنا السعودي الاخضر الليله، واكيد لكل مشجع سعودي توقع ولكل واحد حلم يتمنى يشوفه يتحقق في امريكا او كندا والمكسيك. لذلك الليله بنسمع اراءكم ونشارككم هالحماس قبل انطلاق المشوار العالمي للاخضر الاطلاق.
1: شاركونا 011-40-53 عن التوقعات والأمنيات في مونديال كأس العالم 2026. في ذات الوقت أيضا شاركونا يعني بالمواقف والذكريات اللي كنتم متابعين لمونديال كأس العالم، قد سافرت مرة إلى مونديال كأس العالم أي أنت في أي دولة، حتى وإن كانت قطر الأخيرة، عندك رغبة، عندك تفاصيل. اليوم أشوف يا خالد في الصراحات الخاصة الشباب زينات، اليوم أجواء مختلفة في كأس العالم، الأعلام والقمصان والتفاصيل صحيح. اليومية في تشجيع، في حماس عند السعوديين لأجواء كأس العالم تحديدا بالذات.
0: قبل شوي شايف سيارات طالعة كذا حاطين أي. يعني عارف اللي على القزاز ورا معاك الأخضر والدنيا أي. ولعلمكم الظاهر أنه برضو تأكيد لهذه المعلومة أمانة، يعني أمانة المناطق، يعني كل منطقة أمانتها جهزت مواقع للمشاهدة مشاهدات صحيح. مباريات كأس العالم وبالتحديد مباريات المنتخب، يعني في عدة مواقع اللي حاب يشوفها على الهواء مباشرة مع جمهور بحماس جمهور بإمكانه يدخل على تطبيقاتهم أو مواقعهم الإلكترونية ويعرفون وين مواقع هذه الساحة.
1: والدرعية كذلك أيضا وفرت شاشات أجهزة لمتابعة كأس العالم، كذلك اليوم حتى قاعات السينما خصصوا بعض الصالات لمتابعة كأس العالم. كل هذا الحماس كلها مشاركة معنوية بإذن الله أفراح لهذه الليلة عن المنتخب السعودي. 011-40-53 أبو عاصم، راح أبو عاصم اللي بعده سلطان.
0: قال لك مع سلطان.
1: أهلا يا سلطان، كيف الحال؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: من وين يا سلطان؟
2: من المدينة يا حبيبي.
1: حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: اليوم بإذن الواحد الأحد أن السعودية، عندي إحساس كبير أنها سعودية.
1: يعني أنا أثق بإحساسك يا سلطان، أنا دائما أثق
2: والله، عندي إحساس.
1: كم النتيجة كم توقعها؟
2: النتيجة دائما أنا الصراحة بالغ بالنتائج، بس بإذن الواحد أحد أن السعودية اليوم.
1: إيه كم يعني؟
0: فرق ثلاثة. كم؟
2: ثلاثة
1: واحد؟
2: 3-0
1: سلطان.
0: 3-0 ايه. سلطان انت لما تتوقع
2: اللاعب السعودي الان متطور ترى ايه. اللاعب مو سهل ترى، نقدر نجادل كل الفرق.
0: شوف يا سلطان،
2: الحمد لله امكانيات متوفره من حيث التمارين، الصالات الرياضيه، المدربين، التهيئه النفسيه، يعني احنا في القمه ترى. اللاعب عندنا ما يختلف على اللاعب عندهم
0: ما شاء الله. طيب سلطان،
2: باذن الله
0: سلطان، ان دائما لما تتوقع تصيب توقعاتك؟
2: تصيب صراحه.
0: يعني كم في المية؟
2: مع النصر دائما ترى ما تصيب معي مرة.
0: لا نتكلم على نتكلم على المنتخب
2: اليوم سعودية. أنا
0: بإذن الله
2: لأني أنا أكثر تثق باللاعب. اللاعب عندنا ما شاء الله تبارك الله ترى في تطور، يعني مهيئ لكل السبل النجاح، يعني من صلاة حديد، من تمارين، من أندية، من معسكرات، من دعم نفسي، دعم معنوي.
0: تراني يا سلطان،
2: من تابعت وزير الرياضة
0: سلطان، يعني أنا شايش راسي اليوم كذا، عندي إحساس بإذن الله المنتخب بيسويها
2: بإذن الواحد
1: سلطان. طيب كيف أجواءك مع كأس العالم؟ لك طقوس خاصة سويت أجواء مع أصدقائك مع العائلة؟
2: لا والله مع العائلة إن شاء الله، بتفرجها مع أمي بإذن الواحد الأحد
1: بإذن الله. سهران أجل؟
2: أمي ترى أحنا عندها لا، وأنا بروح عندهم يتفرج
1: ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. كيف الدوام عندكم؟ مرن؟
2: مرن الحمد لله
1: ما شاء الله. الله يوفقك يا سلطان، نفرح جميعا الليله باذن الله.
2: باذن الله انها سعوديه
1: باذن الله. باذن الله. الله يحفظك يا سلطان، شكرا لك على الاتصال. يا مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 اللي حاب يشاركنا في المشاعر.
0: بادي
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حيا،
3: اسعد الله اوقاتكم. كل خير.
0: كل خير وسرور يا بادي.
3: الله يعطيكم العافيه.
0: وياك
3: يا حبيبي.
0: ها يا بادي كيف الليلة؟
3: أتوقع أنا الليلة إن شاء الله منتخب بإذن الله.
0: كم يعني بتوقع فوز إن شاء الله؟ كم
3: حطنا؟ 2-0 أو 2-1.
0: حلو.
3: وأتمنى 4-0 إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله إن شاء الله تشوف المنتخب إن شاء الله يتأهل من دور المجموعات
3: إن شاء الله بإذن الله،
0: أو تشوف إننا قادرين نوصل أبعد
3: أبعد بالقمة إن شاء الله.
0: بإذن
1: الله. بإذن الله. بادي أنت متابع الكرة؟
3: يعني الخفيف. يعني.
1: الخفيف.
3: أكثر شيء للمنتخب يعني.
1: ما شاء الله، الله يحفظك يا بادي، شكرا لك على اتصال. شكرا.
3: آمين. آمين. الله يجزاك خير.
1: يا مرحبا، الله يرعاك في أمان الله. عبد الله.
4: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: وعليكم السلام، الله يعافيك، أهلا وسهلا يا عبد الله.
4: سلمي صلال وزميلك أول مرة أسمع صوتك.
1: خالد. خالد.
4: والنعم فيكم كلكم
1: طالع. الله يحييك يا عبد الله من الكويت.
4: من الكويت.
1: يا مرحبا، نورتني يا عبد الله، تفضل.
4: الله يسلمك. شوف 2023 كنت مع مذيع، كان المباراة بنفس اليوم السعودية والأرجنتين.
1: أي.
4: الظهر حتى نسيت اسم المذيع. كنا نتكلم عن السعودية والأرجنتين، قلت له المنتخب السعودي اليوم فايز، فيقول لي معود زين إذا طلعنا 1-1، يعني أقول له قلت لك إنك اليوم فايز أنت.
1: أي.
4: وباص راح أتصل فيك وأذكرك. هذا يعتمد على مجهود الشباب، ما في شيء اسمه فريق اسمه فلان ولا اسمه فلان، مجهود الفريق هو اللي يفوز الفريق. فإن شاء الله نشوف منتخب السعودي بالنهائي والكاس أخضر إن شاء الله.
1: إن خلنا في الليلة الحين الليل. تتوقع كم؟
4: اليوم أعتقد اليوم 1-0.
1: 1-0.
4: 1-0 حق السعودية.
0: نسجل عبد الله من الكويت، 1-0 للمنتخب ضد الأوروغواي.
4: ونفس ما وعدتكم السعودية والأرجنتين، فزت على الأرجنتين، أقول لك السعودية والأوروغواي 1-0.
1: وين بتتابعها يا عبد الله؟
4: بالبيت التلفزيون.
1: الديوانية نفس الديوانية ما تغيرت.
4: ما شرفنا. الله عليك. وعدنا.
1: الله يشرفك دارك.
4: فإن شاء الله
1: الله يحفظك يطول عمرك يا عبد الله.
0: طلال ترى عنده بعد بكره رحله على الكويت.
4: يلا تشرفنا وتنورنا.
1: الله يشرفك. إيه والله يا عبد الله. الله يحفظك يطول عمرك.
0: اي ضروري والله.
1: لا انا موجود في البرنامج انا بس خالد بيصرفني. الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك.
0: يلا مشاهده ممتعه ان شاء الله.
1: شكرا لك على الاتصال ومشاركه معنا. اهلا وسهلا بعبد الله من الكويت. اللي يحب يشاركنا بالمشاعر الطيبة، حتى أهل الكويت يعني شاركونا ومشاعرهم الطيبة من مونديال قطر، وعبد الله قال توقعاته فوز السعودية
0: على الأرجنتين.
1: على الأرجنتين وصارت حقيقة، وكررها في الاتصال بعد 4 سنوات يقول على الأوروغواي بهدف وحيد.
0: 011-40-53 وعبد الله الثاني، هلا وسهلا.
5: مرحبا أخوي خالد.
0: يا هلا يا هلا.
5: كيف الحال؟
0: كيفك؟
5: وكيفك ابو عبد الله؟
1: هلا هلا وغلا يا عبد الله، يا مرحبا.
5: عساكم بخير.
1: طيب جاي. طيب
5: يا انا عندي اقتراح، بس لو انه عادي بس اخذ شوي، مفترض اني قبل بدايه البرنامج اللي توقع صح 100% يعطى جاي، بس الواحد تكون شباب وذا.
0: ايه ايه ايه، والجوائز عند اخونا عبد الله. خلاص كفو.
5: من هو عبد الله؟
0: انت مين؟
5: لا انا
0: والله صادق صادق، لكن الموضوع عندنا جاف وجاي، فهمت؟ فاليوم كنا قاعدين قلنا يا جماعة خير مباراة المنتخب ضروري ان نشارك
5: مباراة منتخبنا ان شاء الله. ان شاء الله حليفهم الفوز اليوم.
0: يا رب يا رب.
5: وامالنا كبيرة في الشباب ان شاء الله، وفي الاتحاد السعودي، وفي
1: اللاعبين والمدرب ان شاء الله، وتفاعل الجمهور.
5: والله انا عندي احساس كبير باذن الله ان اليوم
0: يا رب
5: الليله خضراء ان شاء الله.
0: يا رب.
1: سهران اجل عبد الله.
5: عندنا دوام والله، بيني وبينك ما اكتب عليك
1: يعني. بكره ان شاء الله بتشوف النتيجه على طول. يا رب تصحى من النوم فرحان.
5: ابي انوم، بس اهم شيء ان الاخضر يفوز وينتقل ان شاء الله الى

0: المباراه الثانيه
1: باذن الله باذن الله
0: 32 ان شاء الله.
2: الله يحفظك. اليوم الاوروغواي وان شاء الله الجاي اسبانيا وبعدها الراس الاخضر.
0: الراس الاخضر والله شديد، الراس الاخضر اليوم صار قوي، تعادل مع اسبانيا.
1: تعادل
2: شفته؟
0: كنا نتامل في الراس الاخضر نقول له سهل وممكن انه هو
2: لا لا ما في سهل.
1: طب ايش دراك يمكن اسبانيا ضعيفه، ايش دراك؟
0: لا اسبانيا معروفه هي المرشحه ترى الاولى للكاس.
1: اي
0: اسبانيا مع
1: ما شاء الله. هذا انت بتنام اليوم عندك تحليلات رياضيه
0: يعني انا
1: ما شاء الله عليك يا عبد الله.
0: انا متابع للكره بس انا عندي بكره.
1: الله يوفقك ويسهل امرك يا عبد الله.
0: دوام مقدم على السهر
1: ما في شك. نعم الله يوفقك ويسهل امرك
2: ان شاء الله. تصحى على اخبار طيبه يا ربي يا عبد الله. هلا
1: هلا وسهلا يا عبد الله.
2: 011 40 53 يا شيخه
3: حياك الله.
2: ان شاء الله
1: وسهلا.
2: ان شاء الله الليله تكونين شيخه ونشيخ معك بالنتيجه
3: يا رب. ان شاء الله وان شاء الله يفوز المنتخب وان شاء الله النتائج تكون مذهله للجمهور السعودي والجمهور العربي.
2: يا سلام يا سلام. كم تتوقعينها الليله؟
3: والله يا
1: شيخه ما نسمع والله، ترى صوتك يقطع.
3: اقول ان شاء الله اني ماني بطماعه واقول 2-1.
1: 2-1.
2: طيب وش رايك تكلمينا من السماعه بدون سبيكر؟
3: والله
1: تعدي تسوقين.
2: لا لا طيب. سلامتك هي الاولى. انت دائما لما تتوقعين تصيب ولا بس كذا؟
3: لا لا ان شاء الله بتصيب. ان شاء الله
2: اذا رحت البيت صلي لنا ركعتين ودعوتهم طيبه للمنتخب.
3: اكيد ما
2: وفق الله وفق يا شيخ.
1: شكرا لك على اتصالك. شكرا
3: العفو
2: هلا
1: يا مرحبا. اهلا وسهلا يا شيخه. 011 40 53. ايش تقول؟
2: القلوب كلها مع الاخضر.
1: كلنا مع الاخضر يعني ما في شك. اليوم الاماني والتوقعات من الزملاء والاصدقاء والعائله والناس كلها ما شاء الله الامال كلها معلقه بالمنتخب السعودي. المتصور اليوم في سهر حتى الاستراحات والمطاعم والكافيهات. اليوم الرياض ستعيش قصه، المملكه ستعيش قصه حقيقيه، قصه الاخضر في المونديال.
2: والليلة في سهر والمباراة الجاية قبل السهر، فهمت؟
1: أي
2: الساعة 7 مساء الظاهر، واللي حقت الرأس الأخضر الساعة 3 الفجر. بس ما أدري هو يوم جمعة ولا
1: خلنا في الليلة الحين.
2: إي والله
1: خلنا في توقعات الليلة الآن. نبدأ خطوة خطوة بإذن الله.
2: لا لا
1: نواصل على هذه المشاعر
2: المباراة الأولى
1: وعلى هذا الطموح وعلى هذا الحلم الكبير عن طريق الاتصال 011 40 53.
2: والباك جراوند حقنا اليوم مخرجنا علي
1: أخضر.
2: إيه

0: التعاليل.
1: يا ناس الأخضر شاقيني، يا ناس جلوني، والله كذا انسجمنا مع الفاصل ذا. 0-11-40-5-3 الليلة خضرة وبنستانس وننبسط، وإن شاء الله الفادنا الليلة الفوز. أيمن،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
2: حياكم الله، كيف الحال؟
3: يا مرحبا أيمن. أيمن، أهلا وسهلا، تفضل.
2: إن شاء الله أتمنى فوز المنتخب اليوم.
3: تتمنى ولا تتوقع؟
2: كلها.
3: لا أبي توقعك. أبي توقعك كم؟
2: ان شاء الله اتوقع 1-0، لان مباراة قوية، وان شاء الله يعني يفوز المنتخب، في امل باذن الله. واتمنى لهم ان شاء الله ياخذون 6 نقاط.
3: شو 6 نقاط في مباراة واحدة؟
1: يفوز مباراتين،
3: المباراة الثانية مع اسبانيا.
2: اي نعم،
3: باذن الله باذن الله ونتأهل من المجموعة.
1: ايمن،
2: هلا.
1: لو بيدك توجه رسالة للاعبين قبل المونديال، وش تقول لهم؟
2: والله أقولهم ركزوا في المباراة هذه واتركوا السلبيات الماضية، وركزوا في هذه. هذا يعتبر إن شاء الله إنجاز لهم إذا فازوا في اليوم. يعتبر إن شاء الله أمل في المباراة القادمة. إن شاء الله يفوزون
1: يا رب،
2: وأتمنى لهم التأهل للدوري 32 إن شاء الله.
3: بتشوفها اليوم إن شاء الله يا أيمن؟
2: كيف؟
3: بتشوفها الليلة ولا عندك دوام؟
2: لا ان شاء الله اتابعها ان شاء الله.
3: وين فيه؟ في البيت ولا استراحه ولا في مقهى؟
2: في البيت.
3: كنت متردد انت، شكلك خايف انت.
2: لا ماني خايف.
3: وين كل هالحلقه والحماس والاغاني في الاخير؟ متردد
2: عليك
3: ما ادري، احسك ماشي كنك تقول 1-0 يلا تجي.
2: والله 1 ان جات يعني كويسه يعني.
3: انت الوحيد ترى في الحلقه قلت 1، كلهم يعني انت وعبد الله، عبد الله من الكويت.
2: ممكن لانه المنتخب الاوروغواي في غيابات اظن، صح؟
3: اي في غيابات، وتاخرت رحلتهم في ترى ما جو ميامي الا متاخرين.
2: ايوه هذه فرصه لمنتخبنا والله.
3: يعني 2-0
2: نقول ان شاء الله. 2 او 3-0.
3: 3-0
2: هذه
3: يعني. بيض الله وجهك ايمن،
2: وجهك ان شاء
3: الله يحفظك. شكرا لك ايمن على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أبو عبد الرحمن،
4: هلا أخوي طلال.
3: هلا وغلا، يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يحييك.
1: أهلا وسهلا.
4: أنا والله ما ودي أطول عليكم، أنا بعطيكم الزبدة اللي عندي.
3: سم
4: نتمنى إن شاء الله المنتخب يقدم و يعني يحققوا ما يتمنون، لأن ترى وراهم شعب عظيم.
3: نعم،
4: لكن في فرق بين التوقع وبين الأمنية. التوقع على اليوم شفت مباراة رأس الأخضر
3: مع إسبانيا،
4: رأس الأخضر
3: أي.
4: يوم يعني كان هو يمكن أضعف فريق مقارنة بالأوروغواي وإسبانيا.
3: صحيح.
4: لكن عقب ما شفت الرأس الأخضر
3: تعادل مع إسبانيا. نعم،
4: مع إسبانيا،
3: وهذا يعطانا أمل إحنا يا السعوديين بإذن الله نفوز على الأوروغواي وعلى الرأس الأخضر.
4: والله شوف، نتمنى، في فرق بين التمني والتوقع. انا اقول
3: اي نعم، كل امنيات موحده، لكن كل متوقعات الحين
4: رحم الله ومريم عرف القدر نفسه. يعني احنا نتوقع نتمنى وحنا يعني.
3: طيب انت تتوقع كم الحين ابو عبد الرحمن؟
4: والله اتوقع 2 الأوروغواي
1: ولا
4: واسبانيا.
3: ما في حماس يا ابو عبد الرحمن الليله؟
4: في حماس، لكن الاسبانيا والاوروغواي والرأس الاخضر تراها.
3: طيب يعني نفس شفت الكلام هذا اللي كنت تقوله قالوا زيك يوم كان الارجنتين معنا قبل ما تبدا البطوله، من يوم طلعت القرعه وقالوا الارجنتين.
4: اخوي طلال، في فرق. اول شيء اغلب لاعبين الان اعمارهم من 30 فوق. يعني حد اللاعب الان حد في شوط.
3: بالعكس، هذا الخبره ان نبيها الحين يلعبون. يعني ما يتوتر من الاعلام ولا من اجواء كاس العالم،
4: لكن اللياقه والجهد يعني
3: جايين هم يعني من دوري حافل بالبطولات ودوري حافل ونفسه طويل، فلياقتهم ما شاء الله ممتازه.
4: انا اتمنى وكذا، ما يمثل هذا، خل على جنب. لكن يعني اللاعبين هذول.
3: طيب وش تتوقع طيب لو انتهت المباراة وفاز المنتخب، ها وش شعورك؟
4: والله
3: تقول انا ما اعرف احلل، والله انا توقعاتي للاسف ما اعرف.
4: شوف شوف لو فزنا اليوم
3: تقول؟
4: ايه؟ لو فزنا اليوم لو فزنا اليوم
3: ايه؟
4: ها ايه؟ نبي نواصل كعادة مع اسبانيا.
3: لا وش تقول عن نفسك لو فزنا اليوم؟ تقول اخ وليتني ما شاركت في الاذاعه.
4: والله أقول ما أقول والله ما اقول ما قصروا والله الله يعطيهم العافيه وشيء يشكرون عليها لانهم جايين من دوري
3: طويل. ولا بتقول طيب ايش تقول عن نفسك؟ رساله توصلها لنفسك اذا فاز المنتخب اليوم تقول انا والله ما عارف اتوقع مع الاسف ما عندي خبره رياضيه.
4: لا لا لا لا لا لا لا لاعبيني يعني محترفين ويفترض انهم يقدمون اللي مطالبين فيه.
3: يعني يعني اليوم وش فوز وليش وترتنا يا ابو عبد الرحمن؟
4: اخوي طلال
3: سم.
4: ترى الاورغواي واسبانيا اللاعبين اللي يبون عندنا يمكن افضل منهم.
3: اي عطني توقعك الحين. يلا وترتني الحين ترى يا ابو عبد الرحمن توترت.
4: انا اتمنى الفوز السعوديه لكن اتوقع 2 الاورغواي 3 اسبانيا تعادل مع العراق.
3: بكره بنتصل عليك ونشوف اذا فاز المنتخب ابو عبد الرحمن.
4: ابدا
3: هذا تقفل جوالك.
4: لا وكان تبي بعد والله لازم كان عشوه بعد.
1: اي هذا اللي انا قاعد انتظره طول المكالمه. اذا فاز المنتخب ايش بتسوي لنا؟
4: سوي لك
1: ايه
4: اقرب
1: بخاري اقرب شاورما.
3: الله يحفظك طول عمرك
4: سم
3: يا رب باذن الله باذن خلنا الان احنا على مشاعرنا وعلى طموحنا وامالنا خلنا مواصلين على هذا.
4: الاغاني تحفز بي
3: كلنا متحفزين ومتحمسين ومترقبين باذن الله. الليله خضراء باذن الله.
4: الله الله
3: الله يحفظك ابو عبد الرحمن يطول عمرك.
4: ان شاء الله بكره بعد
1: ان شاء الله نفرح
4: يوم مكرمه ان
3: شاء الله. الله يطول عمرك ان شاء الله يحفظك ابو عبد الرحمن يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
1: ابو ناصر أبو ناصر أبو ناصر سارة ليلى يلا وراح أبو ناصر.
3: شاركنا من جديد 011-40-53 عن التوقعات لمباراة الليلة المنتخب السعودي وفرصتنا أيضا للتأهل من دور المجموعات وحسب قدرات المنتخب والمعطيات الموجودة بإذن الله أننا قادرين نواصل إلى أبعد من ذلك يعني أبعد من كون انتصار على المنتخبات في المجموعة. لكن لما نتكلم احنا عن الذكريات في مشاركة المونديال تذكر انت ذكرى خاصة فيك سواء في الرياض داخل المملكة خارج المملكة كنت ايضا حاضر في دولة المونديال مستضيفة لكأس العالم فرحة خاصة بالنسبة لك حقق المنتخب السعودي في أي مشاركة في مونديالات كأس العالم شاركونا فيها بالاتصال 011-40-53. يعني كثير من الناس اليوم يعني أنا مؤمن بهذه التوقعات اليوم موجودة ترى المطلع على منصات السوشيال ميديا يشوف توقعات هاي للمنتخب السعودي اليوم يقولوا فيه مفاجأة كما جاءت في قطر على الأرجنتين اليوم راح تكون مفاجأة السعودية بإذن الله.
1: لا بس عموما ترى في بعض الناس ما يدرون ترى الليلة في مباراة في المنتخب عرفت الليلة يعني إن شاء الساعة واحدة بالليل
3: أبقى شيء
1: عرفت
3: كم بقى شيء خلاص اقل من 3 ساعات
1: ساعتين وثلث
3: خلاص ما بقى شيء يعني باذن الله.
1: لا باذن الله ولبس اليوم التيشيرت الاخضر
3: انا اشوف الاخضر ما شاء الله اللي عليك ما شاء الله عليك
1: 011-40-53 ابو نوف
0: يا مرحبا ومسهلا
1: هلا حي هالصوت.
0: الله يعافيكم يسعدكم ان شاء الله
1: يا رب
0: ما يعرف الخوف من

0: هذا فريق.
1: الله, الله يا سلام عليك.
0: إن شاء الله أنها ليلة جميلة وليلة خضراء, وزي ما فاجأونا في فوزهم على الأرجنتين يجيبوا المتوقع, إن شاء الله أنه متوقع الفوز ما هي مفاجأة.
2: إيه هذا الكلام الصح, أنه اليوم نتكلم على أنه فوز ما هي مفاجأة. خلاص راح
0: مفاجأة إن شاء الله أنه فوز, لعيبتنا خبرة
2: بالضبط.
0: من الحارس, من الدفاع, من الأظهرة, من كل مكان, يعني عندهم الخبرة الكافية ولا عندهم المفاجآت, زخم الجمهور وزخم الحدث, والإدارة إدارة جديدة, إدارة المنتخب والإدارة الفنية إدارة جديدة, وإن شاء الله أنها بتحدث يعني الفرق يعني أفضل من هيرفي ريناد. يعني
2: ان شاء الله دونيس اليوم ان شاء الله, يعني حتى في مباريات الوديه يعني شفنا يعني في تحسن في اداء المنتخب.
1: نعم صحيح,
2: وشفنا يعني في اشياء تطمن ان شاء الله يا رب.
0: صحيح ان شاء الله, وان شاء الله ان اليوم انهم يجيبوا الثلاث النقاط باذن الله, ويعني يخطفون بعدين تعادل او فوز ما يأهلنا الى ال 32 للدور ال 32.
2: بتشوف هالليله ولا بتنام بدري؟
0: لا ما يجي النوم, هو لو يجي النوم
1: والله صعب. والله ما في نوم,
0: ما
1: كنا عيد,
0: ودنا الساعة واحدة تجي الحين,
1: كنا ليلة عيد احنا.
0: الله يعافيك.
2: كلمة تقولها للاعبين لاعبي المنتخب
0: سام,
2: كلمة تقولها لمنتخبنا.
0: والله زي ما قال سيدي محمد بن سلمان, استمتعوا وهم في متعتهم, هم بيمثلوا الشعب السعودي كامل والوطن العربي كله.
2: يا رب
0: ينزلوا الملعب يستمتعوا واثقين من أنفسهم, فما في شيء صعب بكرة القدم. واللاعب السعودي الحين زي ما عاد مثل أول, كان صار الحين احتكاكهم من احتكاك مع اللاعبين في الدوري السعودي.
1: لا والدوري الأوروبي يعني كذلك, احنا عندنا نموذج الحين سعود عبد الحميد لاعب محترف أوروبا الآن.
0: عندنا سعود عبد الحميد وما ينقص عنه خبره,
1: ما في شك. نعم نعم,
0: الباقيين
1: بيض الله وجهك يا ابو نوف, بيض الله وجهك, وان شاء الله نفرح الليله كلنا
0: باذن الله. ان احنا بنفرح
2: باذن الله.
1: الله يحفظك يطول عمرك. مشاري يبدو انه راح, رجعنا من جديد. مشاري 011 40 53, شاركونا بارائكم بمشاعركم حول المنتخب السعودي.
2: سليم
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الفرحة والبهجة بإذن الله, نسمع نتيجة جميلة تبهج جميع السعوديين وجميع جماهير.
2: آمين.
3: مسي عليك بخير أستاذ خالد, أستاذ طلال, أستاذ علي جبر.
1: الله يحييك
3: نورة كريم. أهلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا. ها عندك مشاركة الليلة؟
3: عندي مشاركة في المنتخب صقور وفضور, وجاهز لها بنقول إن شاء الله.
2: وش تقول؟
3: فريق المنتخب يمثل المجموعة الصقور, فريق المنتخب يمثل المجموعة الصقور, صقور فضر ما تعرف إلا الجد, ما هو الفتور, وتاريخ الأخضر حافل ونشهد له على مر العصور, والأخضر دائم صانع لفرحة وسعادة الجمهور, والليلة فرحتنا غير بأحداث فضر الصقور, والمنتخب كفو ودائم في الملاعب يكسب ويفوز. مبروك مقدما, مبروك مقدما فوز المنتخب بفعل وفن الصقور
1: يا رب.
3: على الأرجواي في ميامي الجوار المحيط والبحور, ودعواتكم لهم والتشجيع محفز لهم ياخذهم قدما على طول, وحنا معكم وانتم منتخبنا, حنا لكم اكبر جمهور.
1: الله سلام. الله الله الله يا سليم, صح لسانك
3: صح بدنك, أسعدك الله. نتمنى لهم الفوز بإذن الله,
1: بإذن الله, بإذن الله. الله يحفظك يا سليم, طول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا يا سليم. المشاعر جياشة من قبل أحب الكرام المشاركين في برنامج تعالي الليلة استثنائية, باقي أقل من 3 ساعات تنطلق مباراة المنتخب السعودي مع الأوروغواي, مباراة للتاريخ بإذن الله. السعودية علوش.
4: نعم بإذن الله, الليلة يكتب التاريخ.
1: كم تتوقعها؟
4: والله إن شاء الله 2-1.
1: 2-1
4: بإذن الله.
1: هذه أنت متابع جيد لمباريات كأس العالم؟
4: والله لا يعني ها.
1: أي بس تحب تتابع المنتخب السعودي فقط؟
4: أي نعم.
1: الله يحفظك يا علوش, شكرا لك على اتصالك. شكرا
4: هلا.
1: الله يرعاك في أمان الله. متواصلين معكم المشاعر والتوقعات والأمال حول مباراة

0: تعاليل. هلا هلا هلا وسهلا فيكم في تعاليل، واليوم اللي احنا بديناها بأمالنا وتطلعاتنا لمنتخبنا السعودي والمشارك في مونديال كأس العالم بأمريكا، واليوم حيلعب أول مباريات الليلة إن شاء الله في تمام الساعة الواحدة صباحا، يعني باقي بيننا وبين إن شاء الله ساعة كم، يمكن ساعة وعشر، لا ولا ساعتين وعشر تقريبا،
1: أقل من ثلاث ساعات، خلاص بقول ساعتين وعشر دقائق. شاركونا بالاتصال 011-40-53. أبو تميم
2: حياك الله، أهلا وسهلا،
1: كيف الحال يا أبو تميم؟
2: الله يبارك فيك
1: ويحييك. الله يحييك، ما شاء الله صوتك فيه ابتهاج.
2: أي والله فرحانين، ليلة إن شاء الله مفرحة
1: بإذن الله. بإذن الله
2: بإذن الله.
1: كم توقعها؟
2: والله إن شاء الله ثلاثة.

0: واحد
1: ما شاء الله ما شاء الله. أجل تتابعها مع الأولاد اليوم مع تميم
0: بإذن الله عز وجل، ونتمنى حقيقة أن الأخضر إذا لاب تغيب جميع الألوان اللي أمامه.
1: ما في شك، نعم، هذه رسالتك للجماهير السعودية يا أبو تميم.
0: إيه نعم، إذا لاب الأخضر غابت الألوان جميعا،
1: بيض الله وجهك.
0: قلوبنا قلوبنا ودعواتنا مع الأخضر المنتخب اللي شرفنا وبيشرفنا إن شاء الله في هذه الليلة وفي كل الليالي
1: بإذن الله.
0: نتمنى حقيقة للعيبة التوفيق والدعوة الطيبة الصالحة إن شاء الله أنهم يمثلون هذه الدولة
1: بإذن الله
0: يا رب. أفضل تمثيل
1: بإذن الله بإذن الله. الله يحفظك أبو تميم، طول عمرك. شكرا شكرا لك على اتصالك.
2: 011-40-53 منصور.
3: أهلا والله.
2: إن شاء الله منصور على اسمك الليلة.
3: إن شاء الله، مساكم الله بالخير جميعا.
2: مساك الله بالنور، يا هلا وسهلا.
3: باسمي وباسم الشعب اليمني نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي
2: يا رب،
3: وجميع المنتخبات المشاركة إن شاء الله،
2: جميع المنتخبات العربية إن شاء الله
3: بإذن الله. وبالنسبة للجماهير أبد علينا، عيال عمنا موجودين.
2: كفو،
1: بيض الله وجهك.
2: لا ما شاء الله في جمهور سعودي، سواء كان من الطلاب المبتعثين ولا أصلا من الجمهور اللي طلع من هنا، جمهور زاحف يحضرون المباريات والمونديال ومع الأخضر دائما.
3: واجب حتى الجالية، كل الجاليات العربية واجب عليهم مناصرة المنتخبات المشاركة أو الفرق المشاركة العربية.
2: الله يبارك فيك يا منصور، وشكرا لمشاعرك الطيبة هذه.
3: وفيك إن شاء الله.
2: شكرا. توقع إيه؟
3: 2-1 بإذن الله.
2: يا رب إن شاء الله الليلة نفرح سوا بإذن الله.
1: الله يحفظك، شكرا لك يا منصور.
3: يا مرحبا.
1: الله يحييك. يا مرحبا أحمد.
4: أهلاً أستاذ طلال.
1: كيف الحال يا أحمد؟
4: مسيت بالخير.
1: مساك الله بالنور، أهلا وسهلا.
4: كلنا نلتو هذا المساء، وكلنا دعاء
1: بإذن الله بإذن الله. بس ترى صوتك يقطع يا أحمد.
4: هذا المساء الحقيقة وهذه اللقاءات يعني زادتنا نجوى، كلنا منتخب يا سلطان الغالي كلنا.
1: ما في شك، نعم ما في شك، نعم. الله يحفظك يطول عمرك ويتقبل دعائك. شكرا يا أحمد.
4: شكرا لك أحمد الحفظي محايل، الله يحفظك.
1: ونعم ونعم، الله يرعاك. شكرا لك يا أحمد على اتصال والمشاركة معنا، شكرا.
2: المشاعر كلها من جميع أنحاء المملكة ومن خارج المملكة، كلها مؤازرة للمنتخب السعودي، وتطلعاتهم تأملاتهم إن شاء الله يكون الأخضر الليلة في الموعد بإذن الله. 011-40-53 ناصر.
1: أحمد
5: مرحبا
1: ناصر،
2: مش فيك حياك الله يا ناصر.
5: الله هذا والله.
2: يلا حيا.
5: الله يبقيك، كيف الحال؟
2: يخليك ربي، شلونك؟
5: والله الحمد لله، نبارك للشعب السعودي مقدمة إن شاء الله.
2: عطها صيحة من عندك وغني لنا أغنية للأخضر يلا.
5: بإذن الله بإذن الله.
2: ها متفائل اليوم إن شاء الله؟
5: إن شاء الله بإذن الله يا رب.
2: كم تتوقع إن شاء الله؟
5: والله 2-0 السعودية إن شاء الله
2: بإذن الله. وكيف إن شاء الله يكون في الأدوار؟
5: إن شاء الله بإذن الله يا رب.
2: تتوقع المنتخب إن شاء الله بيوصل للمراحل أبعد؟
5: والله هذا عشمنا فيه
2: يا رب.
5: إي والله.
2: الله يعطيك العافية ناصر، موفق.
5: الله يعافيك.
2: هلا وسهلا.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. 011-40-53 الحب شاركنا في موضوعنا الليلة عن الأخضر، عن الأخضر. شاركونا بالتوقعات بالأمال عن المنتخب السعودي، إذا كان في ذكريات عن مشاركة المنتخب السعودي في مونديالات سابقة شاركونا، وين تابعتوها، في كيف كانت المشاركة، وش أهم فوز بالنسبة لك المنتخب السعودي وانتصار حقق خلال المشاركات العالمية. 011-40-53 اتصال. أبو حسام.
6: هلا يا أخوي.
1: كيف الحال يا أبو حسام؟
6: الله يسلمك إن شاء الله.
1: الله يحييك، تفضل.
6: بإذن الله الفوز المنتخب السعودي وأول مشاركة معكم.
1: الله يحييك أبو حسام. في نتيجة متوقعة ولا إن شاء الله يفوز بس؟
6: لا إن شاء الله يفوز.
1: الله يحفظك بإذن الله بإذن الله، نفرح كلنا اليوم يا أبو حسام
6: بإذن الله.
1: يا مرحبا، شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا يا أبو حسام. أهلا وسهلا ومرحبتين. يعني ودنا أيضا نوحد الألوان كما قال المشجع أبو تميم، يعني كلنا اليوم نتكلم عن اللون الأخضر والأبيض فقط، خليها ليلة خضراء بفوز المنتخب السعودي.

0: السعودي ونرفع من المعنويات ونحاول أيضا نتفائل بالأمل. المستحيل ليس سعوديا دائما. ما نريد أن نقع قبل 4 سنوات في توقعاتها مع أرجنتين، لا يمكن، هو مرشح أن يكون بطل العالم ولا يمكن أن تفوز السعودية، وهدفين من أجمل منها للتاريخ. للتاريخ صالح الشير وسالم الدوسري ما زالت محفورة في ذاكرة السعوديين. هذه الليلة نريد أيضا أن نرفع المعنويات ونزيد من التوقعات والأمل بفرصة الفوز في هذا الطموح الكبير وهذا الحلم الجديد الليلة.
1: إن شاء الله الخلاط الليلة يشتغل. نمر، هلا وسهلا يا نمر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا طالعين خط بإذن الله ندعم المنتخب السعودي بإذن الله. سلام عيلة.
1: وين رايحين؟
0: لأمريكا.
1: وين وصلتوا؟ تندحى ولا وين؟
2: متعجل المجمع طال عمره.
1: ما شاء الله تبارك الله، توصلون بالسلامة.
2: الله يسلم. وإن شاء الله التوقعات بإذن الله. سلام عيلة. 2-0
0: بإذن الله.
1: طالبكم أنكم داقين السلف الحين ورايحين، إن شاء الله ما يخيب ظنكم. إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: وفق الله.
0: يا مرحبا يا نمر، أهلا وسهلا ومرحبتين، حياك الله. أنا ودي بالذكريات، يعني في ذكرى عالقة في بالك من مشاركات المنتخب السعودي السابقة في كأس العالم؟ أيا تكن هذه الذكرى، هدف مثلا سعيد العويران، وش كانت ردة فعلك، شعورك، فرحتك؟ عيضة،
3: هلا أبوي،
0: مرحبا، كيف الحال؟
3: الله يبارك فيك يا حبيب
0: سام، تفضل.
3: والله طول عمرك والله بغينا نجرب فيها هذه المنتخب حقنا. لا ما شجع بالكورة كثير، فشجع بس المنتخب يلعب بالرجل
0: بإذن الله. يفوز اليوم نفرح كلنا يا عيضة.
3: الله إن شاء الله نفوز السعودية
0: بإذن الله. بإذن الله. الله يحفظك يا عيضة، شكرا لك على اتصالك. شكرا،
3: الله يبارك فيك.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، تحياتنا لك، حي الله عيضة. 011-40-53 فرصة تأهل بإذن الله دور مجموعات في هذا المونديال سيكون حقيقي ولن يكون حلم. أحمد، يا احمد،
4: الو،
1: هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
4: معكم محمد خالد ماشي.
0: محمد ونعم يا محمد، كيف الحال؟
4: الحمد لله. الكاس المملكة باذن الواحد الاحد
0: باذن الله. خلنا نفوز الليله، الحين توقعاتنا لمباراه الليله بس
4: حقي، وانا متاكد يعني كل يعني ايش اقول لك.
0: ايش تقول لي؟
4: يعني اسم توقعاتي دائما تجي صايبه.
0: يلا توقع الليله يا محمد.
4: 2-1 للمنتخب السعودي.
0: 2-1 المنتخب السعودي. يا اخي باقي ساعتين، حمستنا يا محمد، حمستنا.
4: ان شاء الله بالله.
0: سم
4: 2-1.
0: 2-1 باقي ساعتين، تدري يا محمد؟
4: ايوه
0: باقي ساعتين. متحمس ولا لسه؟
4: متحمس اعظم من المنتخب اليمني لما يلعبوا، ان انا متحمس.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يا محمد، شكرا لك على اتصالك. شكرا، اهلا وسهلا ومرحبتين. ابو راكان،
5: الله يحييك.
0: كيف الحال يا ابو راكان؟
5: خير، عساك بخير. الله يسلمك.
0: باين عليك رياضي،
5: ما يحتاج،
0: وتحب الكوره يا ابو راكان،
5: وحريف
0: باي راس حربه،
5: درجة أولى من أيام ابتدائي وأنا ألعب كورة إلى الآن.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا براكان. أنت متابع أجل مشاركات المنتخب في مراحل المونديال؟
5: أكيد، ويتذكرها ويعني من أيام 94 و98 كانت يعني في أيام كنت في عز يعني الدراسة في أيام متوسطة. ولا أنسى أهداف اللي تم أو صارت في هذيك الفترة. كانت الفرحة يعني فعلا بفرحة الدخول كأس العالم في هذيك الفترة، وبالإضافة إلى الفرحة اللي كانت تشرف الوطن للوصول للدور 16.
0: صحيح.
5: يعني كانت إنجاز عظيم. صحيح. أنا عشتها، وإن شاء الله تتكرر هذه السنة، واللي موجودين فيهم خير والبركة
0: بإذن الله.
1: ولاحظ أنه بأمريكا، وكان التأهل أيامها في أمريكا
5: بالضبط، وغير كذا الإمكانيات كانت أقل بكثير. ولكن كانوا يعني قدها، والشباب اللي موجودين بعد الاحتراف والتغير التوجه. صحيح. في الرياضة السعودية راح يضيف شيء الكثير بإذن الله.
0: صحيح.
5: متفائل، والفوز لنا، وإن شاء الله 2-0 وفالك البيرق يا الأخضر
0: بإذن الله. بإذن الله، الله يحفظك يا براكان
5: حبيبي،
0: طول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
1: 011-40-53 محمد،
6: حياك الله طال عمرك.
1: يا هلا.
6: البداية أتمنى إن شاء الله تعالى كل التوفيق للمنتخب.

0: كلهم لاعبين سعوديين، ما نحن زي المنتخبات الأخرى.
1: صحيح.
0: يجب أن لا نجلد الذات بشكل كبير أو أننا نركز على الإخفاق أكثر من أننا نركز على تشريع الظهور المشرف، سواء من لاعبين ولا من جمهور.
1: كلام جميل محمد، كلام جميل. يعني ابتعد الآن اللحمة، الآن الالتفاف حول المنتخب السعودي.
0: الإعلام والجمهور يجب أن يقف صفا واحدا مع الجمهور ونكون منطقيين، لا نكون أبدا خارج المنطق. يعني اليوم إذا تعادلنا أو فزنا الحمد لله، إذا هزمنا أو خسارة جت خسارة، فالخسارة واردة.
1: في أمل، يعني عندنا مبارتين، يعني في أمل. إذا خسارة الليلة ما في شيء انتهى.
0: أفرحنا كثير سابقا وسيفرحنا إن شاء الله قادما، وبإذن الله يكون
1: طيب.
0: الأخضر دائما إن شاء الله.
1: محمد، اليوم انطباعات الزملاء، الأصدقاء، العائلة، كيف شايفها اللي حولك؟
0: والله متفاوتة طال عمرك، لذلك نقول المنطق مهم جدا. نتمنى إن شاء الله الأخضر يظهر إن شاء الله بي، وهذا اللي عودنا عليه، ظهور مشرف، وهذا أهم شيء.
1: إن
0: اليوم الأهم أننا نلعب بريحية، نلعب بكل سعة صدر، إن فزنا الحمد لله وهذا ما نتمناه، وإن حصلت أي نتيجة أخرى فبإذن الله في فرصة للتعويض، والفرصة إن شاء الله كبيرة. اليوم منتخب إسبانيا وضح لنا أنه ما هو البعبع اللي نخاف منه، بالعكس نقدر إن شاء الله أن نتجاوزه بكل ريحية.
1: حتى الرأس الأخضر كذلك بعد، يعني حتى الرأس الأخضر استطاع أن يقف.
0: الفرصة الحمد لله كبيرة،
1: ما في شك. نعم، ما شك. كل هذه انطباعات يعني تحولت لنا لصالحنا
0: حول الله تعالى.
1: الله يحفظك يا محمد،
0: جميع بالتوفيق، وسعيد جدا بالحديث معكم.
1: أهلا وسهلا يا محمد، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. نقطة مهمة ذكرها محمد، التعليقات السلبية من الجمهور ليس وقتها الآن كلنا مع المنتخب، التفاف كامل حول الأخضر، نقد سلبي، رأي، التركيز على الأخطاء، مو وقتها الآن ولا حتى بعد المباراة. حتى لو خسرنا يعني لا قدر الله، هذه الليلة عندنا مباراتين قادمة بإذن الله نفوز فيها ونتأهل. سليمان،
2: هلا.
3: مرحبا. أهلا
2: هلا أخ طلال وخالد وعلي، بس بخير، كيف
1: مساك الله بالنور.
3: مرحبا.
2: كلنا مع الأخضر طال عمرك، وإن شاء الله المنتخبنا يقلب البرازيل الليلة، عندنا أمل في جميل.
3: من هو؟
2: منتخبنا أقول يقلب إن شاء الله، يصير زي البرازيل
3: إن شاء الله. إيه إيه زين، أحسبك أنك بقابل البرازيل، قلت وين؟
2: لا أقول إن شاء الله نستنظيم
1: بإذن
3: الله يوفق.
2: أتوقع يا النتيجة أن سالم بيخلط ومندش والحمدان
3: إن شاء الله.
2: الله يوفقكم يا أخوان،
3: الله يحفظك
2: إن شاء الله.
3: وإن شاء الله لا بتشوف المباراة ولا بترقد بدري؟
2: والله أني مشترك بألف وخلف وغنشوف المنتخب، بس أني قاعد أسهر عشانك.
3: تبي تحلل الاشتراك، ما انت بتحلل.
2: لا والله.
3: كم النتيجه الان لمصر؟ انا اخبرها واحد.
2: والله اني قاعد اسوق، بس قاعد اتفرج اسمع لكم في الراديو، وقلت خلني اكلمكم.
3: يلا الله يوفقك. لا هند.
2: ان شاء الله المنتخب يصل
3: يا رب،
2: يفوز
3: يا رب، يتعدى المجموعه.
2: اتوقع ثلاثة اتوقع ان شاء الله.
3: كم اخر شيء؟
2: ثلاثة، ما دامت سالم موجود ومندش والحمد لله ودونس فرقين عليه.
3: يا رب الله لا يهينك. شكرا لك،
2: شكرا على حياتك.
1: تواصل معكم في تعالي، اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011-40-53 عن هذه الليلة الخضراء. بإذن الله ستكون ليلة تاريخية وسنفرح إلى الفجر. تروحون بكرة تداومون، تباركون بعض، تهنون بعض. حسن،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مساك الله بالنور.
4: يا طلال، يا
1: هلا هلا، الله يعافيك. يا مرحبا، سعدتنا بالاتصال.
4: خالد،
3: هلا وسهلا.
4: هلا والله حبيبي، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك،
4: وان شاء الله الفوز سعودي ان شاء الله.
1: بإذن الله،
4: بإذن الله ان شاء الله.
1: لك توقعات شيء يا حسن؟
4: 3-2.
1: 3 ما شاء الله عليك، ما شاء الله.
4: 3-2 ان شاء الله.
1: ما رفعت معنوياتنا يا حسن.
4: إن شاء الله نصبح الصبح نسمع الفوز، لأن خلاص برقد.
1: أبد، أحلام سعيدة، أحلام سعيدة يا حسن.
4: الله
1: تصحى إن شاء الله على أفراح وابتهاج.
4: إن شاء الله الفرحة العامة إن شاء الله.
1: بإذن الله.
4: مجلس التعاون كله إن شاء الله.
1: ما في شك بإذن الله. الله يرعاك. شكرا لك حسن. حياك ربي.
4: على خير إن شاء الله.
3: أتمنى
4: على
3: خير.
1: تمام الله يا حسن، أهلا وسهلا ومرحبتين. مبسوطين، سعيدين، الفرحة بإذن الله مشتركة. نحن السعوديين أبو خالد

0: يا هلا ومرحبا.
1: مرحبتين، من وين ابو خالد؟
0: والله الحين طالع من سكاكة رايح على القريات.
1: ما شاء الله ما شاء الله، كم ساعة؟
0: عندنا وجالسين ندعي ان شاء الله باذن الله منصورين
1: باذن الله. كم باقي لك ساعة وتوصل؟
0: والله باقي لي ساعتين وشوي.
1: كم؟
0: توني في منطقة اسمها ابو عجرة متعدد.
1: ايوه، كم باقي لك ساعة وتوصل؟ ساعة ساعتين.
0: ساعتين.
1: كويس، يمديك على المباراة، توصل تشوفها في القريات.
0: وحتى الشباب منتظرين ومظبطين.
1: اي بس لا تسرع على مهلك.
0: لا الحين ابشرك، جاتني مخالفة قبل شوي.
1: هذه مو بشرة، هذه الحين مين بشرة هذه؟
0: فيدا فيدا فيدا لكم.
1: الله يطول عمرك، الله يحييك ابو خالد، اهلا وسهلا.
0: ان شاء الله باذن الله منصورين ومتفائلين بالخير ان شاء الله.
1: باذن الله. كم تتوقع نتيجة؟
0: والله ان شاء الله يا رب ربنا كذا تحصل شيء كل الناس ما يكونوا متوقعينه.
1: يا الله
0: 3-0 ان شاء الله للسعودية.
1: يا سلام، في الاستراحة تشوفها يا ابو خالد.
0: اي والله
1: الله. أي والله الله عليك، اجواء وتفاعل وحماس.
0: والله متحمسين ومظبطين العشاء.
1: ما شاء الله ما شاء الله، سهرة سعيدة يا ابو خالد.
0: في الشمال زين ترى،
1: ما في شك. نعم هذه اجواكم. سهرة سعيدة يا ابو خالد.
2: اهم شيء انتبه ابو خالد، انتبه المخالفات، لا تجي تفرج المباراة وانت متنكد عشان المخالفات.
0: الله يسلمك.
2: الله انتبه انتبه لنفسك.
0: ان شاء الله باذن الله
2: موفق.
0: الله يعافيك. الله
2: هلا وسهلا.
0: الله يبارك
1: يا مرحبا. باقي اقل من ساعتين يعني على مباراة المنتخب السعودي مع الاوروغواي، كل الحماس سمعتم لها من قبل احبة الكرة المشاركين من مختلف مناطق المملكة ومن البحرين ومن الكويت، شاركونا وداعمين ومتفائلين ومؤازرين لمباراة الليلة المنتخب السعودي. ما في شك يعني فوزنا على الارجنتين قبل 4 سنوات اعطانا ان المستحيل مو بصعب للسعودي في كرة القدم تحديدا. المملكة تفوقت في مجالات عديدة كذلك في الرياضة، اليوم تحقق انجاز مذهل يتغنى به الجميع ويكتبه التاريخ حتى على مستوى العالم. كيف للسعودية استطاعت ان تنتصر انتصارا حقيقيا وتاريخيا على الارجنتين وهو بطل العالم لعام 2022؟ هذه الليلة ستكون باذن الله ذكرى خالدة بمشيئة الله، وفرحة ستمتد حتى الصباح
2: بإذن الله. يعني إن شاء الله إحنا، أنا قاعد أشوف الآن أدور على نتيجة منتخب مصر، لأنه صراحة
1: ليه الحين ما لقيتها؟
2: والله ما حد بلغني.
1: أشوف أحد، ما حد بلغني.
2: قاعد أشوف أحد المتصلين يعلمنا مثل كم النتيجة، كم صارت، كم ما صارت.
1: طيب
2: لأنه والله يهمنا برضو المنتخبات العربية. نعم. الكل يشاء يعني فرحتنا قطر بالتعادل، المغرب كذلك أيضا، حزننا لتونس، فهمت؟ لكن إن شاء الله اليوم المنتخبات العربية يكون
1: ما زالت مصر متقدمة بهدف مقابل لا شيء الآن لمنتخب البلجيكي.
2: يا سلام،
1: هذه الليلة
2: حلو حلو،
1: والأمال كلها معلقة الحقيقة بالمنتخب السعودي اليوم في فرحة
2: الله يجملها الليلة. يعني برضو نبي نسولف إذا في أحد متوقع، يعني إذا غير المنتخب السعودي عندك منتخب عالمي تتمنى السعودية تواجهه، أو إيش النتيجة اللي تعتبرها نجاح للمنتخب في هذه المشاركة؟
1: شاركونا بالاتصال 011-40-53. أهلا وسهلا بكم إلى تعاليل.

0: لي متواصلين معكم في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون. الليلة ضيفتنا ممثلة شابة فنانة استطاعت في وقت قصير أن تضع بصمتها وحضورها في الساحة الفنية، وبدأ تأثيرها عند الجمهور يصل من خلال أدوارها المختلفة في عالم التمثيل. أهلا وسهلا بضيفتنا الفنانة ريم صفية.
1: أهلا وسهلا فيك خالد وطلال، شكرا على الاستضافة.
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، كيف الحال؟
0: يا مرحبا. يقولون لأي واحد بيصير فنان ممثل أهم شيء إنه ما يرتبك، هذا كلام صحيح ولا تختلفين معه؟
1: إيه صح 100%.
0: أي طب وإذا اللي يطلع في لقاء إذاعي ولا شيء يرتبك ولا ما يرتبك؟
1: أكيد في شوية ارتباك بس يعني تحاول تسيطر على الموقف يعني.
0: لا الفنان يقدر يسيطر على المواقف كلها، يوقف قدام كاميرا
1: أكيد.
0: كيف عاد لقاء بالتليفون؟
1: إيه أكيد.
0: أهلا وسهلا يا ريم، حياك الله.
1: أهلا فيك،
0: نورتينا في برنامج تعاليل.
1: نورك والله.
2: حياك الله يا ريم، شلونك؟
1: الله يحييك، الحمد لله تمام، كيف الحال؟
2: كيفك اليوم على الأجواء الأوروبية اللي احنا عايشينها؟
1: والله الحمد لله عايشين.
2: ها؟
1: أقول الحمد لله عايشين.
2: أنا تدرين وش اللي امتحني اليوم عندنا بيتنا بالرياض؟ انه لما اطلع مع الباب اشوف البطاريق رايحه جايه، بطريق رايح بطريق من الجليد اللي موجود.
0: تحاسب اليورو. ريم، ها كيف المنتخب السعودي اليوم؟
1: والله متحمسين للمباراه
0: صدق. والله
1: والله
0: ها توقعين نتيجه شيء ولا؟
1: والله صراحه مو ودي اتوقع شيء، ودي اتفرج واتابع واشجع المنتخب.
0: تابعتي يوم مع الارجنتين تذكرينها؟
1: هذه قبل كم، 4 سنوات؟
0: ايه 4 سنوات.
1: ايه اتوقع اني شفتها بس ما اتذكر ولا شيء.
0: تذكرين الاجواء والفرحة وقتها وكيف الناس مبسوطة؟
1: ايه بس صراحة توقيتهم يعني شوي، ليش الساعة 1 الليل؟ طيب
0: امريكا يعني، وانت ايش تبين يعني؟ فرق امريكا
1: ان شاء الله يرعون المرة الجاية
0: ايه ان شاء الله.
2: ايه على طول طال عمرك، الحين نسحب الوقت جرينتش حتى نغيره عشانك. يعني مثلا لما يكون عندنا مبارياتنا ايام قطر كانوا هم امريكا والاماكن ذي ما يقدروا يشوفونها، وقتهم مختلف.
1: صح بس احنا لازم يعني عشان منتخب صراحه.
0: احنا عندنا ان شاء الله بعد 8 سنوات عندنا في الرياض.
1: ايه ان شاء الله
0: في
1: مره
0: عندنا في المملكه
1: كبير،
0: تحضنين اكيد مباريات.
1: ايه 100% باذن الله، ان الله احيانا.
2: انت بتمسكين الرابطه الظاهر.
1: الايش؟
2: رابطه المشجعين يعني.
1: والله ما أعرف هذا إيش صراحة
2: يعني. شوفي الآن، شفتي ذراك اللي يجون الفرقة ويشجعون وكذا
1: مشجعات
0: مدرجة.
2: أنتم والفنانين الممثلين ذولا والعالم تسولوا لكم كذا رابطة
1: تشجيع للمنتخب؟
2: عاد إيش
1: عشان المنتخب؟
2: إيه عشان المنتخب أكيد. حياك الله، طبعا إحنا نسولف معك بس من باب إنه إحنا نفك الاسترس حقك والشغلة ذي، فهمتي؟
1: اي لا خلاص نفكر.
0: اي ايه واضح. اي وضحت. ايه يبان النفس الصوت يبان.
2: عارف لي مشغله مكيف، مشغله كل شيء، تبي نفس
1: هاتفيه.
0: الله يحييك، يا مرحبا يا ريم، اسعدتينا والله بهالحضور في برنامج تعاليل، وتستاهلين يعني هالاطلاله الاذاعيه وهاللقاء الفني. يعني انت بدايتك كانت فنيه احترافيه لانك انطلقتي من اكاديميه ام بي سي، وكانت خطوة صحيح. مهمة ودرس مستفاد، يعني غيرك يدخل التمثيل من غير دراسة من غير أكاديمية، ما يعرف كيف يتعامل مع الكاميرا ولا يعرف كيف يقرأ النص والسيناريو ولا يعرف بروف الطاولة ولا يعرف كيف التحضير المسبق لأعمال فنية. أنت ما شاء الله عمل فني مثقف.
1: الحمد لله.
0: كانت الخطوة هذه مفاجئة ولا لا أنت درستها أنك تدخل الأكاديمية؟
1: لا هو الصراحة جاني يعني في وقت أنا كنت أدرس الجامعة شغف بالتمثيل، فقررت أني يعني أدور على دورات كورسات. شفت يعني كان وقتها وزارة الثقافة وام بي سي أكاديمي مرة يعني، وإلى الحين في دورات للمبتدئين لأي أحد يعني حاب يدخل في المجال سواء من تمثيل إخراج تصوير. يعني كان في عالم صراحة.
2: كيف لأي أحد يعني؟ أي أحد يشوف في نفس الرغبة يروح يكلمهم؟
1: هو تقريبا كان يعني إيه في فرصة كانت للجميع. الحين طبعا شوي أصعب، لكن قبل كم سنة كان الوضع يعني أسهل. فأنا الصراحة شفت فرصة وأخذتها يعني ودخلت، والحمد لله يعني كان عندي موهبة وطورتها.
0: الأكاديمية كم خذت منك، شهر شهرين كم مدتها؟
1: أنا كنت مع أكاديمية ام بي سي في كورس تقريبا 4 شهور في الصيف. بعدها أخذوني ابتعاث لفرنسا لمدة سنة.
0: ممتاز.
1: وخلصت من البرنامج لمدة سنة. بعدها جيت على أول دور أخذته اللي هو بنات الثانوي.
0: ممتاز. يعني الأكاديمية تأخذ الموهوب الدربة والدرسة تبتعثه بعدين تقدم العمل الفنية مباشرة.
1: يعني طبعا إذا توفرت أعماله في فرصة
0: طب وش طريقة الدورة؟ كيف يدربونكم عليها؟ شو المواد اللي فيها؟ شو المناهج؟
1: هي تقريبا كلها تعتبر أساسيات الـ يعني الأوديشن اللي هي تجربة الأداء، حتى عن كتابة نص، كيف توقف قدام الكاميرا، تدريبات قبل لا تبدأ النص، كيف تحل النص.
0: ممتاز.
1: يعني أشياء كثير كلها تدخل ضمن يعني حياة الممثل اليومية، وكمان قبل يجهز للنص ووقت تجهيز النص ووقت التصوير بعد التصوير. فكان يعني صورنا برضو أفلام هناك في كل فترة، ويعني من إلى من البداية للنهاية.
0: وين؟ في باريس ولا فرنسا؟
1: لا في كان.
0: كان ممتاز. في مهرجان هناك أصلا أفلام؟
1: إيه حضرنا بعد.
0: ممتاز. وجلستوا كم سنة؟
1: تقريبا 9 سنة.
0: كان هناك معهد هناك ولا كيف؟
1: هي أكاديمية أسرة. كانت مخدة يعني اتفاقية مع ام بي سي ووزارة الثقافة.
0: ممتاز.
1: ويعني كان برنامج لطيف صراحة.
0: حلو. يعني طلعتي بخبرة بفائدة بدرس.
1: يس. وأفلام كثير يعني صورنا كذا فيلم صراحة فخورة فيها.
2: عرضت ولا باقي؟
1: تتقدم هي على مهرجانات مو بالسينما. أفلام قصيرة فتكون غالبا في مهرجانات ما تكون في السينما موجودة.
2: أنا بيدخل التمثيل هذا أعرف ليه؟ عشان أقول والله عندي أوديشن كذا وعرفت الحركات والمصطلحات هذه الزحمة.
1: طيب عادي تقدر تروح تسوي أوديشن.
2: هي يلا جل واسطتي أنت.
1: أسهل شيء الأوديشن بس نبي الدور حنا.
2: هي لا أنا أبغى أسوي زحمة بس كذا أشخص على أخوياي. طيب أنت كيف شايفة التجربة الآن من خلال أنت أول مشاركة لك في بنات الثانوية؟ وكيف كانت ردة الفعل؟ كيف المشاركة الأولى؟ كيف كانت يعني كيف شفتيها أنت بعد ما درستي؟
1: هو صراحة طبعا يعني عالم التصوير وفي الواقع غير تماما عن الدراسة، حتى في التمثيل مع أن احنا كنا نصور أفلام، بس وقت ما أنك تكون في ست حقيقي كذا يعني في ميزانية، في ناس وراك ينتظرونك، مخرج وكل شيء، هذه تسبب لك شوية توتر. يعني أنا في البداية كنت متوترة وخايفة يعني أنه لا أسوي شيء غلط، لا أطلع بشكل معين، بس يعني الحمد لله مع الوقت تعودت وشفت الموضوع بدأ يسهل علي وأثبت نفسي الحمد لله. يعني
0: ممتاز. طيب بعد التجربة الآن الأولى طلعتي من الأكاديمية، توجهتي لأي عمل؟ أول عمل فني؟
1: أول عمل كان بنات الثانوي.
0: بنات الثانوي.
1: أخذت شخصية دور بطولة صفانة، دور بنات الثانوي 2.
0: ممتاز. وبعدين شارع العشاء.
1: بعدها يوميات رجل عانس، بعدين اللي هو الجزء الثاني. أيوة. من يوميات رجل متزوج.
0: أيوة.
1: وبعدها العشاء.
0: وبعدها العشاء. وش العمل اللي حسيت الأقرب بالنسبة لك؟ يعني شكل لك منعطف مهم في العمل الفني؟
1: الصراحة دوري في يوميات رجل بتزوج. مع أنه كان يعني أنا كنت شايفته دور جدا بسيط، لكن الحمد لله حطيت فيه لمستي لدرجة شفت يعني يجوني بنات في نفس عمر الشخصية يقولوا لي والله ريم إحنا شفنا فيك هذا الشيء، وإحنا نشبهك في هذا الشيء، ولا أنت تشبهي الأخت الصغيرة، ولا شفت قريبة فيك. فكذا حسيت انه هذا اصدق عمل انا سويته، مع انه كوميدي وخفيف وما كان فيه تعب ابدا، بس يعني برضو واقعي بالنسبة لي. هذا اهم شيء يعني ان كل شيء لمس الناس واثر بحياتهم.
0: تحبين الكوميدي اكثر من التراجيدي ولا ايش؟
1: ايه الصراحة.
0: تشوفي نفسك الكوميدي؟
1: يعني ايه اشوف انه حلو لانه واقعي اكثر. يعني انا اشوف الحياة احيانا بضحك وأحيانا بجدية زايدة، بس بالنسبة لي أحسن شيء إني أشوفها بضحك يعني وأخذ الأمور ببساطة، فلما أمثل هذا الشيء يعني يكون أسهل لي أنا وأفضل لي.
0: وش الدور اللي ودك تأدينه تقمصينه وتأدينه وتتمنين فقط الكاتب يكتب لك دور كذا في بالك؟
1: دور واحد بس.
0: عندك أكثر من واحد.
1: إيه أنا فكرت دور مثلا أكون محامية دور

0: أكون جاسوسة،
1: أيوة.
0: دور أكون قناصة.
1: وين الكوميديا
0: يعني
1: الحين؟
0: ودي كذا، ودي بأكشن. أوكي الكوميديا حلوة بس برضو ودي بأكشن ورعب أشياء كذا، يعني أحسها تليق على شخصيتي برضو.
1: محامية يعني تدافعين ولا ها ها؟
0: لا ودي أكون ها ها. فيها تحدي أكثر.
1: طلع أكشن عاد بيكرهونك الجمهور.
0: لا دي مستعد الكرة.
1: حسيت كذا
0: الجمهور يعني ترى خلاص انت سويت شيء كويس.
1: صح
0: يعني
1: ايه صحيح،
0: بس شخصية موجودة في
1: صح
0: الواقع.
1: صح برافو عليك، يعني اقنعت الجمهور وتأثر بالشخصية. قد واجهت كذا يعني نقد من الجمهور، اعجاب، ثناء، مشاعر مثلا؟
0: الحمد لله يا رب المدح اكثر. بس قد جاني نقد شوي على شخصية سفانة في مدرسة الثانوي.
1: ايوه
0: هي كانت اول شخصية سويتها، فجاني يعني ناس كثير يقولوا لي هل انت كذا في الواقع؟ هل الاشياء هذه حقيقيه؟ ليش يعني حسيت انه اوكي هذا شيء حلو ان الناس صدقوا انه هذا الشيء، هذه الشخصيه موجوده، وانه انا مره مثلتها بشكل كويس لدرجه صاروا يسالوني هل هذه انت من جد؟ فهذا يعني من
1: تدرين
0: المواقف اللي كذا حسيت انه الحمد لله.
1: الحمد لله انك نجحتي في اتقان الدور.
0: إيه؟
1: إذا الفنان شاف الأصداء ودى الناس يسألونه هل فعلا أنت شخصية حقيقية، إحنا كرهناك، إحنا حبيناك، هذا دليل على قوة الإتقان في العمل الفني.
0: إيه الحمد لله. فبالنسبة لي بالعكس إذا شفت كومنت زي كذا أنبسط، أحس كذا يس الحمد لله.
1: لك حضور أنت في منصات تواصل وتتابعين نقد الجمهور والأعمال؟
0: يعني كل فترة أنزل عمل أحب أشوف يعني كيف يعني رأي الناس العمل بشكل عام، وأشوف إذا تميزت شخصيتي وإيش أقدر أضيف لها لو في موسم ثاني مثلاً زي كذا. وأتابع نفسي بعد يعني أشوف أنا وش اللي غلطت فيه وش اللي أقدر أصلحه وش اللي ودي أطور فيني أكثر وزي كذا.
1: برافو عليك.
2: هل يشتغلون عليكم على موضوع ردات الفعل من الجمهور في أوقات لما تقدمي شخصية ممكن تكون تعرفين أنت السوشيال ميديا أكيد أنكم أنتم تحاولون ترتبطون معهم تشوفون ردود الأفعال، هل في توعية لهذه الأمور ولا انتم تكتسبونها بالخبره؟
0: من اي ناحيه؟
2: انه يعني من ردات الفعل في اوقات يعني في بعض الشخصيات تلاقي في رده فعل من الجمهور انه ما حبوا مثلا تكوني واحده شخصيه كذا ما يحبون الناس، منتقمه، شيء مؤذيه، بعض الشخصيات بالشكل هذا، فاوقات تلاقي الناس عاطفتهم من خلال عاطفتهم وردود افعالهم. هل انهم نموا فيكم انه هذه الاشياء معناها انكم انتم وصلتوا للناس، ولا انه يؤثر عليكم نفسيا انه اوه شوف الناس كيف ردت عليه خلاص ما عاد بالشخصيه هذه بيغيرها؟
0: لا شوف هو كدراسه انت لازم تفهم ان التمثيل يعني صعب، لازم تواجه فيه هذه الاشياء، فيعني هو مو يعني كدراسه واحد ما تسوي كذا، بس قد ما انه افهم انه هذا الشيء متوقع مره، وردة فعل الجمهور يعني انت ممكن يعني اللي فهم اللي درسونا اياه اكثر شيء انه ممكن الجمهور يطلعك وينزلك بنفس الوقت، بس انت اللي عليك تتقبل هذا الشيء وتعيش كممثل وتسوي دورك اللي عليك وتكون موجود دائما، يعني ما تقصر.
1: ودك المسرح؟
0: قد جربت مسرح من اول، يعني تجاربي كانت بالمسرح
1: صراحه
0: حلو، بس يتطلب جرأة اكثر من الكاميرا.
2: اي مسرح؟ ايام الامانه ولا بعد؟
0: بعد.
2: اي اوكي.
1: وش المسرحيه تابع الجمعيه ثقافه الفنون؟
0: اي جمعيه الثقافه
1: اللي في الرياض.
0: اي في مسابقه المسرحيات ناسي اشكال اسمها.
1: وين كانت؟ على المسرح الجمعيه.
0: اي على المسرح الجمعيه.
1: مين كان المخرج؟
0: كانت اول تجربه لي تقريبا اني اجرب يعني مسرح. كان المخرج المنذر. المنذر الغيث.
1: ايوه. وكانت تجربه حلوه بالنسبه لك
0: صراحه؟ كانت يعني حلوه لانه المسرح احلى شيء فيه الحركه، يعني دائما تتحرك تسوي تمارين، تقابل الناس اللي معك بالتمثيل طول الوقت، مو زي التلفزيون انه
1: الجمهور بعد حسين قريب. الجمهور قريب منك انت على المسرح، حسين قريب،
2: رده الفعل مباشره.
0: ايه على طول تسمع النقد قدامك. لا فشوي خوف صراحه، بس صحيح. يعني ان شاء الله لي تجارب فيه في المستقبل،
1: مع انها يعني العمل فيه متعب. تاخذون بروفة كم شهر؟
0: ايه بس صراحه ممتع مره. ممتع يعني ممتع، بس يعني طبعا كل شيء في الاخير صعب الين اذا حبيته ويسهل عليك.
1: عادي اذا انتهى العرض الثالث او الاخير خلاص ديك ستوركم شكلت ذكريات حلوه في البروفه او

0: في العمل وفي الأداء والعرض المسرحي، وإذا انتهى العرض الأخير يا خلاص إلى اللقاء وداعاً،
1: وريم تقعد تصيح.
2: فعلا مرحلة اكتئاب بعد العمل هذا لازم.
0: لكن في طموح انك يعني ممكن عمل ثاني يجمعكم مع الفريق او فريق ثاني عمل مسرحي.
2: اي صح، اصلا سبحان الله دائما اي شخص او اي يعني ممثل ممثلة اشتغلت معهم في عمل الا ما يوم من الايام كذا اشوفهم في عمل ثاني. فالحمد لله يعني عالمنا صغير وحلو والناس صح. كويسة وإن شاء الله فيه تطور أكبر
0: بإذن الله. وش العمل المسرحي ودك تشاركين فيه؟
2: صراحة ما في عمل مسرحي معين، بس ودي يكون يعني شيء في العيد أو في فعاليات الرياض.
0: حلو والله.
1: تبي تشاركين مع سعوديين ولا مع ممثلين عرب؟
2: بالعكس عادي، تجربة حلوة أن أجرب. يعني أنا ودي لو يعني أطمح لشيء صراحة أطمح للعالمية، يعني ودي هوليوود.
0: برافو عليك.
1: ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل
2: فعلا. حبة حبة وإن شاء الله.
0: هو الآن تدرين أن معالي المستشار تركي آل الشيخ يعني قدم عمل فني فيلم سيفن داغز، يعني وحظي بانتشار عالمي رهيب وأرقام فلكية تجاوزت اليوم مبيعات على مستوى الشرق الأوسط. يعني هذا الانتاج السعودي احتمال أن يكون واحد من أبرز الأفلام العالمية في هوليوود. تابعت العمل الفني؟
2: نفخر فيه. ما تابعته بس مرة متحمسة أتابعه، يعني قاعدة أخطط كذا أتابعه بروقان، لأنه شيء كنا ننتظره من زمان وعارف يعني ناس شاركوا فيه، فمتحمس صراحة أشوف.
0: أنت شاركتي في أعمال سينمائية صح؟ بس قصيرة.
2: سينمائية قصيرة بس. أي. إيه.
0: شاركتي فيها وين؟
2: بس في إن شاء الله في أعمال طويلة.
0: الأعمال شاركتوا فيها في كان ولا البحر الأحمر؟
2: كان في كان، وفي في مهرجان الأفلام السعودية.
0: إيه في البحر الأحمر ولا لا؟
2: لا مو البحر الأحمر، مهرجان الأفلام السعودية كان. لا في الدمام.
0: في الدمام. أيوة.
2: إيه كان المخرج تال الحربي شاركت فيلم قصير معها، كان عن شخصية كذا وقصتها مع أبوها صراحة. كان لطيف خفيف والحمد لله يعني عجب الناس.
0: وش اللي يفرق العمل السينمائي عن العمل الفني الدرامي التلفزيوني؟
2: طبعا السينمائي مختصر ويعني تعيش مع الشخصية شيء فترة بسيطة كممثلة يعني، بس يعني يكون انتنس اكثر، يعني فيه كيف يعني ضغط اكثر. بس كتجربة يعني في مسلسلات لا، يعني تاخذ وقتك مع الشخصية وتعيش معها، واحتمال يكون في موسم ثاني فتضطر انك تطور عليها، مو زي الافلام. يعني الافلام احسها مرة واحدة وخلاص.
0: احتمال يكون في موسم ثاني وكذا وثالث.
2: ايه
0: زي الاعشاب، في موسم ثالث ولا ما في؟
2: والله الصراحة ما عندي علم.
0: أكيد ما سمعت شيء. ها ها، موسم ثالث يصورون، نادوك كلموك، كلموا زميلاتك؟
2: ما أعرف، ما عندي أي معلومة صراحة.
0: أنت بنت الام بي سي الحين متخرجة من الأكاديمية.
1: لا الإجابة أصلا الإجابة في الإجابة اللي قالتها.
0: طيب ودك أنت ودك أنه يكون موسم ثالث وخلاص يتوقف عند الموسم الثاني وخلاص؟
2: والله صراحة أنا من أكبر يعني معجبين وفانزات العاشة الصراحة.
0: تتمنى؟
2: مرة أحب المسلسل هذا.
0: تتمنين أن يواصل جزء ثالث ولا خلاص بعد يعني نهاية وضحة خلاص تنتهي العمل الموسم الثاني؟
2: لا ودنا نشوف بعد وضحة طيب وش يصير. ودنا موسم ثالث صراحة.
0: أجمعته في موسم ثالث.
2: أنا ما
1: أدري
2: شيء بس أقول ودنا.
1: لا صدقيني ما نعلم، إحنا ميزتنا إنه إحنا سرك في بير.
2: خلاص ما أدري الله أعلم.
1: إيه خلاص أنا أقول لك الإجابة وضحت من أول.
2: لا كمتابعة صراحة أتكلم مو كمشاركة.
0: ممتاز. طيب وش المواقف أعطينا مواقف كذا خلف الكواليس، تحديات مريتي فيها في مجالك الفني، يعني شيء متعلق في التصوير، في اللوكيشن، في الراكور.
2: صراحة من أصعب المواقف كان أول ما جيت أصور في بنات الثانوي، كنت أخذ شخصية بطولة وجديدة يعني ما حد يعرفني في المجال، فكانوا متخوفين خايفين أنه هذه كيف راح تأخذ العمل وتصور الشخصية هذه، يعني كان في تخوف من المنتجين والمخرج وكل شيء. فأنا كنت تحت ضغط مرة كبير. وأذكر أول يعني مشهد جيت أصور قدام كان فيه المنتج والمخرج وكذا شخص يعني موجودين في المجال،

0: وكان تحدي كبير زي المخرج لان عندي قال لي ريم انت الحين الناس بيشوفونك بيقيمونك على هذا المشهد اذا اوكي خلاص بتكملين تمثلين يعني في
1: وش ذا اللي وترك؟
0: اي فانا توترت توتر يعني وصلت لمرحله اني قاعده ابكي خلاص اللي نسيت كل شيء ما عاد اشوف ولا شيء قدامي بس بعدها يعني الحمد لله سويت شيء بصراحة مو مرة راضية عنه بس يعني كنت أقدر أسوي شيء أحسن بس هذا من المواقف اللي مرة صراحة كانت تحدي كبير وضغطتني كثير يعني كتصوير.
1: مين من الفنانين اللي لاحظتي يكون داعم في اللوكيشن يدعم الفنانين ويساعدك في النص أو أنت بنفسك يعني يكون لك مرجع ترجعي له مثلا في الأداء في قراءة النص في التعامل مع الكاميرا؟
0: أقول اسماء يعني
1: اللي
2: عادي قولي
1: مرجع بالنسبة لك ترجعي له فنانة وفنانة.
0: الصراحة الفنانة في الفنانة فتونة جار الله أختي في مسلسل يوميات رجل عانس
1: متزوج.
0: هذه أنا أعتبرها أختي في المجال صراحة أنا أسميها my soul sister يعني أخت روحي لأنه صراحة أرجع لها في أشياء مرة كثير وهي دائما يعني أعتبرها أختي الكبيرة في المجال اللي تقود
1: يعني هي يعني مرجعك في مرجعك في اللوكيشن أو حتى في أي عمل فني
0: يعني لا كفن أوكي كل واحدة لها طريقتها بس هي. يعني كلوكيشن كام يعني أشياء صعبة في المجال هي دائما اللي يعني تنورني دائما هذه الأشياء
1: ممتاز
0: فحقيقة لو تسمع
2: ومن الرجال
0: الرجال الصراحة يعني ما في اسم معين بس الحمد لله اني يعني فخور اني اشتغلت يعني مع كذا اسم كويس في مجال زي مثلا ابراهيم الحجاج ابراهيم الحجاج كان يساعدني كثير يعني فنيا انا وياه نتساعد مره كثير يعني كمواقف كوميديه مره ساعدني كيف اكون فري عادي اقول اللي اقوله عادي نشوف يعني كان حلو اخذ معه.
1: هو على طار اللفهات الآن ريم مسموح لك مثلا تضيفين فيه في بالك تقول والله ممكن أوظفه هنا ولا المنتج يعي ولا المخرج يقول لا ولا كاتب النص يقول لا ولا يمكن
0: هو على حسب صراحة يعني فلكسبيليتي حقت المخرج أو المنتج بس غالبا إذا كان اللفه حلو بيقولون أوكي عادي بالعكس يعني شكرا أنقذتينا.
2: ريم يقولوا لي إن صوتك حلو للأغاني.
0: لا
2: وراك قلت لا كذا
0: لأنه مو حلو في الأغاني.
2: أجل وش الإشاعة كانت غلط يعني؟
0: نعم كان كلام غير صحيح.
2: لا لا
0: أنا عندي هواية إنه ممكن يعني أحب أغني لحالي بس هل أنا صوتي حلو في الأغاني؟ لا طبعا.
2: طيب يلا سمعين أجل.
0: لا صراحة ماني حاطة ولا شيء أنا أعتبر.
1: مين من الفنانين اللي ودك تشتغلين معهم؟
0: في مجالنا يعني نعم. يعني بس في السعودية؟
1: لا اللي تبين أي يكون أنت في بالك فنان ودي والله مثل معه.
0: والله الصراحة ودي مثل مع أنجلينا جولي حلم إن شاء الله يتحقق.
1: والله طموحك عالمي.
2: ممتاز. ما شاء الله. وراح تسويها.
0: بإذن الله ليش لا؟
2: راح تسوينها. مستحيل. بالله تكفين يا ريم إذا وصلت المرحلة دي وجينا نتكلم معك لا تقولي والله مديرة الأعمال سكرتيرة مدري شو
1: ما تردين علينا
2: يعني وقتها. تتواضعين لنا برضو.
0: لا لا برد برد برد بجيب أنجلينا جولي معي.
2: طيب على المستوى السعودي والخليجي والعربي
0: والله ودي أمثل مع لول والملا أحسها صراحة شخصية يعني ما شاء الله تبارك الله
2: كل الكوميديان يلعب في داخلك صح؟
0: أحبها يا أخي ما أدري أحسها فيها يعني حقيقة كذا ما فيها تصنع أبدا أنا أحب مثل مع شخص ما يتصنع فودي الصراحة من يعني أحلامي برضو أني أمثل معها بإذن الله.
2: هذا على المستوى الخليجي العربي
0: العربي الصراحة والله ما في اسم في بالي
2: ما في
0: ما أدري ما أدري.
2: طيب وش المشاريع القادمة إن شاء الله؟
0: أسرار هذه ما أقدر أصرح عن ولا شيء.
1: في تحضير لرمضان الجاي؟
0: إيه بإذن الله يعني في أشياء حلوة هل بكون أنا جزء منها ما ندري بس إن شاء الله في أشياء حلوة بالمستقبل من أفلام ومن مسلسلات.
2: ينبهونكم قبل ما تطلعون على الهواء يقولون انتبهوا تقولون شيء صح؟
0: لا هو في عقود وكذا يعني
2: لا لا عادي ترى عادي لو تلمحين
0: يعني ألمح إن شاء الله رمضان الجاي بيكون حلو يعني وفيه فعاليات أكثر
2: حلو حلو، وكلها على منصة واحدة ولا في عدة جهات؟
0: شخصيا انا ان شاء الله يعني على منصات، بس مع ام بي سي طبعا على منصة مشاهد.
2: اي وممكن يكون فيه برضو قنوات ثانية
0: ان شاء الله، ليش لا.
1: وش رايك في الاعمال الفنية اللي تصير الحين في المنصات هذه الرقمية؟ يعني ما هي في التلفزيون ولا هي موجودة حتى في السينما، تصير سكتشات حلوة بسيطة يعني 7 حلقات بالكثير موجودة على هالمنصات.
0: أحس صراحة حلوة وقريبة للمشاهد أكثر، يعني كذا شخص ماسك جواله يتفرج بالمترو ينتظر بأي شيء، يعني أحس مرة شيء حلو وبسيط يعني.
1: حلوة حلوة كإنتاج يعني، صح كإنتاج،
0: كإنتاج تكلفة بسيطة وتصوير أيام قليلة، فحلو الصراحة، سريع ويواكب زمننا الحين.
1: يعني أي وقت تفتح جوالك وتتابع كل حلقات تخلصها في مشوار.
0: أي صراحة حلو، يعني إذا كانت الحلقة تكون يعني من 5 دقائق ل 20 دقيقة بالكثير حلو.
2: طيب ريم، خلينا نحكي شوي عن، أنت قلتي كنتي بالجامعة وكان عندك شغف إنه أنت تمثلين. شاركتي أكيد في مسرح الجامعة أو في شيء؟
0: لا الصراحة، بس شاركت بمسرح الابتدائي.
2: كيف عرفتي نفسك إنه أنت عندك الشغف هذا؟ بس هل إنه تعرفين كلنا ممكن، أنا عندي شغف إنه أنا ألعب كورة ودقدق كورة، بس ممكن ما ينفع لها، صح ولا لا؟ واحد عنده شغف تمثيل يروح يجرب نفسه ما يمشي.
0: صح.
2: متى آمنتي بنفسك إنه فعلا أنا عندي موهبة التمثيل؟
0: الصراحة أنا يعني من وقت كنت في الابتدائي كنت يعني أحب المسرح، أحب يعني كان عندي مسرحية كنت أسويها دائما، وخلاص عارفيني ريم، وكانت معي واحدة من البنات هي اللي تسوي معي المسرحية هذه، كنا نسويها كل سنة كل سنة كل سنة، وخلاص أنا حبيتها مرة وتعلقت فيها. جات سنة قالوا لي خلاص بناخذ واحدة بدالك، فأنا زعلت مرة اللي قلت لا هذه مسرحيتي، هذه يعني هذه أنا كل سنة أسويها، ليش تاخذي واحدة بدالي؟ فمن هذاك الوقت صراحة إني ما عاد سويت ولا شيء، بس وقت كورونا كنت قاعدة أدور على هواياتي أكتشف نفسي من جديد، فذكرت هذا الموقف اللي قلت أنا مرة لسانة أحب هذا الشيء، كنت شغوف فيه وأكثر شيء فرحني، فليش ما أجرب يعني كدورة ولا أروح أخذ لي كورس؟ وفعلا أخذت كورس أول شيء، بعدين قدمت على أوديشنز وبدأت يعني في المشوار. وطبعا كل مشوار ما راح تعرف من البداية إذا أنت صح أنت تنفع ممثل أو تنفع، لازم تجرب ولازم يعني تأخذ الفرص اللي قدامك.
2: يعني أنت هذيك الفترة كنت تشاهدين مسلسلات وتشاهدين الدراما وتشاهدين الأعمال وتشاهدين أفلام وشغلات كثير، صح؟
0: صح، بس صراحة يعني دراما أجنبية دائما.
2: طيب أوكي،
0: ما كنت مطلعة على العالم العربي
2: مرة. أنا
0: يعني على
2: والله كنت بذب عليك، عرفت؟ اسمعي، لا عفوا، احنا في الفكرة عندي انه يعني بعد ما رحت اخذت الدورة وعلى طول رجعت السعودية، وفكرة انه رجعتي وانت ما انت داري انه في اعمال تقدم، صح؟
0: صراحة رجعت بعد ما يعني خلاص سويت أوديشن تجربة أداء، أن خلاص أخذت دور بنات الثانوي.
2: يعني يوم قبل ما ترجعين عملتي تجربة؟
0: إيه سويتها عن بعد وشافني المخرج وخلاص قال بإذن الله بنأخذها.
2: حلو. تأثيرك أنت بحكم أنك أنت تقولين كنت تشوفين أجنبي، أوكي، والأعمال الدرامية السعودية ما كنت يعني ضليعة فيها، ممكن كنت تشوفي كمشاهد عادي. راجعة من هناك، وهناك عملتي برضو مع الأجانب مع الناس، رجعتي هنا كيف كان استعدادك النفسي للدخول في هذا يعني نوع الدراما السعودية؟ هل شفتيها أنه مختلفة تماما عن الشيء، ولا هي تواكب على المستوى اللي أنت كنت تطلع عليه؟
0: هو صراحة يعني في تشابه كبير، بس برضو في اختلاف من ناحية أنه يعني أنا قاعدة أعيش هذا الشيء في السعودية في الرياض، فكان الموضوع بالنسبة لي يعني كنت حاسة بمشاعر متلخبطة كثير، يعني ما أدري كيف ردة فعل الجمهور بتكون، كيف هل أنا بأدي أداء مناسب يعني ويتوافق مع مجتمعنا، بس الحمد لله يعني كان شيء حلو، يعني كل المخاوف هاي كانت مجرد مخاوف بس.
2: برضو انت روغتي من السؤال. هل ايه هل ان انت شفتي انه فعلا بيكون المستوى بتكون يعني العمل الدرامي السعودي بيكون فعلا بوابة ممكن تكون صفية في مصاف الممثلين السعوديين الخليجيين العرب؟
0: صراحة ايه، بس كان في شكوك يعني، وستل صراحة يعني اللي هو ما راح يعني ياخذ الوقت هذا، ما راح ياخذ قصدي الموضوع هذا مرحلة وفترة عشان انه اقول خلاص انا الحمد لله هذا الشيء يعني دخلت في الدراما السعودية واثبت اسمي. يعني احس مشوار ياخذ وقت، حتى لو اخذت يعني مسلسل بطولة ومدري ايش بس لسه يعني احتاج اثبت نفسي.
2: الان الحصيلة 4 أو 5 مسلسلات
0: تقريبا. 6
2: طيب
0: إيه.
2: 6 وأدوار رئيسية أو أدوار يعني في بعض الأدوار تكون قليلة لكنها هي محور في كل مسلسل.
0: إيه ضروري.
2: أنت وين تشوفين نفسك الآن؟ الآن الأعمال لما تجيك طالبين ببطولة ولا أنه ما زلت تقولين لا أنا الآن باقي ما وصلت؟
0: صراحة أفضل أني أخذ بطولة إذا كان موجود، وأقرأ النص أشوف إذا ناسبتني الشخصية وقدرت أطور عليها أو قدرت أطلع فيها بشكل معين، أو يعني كنت أقدر يعني أحط فيها جزء مني أو شيء كذا يفيد العالم، أوكي أقبل فيها. بس إذا ما كانت يعني صراحة مؤثرة أو فيها يعني بتحرك في النص شيء، بصراحة ما أخذها.
2: ريم الآن تبحث عن عمل كوميدي صحيح؟ طيب المنتجين ما عندهم خبر بهذا، انه يا جماعه اذا في عمل كوميدي ريم صفيه تبي تكون احد يعني تحصل على دور من الادوار الكوميديه.
0: الو
2: هذا ننوه عليها الحين؟
0: اي نعم صحيح هذا الكلام.
2: يبي لك تقطعين المقطع ذا وتنزلينه عندك في السوشيال ميديا.
0: ريم صفيه تطالب بعمل كوميدي.
2: اي لا من جد انت ما شاء الله عليك،
1: خريجه اكاديميه ام بي سي، وام بي سي منتجه ايضا للاعمال الدراميه والاعمال الكوميديه، ففرصتك هي اولى يعني من غيرك من زميلاتك الفنانات ولا لا؟
0: والله يعني ارزاق بيد الله، ما نقدر نقول اولى،
1: لانك انت من انتاج ام بي سي من اكاديميه ام بي سي، فالاولى يعني النصيب الاكبر للمتدربين اللي تخرجوا من هذه الاكاديميه. طيب على برامج مثلا اللي يقدمها الفنان ابراهيم حجاج، يوميات رجل عانس وبعدها يوميات رجل متزوج، رمضان الجاي وش بيصير؟
0: الله أعلم.
1: يوميات رجل إيش؟
2: معدد.
0: يوميات رجل لديه أبناء، يوميات رجل أي شيء.
1: يوميات رجل وأولاده.
0: ممكن يوميات امرأة متزوجة، الله أعلم.
1: هو تزوج الحين خلاص، الحين باقي له الأولاد.
0: صح؟ لا لا باقي الأولاد، باقي يمكن يوميات رجل متطلق، الله أعلم.
1: يعني واحدة من الثنتين يعني. إذا النص ما بعد خلصنا منه، إن شاء الله يكون لك دور كوميدي فيه
0: بإذن الله.
2: طيب ليه ما تناقشين مع إبراهيم إنك تبحثين معه أنه يعني يرشحونك العمل كوميدي، يعني الدور كوميدي يكون واضح صريح؟
0: والله هو أصلا كمسلسل يعني يوميات رجل متزوج مفترض أنه كل المسلسل كوميدي ودوري فيه يعني كوميدي خفيف يعني. بس إن شاء الله مستقبلا في أعمال جاية ممكن فيلم، ممكن
2: أنا أتوقع إنه حتفجرين ممكن طاقة الكوميدية هذه على مسرح، هي الـ الـ الـ الـ يعني القوة الحقيقية للكوميديان.
0: يا رب.
1: وأنا أحس يا ريم أنا أحس لابد أحد معك زميلة وزميلة يعني يلعب معك ديو كوميدي. صح؟ لازم مساعد معك. اي لازم احد مساعد، ولا لحالك صعب يعني الكوميديا.
2: واحد يفرش لها.
1: مين تشوفين الاقرب؟
0: حلو انه يكون في فنان كذا يعني مين؟ عنده طاقه وشغف
1: مين رشحي واحد تشوفين اقرب بالنسبه لك يعني كوميدي ممكن تشكلون ثنائي حلو كوميديان.
0: انا احرف الكوميديا، المشكله اني ما قد يعني صورت فما ادري.
2: شوفي في اثنين الآن، طلال النفيسة وخالد الحيدان، عرفتي هذولا
0: معروف ممثل طلال النفيسة وخالد
2: يسعبلون كوميديا
0: اي معروف صراحه. لا صراحه لي الشرف والله اكون معاكم في المسلسل.
2: لا لا ان شاء الله نشوفك عندنا في الاستوديو باذن الله خلال الفترات القادمه، ونستضيفك وناخذك معنا ونفرح بك ونكون نبارك لك على عمل قوي جدا، ومن يعني لكل يعني اطلب المستحيل تحصل على المعقول، وانت واحده يعني بالعكس نفرح بك والله بنت بلد، ويعني ان شاء الله نشوفك باذن الله في اعلى المنصات.
0: الله يسعدك، شكرا.
2: شكرا لك ريم صفية الممثلة والفنانة السعودية المتواجدة معنا اليوم، شكرا لتواجدك، حاولنا اليوم ناخذ معك وخلينا اللقاء خفيف لطيف معك، وبإذن الله نشوفك بأقرب فرصة
0: بإذن الله.
1: الله يرعاك، شكرا لضيفتنا الفنانة ريم صفية، وشكرا لكل أحبة الكرام في هذه الحلقة اللي تابعونا. أجمل أمنيات لمنتخبنا السعودي إن شاء الله بفوز تاريخي لهذه الليلة. فريق العمل كان معكم الإعداد حصن وغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع، إلى اللقاء.

0: لإنجاز والفكرة لإبداع. كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: كأس العالم.
8: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
7: كأس العالم.
9: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أسبوع قصة جديدة تلهمنا وعقول مبدعة تثبت أن الطموح لا حدود له. برنامج فرسان التمكين هو مساحة نلتقي فيها بمخترعين ومبتكرين استطاعوا تحويل أفكار بسيطة إلى إنجازات مؤثرة، لنكتشف معهم كيف بدأت رحلتهم وما التحديات التي واجهوها وكيف أصبح الإبداع جزءا من نجاحهم. هذا البرنامج لا يسلط الضوء فقط على الاختراعات والابتكارات، بل يعرفنا أيضا بقيمة الإصرار والعمل والاجتهاد، ويعطينا رسالة جميلة بأن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير يخدم المجتمع ويصنع الفرق. من خلال استضافة شخصيات مميزة وتجارب ملهمة، يأخذنا فرسان التمكين في رحلة مليئة بالشغف والطموح، لنرى كيف يمكن للعلم والتفكير الإبداعي أن يفتح أبواب المستقبل في زمن

0: أصبحت فيه التقنية والابتكار أساساً لتطور المجتمعات. يأتي برنامجكم فرسان التمكين ليشجع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة وتنمية مهاراتهم والإيمان بقدرتهم لتحقيق أحلامهم. فمرحباً بكم في برنامج فرسان التمكين. تبدأ الأفكار ويولد الإبداع وتروى قصص النجاح التي تستحق أن تسمع. في عالم يتجه بسرعة نحو الاستدامة والطاقة النظيفة، أصبحت الطاقة الشمسية واحدة من أهم الحلول التي تعتمد عليها الدول لبناء مستقبل أكثر أماناً للبيئة وأكثر كفاءة للاقتصاد. ومع التوسع الكبير في استخدام الألواح الشمسية ظهرت تحديات تؤثر على أدائها وكفاءتها، مثل تراكم الغبار، ارتفاع درجات الحرارة، وهالشيء يؤدي إلى انخفاض إنتاج الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة بالتالي. ومن هنا جاءت فكرة منصة واطن، وهي منصة سحابية ذكية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. المنصة لا تعتمد على الصيانة التقليدية العشوائية، بل تقوم بجمع بيانات الأداء بشكل لحظي من خلال حساسات ذكية مرتبطة بألواح شمسية، ثم تحليل هذه البيانات للتنبؤ بالأعطال واتخاذ قرارات دقيقة حول مواعيد التنظيف والصيانة بناء على الكلفة والجدوى. وتسعى واطن إلى تقليل الهدر التشغيلي ورفع كفاءة المحطات وترشيد استهلاك المياه والموارد، مما يساهم في زيادة الأرباح وتحسين استدامة مشاريع الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية السعودية. كما أن المشروع يدعم توطين التقنيات الحديثة بالكفاءات الوطنية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية. واطن ليست مجرد منصة تقنية، بل هي خطوة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة. تلتقي التكنولوجيا بالطاقة النظيفة لصناعة حلول ذكية تخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع في آن واحد. ورح نتعرف على تفاصيل أكثر معاكم ومع ضيفتنا من فريق واطن عبير محمد. في البداية عبير، عرفينا بنفسك وعن المشروع وإيش هو الشيء اللي ألهمك لتنفيذ هذا المشروع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حابة أعبر عن شكري وامتناني لهالفرصة والاستضافة الكريمة. معكم عبير محمد، طالبة منحة بجامعة جدة، باحثة ومبتكرة في مجال الصحة والاستدامة، وشريك مؤسس لشركة واطن. طبعا اليوم كلنا شايفين كيف السعودية قاعدة تتحول بفضل الله إلى أيقونة عالمية في الطاقة النظيفة، وعايشين فخر جدا كبير وإحنا بنشوف مستهدفات رؤية 2030 تتحول لواقع ملموس على الأرض في مشاريع عملاقة مثل سدير ونيوم، ووسط هالحراك الملياري في بناء المحطات وتحديدا محطات الطاقة الشمسية، أدركنا إن قوة هذول الاستثمارات وضخامتها ما تكتمل إلا بحلول وطنية ذكية تضمن لها أعلى كفاءة تشغيلية واستدامة تناسب بيئتنا المحلية. فمع أننا عندنا الذهب الأصفر اللي هو الشمس، إلا أننا برضو نواجه تحديات مناخية صعبة زي الغبار والحرارة العالية، واللي ترى ترفع التكاليف التشغيلية للمحطات بنسبة تتجاوز 40% بسبب الهدر الصامت في الطاقة. وهنا كان لازم نجتمع كفريق بيضم 7 تخصصات مختلفة، لكن بروح رؤية واحدة مؤمنة بالتغيير، وبدعم كريم من جامعة جدة وتحت مظلة إنجاز السعودية انطلقنا ولله الحمد بواطن، واللي هي عبارة عن منصة سحابية ذكية متخصصة في الصيانة التنبؤية، عشان تكون بمثابة عين تقنية حارسة اللي تضمن تشغيل كل خلية شمسية بأعلى كفاءة وموثوقية ومن غير أي هدر.
0: حدثينا عبير عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن بقية الحلول.

0: الموجودة.
1: طيب عشان أقرب لكم المعنى، تخيلوا لو في استثمار مرة ضخم بس قاعد يعاني من نزيف غير مرئي ما حد منتبه له، يستنزف الأرباح كل يوم بهدوء. طيب خسارتها ممكن تبان بسيطة في يومها أو ما تلاحظ أساسا، لكن ترى أثرها التراكمي مع الوقت هيهدد الجدوى الاقتصادية للمشروع بالكامل. مخيف صحيح؟ وهذه بالضبط هي المشكلة اليوم في قطاع الطاقة الشمسية، اللي هي فجوة الكفاءة والعمق التشغيلي. فمع أن التكاليف التشغيلية لمحطات الطاقة الشمسية تتجاوز حاجز 40% من إجمالي المصاريف، إلا أننا في المقابل برضو نفقد حوالي 30% من الطاقة المنتجة لأسباب مناخية مثل الغبار والجسيمات الدقيقة. وهالهدر ترى مو مجرد أرقام عابرة، هذه خسارة مالية مباشرة هتنزل العائد على الاستثمار بنسبة تصل إلى 30%. والسبب إن الحلول الحالية لسه تعتمد على الصيانة التقليدية حرفياً، يعني إما ننتظر لين يوقع العطل ونخسر الطاقة، أو نروح للتنظيف الدوري العشوائي اللي حيستنزف مننا الميزانيات والموية بدون ما نحتاجها أساساً. وهنا يكمن التميز لواطن، إحنا ترى ما بنقدم مجرد منصة تراقب بصمت ترصد المشاكل بعد ما أساساً تصير، لا إحنا طورنا الدماغ التقني الاستباقي اللي يربط واقع الميدان بلغة المال والأعمال. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي نفهم بدقة سلوك الفنيين في الموقع واحتياجات المستثمر. ما نكتفي بس برصد البيانات، بل نوزن جدوى وتكلفة أي تدخل مالي لحظة بلحظة. حلنا هيحول البيانات المعقدة لتوصية تشغيلية مباشرة ومجدية، تحدد للفريق الميداني الوقت والآلية الصح عشان يتدخل، وعشان كمان نلغي العشوائية تماما ونوجه الجهود للمكان والوقت الصح.
2: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
1: بالنسبة للتحديات، احنا صراحة واجهنا 3 تحديات رئيسية. أولها كان هيكلة التنوع، فإحنا فريق بيضم ولله الحمد نخبة من 7 تخصصات وخلفيات مختلفة، فكان دائما يراودنا السؤال اللي هو كيف ممكن نخلي هالمجالات كلها تتكامل وتتحرك بروح واحدة ولهدف واحد. فكيف تعاملنا معه؟ تعاملنا معه بإنشاء خطة حوكمة وهيكل تنظيمي مرن نوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بدقة بناء على نقاط القوة والتميز لكل تخصص ومهارة. وهذا بالذات اللي حول التنوع عندنا من عائق تواصل إلى أكبر ميزة تنافسية. طب ليش؟ لأننا صرنا نشوف المشكلة الواحدة من 7 زوايا مختلفة ونحلها بابتكار وذكاء أكبر. بالنسبة للواقع الميداني والتشغيلي، وبرضو احنا واجهنا تحديات فيها من ناحية صعوبة ربط وتكامل الأنظمة المختلفة مع بعض، وكمان الإدخال اليدوي لبعض البيانات وتجربة النموذج على لوح شمسي حقيقي في الموقع، كمان حساب التكاليف التشغيلية بدقة. فكيف تعاملنا معه؟ احنا ركزنا جهدنا على هندسة البيانات وحولنا الإدخال اليدوي لأتمتة كاملة، وربطنا الأنظمة ببعضها بذكاء لين ما تحولت هالتجربة الميدانية من مجرد اختبار لأرقام وحقائق فعليا تثبت الجدوى الاقتصادية لمشروعنا. وطبعا كل هذا الشغل كان يصير وإحنا بنواجه تحدي الوقت، فكوننا احنا كلنا طلاب كانت الموازنة ما بين المتطلبات التميز الأكاديمي في الجامعة وتأسيس شركة ناجحة نطمح ان ننافس بها العالمية، فكنا فعلا نحتاج انضباط استثنائي وعالي جدا. بس بفضل الله حولنا هالضغط لنقطة قوة، استثمرنا الدعم العلمي والبحثي اللي قدمته جامعتنا

0: وبإشراف مباشر من دكاترتنا الأفاضل، وطبعاً تحت مظلة إنجاز السعودية، عشان نضمن إن كل خطوة تقنية نخطوها ما تكون مجرد اجتهاد شخصي، بل ابتكار حقيقي مبني على أسس علمية وجدوى واضحة يحتاجها السوق.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: مشروعنا في واطن ما يعتمد على حلول منفصلة، بالعكس يجمع منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة اللي تشتغل مع بعض بتناغم وذكاء عالي، عشان نرفع كفاءة الأنظمة الشمسية ونحميها من الخسائر والأعطال قبل ما تصير بإذن الله. فإحنا في نموذجنا ركزنا على 3 ركائز تقنية أساسية. أولها كانت تقنيات إنترنت الأشياء، وهذه ممكن نعتبرها بمثابة الحواس في مشروعنا، لأنها تسمح لنا نجمع بيانات حية مباشرة من الألواح الشمسية بشكل لحظي. البيانات هذه تشمل معدلات الأداء الحالية، الظروف البيئية المحيطة، وكل المؤشرات المهمة اللي تعطينا صورة واضحة عن وضع المحطة. ثاني تقنية اللي هي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهنا يجي دور العقل المفكر. فبدل ما تكون البيانات مجرد أرقام متراكمة، فإحنا استخدمنا أو وظفنا خوارزميات الذكاء الاصطناعي عندنا عشان تحللها وتفهم سلوك النظام بدقة عالية، وهالشيء بإذن الله حيساعدنا نكتشف ونتوقع أي مشكلة أو تراجع في الإنتاجية قبل ما يتفاقم ويتحول لعطل مكلف. كمان إحنا استخدمنا المنصة السحابية الموحدة، واللي هي تعتبر كأنها المظلة الرقمية اللي تربط وتجمع كل هذول البيانات والمعلومات في مكان واحد، وتعرضها بلوحة تحكم سهلة ومبسطة جداً، بحيث تمكن المستثمر أو المشغل الميداني من متابعة أداء المحطة بلمحة عين، وتخليه ياخذ قرارات استباقية أسرع وأدق. فإحنا في واطن ما نقدم مجرد أداء مراقبة صامتة وعادية للطاقة الشمسية، بالعكس إحنا بنبني منظومة رقمية استباقية متكاملة تحمي وتطور أصول الطاقة النظيفة، وتضمن إن كل واط بيتم استغلاله بأفضل كفاءة ممكنة بإذن الله.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع، وكيف كانت التجربة؟
0: الصراحة إحنا نؤمن إن القيمة الحقيقية لأي ابتكار ما تكتمل إلا لما ينزل للميدان ويواجه تحدياته الحقيقية، واليوم إحنا الحمد لله فخورين جدا إننا تعدينا مرحلة الفكرة النظرية، وبدينا فعليا في تطبيق واختبار نموذجنا الأولي في بيئة تشغيلية تجريبية تحاكي واقع المحطات الكبرى. وهذه التجربة مرت ب3 محطات رئيسية شكلت نجاحنا اليوم. أول لحظة أو أول مرحلة كانت الميدان، والصراحة كانت الاختبار الحقيقي لنا، لأننا من خلالها رصدنا كيف تتعامل المنظومة مع التقلبات إنتاج الطاقة لحظة بلحظة، والأهم من كذا اختبرنا كفاءة خوارزمياتنا في كشف انحرافات الأداء الدقيقة والصعبة اللي ممكن العين البشرية ما تلاحظها في يومها. بالنسبة للنتائج اللي حصلنا عليها لغاية اليوم فكانت ولله الحمد مبشرة جدا، فالمنصة أظهرت دقة عالية في رصد تأثير تراكم الغبار والملوثات الجوية على كفاءة الألواح، والأهم من هذا كله إنها بدأت تعطينا مؤشرات رقمية واقعية عن حجم التكاليف والمبالغ اللي إحنا نقدر نوفرها لما نستبدل الصيانة التقليدية العشوائية بصيانة تنبؤية ذكية. وطبعاً إحنا ما اعتبرنا هذا النجاح التقني هو نهاية الطريق خلاص يعني، لا بالعكس، التجربة هذه كانت فرصة ذهبية لنا برضو عشان نطور المنصة من منظور المستخدم الفعلي. فتواصلنا مباشرة مع المختصين والفنيين في هذا المجال، وحرصنا نستوعب احتياجياتهم الحقيقية في الموقع، وعدلنا في الواجهات المنصة عشان تكون أكثر سلاسة عملية وسهلة الاستخدام في الميدان. والآن إحنا بنتحرك بكل حماس وجاهزية لخطوتنا الجاية، واللي هي عقد شراكة

0: شركات استراتيجية مع شركات رائدة في هذا القطاع عشان ننقل واطن للميدان على نطاق أوسع، ونبدأ بتطبيق نظامنا الذكي في المحطات بإذن الله.
1: آخر سؤال عبير، هل توجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: أكيد، لأنه صراحة طموحنا في واطن ما له سقف، وإحنا نشوف اللي حققناه اليوم بفضل الله هو مجرد خطوة أولى ونقطة انطلاق لرحلة استراتيجية أكبر وأعمق. فرؤيتنا للمستقبل تتجه إلى التمكين التقني الكامل، وأول خطوة بإذن الله حنشتغل عليها أننا ما نكتفي بمجرد توقع الأعطال، بل ننتقل لمرحلة التحكم الذاتي الكامل. هدفنا نربط منصة واطن مباشرة بأنظمة الروبوتات الميدانية في المحطات، بحيث يكون النظام قادر على اتخاذ قرار الصيانة وينفذها ذاتيا بدون تدخل بشري، بناء على تحليل الجدوى والكل فماليا ولحظة بلحظة. وهذا بإذن الله حيضمن لنا أعلى كفاءة تشغيلية بأقل نسبة خطأ ممكنة. أما على مستوى البيانات فإحنا نطمح لدمج تقنيات متقدمة تتيح لنا توفير سجلات رقمية مشفرة أو موثوقة عشان نصدر شهادات الطاقة النظيفة. وهذا التوجه بالذات يصب مباشرة في قلب رؤية المملكة 2030، وتحديدا في دعم ومواكبة مبادرة السعودية الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما حيسهل على الشركات بإذن الله والجهات الاستثمارية توثيق أثرها البيئي واستدامتها بكل شفافية ودقة. ومع هذا كله إلا أن المحرك والدافع الحقيقي لنا في واطن هو إيماننا العميق بأن العقول الشابة الوطنية ومن قلب جامعة جدة قادرة بإذن الله على ابتكار حلول نوعية تنافس في الأسواق العالمية. هدفنا الأسمى كان ورح يظل تعزيز المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة. وطموحنا باختصار أننا بإذن الله نكون المنصة الأولى في المنطقة لإدارة وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ونثبت للعالم كله أن الابتكار اللي يخرج من قلب بيئتنا المحلية هو الأنسب والأجدر لقيادة مستقبل الطاقة بإذن الله.
2: فرسان التمكين.
1: وفي الختام تكلمنا عن منصة واطن، نلاحظ كيف أصبح الابتكار والتقنية عنصرين أساسيين في تطوير القطاعات الحيوية وخاصة قطاع الطاقة المتجددة اللي يعد من أهم مجالات المستقبل. فمع التحديات اللي تواجه محطات الطاقة الشمسية مثل انخفاض الكفاءة بسبب الغبار والحرارة، جاءت هذه المنصة لتقدم حلاً ذكياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال تحسين الأداء وتقليل الهدر ورفع كفاءة التشغيل بطريقة أكثر دقة واستدامة. وبرضو واطن لا تمثل مجرد مشروع تقني، بل تعكس وعياً بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. وهذا يدل على أن المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن الجميل أن نرى مشاريع وطنية تجمع بين التقنية والاستدامة لخدمة المجتمع والبيئة والاقتصاد في الوقت ذاته. وفي النهاية تأكد لنا منصة واطن أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ما عادت مجرد أفكار مستقبلية، بل أصبحت واقعاً قادراً على إحداث فرق حقيقي في حياتنا وفي مختلف القطاعات. فكل ابتكار ناجح يبدأ بفكرة، وكل فكرة قد تكون خطوة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. شكراً لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة وضيف جديد في برنامج فرسان التمكين. كان معكم من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. نلقاكم على خير، مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. خارج الصندوق.
5: حياكم. كم مرة غلط عليك أحد بكلمة أو تصرف ثم قال لك معليش ما قصدت، أو قال اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني، وممكن أنا وأنت أيضا قد غلطنا واعتذرنا بهالعذر. الاعتذار طبعا زين، والاعتذار على قولتهم من شيم الكبار، لكن على قول القائل أيضا وإياك وما يعتذر منه. فالأفضل من أن الواحد يخطي ويعتذر أنه يحاول أنه ما يخطي، علشان ما يسيء لغيره أولا، وعلشان ما يضطر يعتذر إما حياء أو خوفا. وأحيانا عذره ممكن يقبل، أحيانا يرفض. حتى لما يقبل ظاهريا ممكن يبقى في النفوس شيء من الزعل والعتب أو حتى الحقد. وخلونا نفصل الحديث أكثر في هالعذرين ونحطهن تحت المجهر. اللي يقول كلام ما له داعي ثم يقول أنا ما قصدت الإساءة، أنا أبيك بكلمة راس، الناس ما لهم إلا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني حتى لو قصدك زين ونيتك سليمة، بس كلمتك محرجة جارحة مسيئة، هذا ما يعني أنك معذور. بهالمنطق الكل بيخطي ويسيء ويقول ما قصدت، هذا والله بيتهور في سياقة السيارة، وإذا صدم أحد يقول والله معليش يا الحبيب ما كنت أقصد، وهذا بيتأخر عن دوامه ويقول والله ما قصدت تتأخر، وهكذا. طبعا قد يقول قائل كيف تقارن خطأ المتهور في القيادة والمتأخر عن دوامه بواحد قال له كلمة؟ فأقول أولا الخطأ خطأ سواء كبير أو صغير، وممكن الخطأ اللي يكون بكلمة يكون كبير لأن الكلمة تكون كبيرة. ثانيا اللي يقول كذا مع احترامي له ما يعي أهمية الكلمة، يكفي الكلمة والكلام أهمية إنه هو اللي يميز الإنسان عن الحيوان. وقديما قال الشاعر وإن الحرب أولها كلامه، وهذا صحيح. ممكن تصريح، طبعا التصريح بيكون كلام، يدلي به مسؤول في دولة من الدول وترى في دولة أخرى إساءة لها، هذا ممكن يقوم حرب بين هالدولتين، أو أقل شيء مقاطعة وسحب سفرة. هذا وش يدل عليه؟ يدل على أهمية الكلمة وتأثيرها عند العقلاء. وعلى المستوى الفردي الإنسان أيضا هو يحاسب على أقواله إذا كانت مسيئة، مو بس أفعاله، سواء قذف شتم إساءة. حتى في الآخرة ورد في الحديث وهل يكب الناس

على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. والكلمة أصلا مأخوذة من الكلم وهو الجرح، الكلم وهو الجرح، تشبيها له أو لها به في كل هذا. وفي أمثال العرب طعن اللسان كوخز السنان، السنان طبعا هو الحديدة اللي في طرف الرمح، وهذا صحيح لأن الرمح يطعن الجسد واللسان يجرح القلب والإحساس. ولو بنتكلم عن أهمية الكلمة يبيلنا حلقات، لكن نكتفي بهذا القدر من الشواهد على أهميتها. اللي يقول اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني، أبيك بكلمة راس، هذا ما يدري أنه يدين نفسه بنفسه وبلسانه. كيف؟ لأنه يعترف أن الكلام اللي قاله لسانه جاي من قلبه. طبعا هو ما يقصد كذا، هو يقصد أنه عفوي وأنه يقول الكلام اللي يبي يقوله مباشرة دون وزن ولا فلترة. وفي الحالين هو مدان، لأنه مفروض يزن كلامه قبل يقوله، خصوصا عند الناس اللي ما يمون عليهم. شكرا لمتابعتكم، كان معكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم وخالد الشامخي من الإخراج. في أمان الله. خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
2: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
3: يلا توكلنا على الله.
1: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
4: أبوك يا الطفش، الحين مش قد أسوي
1: أشياء كثيرة نقدر نسويها،
4: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
1: سوالف ولعب.
5: وانا
6: اشتبي
5: أبلعب معكم،
1: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
7: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
1: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الكعبة المشرفة.
1: حينما يلتقي الخشوع بالجلال في أقدس بقعة على وجه الأرض، تقف الكعبة شامخة حيث تهوي الأفئدة إليها حنيناً، وتتحرك نحوها الأرواح شوقاً في صورة روحانية وإيمانية تملأ القلب سلاماً وطمأنيناً.

0: تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم فعل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. الدكتور فواز بن علي الدهاس، مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة دارة الملك عبد العزيز سابقاً.
1: نحن ننطلق من القرآن الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أن القواعد موجودة، قواعد البيت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أول بناء شهدته الكعبة هو بناء إبراهيم عليه السلام. عندما بنى الكعبة طبعا وقال لابنه إسماعيل أنا أمرت أن أبني الكعبة، هل تقول نعم أنا يعني أشاركك البناء، وبدأوا يبنون حتى إذا جاء عند مقام عند الحجر الأسود قال يا ابني يا إسماعيل أعطيني حجرا مختلفة عن الحجارة اللي أبني بها حتى تكون يعني بارز للناس تعرف بداية الطواف. فذهب إسماعيل يبحث عن حجر مختلف في اللون والشكل عن الحجارة التي بني بها البيت. ففي هذه الأثناء نزل جبريل عليه السلام بالحجر الأسود وسلمه إلى إبراهيم ووضعه في مكانه. فلما جاء إسماعيل بحجره فوجد المكان يعني قد وضع فيه حجر، فقال يا أبا يعني أنا بأثري بهذا، وقال جاءني به من لا يجعلني أعتمد على ما تأتي به أنت، يعني من وحي السماء. فبنى البيت عليه السلام، ولكن البيت في هذه الفترات المتلاحقة لم يكن مغطى، يعني لم يكن مسقوفا.
0: تعاقبت الأزمان، لكن ظلت الكعبة موضع تعظيم وإجلال من الناس، فقد كان الولاة على مكة يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويحتسبونه فخراً وتشريفاً لهم. تغير شكل الكعبة على مر العصور، حيث لم يكن الشكل الحالي لها هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم عليه السلام، فقد مر البيت العتيق بظروف وأحداث استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد. حين آل أمر مكة إلى قبيلة قريش، قررت إعادة بناء الكعبة بناءً متيناً يصمد أمام السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر، وكان ذلك في العام الخامس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أن هذا البناء الذي يعني استمر حتى يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام هو بناء قريش، وبالرغم من ذلك قريش يعني لاحظ ان قريش لم تكن يعني قبيله يعني قبيله عاديه، وانما قبيله تعمل بعلاقات خارجيه عن رحله الشتاء والصيف، تنطلق من مكه الى بلاد الشام وتتعامل مع يعني سكان هذه المناطق المحيطه بالجزيره العربيه. ولهذا عندما بنت هذا البيت قصرت المؤنه عندهم المبالغ التي تجعلهم يبنونها على أساس إبراهيم، لم يبنى، هي التي قصرت البيت عن بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن المال المتوفر لديهم لا يغطي التكلفة، ولم تكن ترى من قوة تقديسهم للبيت أنهم لم يرون أن يدخل مال غير يعني نظيف في بناء الكعبة. لم يأتي الإسلام لسه، لكن عندهم تقديس الكعبة بهذه الصورة، أنه يجب أن تبنى الكعبة بمال يعني لم يدخل فيه شبهات كثيرة. فبنيت الكعبة وقصرت عن حدود مقام إبراهيم عليه السلام.
0: وفي العام 64 للهجرة قام عبد الله بن الزبير بإعادة بنائها بالكامل إلى مثل ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه السلام. وفي عهد عبد الملك بن مروان أعيدت إلى شكلها القديم كما بنته قريش. أما في العام 1040 للهجرة بعد أن أصابها السيول وتهدمت أجزاء منها، رممها المسلمون وجدد السلطان مراد الرابع بناءها، وكان بناء محكما وهو الشكل الحالي للكعبة. بنيت الكعبة بالحجارة الصلبة، ولها في كل جهة جداران داخلي وخارجي، وقد عكست أبعاد الكعبة المشرفة بشكلها المكعب التوازن والتناسق، وذلك انسجاماً مع مبادئ العمارة الإسلامية.
1: فلا شك أن البناء في عهد إبراهيم يختلف عن البناء في عهد قريش في العصر الحديث، حسب يعني المسجدات الحديثة في مواد البناء. من ناحية المقاسات هي تختلف، يعني الكعبة هي عبارة يعني ارتفاعها لا يزيد عن 14 مترا طولا، يعني يمكن الجهة الشرقية هي 15، لكن الجهة اللي فيها المرجب تقل مترا عن الجهة هذيك أو أقل من متر، لتسرب المياه والأمطار التي تسقط على الكعبة، فهي في حدود 15-14 متر من الجهات الأربعة.
0: للكعبة أربعة أركان، وهي الركن العراقي والشامي إلى جانب الركن اليماني، إضافة إلى ركن الحجر الأسود، وعلى مقربة منه يقع باب الكعبة وهو مصنوع من الذهب الخالص،
1: صنع من الخشب، بدايات من الخشب، ثم بعد ذلك وضع الباب يعني الحديد وطعم بالذهب والفضة، شيء قليل جدا، يعني ليس بذلك الحجم الذي بلغ به في عهد الدولة السعودية، يعني الدولة في عهد المملكة أصبحت الأمر يعني اهتمامهم بهذا البيت يعني كان عظيم جدا، ولهذا كان هو الذي أمر الملك خالد رحمة الله عليه بوضع هذا الباب اللي يعني استمر قيمة الذهب الموجودة، والله إن أظنها يعني ما أتذكر الرقم، لكن فوق 50 كيلو. يعني
0: وهناك أيضا حجر إسماعيل الذي يعد جزءا من الكعبة نفسها، وفي أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزاب وهو مصنوع من الذهب الخالص أيضا ومطل على حجر إسماعيل. لاحقا شهدت الكعبة إضافات لحقت بها كالكسوة التي تتغير مرة في كل عام في صباح يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة، إضافة للملتزم والشاذروان.
1: بل إن بالعادة السعودي يعني كانت يعني باللون الأسود، يعني لم من منذ عهد الملك عبد العزيز إلى هذه الفترة لم يتغير يعني لون ثوب الكعبة، وإنما يعني يجدد، كان يجدد سنويا، كان في فترة سابقة لا يجدد، إنما تركم الكساوي بعضها فوق بعض، وبعضها أحيانا في عهود سابقة كانت تغير مرتين، حتى جاء العهد السعودي وأصبح لها مصنع خاص يجهز هذه الكسوة وتكسى بها في كل يعني عام. بالعكس إنه كان يعني في عهد الدولة السعودية عندما أنشئ المصنع أحضر يعني متخصصين في التطريز وتطريز النسيج الآلي للكعبة، وبدأت يعني تطرز وتفصل بطريقة حديثة، يعني مثلا يعني الكسوة نفسها من الحرير الطبيعي، الآن من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ونقشت عليه آيات قرآنية كما قلت في البداية، وأنه يعني الثوب نفسه يرتفع حوالي 14 متر، ويعني وفي الثلث الأخير من أعلى الكعبة هناك حزام للكسوة بعرض 95 سنتيمتر، يعني الحزام عرضه 95 أقل من من من متر يطوف حوالين الكعبة. وهذا طبعا يعني تقريبا يعني كل آيات قرآنية بخط الثلث مكتوبة عليه، إلى جانب الزخارف إسلامية مختلفة.
0: في العصر الحديث كرست قيادة المملكة العربية السعودية الاهتمام والعناية بالكعبة المشرفة، حيث ظهر ذلك جلياً في إعادة بنائها وترميمها وتغيير بابها وتحسين الشذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن. على مدار أعوام زاهرة أولت المملكة الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها، حيث تم تجديد رخام الشاذروان برخام جديد يحاكي ألوان الرخام القديم، مع المحافظة على الأحجار المرمرية الثمانية القديمة الموجودة تحت ناحية باب الكعبة، وهي من أنفس وأجمل الأحجار في العالم. كما تم تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام وزيادة العزل المائي ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، مع استمرار أعمال الصيانة لأجزاء الكعبة باستخدام أحدث التقنيات وفقاً لأفضل المواصفات العالمية. منذ أكثر من 1200 عام لا يزال مشروع العناية بالكعبة المشرفة قائماً، وأن اختلفت الأدوات والطاقات ليصبح اليوم أيقونة معمارية بكل معنى الكلمة لأعظم البيوت قداسة على الإطلاق.
2: الكعبة المشرفة. إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلق.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
5: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: كأس العالم.
8: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعباً، 11 ملعباً منها في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
7: كأس العالم.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك، تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: تحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: من القائل برنامج أسبوعي يتولى الرد على أسئلة المستمعين الأدبية من شعر ونثر وحكم وأمثال.
1: فابعث إلينا عزيزي المستمع بالسؤال الأدبي الذي تريد ليجيبك عليه الأستاذ عبد الله بن خميس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وبين يدي هذه الحلقة نقدم بعض الأسئلة ونجيب عليها باختصار كبير بحكم أنه قد أجيب عليها في حلقات مضت. أولاً يسأل الأخ عبد الله بن محمد بن سالم القرني عمن قال هذا البيت: أسرب القطاء هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. سبق أن أجيب على هذا البيت قريبا يا أخ عبد الله، وهو للعباس بن الأحنف. ثانيا: وما أنا ممن تأسر الخمر لبه، ويملك سمعيه اليراع المثقب. يسأل أحمد سليمان المليفي عمن قال هذا البيت وقد أذيع قريبا، وهو للبارودي. ثالثا: لعل بيت ما يجيبه ظلالي ينهار من عالي مبانيه للساس. يسأل مبارك بن مناحي ابن سدران الغامدي عمن قال هذا البيت وقد أذيع قريبا، وهو للأمير محمد السديري. رابعا: عفت ذات الأصابع فالجواء، إلى عذراء منزلها خلاء. يسأل بدر حميد عبد الله الحميد من الرياض طريق الحجاز حي اليمامة عمن قال هذا البيت، وهذا البيت سبق أن أذيع قريبا، وهو لحسان بن ثابت. خامسا: رجليك إلى ضاقت لياليك سجها، أو رجلك إلى ضاقت لياليك سجها، عسى تواليها تبشر بالأفراج. يسأل الأخ سليمان سعيد العطيوي عمن قال هذا البيت، هذا البيت للأمير محمد السديري وسبق أن أذيع قريبا. سادسا: إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا. يسأل عابد مصلح الخديدي من الطائف بني سعد عمن قال هذا البيت، وهذا البيت للشافعي. سابعا: وتسأل عن حصين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين. يسأل عبد الرحمن بن عتقة الزبني الرشيدي عمن قال هذا البيت وقد أذيع قريبا. ثامنا: اكفخ بجنحان السعد لا تدرى، العبد ما يكفيه كثر المداري. يسأل الأخ منصور حمود العتيبي عمن قال هذا البيت، قائله هو تركي ابن عبد الله آل سعود، مرسلها لابن عمه مشاري ابن عبد الرحمن وقد أذيعت قريبا. تاسعا: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يسأل علي صالح العمري ومحمد ظافر العمري بلاد بني عمر مدرسة الرازي عمن قال هذا البيت، وقائله هو الطغرائي في لاميته المشهورة وقد أذيعت قريبا. عاشرا: أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي. يسأل خالد ماضي العبد الله الديعان من القصيم البكيرية المدرسة الثانوية عمن قال هذا البيت، وهو لحسان بن ثابت وقد أذيع قريبا. حادي عشر: يكليب شب النار يكليب شبه، عليك شبه والحطب لك جابي. يسأل المقدم جار الله غالب الدروسي التميمي عمن قال هذا البيت، قائله دغيم الظلماوي وقد أذيع قريبا. ثاني عشر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يسأل جميل شداد عواض الثقفي من الطائف عمن قال هذا البيت، هذا البيت للطغرائي وقد أذيع قريباً.

يعاتبني في الدين قومي. يسأل كل من الأخ عيسى نجر العتيبي والأخ محمد حمود العتيبي عمن قال هذا البيت. قائل هذا البيت هو المقنع الكندي من أبيات يقول منها: يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا، وفي جفنة ما يغلق الباب دونها مكللة لحما مدفقة ثردا.

0: حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: البيت السعيد.
1: معكم في هذا اللقاء من الأعداد هيا ملكيلاني، ومن التقديم بدور إسماعيل، ومن الإخراج حمد الرشيدان. أصدقائنا في كل مكان، معا عبر الأثير من داخل استوديو 4 بإذاعة الرياض في المملكة العربية السعودية، فريق العمل يدعوكم معه إلى رحلة سياحية صباحية، فالعالم من حولنا مليء بكنوز من المعلومات والمعرفة التي لم نتعرف على الكثير منها. فهل نبدأ الرحلة؟ نحن جاهزون، فلينطلق بنا الآن قطار رحلتنا، ولكن عبر الأثير. أعزائي، صبحكم الله بالخير. أيها الأحبة، الحب هو الشعور بالمسؤولية الجميلة تجاه الزوج والأولاد والمنزل، تجاه كل شيء، حتى فيما يتعلق بعلاقة المرأة بأهل زوجها. فمهمة المرأة الزوجة ليست إدارة شؤون المنزل أو إنجاب الأطفال وتربيتهم بالدرجة الأولى، مهمتها تكوين أسرة جديدة سعيدة، أعني بذلك القدرة على الإبداع. وأي إبداع أكثر من خلق الجمال حول الزوج في كل مكان؟ فأي رجل يحيط به الجمال والعطاء يتركه إلى الأصدقاء؟ فالرجل إنسان يتوق إلى الراحة النفسية والسكينة، والمرأة الناضجة هي التي تخلق في زوجها الإحساس بالمسؤولية تجاه منزله. مستمعين الكرام، حين تتمتع المرأة بالقدرة على احتواء الرجل، تذوب معظم الخلافات التي تدفع بالرجل إلى الهروب من منزله، وتكون المرأة هي التي سمحت له بهذا الهروب من خلال إهمالها بالدرجة الأولى له. ووحدها الزوجة هي التي تستطيع أن تحيي في قلب الرجل الالتصاق بها وببيته. قال زوج بصراحة: يلجأ الزوج إلى خارج البيت لأنه لا يجد في البيت ما يشده. وسلمتم.

قال الزوج: قالت لي والدموع في عينيها: لماذا لا تريد أن تصدقني؟ لماذا لا تريد أن تقتنع بأنني لا أفكر في هذا الموضوع الآن؟ وكيف أصدقها؟ كيف أصدق أن أي امرأة لا تفكر في هذا الموضوع بالذات؟ لقد مر على زواجنا الآن أكثر من سنتين، وكنت في أيام الزواج الأولى أقول لها: أنا أريد نصف دستة أطفال، 4 ذكور وبنتين، أنا أحب الأطفال جداً. كانت تضحك وتقول: لا، أنا أريد دستة أطفال، أنا أحب الأطفال أكثر منك. كنا نلعب مع أولاد أختها كما لم نلعب في حياتنا، وكان الأولاد من فرط حبنا لهم يحبوننا ربما أكثر من حبهم لأبيهم ولأمهم. وكان يضحكان أيضاً ويقولان: لماذا لا تأخذونهم وتريحوننا منهم؟ سنتان مضت ولا أولاد بعد. ذهبنا إلى الطبيب فقال: عليكم بالفحوصات وبالتحاليل. وخضعنا بالفعل للفحوصات والتحاليل، وكانت النتيجة لا عيب على الإطلاق. المسألة مسألة وقت، عليكم بالصبر ونسيان الأمر. ذهبت إلى دكتور نفسي، فأنا إنسان متحضر، لا تعيقني العقد التي قد تؤخر أي نتيجة إيجابية لحالتي التي أمر بها الآن. قال الطبيب النفسي وهو يتفحصني بابتسامة هادئة: أنت تفكر في الموضوع أكثر من اللازم، الأولاد قادمون بإذن الله تعالى، فلا تستعجل الأمور، استمتع بحياتك يا أخي. هل تصدق؟ لقد قال الطبيب: إني أتمنى أن تعود بي هذه الأيام التي كنت فيها حراً من المسؤولية، أتمنى لحظات الهناء التي لا تعرفون قيمتها الآن. سيأتي الأولاد وستتحملان المسؤولية وتفكران في مشاكلهم وتشتاقان ولا شك إلى هذه الأيام الجميلة. وقبل أن أخرج من عيادة الطبيب النفسي سألني بنبرة ودية وكأن الذي يحدثني هو أخ أكبر مني: هل سافرت مع زوجتك إلى مكان هادئ على البحر مثلا؟ هل قلت لزوجتك إنك تحبها؟ هل حاولتما أن تجمعا معا ذكريات جميلة لكما؟ واضح أنكما تركزان على هذا الموضوع بالذات وتضيعان أجمل اللحظات وأجمل الأيام.

0: للأزواج فقط. أيها الأعزاء، بعد مرور فترة طويلة من الحياة الزوجية ينسى الكثير من الأزواج الكلمات الحميمة، بل يشطبون الهمس ويختنقون الوقت بآلية بليدة تجعل الزوجة تلتف في سياج الصمت، وعندما ينبض الكلام يموت فوق الشفاه المرتبكة بأجوبة الفتور. الزوجة تريد من زوجها أن يسمعها، أن يحتويها فكراً وعقلاً وقلباً، لا يسخر بمشاعرها ولا يهزأ بعقلها، فالشركة بين الاثنين شركة روحية معنوية، رأس مالها المحبة وقاعدتها الاحتواء. الذكريات المشتركة نوتة عطرية يفوح منها الأريج كلما تصفحت الأنفس أريقاتها البنفسجية للسكن بين جنباتها الأثيرة، فيلفح النسيم زوايا الشرفات المغلقة بمزاليج الإهمال.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: سواليف الناس.

0: يكتبه ويخرجه
1: عبد العزيز الحماد.
2: الله يعيني اليوم على السؤال ولفت النظر وسين وجيب.
3: لا لا لا تشيل هم، قل لهم انك مريض وما تحركت من البيت من 3 أيام، يعني رئيسك المباشر ما يثق في كلامك.
2: من ناحية الثقة، الثقة موجودة، وبعدين مين من عاداتي تغيب؟ هذه المشكلة بيشوفها كبيرة مني.
3: خلاص خلاص خلاص، ما دام هن يثق في كلامك لا تهتم، المهم انتبه لنفسك زين، واربط الشال على رقبتك وسد خشمك وانطالع عن الهواء البارد. لا أقول كيف تشوف نفسك اليوم؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله ممتاز.
3: أجل يلا توكل على الله.
2: يلا مع السلامة.
4: هلا الحمد لله على السلامة. وين الغيبات يا أستاذ حمد؟
2: والله طال عمرك مسكتني هالفلونزا، مسكة ما قدرت أتحرك من فراشي إلا اليوم.
4: لا سلامات. المهم اليوم وشلونك؟
2: لا لا أبشرك الحمد لله بخير، شفت نفسي نشيط وقلت أجي للعمل علشان على الأقل أسوي اللي أقدر عليه.
4: جميل جميل. طيب لو تكرمت تعبي لي النموذج هذا تفضل.
2: نموذج؟ نموذج ويش طول عمرك؟
4: عبارة عن استفسار عن سبب غيابك 3 أيام.
2: يا طويل العمر أنا قلت لك كان عندي الإنفلونزا حاد.
4: قلت لي يعني شيء والنظام شيء ثاني يا أستاذ حمد.
2: طول الله عمرك أنت رئيس المباشر وتعرف أنها المرة الأولى يعني أتغيب، وشرحت لك يعني الأسباب وشو له يعني هالرسميات، يعني يعني يعني ما صدقتني أنت.
4: ما هو موضوع أني ما صدقتك أو أصدقك أو ما أصدقك، لابد من شرح أسباب الغياب في النموذج هذا وتوقع عليه علشان نكون يعني في السليم على ما قالوا. يعني لو جانا سؤال مثلا
2: جي جي جي عفوا يجيك سؤال من يعني
4: من الناس اللي أعلى منا، ثم المسألة كلها روتين.
2: ايه طيب أبشر طال عمرك حاضرين. إن السبب الذي منعني من العمل 3 أيام هو إصابتي بالإنفلونزا حادة، وشكرا وهذا توقيع الله يسلمك.
4: جميل جميل. إذا علشان يعني تكمل العملية
2: أيوة
4: لابد من تقرير طبي.
2: ها تقرير طبي؟ من وين أجيب تقرير طبي؟ من حرمتي؟
4: لا لا لا لا ما هم من حرمتك، من طبيب، الطبيب اللي رحت له يوم جتك الإنفلونزا.
2: كنا لك الله يطولك بعمرك ويحيك. حرمتي تكفلت بعلاجي راحة وسوائل وبس.
4: يا أخي دبر نفسك، رح لأي دكتور في أي مستوصف واشرح له الوضع، أو يعني تصرف أنت ويبي يعطيك تقرير طبي. ها؟ ولا شف لك أحد يعرف أحد. يا أخي تصرف أنت تصرف، واعتبرني ما عرفت شيء. فهمت؟
2: تصرف

0: جميل جميل، هذا تقرير طبي ومن مستشفى بعد، شيء عظيم. إنما قل لي كيف صار هذا؟
1: وش اللي كيف صار هذا طلع عمرك؟ وش فيه؟
0: أنت كاتب في النموذج أنك جاك إنفلونزا وأن حرمتك هي اللي تولت العناية بك، يعني ما رحت للطبيب ولا زرت مستشفى.
1: صح بالحيل، بس أنت قلت لي لازم أدبر تقرير ودبرته.
0: يعني تقرير مزيف.
1: ما كنت، الله يطول لي عمرك، أنت اللي قلت لي وشرت علي وقلت لي راح تجيب تقرير.
0: أنا قلت لك تجيب تقرير مزيف؟ تبي تتهمني أنا؟ يعني تتهمني أني يعني حرضتك على التزوير والتزييف يا أستاذ حمد؟
1: عفوا، ما قلت كذا، لا تفهمني غلط الله يطول عمرك، بس أنت يعني قلت لي لابد من تقرير وقلت لي دبر نفسك، أنا دبرت نفسي.
0: تعرف هالحين أني ممكن أشكل لجنة تحقيق معك؟ وتعرف وش معنى لجنة تحقيق؟ ها؟ لحظة. ألو، سامع أبو محمد؟ حاضر، معلش أنا طالبني المدير العام، عن إذنك.
1: تفضل.

0: سلام، وش هالتعقيد الفاضي هذا؟ يعني ما في ثقة؟ لازم تقرير؟
1: هذا اللي صار، حتى وش تبني أسوي؟
0: طيب غير النموذج اللي قلت فيه أني أنا اللي عالجتك، وحط فيه أنك راجعت المستشفى اللي جبت منها التقرير.
1: وشلون أغيره؟ خلاص عنده في مكتبه وساكن عليه.
0: تبيني أكلم المدير وأشرح له، يمكن يعني يحل الموضوع؟
1: شلون؟ أنت تكلمينه؟ لا لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا، الله يخليك. لا
0: طيب لنفرض أنه ما قبل التقرير، وش النتيجة يعني؟
1: النتيجة يمكن يخصم 3 أيام وإنذار وصورة في ملف.
0: طز خلاص، ولا تقعد تشفع له.
1: إيه تشوفينه كذا يعني؟
0: طبعا خلاص، صارت يعني نهاية العالم، يعني هو أنت أول واحد أو آخر واحد تجيه ظروف يتأخر. لا تشيل هم، بس قل له سوي اللي تبي، يعني هو ما يغيب يعني؟
1: يغيب دايم يعني مو بدايم، يعني في الأسبوع يعني ما يجي إلا يوم أو يومين.
0: ورا ما طلبوا منه اللي أعلى منه مثل ما قال تقرير. يا أخي راح بس ولا يهمك.
2: أيوة أستاذ حمد.
1: نعم أستاذ.
2: أنا أمس كنت عند المدير العام وما قدرت أرجع لك.
1: يا أستاذ الله يطول لي بعمرك، يعني لا تعقد الأمور وخلاص، أنا آسف.
2: يعني وش؟
1: أنا رحت للمستشفى وهذا التقرير جبته لك، تفضل.
2: ما عاد يمديك، خلاص أنت موقع على النموذج أنك ما رحت للمستشفى وأن حرمتك هي اللي اعتنت بك. خليك صاحي، كله ولا الكذب.
1: طيب وش السوات الحين؟ قل لي وش السوات.
2: والله الأحد بيعرف كيف ينام.
1: يعني وش نسوي معكم؟ صدقنا، كذبتونا، كذبنا، ما صدقتونا، وش تبونا نسوي؟ قولونا وش نسوي، ارحمونا يا أخي.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان.

0: الإذاعة زمان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.